0: مكثف. وبعد أسابيع انتهت الحملة بإيقاف الضربات الأمريكية دون تحقيق أي من أهداف واشنطن المعلنة، بينما استمرت صنعاء في إسنادها لغزة.
1: وقدر المعهد خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإنفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
2: من يتابع المشهد الليماني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
0: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.

0: وفي رجع صدى أيضا لا كهرباء ولا إنترنت ولا حتى اتصالات. أدوات السعودية في مأرب تضيق الخناق على المواطنين وتفاقم معاناتهم بقطع الخدمات الأساسية.
1: والله انتقمك يلي قطعت الكهرباء. يعني يا جماعة الخير تخيلوا الآن
0: مأرب
1: النت الآن الفضائي شوية، لأن أصحاب الفضائي معهم خوازن بعضهم شوية ويطفى. هذا الشيء الأول. تغطية يمن بايل اتصال ما فيش، نت يمن بايل ما بش، كهرباء ما بش، شوية ويقحط. يعني أقسم بالله العظيم ما هو هذا العيشة؟ عيش فيه عيش احنا عايش فيه، احنا ضحية من؟ أقسم بالله أنا جالس أفكر كذا. يعني ولان الناس يا جماعة مش عارف أنا من وين بدأ الكلام. الناس الآن بتخوف البيوت. يعني مثلا أنا لاحظت في الشارع اللي مع السيارة خرج العائلة حقي، خرج أم زوجته عمته خالته أخته من ما كان خرجون، يعني يفتوني ومن الطفح شوية حظ خلاص مع السلامة روحوا يلا تروح تطفح في البيت. أما اللي ماشي مع السيارة حيطفح في البيت هو وعائلته، بعد بعضهم مع السيارة وما أدش بتروح. يعني محلقة حرفيا. لما يقولوا حلقت يا حلقت لا نت لا كهرباء يا الله لا غاز ايش في يا جماعة؟ ايش اللي حاصل؟ ايش الذي حاصل؟ احنا ضحية من؟ احنا ضحية من؟ والله انا ما انا اشداري ايش اقول اقسم بالله. الله مستعان.
0: لا بترول في مأرب، لا غاز لا كهرباء. ابن كل فوت عدو قطعها عليهم اول امس. الاتصالات الانترنت حلقات. حتى بعض الصحاب ماربية يعني يصير يبتهن في ماربية يبتهن

0: في رجع الصدى ايضا هذا الفيديو شيء الواحد يفهمه بسرعه، يعني واحد بيتكلم على الناطق باسم قوات المرتزق العليمي الشرعيه، تمام. احد المواطنين رد عليه قال هذا اصلا هو انشق معنا بس بطريقه ثانيه. اسمع،
1: يطلع فتحت قبل شوي هالنت الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه هاجم ميليشيات الحوثي تضرب 6 صواريخ على المخا عايل يا اخي انت ناطق مش ناشط، صرت اتعلم اول حاجه ايش معنى ناطق. انت تطلع تقول ردينا على الحوثيين في منطقه كذا جراء تجرؤهم على قصف اليمنيين في المخا، هذا لا يكون منطق القوه. احنا اليوم في منطق قوه، ليش يا اخي طعنا في موقف بعض؟ يعني اسالك بالله وش يطلع يسوي لك؟
0: هذا اول حاجه اللي بيتكلم قال هذا مش هو ناطق، هذا ناشط لما يقول لك اطلق الحوثي 6 صواريخ. وهذا رد عليه
1: نجين في المخا هذا لا يكون منطق القوه. احنا اليوم في منطق قوه، ليش يا اخي طعنا في موقف بعض؟ يعني اسالك بالله وش يطلع يسوي لك؟ يكذب يا فرنج يكذب. الرجال ناطق عسكري ما مش معكم ولا اي انجاز عسكري يطلع يعلم به، فالرجال قبي يساعدنا ويطلع يعلم معنا، يعني بيقول انه يعني ما مش معنا احنا ولا اي انجاز عسكري نعلم مع ذلك الخبره ما حكومه صنعاء، يعني قصدها الرجال حامي ما درى مع من يعلن. رجال اشتي يعلن ناطق عسكري ما حصل واحد يهاب إنجازة عسكرية اللي احنا أعلن معنا، يعني بيض الله وجهه. يعني انتو كان معكم واحد يصلح لكم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لعمليات واكتشفوا الناس ان هذا الاصطناعي وانتهت جبهتكم. انتو اقوى ما يمكن تفعلوا ان انتو تقاتلوا بمواقع التواصل الاجتماعي بالسب والشتم وانجازات كلها عبارة عن ذكاء اصطناعي ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. اسمع
0: شوفوا هذا المقطع، يعني نلاحظ منه حاجة واحدة نركز فيه، مع أنه طبعا مقطع ساخر، الأول بيتكلم بحرقة والثاني بيقول لي يا أخي إذا كان الناطق حقكم هو اسم الناطق لازم أنه يطلع بالبيانات وكذا، ما بش عندكم أي إنجاز عسكري فلذلك بيساعدنا. بس الشيء الملاحظ أنه شوف الطرف الآخر الباطل، الباطل شغال وهو باطل شغال بكل الوسائل حتى وإن كانت أتفه الوسائل شغال ما بيأسش، آخرتهم بالذكاء الاصطناعي بالفوتوشوب بيعملوا لهم عمليات ويحاولوا أيضا أنهم يشوهوا عملياتنا. تلك المشاهد اللي بيبثها الإعلام الحربي لطائرات رجوم واللي بتستهدف مواقع العدو وتحشيدات العدو السعودي، بيحاولوا أنهم يفبركوها ويعملوا الطقم طويل ويقولوا هيا كيف يا حوثيين وهذا الطقم وكل كذب، شغالين وهم في جبهة الباطل. ما مالك وين صاحب حق؟ قضيتك واضحة عادلة مظلومية كبيرة المفروض تشتغل الليل ونهار، لكن البعض راقدين. أهم حاجة يطلع بمقطع ينعثها في الداخل.

0: لو كسب الأرواح والجمهور في مستقبل.
1: في الأخبار العاجلة وبعدين بنعود إلى الصدى أو للصدى. في الأخبار العاجلة، حرصت الثورة الإسلامية تدمير مركز صيانة ومستودعات معدات فنية ومنظومة توجيه منطاد تجسس أمريكي في القاعدة الأمريكية في أربيل بالعراق. في الأخبار العاجلة، حرصت الثورة الإسلامية للأبناء في كردستان العراق لا تسمح بأن تكون أرضكم منطلقا لارتكاب الجرائم الأمريكية. حرصت الثورة الإسلامية عاجل اشتعال النيران في خزانات الوقود التابعة للقاعدة الأمريكية في أربيل ومقتل عدد من المعتدين.

0: نعود إلى رجع الصدى للأخبار، وهنا أيضا هذا المقطع للإعلامي أسامة جاويش ويتحدث عن انقسام كبير داخل البنتاغون واستقالة وزير الجيش وغضب قيادات عليا تعجل بالإطاحة بوزير ترامب المفضل.
1: ريسكول وغضب بعض القادة في قطاعات مختلفة يعجل بالإطاحة بوزير ترامب المفضل. النهاردة الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، الساعة الآن 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. عدد كبير جدا من الشبكات والمواقع الأمريكية، لكن من انفرد بتقرير حصري امبارح بالليل كانت شبكة CNN، ونقلت عنها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، وكل واحد فيهم حاول يجيب مصادر مختلفة. الكل يتحدث عن استقالة قدمت بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مقدم الاستقالة هو وزير الجيش الأمريكي مش وزير الحرب، وزير الجيش الأمريكي، وهو دان دريسكول، واحد من أهم الجنرالات في الجيش الأمريكي، حارب في حرب العراق، درس القانون مع جيري فانس في جامعة ييل، وله باع طويل داخل الجيش الأمريكي. قدم استقالته لخلافه مع بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي، وهو وزير ترامب المفضل، لأنه هو أهم مكبر صوت لدونالد ترامب دلوقتي من وقت وصوله البيت الأبيض، هو بيت هيكسيث، وتحديدا في حرب إيران. الراجل بيشتغل مصطفى بكري عند ترامب، أو بيشتغل أحمد موسى عند ترامب، اللي هو على أي جنب بيطبل وبيبرر وبينور وبيقول اللي دونالد ترامب عايزه. دان ريسكول وفقا لCNN استقال لثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو خلافه على فكرة إعادة تشكيل أو إعادة تسليح الجيش الأمريكي وإلغاء بيت هيكسيث لبرنامج المسيرات اللي هو كان محطه ومقرره. ففي بعض التحولات العسكرية والتقنية داخل الجيش الأمريكي كان دان دريسكول عايز يشتغل فيها، لكن بيت هيكسيث بضعف خبرته الشديدة في الجيش الأمريكي وفي التاريخ العسكري، فالرجل لغى الكلام ده. فده كان أول سبب. السبب الثاني هي حملة الإقالات الكتيرة جدا كبيرة جدا لقيادات مهمة في الجيش الأمريكي على يد بيت هيكسيث، لأنه هيكسيث زي ما قلت لك هو وزير ترامب المفضل، هو بيدور على الولاء والانتماء ليه هو ولدونالد ترامب فقط، مش لأي حد تاني. طيب الكلام ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انه راندي جورج رئيس أركان الجيش الأمريكي اللي بيت هيكسيث أقاله في شهر أبريل الماضي، ده كان سبب خلاف كبير جدا بينه وبين دريسكول، لأن راندي جورج ودريسكول كانوا ليهم تاريخ كبير مع بعض داخل الجيش الأمريكي، وعلاقتهم علاقة وثيقة جدا، بالإضافة لعدد كبير من الإقالات الأخرى. فالراجل حس أنه أصبح لوحده، وأصبح أن الناس مش بتتكلم في فكرة الكفاءة العسكرية والخبرة، لكن بيتكلموا في الولاء لهيكسيث ولدونالد ترامب. السبب الثالث وهو سبب غريب جدا الحقيقة، بتقوله شبكة CNN أنه دان دريسكول درس القانون في جامعة ييل مع جيري فانس، وكان قريب جدا، بل أحد أصدقاء جيري فانس، والعلاقة بينهم قوية. بيت هيكسيث راجل ناقص، يعني عنده عقدة نقص كبيرة، فبدأ يشوف ان العلاقة ما بين وزير الجيش وما بين نائب الرئيس الامريكي هي التفاف حواليه، وان هو ما بياخدش رأيه، وانه بيطلع للمستوى الاعلى من غير ما يرجع له. فحصل خلاف كبير جدا ما بينهم. الكلام ده انعكس في داخل الجيش الامريكي على هيكسيث نفسه وزير الحرب، اللي ناس كتير جدا بتقول ان ربما تتم اقالته اول ما يعلن انهاء الحرب مع ايران، او مع انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر سيتم الاطاحة به، لان مشاكله اصبحت كبيرة جدا، واصبح هناك تمرد داخل الجيش الأمريكي. لأول مرة في التاريخ يحصل الموضوع ده، وتبدأ الصحافة تكتب عن رفض لبعض الاستراتيجيات ورفض لبعض الأوامر وغضب داخل البيت الأمريكي الجيش الأمريكي. عشان كده احنا بنقول في عنوان الفيديو انقسام داخل البنتاغون.
0: وتستمر إيران في إسقاط

0: في رجع صدى أيضا في ثاني خطاب للسيد القائد بعد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، مقطع من هذا الخطاب للسيد القائد وهو يتحدث إلى إخواننا في الجنوب.
1: يكون لكل الإخوة في الجنوب، نحن لسنا غزاة، نحن منكم وأنتم منا، ونحن نقول أنه نحن جاهزين دائما على الدوام لنمد أيدينا لإخوتنا في الجنوب للتعاون معهم في دحر القاعدة وللتعاون معهم في مواجهة أي غزو أجنبي، ونحن مستعدون أن نتيح لهم المجال ليكون لهم الدور الأساس وليكونوا هم هناك المعنيين الأساسيين ونحن إلى جانبهم للمساعدة، أن يكونوا هم المعنيين بأمورهم، أن يكونوا هم من خلال السلطات المحلية سواء الخالية أو التي يريدونهم أن يختاروها أن تكون هي المعنية بإدارة كل شؤونهم وحياتهم هناك.

0: وفي نرجع الصدى نختم بهذا الفيديو بهذا المقطع. مواطن سعودي من أرض نجد والحجاز اتصل بقناة اليمن اليوم فرع القاهرة قعفاش في برنامج، والمذيع استقبله على الهواء مكالمة. المواطن سعودي اشرح ولا نسمع؟ نسمع.
1: حياك الله مصعب، مصعب لمحمد دوسر، الله يجزاك خير.
2: حياك الله، من السعودية؟
1: نعم نعم.
2: سعودي صح؟
1: نعم.
2: حياك سلمك، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أحييك أستاذ فارس على أنك ما شاء الله تبارك الرحمن إعلامي ما شاء الله بارز ومنصف. أنا بس عندي سؤال وأتمنى الإجابة من عنده.
2: تفضل.
1: يعني أبغى إجابة صريحة. أنت أستاذ فارس كيف تقبل على نفسك أن تكون مرتزق عند آل سعود وأن تأخذ الأموال وتطلع بهذا الشكل المقرب أمام بلدك؟
2: وكيف قد اسمعني أنا الآن طيب أنا أوضح لك سؤالك. أنا فاهم إيش تريد تقول. أنا الآن في القاهرة وأعمل في وسيلة إعلامية. اسمعني،
1: رسول الله يقول من مات دون أرضه وعرضه فهو شهيد. أنت زنبيل ولا شهيد تدافع عن آل سعود ضد أبناء بلدك وتقتل الأطفال؟
2: اليوم من ذكر آل سعود؟
1: 500,000 غارة ضد أبناء بلدك وأنت طالع لي مسوي إعلان ضد آل سعود وقاعد بالفنادق والشعب اليمني يموت جوع؟
2: وأنت إيش عملت؟
1: أنت بالله عليك
2: قلني اسمعني.
1: أنت كيف؟
2: طيب اسمعني طيب خلاص أنا استمعت لي سؤال. استمع لسؤالك. شوف يا أخي العزيز، إحنا ما ندافع عن نظام أحد. المملكة العربية السعودية لديها جيش ولديها إعلام ولديها وسائل إعلامية تدافع عنها، ولا محتاجة لي ولا لغيري أحد دافع عنها. ثانيا اليوم أنا طيب لحظة يا أخي استمعت لك، استمع لي اسمعني. أنت المشكلة إذا أنت من أول الفئة الشيعية ولديك مشكلة مع دولتك، هذا شأنك. لكن اليوم أنا أتحدث عن بلدي والمملكة العربية السعودية التي وقفت أيضا مع شعبنا ومع جيشنا ومع الحكومة الشرعية. قفل الميت. تمام يا أخي العزيز. أنت تحاول اليوم، أنا عندي عنوان وعندي نتحدث عن ما يقوم به أبطال الجيش في مختلف القبات وبدعم. بنفتخر أن المملكة العربية السعودية أيضا دعمت الجيش اليمني، دعمت الشرعية اليمنية، ونكن لها كل الاحترام والتقدير أنها دعمتنا سياسيا، دعمتنا اقتصاديا، دعمتنا عسكريا. وهذا يعني شأن كل يعني واجب أولا إنساني وجانب الجيران. نحن جيران وأشقاء وعرب، ونفتخر بما تقدمه المملكة العربية السعودية، ولن ينسى اليمنيون لا برجالهم ونسائهم وأطفالهم هذا الموقف الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية. وإذا كان لك موقف مغاير أو أنت متأثر بهذا الفكر الشيعي المنحرف اذهب إليهم، هذا شأنك أخي العزيز. شكرا جزيلا لك.
0: مصاحب كرامة هالأرض.

0: عاشه صباحنا
1: ومن المحور بنسمع الى مقطع للرئيس الشهيد صالح بن علي الصماد رضوان الله عليه يشرح قصة من القرآن مهمة نسمعها للرئيس الشهيد صالح بن علي الصماد قصة نهر طالوت.
2: أدب عن أن التهديد بلغ ذروته وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم في من خلال الواقع والتقييم للواقع لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة وليقولوا البطل مندس لحتى تدخل رأسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج لكن لا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد هذا إذا واقع مثل واقع بعض المجتمعات أقولوا هذا مدبر وإيش كلمه يدخل رأسه بينه ولا لا لكن هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة كلمة رجل عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق وجاء من أقصى المدينة من طرفها ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أيهم إلى آخر الآية أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية لم يقل الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى رجل من لا زال فيه ذرة من رجولة فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري ما هو بهطلة لماذا؟ لأنه يعرف أن كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف الكثير يرى هناك الكثير يعني وهذا شيء مؤسف بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاد باقي لما أهنا لا احنا بنرى أنه موقف جيد لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة وكان لديه رجال قال لما قدب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم بقي منهم مجموعة لما أصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين قال مدام العدو حقنا خرج وقلت الملك حقهم جالوت على رأس الجيش أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط قال يا جماعة بنمر من بين النهر بيمرون مرقابهم تخيل لكن ممنوع أحد يشرب منه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية وكلكم قادة يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني البناء ما يذوقه، مبنى النهر بعضهم بيسحط، وقال هيا إلا من غسل فقرفة بيده. فبعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلغ أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره قدرة، ما نشارك في المعركة، ولا لو يشارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلي له نشرب ونعبرنا من 5 لتر ونسرح رواية وإحنا رجال. لكنه يشتي يعرف الآن بأثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا، لا مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حاربوا نشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصر في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتحطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة، نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلة، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا وقبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولون قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها هذه معركة من الفاصلة، ما هو على رأس جيش إلا هو عارف أنت القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمام العدو بذا الحي. قالوا لي أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك ان كان كان للنهر اثره البالغ في وش في معرفه وتقييم ادائهم. مثل هذه الورش العمل انا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكه وهيكله واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالع. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق المعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان بيقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال، رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخرجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هذول هبلنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم، ربنا اللهم عليك بهم، اللهم انا ندرا بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبرغم معهم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عاجلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
1: رضوان الله عليه الشهيد الرئيس صالح بن علي السماد رحمة الله تخشاه، وسلام على روحه الطاهرة وأرواح كل

في آخر الأخبار أيضا، متحدث مقر خاتم الأنبياء: الجيش الأمريكي قصف عددا من المواقع العسكرية وغير العسكرية في المناطق الجنوبية من إيران، وأوقع عددا من الأبرياء شهداء وجرحى. متحدث مقر خاتم الأنبياء: ردت القوات المسلحة الإيرانية بسرعة وقوة ودقة، فاستهدفت قواعد أمريكا في المنطقة بهجوم قوي بالصواريخ والطائرات المسيرة. في آخر الأخبار، متحدث مقر خاتم الأنبياء: العمليات الهجومية ستستمر بصورة تلقن الأمريكيين درسا حتى يندموا على جرائمهم. متحدث مقر خاتم الأنبياء: استمرار الأعمال الخبيثة والعدوانية للأمريكيين في المنطقة سيقابل بردود أشد وأوسع وأكثر تدميرا. في آخر الأخبار، متحدث مقر خاتم الأنبياء: أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي المعتدي يجب أن تتحمل عواقب ذلك.

0: ضيوف الاعزاء عبر اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام، وصلنا واياكم الى ختام هذه الفتره. في ختامها نضعكم في اعظم جرعه ثقافيه، يعني الحلقه كلها كوم، مش الحلقه بس الحلقات كلها كوم، وجرعه ثقافيه من السيد القائد سلام الله عليه. نختم بها هذه الفتره وهذه الحلقه.
1: الكل بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم، إعطائه أولوية والإذعان بهديه والتجرد أمام القرآن الكريم من كل تأثيرات

أن تستغني عن القرآن ككتاب هداية لكي تهتدي إلى الحق، إلى الرشاد، إلى الصواب، إلى الحكمة، إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه القسط والعدل، إلى ما هو الموقف الصحيح. تحتاج إلى القرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حتى لو أردت الهدى لكن تركت القرآن هناك وجعلت دوره دورا ثانويا هامشيا أو اتخذته بهريا واتجهت إلى الأشياء الأخرى لتعتمد عليها باسم الدين أو بغير اسمه، ستظل طالما أردت عن القرآن ستظل، طالما لم تجعل القرآن الأولوية وتجعل منه الأساس، الأساس الذي تصوّر من خلاله كل الأفكار، كل الآراء، كل التوجهات، فأنت ستظل حتما حتى لو كنت تريد الهدى. الذي قال ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، والنبي صلوات الله وسلامه عليه.

ختاما لكم التحية أيها اليمنيون أيها الأحرار أيها الصامدون والصامدات، سلام الله على ثباتكم وعلى صمودكم وعلى وعيكم، وكتب الله أجوركم. التحية أيضا إلى رجال الله، إلى جند الله، إلى أعز الناس وأشرف الناس وأجود الناس وأشجع الناس، إلى أولياء الله المجاهدين والمرابطين في كل الجبهات، إلى الأسود اليمانية في كل وحدات الجيش والأمن. سلام ربي عليكم، هنيئا لكم ما أنتم فيه من عزة وإباء، من أجر عظيم، من ثواب، وأنتم مع الله وفي سبيل الله. حفظكم الله وثبت الله أقدامكم ونصركم على أعدائكم وسدد الله رمياتكم. التحية لكم أيضا من طاقم هذه الليلة، من ياسين شعبان، محمد سنهوبة، حماد البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. ويا دروب العز ما غيرك دروب، إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة. وهذه تحياتي، أخوكم سند عبد الكميم، يمنيون، ونفتخر إلى اللقاء.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في جانبها العسكري، قد تحدثنا في عدة حلقات عن كيف كان رسول الله يدير الجانب العسكري الجهادي في مواجهة أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى. نأتي للحديث عن فئة هي الأخطر والأسوأ، ولكنها في المواجهة العسكرية هي الأضعف، ويتبين ذلك من خلال سيرة رسول الله حينما واجه هذه الفئة وهم اليهود. اليهود هم أخطر أعداء الإسلام، ولكنهم أضعف أعداء الإسلام من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية العسكرية. خطورتهم تكمن في الحرب الناعمة، في المكر والخداع، الخيانة، نقض العهود والمواثيق، إفساد النفوس. خطورتهم تكمن في معرفتهم للسنن الإلهية، وجعل الناس يمشون عكس هذه السنن أو بما يضربهم، بما يجعلهم أعداء لله سبحانه وتعالى. هذه الخطورة الأساسية في اليهود. أما في الجانب العسكري والمواجهة العسكرية فهم فئة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه بكفاءة، بل تتلاشى سريعا أمام ضربات الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ضرب تلك الفئة على هامش حركته الجهادية، بمعنى أنه لم يحتج إلى حرب تكون مركزة بشكل كبير عليهم، بل في الوقت الذي كان يحارب ويواجه المشركين قريش وغيرهم من الأعراب في غطفان وغيرها كان يضرب اليهود. ومن هنا حينما نعود إلى تفاصيل مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لليهود، نستفيد الكثير من الدروس في زماننا، لأن معركتنا الأساسية اليوم هي مع الصهيونية العالمية، مع اليهود، مع إسرائيل وأمريكا التي تعتبر أكبر أدوات المشروع الصهيوني في مواجهة الإسلام والمسلمين. اليهود الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله سواء في المدينة أو في الحجاز، لأن اليهود كانوا متفرقين، جزء منهم موجود داخل المدينة، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وجزء آخر موجود خارج المدينة لكن في شبه الجزيرة العربية في منطقة الحجاز، في خيبر وفي تيماء وفي وادي القرى. وهؤلاء كانوا يشكلون جماعات متفرقة، بمعنى أنهم لم يكونوا متوحدين لا سياسيا ولا عسكريا، وكان الذي يجمعهم فقط العداوة للإسلام. وهذه من نقاط الضعف التي جعلها الله في اليهود، أن بأسهم بينهم شديد، أن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعرف من خلال القرآن ومن خلال تعليمات الله نقاط الضعف في اليهود، وكان يستغلها للضرب عليها واستغلال تلك النقاط. وكان اليهود يسكنون عادة في حصون، ودائما يسكن اليهود في حصون، وهذا دليل على ضعفهم النفسي، أنهم جبناء، أنهم خائفون دائما، فكان اليهود يسكنون دائما في أماكن محصنة. ونجد أن هذه التحصينات لا زالت حتى اليوم فيما يسمى بالمغتصبات في فلسطين، يسكنون في أماكن أشبه بالحصون حتى اليوم، فهم ضعاف من الناحية النفسية، وهذه من أهم نقاط الضعف الموجودة لديهم. كان مثلا اليهود من بني قينقاع هم أقرب قبيلة إلى المدينة، إلى المسلمين، كانت خطورة بني قينقاع أنهم تجار، بمعنى أنهم يمسكون مقاليد الجانب التجاري داخل المدينة، بل كان سوق بني قينقاع يعتبر قبل أن يأتي النبي هو السوق المركزي لأهل يثرب، لأهل المدينة. فكانت خطورتهم هذه القضية، أنهم داخل أحياء المدينة، وأيضا لديهم حصون قريبة من مركز الإسلام، من رسول الله، وأيضا يمسكون بالجانب التجاري داخل المدينة ويتحكمون في السوق. بنو النضير وبنو قريظة كانوا يمثلون خطورة زراعية، يعني كانوا يمسكون أراضي خصبة داخل المدينة ويسيطرون على جانب زراعي ويتحكمون في الجانب الزراعي، وأيضا لهم حصون يتحصنون إلى يعني مسافة أبعد من بني قينقاع، ولكن ما زالوا داخل المدينة إلى الجنوب من المدينة. خيبر كانت أيضا منطقة زراعية ومحصنة، لكنها بعيدة عن المدينة، هي في منطقة الحجاز تبعد 165 كيلو عن المدينة المنورة، لكنها كانت تعتبر أكبر تجمع لليهود في الجزيرة العربية من ناحية عسكرية. كانوا زراعيين ولديهم أراضي ووديان خصبة في خيبر، لكن أيضا كانوا مستعدين للقتال ولديهم مقاتلين بالآلاف داخل خيبر، فهم عقدة أو يشكلون خطر اقتصادي وخطر عسكري على رسول الله وعلى الإسلام. كان هناك يهود أيضا في تيماء، منطقة تسمى تيماء ومنطقة تسمى وادي القرى، وتقع شمال المدينة، أيضا مسافتها تبعد مسافة بعيدة عن المدينة. وحينما يتأمل الإنسان لهؤلاء اليهود يجب أن لديهم عناصر قوة ولديهم عناصر ضعف. عندما يتأمل الإنسان نقاط القوة الموجودة لديهم أنهم متحصنون في حصون يبنونها من الحجارة ويحصنونها بشكل كبير جدا، أيضا كانوا يبنونها على قمم، على هضاب، على مرتفعات، كانت معظم تلك المرتفعات تسمى حرات، والحرة عبارة عن منطقة صخرية بركانية لا يستطيع حتى الجيش أن يقتحم منها، مثلما كان حال الحرات، حرة واقب وحرة الوبرة المحيطة بالمدينة. واحتاج الرسول أن يحفر الخندق في المنطقة التي لا توجد فيها حرات، فكان اليهود يتحصنون من عدة نواحي، ينظرون إلى هضبة تشكل صعوبة في اقتحامها ثم يبنون عليها الحصون، وكانت تلك الحصون يجهزونها بأماكن حربية لرمي السهام، وأيضا قف الحجارة على من يقترب من تلك الحصون، وكان داخلها مثلا مخازن للمياه، بعض فيها كان فيها آبار للمياه، وكان يخزنون فيها أيضا الحبوب ما يكفي حتى لو حصروا لأشهر وربما سنوات. اليهود أيضا كانوا قوة اقتصادية، معنى أنهم كانوا أغنياء من الناحية المادية، لأنهم كانوا يركزون مثلا على الزراعة، كانوا يركزون أيضا على التجارة، وفي التجارة يستخدمون الربا، الربا الذي يجعلهم أغنياء من خلال الاستفادة من الأرباح الربوية ويفقرون غيرهم، خاصة كان الأوس والخزرج من يتسلطون عليهم. أيضا كانوا يركزون حتى على التجارة، التجارة كانت بأيديهم، حتى على مستوى الاستيراد إلى داخل المدينة الأشياء التي يحتاجها أهل يثرب كانوا هم من يستوردونها من بلاد الروم أو من غيرها. أيضا كانوا يركزون على الصناعة، صناعة السلاح خاصة بأيديهم، صناعة الآلات الزراعية والأثاث المنزلي وغيرها بأيديهم. لما تحدثنا سابقا كان من خطورتهم أنهم يصنعون نظرة احتقار إلى الحرف، وعندها كانوا يسيطرونهم على تلك الحرف ويتمكنون من إخضاع المسلمين ويبقى المسلمون بحاجة إليهم. عندما يتحكمون في الاقتصاد معناها أنهم يتحكمون في الولاءات، بما أن المال بأيديهم كانوا يشترون الذمم، يشترون ولاءات القبائل العربية، وبذلك كانوا لهم ولاءات في المجتمع العربي، رؤوس القبائل كانوا يستفيدون من أموال اليهود، يعطونهم أموال، وبالتالي يبقى تلك القبيلة بشيخها مركز حماية لليهود ومتحالفين مع اليهود. بل حتى بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة القريب من المدينة كان لديهم أحلاف مع بعض عشائر الأوس والخزرج. أيضا كانت خطورة اليهود أنهم داخل المدينة، معنى هم جبهة داخلية، عدو داخلي داخل المجتمع المدني، داخل مركز الدولة التي يريد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبني دولة قوية. إذن هناك عدو خطير جدا، معروف بالخداع، معروف بنقض العهود والمواثيق، معروف بالخيانة، معروف بالمكر، معروف بكل الأشياء السلبية. وبما أنهم داخل المدينة هم يعرفون المدينة حتى شوارعها، يعرفون أين يسكن كل مسلم، يعرفون كل شيء عن المدينة، وبالتالي هم يشكلون خطورة داخلية ويشكلون خطورة في حالة أن يتحالفوا مثلا مع قريش، يتحالفوا مع عدو الخارجي مع الروم، يمكن أن يشكلوا ورقة ضغط كبيرة جدا على الرسول وعلى الدولة الناشئة. هذه نقاط القوة الموجودة لدى اليهود، لكن أيضا هناك نقاط ضعف كبيرة جدا موجودة لديهم، شرحها الله في القرآن وتبينت من خلال معايشة المسلمين لهم. إن شاء الله سنتحدث عن هذه النقاط وكيف مارس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حربه على اليهود في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

الذين آمنوا.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أولئك أصحاب

أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم

ما معكم ولا تكونوا أول كافر

أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.

يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم.

وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون

لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم.

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذت

أنتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر

كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

0: سألتم.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. لأن الإنسان قد يقترف معصية، قد يؤيد موضوع أو يؤيد جهة وهو لا يعلم، لا يعرف، ليس له موقف إيماني واضح. ثانيا أكد أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة، يعني من خلال الكلام الذي يسمعه يؤيد أو يعارض موضوعا هو لا يعرفه، لا يعرف حقيقته، وعيه قاصر، إنما هكذا يتخذ مواقف التأييد والمعارضة بشكل عشوائي، قد يجعل الإنسان من خلال التأييد التأييد مواليا لجهة هي جهة مبطلة فتكون منهم. ثالثا أكد أنه لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذن مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. وهنا تكمن مسألة الخطورة في التأييد أو المعارضة أو التولي من خلال الكلام وبشكل عشوائي. رابعا أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. خامسا أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، لا يريدون أن يحصل في نفوس الناس عداوة لهم. سابعا أكد أنهم يحاولون بقدر الإمكان أن لا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يريدون أن لا تحمل عداوة لهم لكي لا تواجههم، يضربونك ثم لا تتحرك ضدهم، يدخلون بلادك وترحب بهم، هذا ما يريدونه وما يطمحون إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأن هذه حالة نفسية مهمة. لأنك إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. معنى هذا أننا متفقون، اترك بندقيتك هناك، اترك بندقيتك هنا أو تبيع بندقيتك، لم يعد هناك لها حاجة، اتفقنا. وهم هناك متحركون، وفي الأخير لا تدري إلا وقد أصبحت هناك أسفل وهم هناك فوق. أنت مجرد من كل إمكانياتك وأسلحتك، لم تعد شيئا، وهم يظهرون لك في وقت معين أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل شيئا، لأنهم قد قدموا لهم، يجوا يدعوك للسلام ويشدوك العالم مسالم، وأترك بندقيتك ودعونا نعيش بسلام ولا داعي للسلاح، ثم يظهرون لك وهم مسلحون، وهم مسلحين، يظهرون أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل لهم شيئا. كما قال كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة من العام 1997 إلى 2016، كما قال كوفي أنان وهو يعظ زعماء المسلمين: علينا أن نهتم بالأطفال، لا نريد أن يكون الطفل اليهودي يتصارع مع الطفل المسلم ويبكي الطفل اليهودي والطفل المسلم. هكذا قال كوفي أنان. إذن يتعايشون جميعا في حالة من الإخاء والاحترام المتبادل، والسلام يسود الجميع. هذا كذب كله، يريدون أن يقتلوا فينا كل مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب، يقتلوا فينا مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أنت لا تتكلم في أمريكا سيقولون إرهابي وتكلف علينا، اسكت ما لم سنسلمك. أليست هذه واحدة منها؟ يثقفونك ويرهبونك أيضا، لا تتحدث فيهم، لا تتكلم عليهم. هذه نقطة وصلوا إليها، لم يكتفوا بالتأثير الإعلامي على أن عناوين كثيرة تغيب من الساحة هي ضدهم، هي ضدهم، مشاعر معينة تغيب من النفوس هي ضدهم، تمسح كلها وتنتهي كلها. ثم لم يقفوا عند حد إلى درجة أن يستخدموا جانب الترهيب لمن قد لا ينفع فيهم جانب التثقيف، يمسحون نفسيتك جانب الترهيب، ويكلفون الدولة في كل بلد عربي لتضرب المسلمين، تقوم هي بالدور بدلا عنهم، زعيم عربي أو دولة عربية تقوم بالدور تضرب من يتحرك ضدها من الشعوب الإسلامية عن طريق أو من خلال زعماء العرب ودول. ألم يحاولوا في عرفات بعدما ضربت فلسطين وبعدما ضربت طائراته والدبابات حول بيته؟ إنه لماذا لا يعتقل الناشطين كما يسمونهم من حركة حماس ومن منظمة الجهاد وغيرها؟ هم يريدون أن يصلوا بالناس بأي زعيم عربي إلى أن يصبح فعلا جنديا يخدمهم صراحة. يضربون دوائر الأمن الفلسطينية، يضربون مراكز هذه الدولة الفلسطينية التي ما زالت دولة وهمية. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، يقولون عرفت هكذا أن واجبه يمنع الناشطين من الفلسطينيين ضد إسرائيل. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، لا أحد يزعج إسرائيل، تتحول أنت إلى شرطي تخدم إسرائيل وتحافظ على أمن إسرائيل وإلا سنضربك. يقول حاضر، ويعلن بأن تتوقف العمليات، يتوقف إطلاق النار، يتوقف استخدام أسلحة ضد إسرائيل. أعلن عرفات هكذا، توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. هكذا قال عرفات، أمرهم بالتوقف، أمر شعبه الذي يستهدف من جانب إسرائيل بأن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل والحركة ضد إسرائيل. توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. بعدما حصلت حادثة قتل حوالي 25 يهوديا، وحصل ضرب من جانب إسرائيل داخل فلسطين، يتجه عرفات لأخذ الشباب الناشطين من حماس والجهاد وغيرها إلى السجون بأعداد كبيرة. يعتقل النشطين من الفلسطينيين ويأخذهم إلى السجون عرفات. هذا يعني بأن هؤلاء لا يتوقفون عند حد إطلاقا، بل سيصلون بالناس، وهي طريقة شيطانية ذكرها الله بأنه أسلوب من أساليب الشيطان في القرآن الكريم، أن يصلوا بالناس إلى درجة أن يظلمون ويهينون ويسحقون، ومع ذلك نتولاهم ونحبهم ونؤيدهم ونصفق لهم. يعني لا يريدون أن يظلموك ويسحبوك ثم تعتبر نفسك مظلوما، لأن هذه مشاعر خطيرة عليهم. عندما تعتقد نفسك مظلوما، تعتقد نفسك مسحوقا، تعتقد نفسك مهانا، أن هذا حالة نفسية في يوم من الأيام تتفجر في ظرف من الظروف، يكون لتفجرها أثر كبير ضدهم. لا، نريد أن نظلم الناس، اليهود، أمريكا، إسرائيل يريدون هذا، نريد أن نظلم الناس وليصلوا إلى أحط مستوى، وهم لا يزالون يشعرون بأن الموقف الذي هم عليه هو الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن أو تحت أي عنوان آخر. يظلمونك، يضربونك، يسحقونك، وأنت تعتقد أنك في الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن، أنك لا تتحرك ضدهم وأنك لا تعمل على مواجهتهم. لهذا حكى الله عمن يتولى اليهود والنصارى أنهم ينطلقون تحت عناوين تشعر بأن المسألة إنما هي تدارك لخطورات معينة، والمسألة حفاظ على مصلحة على مصلحة الوطن، والمسألة هي كذا وكذا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم لا يقولون لك أصدقاؤنا ولا بد أن نقف معهم، بل يقولون للناس نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن فقط من أجلكم وحفاظا على مصالحكم. والواقع ليس ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الموقف صحيحا إطلاقا، أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة للحفاظ على مصالح أمريكا وإسرائيل وإسكات من يتكلم ضدها. هل في هذا مصلحة للشعوب؟ لا يمكن أن يكون فيها مصلحة للشعوب، أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة يقدمون إسرائيل ويعملون على الحفاظ على أمن إسرائيل وكذلك أمريكا، هل في هذا مصلحة للشعوب؟ المصلحة للشعوب الإسلامية، هذا نص مهم، المصلحة للشعوب الإسلامية هو أو هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هذا هو المصلحة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يستجيبون بسرعة. قالوا أمريكا تتزعم الحلف العالمي، لماذا؟ لمحاربة الإرهاب، وافقوا بسرعة دون قيد أو شرط، يسارعون فيهم، اتجهوا ووافقوا على أن تتولى أمريكا زعامة الحلف تحت مسمى مكافحة الإرهاب، لمحاربة الإرهاب. ألم يسارعوا؟ يسارعون فيهم، فيهم كما يقال حب في الله وبغض في الله، يعني من منطلق الولاء، يسارعون فيهم، يسارعون إلى ما فيه خدمتهم، إلى ما فيه مصالحهم، ليحظى بالولاء لديهم، ليحظى بالمكانة لديهم، يحظى بأي شيء. المسارعة فيهم كما يقال يحب في الله، يحبك في الله، يحبك لا لأي شيء آخر، مصلحة معينة، إنما من أجل الله، وأنت تحبه في الله. مثل يسارعون فيهم، يعني ينطلقون إليهم حبا فيهم من أجلهم، لا لمصلحة معينة، إنما من أجلهم، من أجل إرضائهم. يسارعون فيهم، يقولون للناس، وكلمة يقولون أي شيء يتفوهون به، لم يقل يسارعون فيهم يخشون، فتكون المسألة حقيقة مشاعر داخلية لديهم أنهم يخشون، يخشون حقيقة على الناس ومصالح الناس وكذا. يقولون، يتفوهون بما يغطي على تعاملهم الحقيقي مع هؤلاء، نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهنا تتجلى الحقائق، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم من أجل الحفاظ على مصالحكم، من أجلكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. تتجلى المواقف أن الأشياء لم تكن لهذا، لم تكن لهذا. وفعلا الزمن والأحداث، من يراقب الأحداث، كل حدث يكشف أحداثا سابقة، ولو أحداث قبل 20 سنة، ولو أحداث قبل 10 سنين أو نحوها، ترى كيف تتجلى أشياء تبين لك نفسية هذا أو هذا من خلال الأحداث المتتابعة. لأنه كلما أضمر الإنسان سيأتي بعد فترة أحداث تبينه، ما أضمره الإنسان تأتي أحداث تبينه، أحداث تشهد على واقع.

أنت تفتح الباب على الجميع أن يضربوا من أرادوا وأن يستهدفوا من أرادوا. عندما اتجهت أمريكا تحت عنوان متجهة لضرب طالبان، ألم يخشى الناس على إيران وخشوا على حزب الله؟ أليس كذلك؟ لأن هذا عنوان مفتوح يبيح لأمريكا أن تعمل ما تريد بشرعية دولية وبمعونة دولية عالمية، بحيث إذا أطلقوا صاروخا يسجل على كل دول العالم، لا تخسر أمريكا، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غيرها من التكلفة، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غارم كما تقول القبيلة، ريالهم واحد فالقبيلة الغارم الشخص المكلف الذي يستلزم أو يلزم بأن يدفع إذا ما مروا بظرف معين أن يدفعوا مبالغ مالية من أجل ظرف معين، ويلحق كل فرد بالغ في القبيلة مبلغ معين ويقولون ريالهم واحد. هكذا يريدون أن يحققوا أهدافهم ولا يخسرون دولارا واحدا إلا مثل ما يخسر الآخرون، يعني تدفع أمريكا وتدفع كل الدول العربية كما تدفع من أجل تنفيذ مخططاتها هي. قال لنا أحد الفلسطينيين في الخرطوم، قال لهم يهودي في السجن في إسرائيل، فلسطيني قال له يهودي في السجن في إسرائيل، هل تظنون أننا نخسر على أي سجين منكم؟ لو أننا نخسر على أي سجين منكم لما اعتقلنا أحدا، لكننا نربح من ورائكم أيضا، لأن كل سجين يعطى من منظمة الأمم المتحدة، من هيئة مختصة فيها، يعطى مبالغ نصرف عليه منها ونوفر أيضا، هم يستفيدون أيضا، وهذه هي فكرتهم الخطيرة، هم في هذا الجانب أكثر وعيا وفهما منا، ما بيصرفوا ما بيخسروا، وإذا خسر بيخسر مثله مثل بقية الدول. لاحظوا نحن على مستوانا الشخصي، على مستوانا الشخصي إذا غضب أحد على أحد وقد جمع له في الشنطة 150,000 ريال أو أكثر، يقول إذا غضب على واحد يقول والله لأجرح ما أملك في رأسه لو أوفي بالجنبية، يعني بيخرج كل المبالغ الموجودة التي جمعها من أجل الخصام مع ذلك الشخص لو خسرها كلها مقابل أن يخاصم ذلك الشخص، ولو يوفي بالجنبية يبيعها. أليسوا يقولون هكذا؟ وندق أبوها للحاكم، أي نعطي الحاكم، بانت خابر من 50، أنا 50 وأنت 50، بانت خابر من 50,000 من 20,000، يعني يعطوا لمن يصلح بينهم أو تدخل في قضيتهم مبلغ مقابل جهوده. هذه العقلية غير موجودة لديهم، هم يريدون أن يضربوا بأقل تكلفة مادية وبشرية. حتى لاحظ عندما ذهبوا إلى أفغانستان، هل كان أحد يتوقع بأنهم سينزلون آلاف الجنود؟ فقط 150، 200، 400، أعداد قليلة، معتمدين على آلياتهم الكثيرة ويدفعون بالمعارضة الشمالية، أفغاني في أفغاني، وفي الأخير سيضربون يمنيا في يمني وسعوديا في سعودي ومصريا في مصري وهكذا. يعني إذا كان هناك جهة تخاف منها أمريكا تحاول أن تفعل جهة أخرى لضربها كما فعلوا أفغاني في أفغاني، وكما هو الحال يفعل بعض المرتزقة لصالح أمريكا لصالح إسرائيل في هذا العدوان الغاشم. مخططاتهم رهيبة، وأصبحت الأشياء كلها تتهيأ لهم بشكل عجيب، لأن النفوس فسدت، فسد زعماء وشعوب حقيقة، أصبحنا كلنا فاسدين، لا نحمل أي وعي، لا نحمل أي اهتمام بهذه القضية، لا نفكر في أي حل فيها، وأصبحنا كلنا نتلقى في تهيئة نفسياتنا من الفساد الثقافي والإعلامي والأخلاقي ما يهيئ لليهود أن يحققوا أهدافا أخرى أكثر، أكثر مما وصلوا إليه، أكثر مما وصلوا إليه حقيقة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أول نقطة، أبرز النقاط وأهمها، أول نقطة أنهم أي اليهود عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا.

0: ميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، يعملوا على إماتتها. ثانيا، أكد أنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. إذا أصبحت إنسانا مفرغا من العداوة لن تتحرك، لن تعد العدة لمواجهة أعداء الله، لن تبذل من مالك، ستكون إنسان جامد بارد لا تتحرك ولا تحركك أعمال اليهود القذرة في مختلف المجالات. ثالثا، أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. أن ننظر إليهم هذه النظرة، نظرة عداء، نظرة أعداد قوة، نظرة أنهم لا يريدون لنا أي خير، هذه هي المصلحة لنا والمصلحة لأمتنا، أن ننظر إليهم كما أراد الله وكما أراد القرآن كتاب الله أن ننظر إليهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكن لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتعافى تتنافى مع العفن والنتن ومع الانزواء والجمود ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن ومن الشح ومن الجمود والانزواء ومن الجفاف والجفوة ومن القسوة والغلظة ومن الذل ومن الالتواء ومن كل ممقوت ومكروه ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم ويتفوق عليه بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر، كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة. ولذلك يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض. وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات. إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشدا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس، أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان وري وظلال ونعومة ونعيم ونضارة واستبشار وفرح وسلام وحرير ونور وأثمار وعيون وأنهار، وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة الخاشعة الجوع الضريع بالنسبة للكافر، نجد الوجوه الناعمة الراضية الجنة العالية العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا لا لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

السوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد.
3: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا.
4: أراك تردد قول عامر بن الأكوع يا عروة.
3: أجل يا حسان، إنه يجمع إلى الهدى والثبات والإقدام والطمأنينة.
4: ها قد أصبحنا على مشارف خيبر.
3: نعم، وها هو رسول الله يأمر الناس بالوقوف.
4: أسمعت ما يقول رسول الله؟
3: أجل، إنه يقول: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله.

0: ما هذا المكان الذي نحن فيه يا عروة؟
1: إنه وادي الرجية من مداخل خيبر.
0: لعل رسول الله قد أراد بهذا المنزل أن يحول دون إمداد غطفان لخيبر.
1: نعم، هذا ما كان بالأمس. جاءت غطفان بعددها وعدتها لنصرة يهود، ولكن الله خيبها فعادت أدراجها لا تلوي على شيء.
0: أخوفا من رسول الله وصحبه؟
1: أجل، وخشية على أموالهم وأهليهم.
0: الحمد لله الحمد لله، هذه من بشائر النصر إن شاء الله.
1: ألا يدخل رسول الله بنا خيبر الليلة؟
0: إن رسول الله لم يغر على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار.
1: صلى الله عليك يا رسول الله، وهل في خيبر أذان؟
0: الله أعلم حيث يجعل هداه، ورسول الله يدرك ما يفعل.

0: قادم إليكم بجنده، إنه يدق عليكم أبواب خيبر، فما أنتم فاعلون؟
1: نلقاه بجيشنا فنهزمه، إنها هنا في حصون منيعة لا ينفذ إلينا.
2: أجل، نحاربه ونهزمه.
0: ولكن أخشى أن يحدث ما حدث لنا في بني النظير.
2: لا يا ابن أختب، لا، هذه غطفان ستظاهركم على محمد ولن يقوى معها على حربنا.
0: ويحك يا مرحب، جاءت غطفان لنصرتكم وعادت.
3: أحقا تقول يا حيي؟
0: أجل، فقد خفت على أموالها وأهلها من أن يصل إليها محمد، فعادت مسرعة قبل أن يصيبها أذى.
3: ويل لكم يا معاشر يهود، ويل لكم، والله لقد نفذ إليكم محمد وقتلكم ودك عليكم حصونكم.
0: لا تصنبط عزائم القوم يا مرحب.

0: على بركة الله. اضربوا أعداء الله ورسوله يا مسلمون، اقتلوهم ودقوا حصونهم، ولا يظنون أنها مانعتهم من نقمة الله شيئا، وليعلموا أن الإسلام حق وأن محمدا رسول الله. هذا عدو الله مرحل ينزل مبارزا، وذاك محمد بن مسلمة قد برز له. اقتل عدو الله، اقتل عدو الله يا ابن مسلمة. الحمد لله، الحمد لله، قتل مرحب، قتل مرحب. ها قد نزل اخوه ياسر، الزبير بن العوام يخرج اليه. الله اكبر، الحمد لله، لقد فتح الله حصن الصعب بن معاذ وحصن ماعن. الله اكبر. يا مسلمون اثبتوا، ان الله معكم. الله اكبر، الحمد لله. هذا حصن القدوس، افتحوه فان الله فتحه. وها قد فتح علي حصن الوطيح، واندفع المسلمون الى الداخل. الله اكبر، الله اكبر. انظر يا عروه، ها قد بدا رؤوس الكفر بالفرار.
1: اسمع يا حسان، اليس ذلك حيي بن اخطب الذي ينادي من اعلى الحزب؟
0: اجل، كانه هو.
2: يا محمد، يا محمد، انا قد اشرفنا على الهلاك، فعلك ان تحفظ دماءنا ولك منا ما تريد.
0: الله اكبر، الله اكبر، انتصر الحق وذل الشرك ورب الكعبة.
3: عروة، أترى أن رسول الله يفعل؟
2: يا محمد، أنشدك الله أن تحقن دماءنا ولن نصبك العداء بعد هذا أبدا.
4: لقد قبل رسول الله أن يصالح أهل خيبر.
0: عجل، إنه يفعل ما يراه خيرا للمسلمين.
4: انظر يا حسان، انظر إلى يهود، إنهم يخرجون من حصونهم أذلاء متعطئي الرؤوس.
0: أذلهم الله، أما علموا أن الله سيغلبهم؟
4: ها قد نفذ أمر الله فيهم، وأصبحت خيبر فيئا خالصا للمسلمين.
0: الحمد لله، الحمد لله، إنه نصر الله المؤزر لرسوله وللمؤمنين.
5: فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
4: أرأيت يا حسان، أرأيت كيف أفاء الله النصر على المسلمين؟
0: أجل، وأعز رسوله وجنده.
4: لقد ظن يهود أنهم مانعتهم حصونهم، فزادوا في طغيانهم وتشبثوا بالكفر، فقهرهم الله وأذلهم وقتلهم.
0: هذا من فضل الله ونعمته يا عروة، فقد حطم الله هذه الصخرة الصلدة التي وقفت في وجه رسول الله،
4: ولن تقوم ليهود من بعدها قائمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: ولكن ألا تقول شيئا في خيبر يا حسان؟
0: بلى، سأقول: بئس ما قاتلت خيابر عما جمعت من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقاموا فعل اللئيم الذليل. أمن الموت ترهبون؟ فإن الموت موت الهزال غير جميل.
4: صدقت والله يا حسان، إنهم استكبروا على الله، فاستبيح حماهم وأصبحوا أذلاء مقهورين.
0: وحطم الله كبرياءهم ورد كيدهم إلى نحورهم فكانوا من الخاسرين.

0: من هؤلاء الذين قدموا على رسول الله يا عروة؟
1: كأنهم ناس من فدك يا حسان، تعال لنرى من أولئك وماذا يريدون.
2: ألم أقل لك يا حسان إنهم من فدك؟
0: وماذا يبغون؟
2: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
0: يصالحونه؟ على ماذا يصالحونه؟
3: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: تلميذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومسك الختام في الأنبياء الكرام محمد بن عبد الله، الذي مررنا في الأسبوع الذي مضى بميلاده صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاده الذي كان ميلاد الهدى والنور، ميلاد أضاء الدنيا كلها، ميلاد قضى على الكبرياء والغطرسة والظلم، ميلاد بدل ظلمات الجهل الموجودة في الأمة، ميلاد أوحي الأمة كلها. والله أخبرنا أن الحياة كلها في الاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حول هذه الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ فؤاد ناجي، حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. المولد تم والحمد لله، وكان صفحة ناصعة بيضاء نقية رأها العالم كله. نعم. تمام. وإن كان الشعار أخضر فالخضار يدل على النعمة ويدل على الكرامة، ويدل أيضا على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت تلك القبة الخضراء. لكن ماذا بعد المولد، وماذا نستفيد من المولد؟ نعم. وكيف يؤثر في حياة الأمة أفراد جماعات وأفرادا وحكومات وشعوب؟ بارك الله فيكم، تفضلوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
1: له الحمد.
3: أحيا شعبنا اليمني ذكرى المولد النبوي الشريف في صورة تعكس عظمته وتعكس إيمانه وحكمته، وتعكس يعني تميز هذا الشعب اليمني بين الشعوب في هذا الإحياء الكبير. نعم. والعظيم والمليوني وغير المسبوق في التاريخ، والذي جعل الأمة تتنافس الآن.
1: نعم.
3: على هذا الإحياء، وقدم النموذج والقدوة. اليوم هنالك إحياء شاهدنا في إندونيسيا.
1: نعم.
3: وإحياء في تركيا، في باكستان، في نعم. كازاخستان، في طاجكستان، في الهند، وكلهم يتأسون بالشعب اليمني.
1: الحمد لله.
3: وهذا يدل على أن هنالك صحوة.
1: نعم.
3: حينما تعود الأمة إلى نبيها، فهذا يدل على ارتباط، على انتماء، على عودة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نعمة كبيرة، وأيضا هو دليل من دلائل التقوى التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله
1: فإنها
3: ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو أيضا دليل على المحبة، والإنسان حينما يحب شخص يحييه.
1: نعم.
3: يتذكره ويتفقده، وهو دليل على الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
1: نعم.
3: هو حجة على كل الشعوب في نهاية الأمر، كما قال سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، قال: إن إحياء الشعب اليمني للمولد النبوي الشريف أصبح حجة على كل المسلمين.
1: الله.
3: لأننا حينما نرى الآخرين يحيون مباراة كأس العالم، يحيون أعياد وطنية، نرى السعودية في العيد الوطني في العام الماضي خضرت الفنادق.
1: نعم.
3: وخضرت الوجوه والملابس، والبعض رش على رأسه يعني باللون الأخضر.
1: نعم.
3: وخرج لماذا؟ لأن الخضر تعكس إلى العلم السعودي الذي هو باللون الأخضر، ورشوا السيارات باللون الأخضر مع أداء الأطقم، لأن لديهم تحسس. فأيهما أولى بالتعظيم، وأيهما أولى بالإحياء، مولد الرسول أم العيد الوطني؟
1: الله.
3: شاهدناهم احتفلوا على كأس العالم.
1: نعم.
3: في أمريكا، وحضروا من كثير من دول العالم لحضور المباريات.
1: نعم.
3: ونحن نحتفي بنبي العالم، وهذا أولى
1: صلى الله.
3: وكم هو الفرق بين من يحتفي بكرة ومن يحتفي برسول
1: الله
3: برسول الله صلوات الله عليه وسلم؟ كم هو الفرق بين من يأتي ذكر المولد فيحييه ويتفاعل معه ويهتم به ويفرح به، وبين من يأتي عليه ذكر المولد النبوي وهو ميت المشاعر، الحاسيس، الضمير، الإيمان، القلب، الروح، لا يوجد أي تذكر ولا أي اهتمام ولا أي انتمام؟ كم هو الفرق بين من يعني

0: اجعل من هذه المناسبة محطة التزود بالإيمان والمعرفة والوعي والثقافة والإيمان والأخلاق والقيم. وبينما تمر عليه هذه المناسبة لا أقول مرور الكرام وإنما مرور اللئام، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه
1: صلى الله عليه وآله،
0: فأنا أعتقد أن اللئيم كل اللئيم من احتفل عنده برسول الله ولم يحتفل.
1: نعم،
0: يعني هذا لوم، يعني قسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حن جدع إليه،
1: الله
0: شكت إليه الناقة،
1: الله
0: يعني سلمت عليه الحجر والمدر كما في الرواية،
1: صلى الله عليه وآله،
0: والشجر يعني احتفلت به السماوات بالملائكة،
1: نعم
0: احتفلت به الجنة، يعني عرفت الكائنات قدره
1: صلى الله عليه وآله.
0: يعني كما كان كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العوالم لكل نعم. المخلوقات
1: الله،
0: فكيف بنا نحن؟
1: نعم،
0: وهو الذي انتظرت البشرية قدومه قبل أن يولد
1: صلى الله عليه
0: وآله مئات السنين، والعالم والبشرية تنتظر مولده وقدومه، وحتى الأنبياء هم أنبياء كانوا ينتظرون مقدما. ولذلك الصورة التي رسمها الشعب اليمني هي صورة عظيمة تليق بعظمة هذا الشعب، تليق بمكانة هذا الشعب، تؤكد أن هذا الشعب كما عهده الرسول صلى الله عليه وعلى عند حسن الظن أنه أهل الإيمان والحكمة. الشعب اليمني قال كلمته في يوم المولد أنه على العهد والمبدأ يبادر الرسول الوفاء بالوفاء، الحب بالحب، الولاء بالولاء، الثناء بالثناء. الشعب اليمني في ذكرى المولد النبوي الشريف أوصل رسالته للداخل والخارج، الرسائل وصلت كاملة غير منقوصة، خرج الجميع، امتلأت الساحات، غصت الشوارع، لم يستطع الكثيرون الوصول نتيجة ازدحام الطرق، الساحة امتلأت أضعاف مضاعفة، يعني ما حصل في ميدان السبعين أضعاف، يعني من حضروا أضعاف ما كان مخطط له في الساحة المهيئة.
1: نعم،
0: ولذلك البعض يعني إن توقفت به الحشود في شارع الستين، في شارع الخمسين، في شارع 45، في شارع الكلية، في شارع حدة، والبعض لم يستطع حتى الوصول إلى ما إلى أطراف الساحات.
1: نعم،
0: نتيجة لاكتظاظ الشوارع بالمحتفلين والمبتهجين والذين حضروا، وهذا ليس في السبعين فقط بل وفي كل الساحات، في عشرات الساحات سواء الرجال أو ساحات النساء التي أيضا احتفلت فيها المرأة اليمنية، وخرج الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء. هذا يوم من أيام الله.
1: نعم،
0: والتذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يفيد الإنسان في تثبيته، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان الرسول
1: يثبت بالرسل،
0: يثبت بقصص الرسل، وهم نعم. وهم دون وهم أقل من فما بالك نحن وبه وبالرسول صلى الله عليه وعلى، وهو أعظم شيء شأنا من الرسول ونحن أقل شأنا من الرسول صلى الله عليه وعلى. نحن نحتاج إلى التثبيت أكثر ما يحتاج الرسول، وقصة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى فيها من التثبيت ما هو أكثر من قصص الرسل السابقة.
1: نعم،
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى قص القصص، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنتحدث عن رسول الله، عن خير خلق الله، عن رحمة الله للعالمين، عن أخلاقه، عن شمائله، عن جهاده، وهذه نعمة كبيرة. لكن يجب أن نعرف أن علاقتنا بالرسول ليست علاقة مناسبات ولا أيام ولا احتفالات، بل إحياء المولد النبوي هو بداية مرحلة.
1: نعم،
0: وبداية عهد جديد من
1: تجديد التزود
0: من الطاعة والإنقياد والاتباع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
1: نعم،
0: ويقول في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا.
1: نعم،
0: ويقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فعلاقتنا بالرسول علاقة اتباع واهتداء واكتداء. ويوم المولد نحن خرجنا لنقدم البيعة لرسول الله على السمع والطاعة،
1: صلوات الله،
0: ونقدم الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على السمع والطاعة. ويجب أن يكون ما بعد المولد ليس كما قبله.
1: نعم،
0: وأن يكون بداية مرحلة جديدة من الالتزام والاهتداء والاكتداء. كما بيضنا وجوهنا في يوم المولد يجب أن نبيض وجوهنا بعد المولد.
1: نعم،
0: وعلاقتنا بالرسول ليست يوم 12 ربيع أول، بل هي في كل يوم وفي كل
1: نعم.
0: عام وفي كل مكان وفي كل شهر.
1: نعم،
0: وهذه العلاقة يجب أن تتجذر بالاهتداء والاتباع والاكتداء، ولا سيما نحن في يمن الإيمان، وقد من الله علينا بهذا المشروع القرآني وبهذا القائد الرباني وبهذه المسيرة المباركة التي عادت بنا إلى أصولنا وإلى هويتنا وإلى أصالتنا وإلى ديننا وإلى قدواتنا وإلى قادتنا وإلى منهجنا وإلى كتاب ربنا. وهي نعمة كبيرة جدا أن يكون معنا هذه القيادة التي تخطو بنا هذه الخطوات وتقودنا في هذا المضمار وفي هذا المسار. ويوم المولد النبوي يجب أن يكون محطة نتزود فيها الإيمان، نتزود فيها التقوى الذي يفيدنا الاستمرار بعد المولد، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يكون راضيا عنا إذا كنا فقط احتفلنا وعدنا إلى الغفلة، عدنا إلى التقصير، عدنا إلى المعاصي، عدنا إلى الإعراض، عدنا إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. بل يجب أن يكون هذا المولد مولد لنا نولد به من جديد، نولد بالإيمان، بالتقوى، بالالتزام، بالطاعة، بالثبات، بالاستقامة، بالاهتداء، بالسير على الطاعة، ولا سيما مع شعار هذا المولد.
1: نعم.
0: الذي كان هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه الآيات تتحدث عن من يسيرون في ركب الرسول ومن يمشون في خط الرسول صلى الله عليه وعلى أنهم هكذا يجب أن يكونوا، لأن المعية هنا والذين معه ليست معية زمانية ولا مكانية، ولكنها معية أوسع من مفهوم الزمان والمكان، أشمل من مفهوم الزمان والمكان، تشمل أن يكون الإنسان مع الرسول في خطه، في نهجه، في طريقته، في إيمانه، في منهجه، في حياته، في كل شؤون حياته. من يريد أن يكون مع الرسول في الدنيا وفي الآخرة فيجب أن يكون هكذا أشداء على الكفار، وأن يكون رحماء بينهم. وهذه الآية نحتاجها اليوم ونحن نخوض معركة التحرر والاستقلال ومعركة فك الحصار وإنهاء العدوان. إذا أردنا أن يفتح الله لنا فتحا مبينا فيجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار رحماء بيننا. والشدة هنا هي في محلها. الله لا يريد من الإنسان أن يبقى هكذا متماهيا رطبا في كل المجالات، يجب أن يكون عند الشدة على الكفار وأن يكون عند الرحمة بالمؤمنين. لو غابت عنك الشدة فأنت لست مع الرسول ولا من الرسول ولا من أتباع الرسول، ولن تكون معه لا في منهج على الدنيا ولا في يوم القيامة تحت لوائه. يجب أن يكون الإنسان شديدا، هكذا كان رسول الله، قال الله له في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني كن شديدا عليهم غليظا عليهم، بينما قال له مع المؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء قال لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فرحمته في محلها وشدته في محلها، ونحن يجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار. لماذا؟ لأن الكفار هم أشد عداوة لنا، كما قال الله في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فنحن أشداء على من هم أشد عداوة لنا، ولسنا أشداء على ناس بريئين مساكين مستضعفين محترمين ليس لهم شأن بنا ولا يعادوننا، بالعكس نحن أشداء على من وصلت شدتهم إلى أن يقول الله عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نحن أشداء على هؤلاء القساة الشداد الغلاظ المجرمين الذين قال الله عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين قال الله عنهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وقال الله عنهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقال الله عنهم في القرآن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وقال الله عنهم في القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فهم لا يرون لنا حرمة، لا يرون لنا قيمة، لا يرون لنا يعني عصمة لا في دمائنا ولا في أموالنا ولا في أعراضنا، لأننا عندهم لسنا بشر، نحن عندهم حيوانات مخلوقة في زي البشر في هيكل البشر، نحن الأغيار وهم الأخيار، نحن غير وهم غير، هم بشر هم خير ونحن غير، غير أسوياء وغير أمثال ولا نظراء لهم، مع أنه الناس سواسية إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لكن نظرة هؤلاء الأعداء إلينا هكذا، والنظرة هذه يجب أن تقابل بنظرة مماثلة، شدة مقابل شدة، لأن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار مضادة له في الاتجاه، وإلا حصل اختلال في الموازين. حينما يجي من الكفار شدة ومنا رطوبة ولين وطيبة وما شابه ذلك، هنا سيقضوا علينا، سيستأصلون شافتنا. إذا كان الإنسان مشاعر إنسانية ونبيلة وأخلاق فتوجه هنا رحماء بينهم، أرني رحمتك بالمؤمنين بالمسلمين بالمستضعفين بالمساكين بالمجاهدين. أما إذا اعتكس الإنسان فأصبح شديدا على المجاهدين رحماء بالكفار. فهنا يعني يصبح الإنسان مغير تماما مختلف تماما.
1: نعم.
0: هذه النفسية هي نفسية الكفار الذي هو شديد على المسلمين رحيم ببعضهم البعض. ولا ينبغي أن تكون هذه الروحية روحية إنسان محسوب على الإسلام، شديد على المجاهدين، محرض ضدهم، معقد منهم، مثبط ضدهم، مشوه بهم ومشوه لهم، وبينما على الكفار ينظر إليهم نظرة وردية، نظرة ناعمة، نظرة تفاؤلية، نظرة إحسان، نظرة إعجاب، نظرة انبهار بهم، نظرة إكبار لهم. هذه ليست نظرة المؤمنين ولا تفكير المؤمنين ولا نفسية ولا روحية المؤمنين. إذن المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وهنا الركوع والسجود لا يعني مجرد الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة في المقدمة لأنها ثاني ركن من أركان الإسلام، ولكن تراهم ركعا سجدا تعني العبادة والطاعة بمفهومها الشامل، كما تحدث عن ذلك سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطابه التاريخي والاستثنائي في يوم المولد النبوي الشريف. ونحتاج أن نعود إلى هذا الخطاب مرارا وتكرارا، لأنه كان خطابا بحجم المرحلة وبحجم الحدث وبحجم المناسبة وبحجم يعني المقام، وهو مقام كبير جدا. المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا، تراهم ركعا سجدا، يهتمون بالصلاة، يهتمون بالعبادة، يهتمون بالطاعة، لأن علاقتنا بالرسول ليست علاقة شهادتين فقط نؤدي لها الشهادتين ثم يعمل كل واحد منا ما شاء، وإنما علاقة طاعة، علاقة إيمان، علاقة التزام، علاقة اهتداء، علاقة اتباع. وهنا نحن للأسف الشديد في الأمة الإسلامية ضيعنا وفرطنا، أصبح البعض والكثير لا ركعا ولا سجدا ولا حتى ترى كما قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. البعض ترى سيماهم في وجوههم من أثر عدم السجود،
1: الله،
0: من أثر قطع الصلاة.
1: نعم.
0: يعني ترى في وجهه وتظهر لك من صورته أنه لا يصلي.
1: نعم.
0: ليس عليه سيماء الصالحين ولا أثر الصلاة، وسيماهم في وجوههم من أثر الصلاة. البعض سيماهم في وجوههم من أثر القات، من أثر السهر،
1: نعم،
0: من أثر التلفونات، وليس من أثر الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
0: ولذلك تراه يعني كما قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تراه في معيشة ضنكا، ضابح، ضانك، ضيق، متضجر، متذمر، ساخط، منتقد، متشائم، محبط، يائس، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. نحتاج في مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن نعود إلى الرسول، أن نتخلق بأخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولا سيما في هذه الجوانب. وفي جانب الأخلاق أيضا، الجانب الأخلاقي نحتاج إلى الروحية الأخلاقية التي أسسها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو القائد والقدوة الذي قال الله عنه وما وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم الناس أخلاقهم فسدت، ساءت، تجد الأخ يشكو من أخيه، الجار يشكو من جاره، الابن يشكو، الأب يشكو من ابنه، الزوجة تشكو من سوء أخلاق زوجها، الزوج يشكو من سوء أخلاق زوجته.
1: نعم.
0: فقدت الأم أخلاقها.
1: نعم.
0: لا يحترم الصغير الكبير، لا يعطف الكبير على الصغير، لا يحسن الإنسان إلى إخوته. والدين هو الأخلاق.
1: نعم.
0: عندما يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق.
1: نعم.
0: وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم.
1: صلوات
0: و... يعني كما قال الشاعر العربي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. القيمة الناس هي في الأخلاق، إذا فقدت أم أخلاقها فقدت كيانها وفقدت وجودها. وذلك نعم. يجب أن يهتم الناس بالأخلاق.
1: أيوة.
0: في التعامل، ومولد النبي صلى الله عليه وعلى آله يجب أن يعيدنا إلى هذه المبادئ والقيم في الأخلاق في التعامل. نعم. الناس يفقدوا أموالهم، يفقدوا أولادهم، يهون هذا يعوض، لكن إذا فقدوا الناس أخلاقهم فقدوا كل شيء.
1: نعم.
0: لا إحسان، لا احترام، لا تعامل بالطيب، لا تواضع، لا يعني كلام طيب، هذه كارثة جدا. هذه
1: نعم.
0: فقد الناس كل شيء، كل خير. نعم. وهي الخسارة الكبرى والثروة الكبيرة للإنسان أن يملك أخلاقا.
1: الله.
0: فكما قال الشاعر العربي الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس بالأخلاق إذا اصطفاك الله وقسم لك أخلاق يعني أخلاق كريمة فقد أعطاك وزادك من العطاء، لأنه لا جليس كحسن الخلق. وكما يقال في المثل السائر كن ابن من شئت واكتسب أدبا، وكما قال الإمام علي لا جليس كحسن الخلق. الخلق والأخلاق مهمة جدا، ونحن اليوم نتيجة الفضائيات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب الفضيلة وتحارب الأخلاق، أصبح الكثير يفتقد إلى الأخلاق. البعض يفتقد إلى الأخلاق العفة، أصبح متهتك، أصبح لا يتحرج لا يستحي، أصبح يعني يفجر، أصبح يرتع في الحرام، أصبح لا يغض بصره، لا يحسن كلامه، أصبح متفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره البذيء الفاحش المتفحش. يكره البذيء الفاحش المتفحش، يكره الأخلاق البذيئة والأخلاق المتفحشة، وينهى كما قال في القرآن وينهى عن الفحشاء والمنكر.
1: الله.
0: ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو محطة لنتزود بالأخلاق.
1: نعم.
0: ونعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان الصادق الأمين، فهل نحن صادقين ومنا؟ كان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة.
1: نعم.
0: فهل عندنا من الرحمة التي كانت في الرسول صلى الله عليه وعلى؟ كان من أخلاق رسول الله الحياء.
1: نعم.
0: كان يقال عنه أشد حياء من العذراء في خدرها. اليوم قلة حياء إلى الطرف.
1: نعم.
0: والإيمان والحياء كما يقال مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر.
1: نعم.
0: بعض لا يستحي، صغير لا يستحي من الكبار.
1: نعم.
0: كان الأبناء في الزمن القريب الصغير يستحي من أي رجل كبير.
1: نعم.
0: يقرب له أو لا يقرب له، يعرفه أو لا يعرفه، يستحي يعتبره في منزلة والده.
1: نعم.
0: اليوم الناس فقدوا هذا الأخلاق. اليوم الوضع السائد والأمر القائم أن هنالك انفلات في الأخلاق.
1: نعم.
0: وفي الكثير، وأن طبعا هنالك حالات كثيرة يعني طيبة وملتزمة، ولكن نحن نشكو من الجم الغفير والسواد الأعظم الذي أصبح البعض متفلت من قواعد الأخلاق ومن قوانين الأخلاق ومن الأداب الأخلاقية ومن الشروط والضوابط الأخلاقية، وأصبح منفلت يعني.
1: نعم.
0: منفلت بدون ضابط وبدون قيود. فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مولد للأخلاق ومولد للتراحم، وهو أيضا مناسبة هامة لشحن المعنويات بالروح الجهادية، ولا سيما ونحن نخوض معركة مفتوحة.
1: الله.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز ملامحه وصفاته الجهاد في سبيل الله.
1: الله.
0: ونحن نحتاج لأن نجاهد كما جاهد. لو سبرت الأمور للرسول بدون جهاد، يعني لو سبرت الأحد إني كانت بعد سبر للرسول.
1: نعم.
0: كان أخلاقه عايز صدع يمشي الناس بالأخلاق.
1: صلوات الله.
0: لكن مع ذلك ما قطع في الكفار أخلاق الرسول.
1: نعم.
0: تاج الرسول يلبس لامة الحرب.
1: نعم.
0: ويحمل السيف ويطعن بالرمح ويرمي بالنبل، ويعني يخوض المعارك ويجيش الجيوش ويكتب الكتائب. لماذا؟ لأنه كما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
1: الله.
0: ولذلك قال الله للرسول فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، الباطل إن لم تواجهه فسيقضي عليك، لأن الله قال عنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.
1: الله.
0: ولذلك شرع الله الجهاد لنحمي بيضة الدين ولندافع عن جماعة المسلمين ولنحمي هذه الأمة من أعدائها، يعني ندفع الشر عن هذه الأمة، الأمة المستهدفة، الأمة الذي يتآمر عليها الأعداء ويكيدون لها ليل ونهار.
1: الله.
0: ولا يمكن، لا يوجد حل هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله.
1: نعم.
0: ولذلك قال الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
1: الله.
0: لابد من جهاد، ولا بد من تضحية، ولا بد من صبر، وهذا ما نتأساه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبته، وهو شعار هذا المولد هذا العام أشداء على الكفار، وهو الوجه والجانب الذي قصده الله في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الذكرى محطة لنتزود منها الإيمان والتقوى، وأن يجعلها ممن يسيرون بسيرة الرسول ويهتدون بهديه ويتأسون به في جميع شؤون حياتهم ومجالات حياتهم، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: شكرا لشيخنا ودكتورنا الأستاذ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف أنتم؟
1: الحمد لله حياكم الله.
3: معنا لو سمحتوا سؤال.
1: تفضل.
3: طريق يمشي فيها السيارات وجميع الناس، فقاموا بمصلحة للناس ووسعوا الطريق من جدار الجامع.
1: نعم، وسعوه في جدار الجامع. ما حكم ذلك شرعا؟
0: إذا كان لا يوجد طريق إلا من هذا
1: المكان
0: وهنالك ضرورة.
1: نعم.
0: وهنالك ضرورة لمصلحة الناس، فيمكن لا مانع من ذلك مع ضرورة التعويض للمسجد.
1: نعم.
0: من الخلف أو من جهة أخرى، لأن الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، لكن إذا كان ضرورة. أما إذا كان هنالك مجال لاستحداث طريق أخرى بعيدا عن المسجد ولا تأخذ من مال من أرض المسجد شيء ومن جوانب الشيء، فهو الأولى والأنسب.
1: نعم.
0: لكن إذا كان هذا للضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، وهنا يجب التعويض للمسجد.
1: نعم.
0: لا تأخذ من أرض المسجد شيء إلا ويعوض ما يماثلها أو أحسن منها.
1: نعم.
0: والعبرة هو بالضرورة.
1: نعم.
0: إذا كانت الطريقة القائمة هي كافية
1: فلا داعي
0: للتوسع على حساب الجامع. وإذا
1: نعم.
0: أمكن أن يوضع الطريق، تخصص هذا الطريق مثلا للصعود وتخصص طريق من جهة أخرى
1: للعودة. نعم.
0: هذا أولى كما هو الحال في بعض الطرق مثلا في
1: نعم.
0: نقيل يسلح أو في بعض المناطق، يعني بدلا من تضييق في طريق واحدة وضعوا طريق للنازل وطريق للصاعد.
1: نعم.
0: وهكذا في بعض المناطق.
1: نعم.
0: فإذا كان لا يوجد إلا هذا الخيار الوحيد، نأخذ من أرضية المسجد.
1: نعم.
0: فهذا يجوز مثل ما بيعملوا أحيانا في بعض المقابر مثلا.
1: نعم.
0: طريق على مقبرة، فإذا أردنا مثلا توسعة الطريق في المقبرة ولا يوجد طريق أخرى غيرها، فيمكن نقل القبور إلى إلى وسط المقبرة، وتعوض المقبرة بما استحدث فيها من طريق بمكان يوسع ويكون إضافة إلى أرضية المقبرة.
1: نعم. تفضل يا بني.
3: نعم. السؤال الثاني، رجل فيه مرض نفسي وقتل والده، ما حكمه؟
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم.
0: طبعا إذا كان الجنون،
3: يعني الرجل هذا فيه مرض نفسي مجنون وقتل أبوه،
0: هي مشكلة كبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعني القلم مرفوع عنه،
3: يعني ما الحكم عليه؟
1: القلم إذا بلغت به درجة الجنون.
0: أيوة، إذا كان نعم. مجنون يعني جنان خالص، فالقلم مرفوع عنه.
1: نعم.
0: ولكن ننصح بحبسه.
1: نعم.
0: حتى يشفيه الله أو يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقتل شخص آخر.
1: نعم.
0: كان لازم طالما هو يعني في الطبيعة في جنون عدوانية
1: تأخذ
0: احتياطات، لا يعطى سلاح، لا يقيد في يديه ورجله، يدخل الحبس، يعالج قبل ذلك.
1: نعم.
0: كله يعالج، يعني يسعى الناس في علاجه بالقرآن الكريم، بالتغذية الصحيحة، بمعالجة أسباب يعني المرض، بالحفاظ على الصلاة. والإنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى بيلطف به.
1: نعم.
0: كان إنسان بيحافظ على الصلاة، بيحافظ على قراءة القرآن، على الأدعية، حتى لو جات له من هذا الأمراض النفسي ما يمكن يوصل إلى هذا الحالة.
1: نعم.
0: لكن عندما تأتي الحالة النفسية وهذا الأمراض والعوارض الصحية.
1: نعم.
0: عندما تأتي في الإنسان وهو لا يصلي.
1: نعم.
0: لا يصوم،
1: يزداد أكثر،
0: هنا يفتك به المرض ويزيد.
1: نعم.
0: عليه الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: ولذلك نحن ننصح الجميع، هنالك في هذا الواقع الحال هنالك حالة من الغفلة، ولا سيما مع التلفونات.
1: نعم.
0: البعض أصبح مدمن على التلفون، لا يقرأ قرآن، لا يذكر الله، لا يحافظ على الصلاة، وبالتالي تنتشر هذا الأمراض.
1: نعم.
0: تنتشر، الذي عنده حالة نفسية، الذي قال عنده مسة، الذي عنده بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة، بسبب بعد عن الله.
1: نعم.
0: وبسبب القات أيضا سبب من الأسباب. البعض يأكل القات كميات كثيرة ويسهر.
1: نعم.
0: ويسهر ولا ينام، حتى يؤثر على تفكيره ويؤثر.
1: نعم.
0: على قراره ويؤثر على تصوره، لأنه ساهر.
1: نعم.
0: والسهر يعني يؤدي إلى الجنون حتى لو الإنسان.
1: نعم.
0: بكامل صحة العقلية، لأن النوم غذاء العقل.
1: نعم.
0: فالتلفون والغفلة والبعد عن القرآن وعن الصلاة والقات وأيضا عدم التغذية الصحية، البعض يخزن أوقات طويلة بكميات كبيرة ولا يأكل،
1: يأكل حاجة بسيطة،
0: الأكل أي حاجة، وبالتالي.
1: نعم.
0: يصبح عرضة لهذه الأمراض، وأمراض تكون شديدة مثل هذا الحالة الذي سأل فيها السائل، يعني يجنن ويصاب بالحالة النفسية الحادة، وحتى يؤدي إلى أن يقوم بقتل نفس بريئة وربما تكون والدة
1: وقد يقتل أمه وقد يقتل نفسه أيضا
0: نعم.
1: إلى آخره يعني
0: نعم.
1: والحقيقة أنه على ما قلتم أنه هذا هو البعد عن الله
0: نعم.
1: وإضافة إلى هذا هذه قضية القضاء هو الذي يفصل فيها
0: لا شك في
1: نعم.
0: ذلك نعم.
1: على حسب نوع الجنون ودرجته
0: نعم.
1: نعم هل فقد العقل تماما أو عنده بس
0: نعم.
1: وساوس
0: نعم.
1: هذا يفصل فيها القضاء
0: نعم.
1: بارك الله فيكم تفضل يا بني
3: أحسن الله إليكم
1: وإليكم وياك. أحسن الله ألو مرحبا مرحبا
2: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: يا بنتي يا شيخ
1: حياكم الله
2: معنا سؤال
1: تفضلي
2: مبلغ واحد تجارتي إنها تعب شوي ومعها جهالها يا عيالي فعلوا لي سووا لي ولا هم دارين أينه
1: نعم
2: ما رأيكم في هذا السؤال يا
1: الله يرضى عليكم الآن طاعة الوالدين أنت كنت أشرت قبل قليل يعني إذا تعبت أمه أو تعب والده وخاصة في هذا العصر في أمراض كثيرة منها الزهايمر والكذا يصبح مثل الطفل الأولاد اللي ربى وتعب وشقي من أجلهم وعلمهم درسهم إلى آخره لا يوجد أحد بجواره إما الأب أو الأم تفضل
0: الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
1: أو كلاهما
0: نعم
1: نعم
0: فلا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: الله
0: الله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالدي إحسانا
1: نعم
0: فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بر آباءكم تبركم أبناؤكم
1: نعم
0: وسيندم المقصرون في طاعة الأم وخاصة
1: نعم.
0: الأم
1: أضعف
0: أي الناس أحق بحسن الصحابة يا رسول قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وكما قال صلى الله عليه وعلى آله الأم يعني الأم الجنة تحت أقدام الأم وعلى هؤلاء أن يغنموا وبحسب الممكن والمتاح لا يمكن
1: يعني أن يكلف نفسهم ما لا يستطيع
0: لكن الكلمة الطيبة الخدمة الإحسان
1: نعم.
0: يعطوها مما أعطاهم الله وربما بدعائها سيفتح الله لهم أبواب الرزق وأبواب
1: الخير
0: وأبواب الكرم وأبواب نعم. الفضل وأبواب السعادة
1: نعم
0: لكن إذا أهملوها وهي تناديهم وتهتف عليهم ولا يجيب فعاقبة هذه الشديدة عليهم في الدنيا وفي الآخرة
1: نعم
0: لأنه رضا الله في رضا الوالدين
1: الله
0: وسخط الله في سخط الوالدين
1: نعم
0: ولا يمكن أن يدخل عاق والديها الجنة
1: الله
0: لا يمكن بحال من الأحوال
1: نعم
0: لأن يعني رضا الله مقرون برضا الوالدين
1: الله.
0: ولا يمكن الله يرضى عن إنسان ليس والداه راضيين عنه
1: نعم.
0: فنحن ننصح كل إنسان لديه أب أو ابن على لديه أب أو أم على قيد الحياة أن يغنم
1: نعم.
0: هذا كنز هذا رزق هذا فضل نعم. هذا أنت لا يزال لديك نور
1: نعم.
0: اهتم بهم اعتني بهم اخدمهم تواضع لهم احسن إليهم كلمهم بأدب تعامل معهم باحترام اعطيهم من ما أعطاك الله اشتغل من أجلهم آثرهم على أولادك آثرهم على زوجتك آثرهم على نفسك زرهم تفقدهم تواصل معهم انتبه ستندم
1: نعم
0: ستندم
1: نعم.
0: لو غادر الوالد أو الوالدة وهو غير راض عنك ستندم وندمك هذا لن يعوضه شيء
1: نعم
0: وحتى ننصح الإخوة الذين لديهم آباء وأمهات كتوفوا أن يهتموا ببضاعة الوالدين بعد الوفاة
1: نعم
0: من خلال القرآن الكريم من خلال الدعاء من خلال الصدقة من خلال إبراء ذمتهم إذا عليهم حقوق من خلال تنفيذ وصاياهم إذا كانت محقة وعادلة وليس فيها ظلم يعني نحن نأسف يا علم الله نأسف أسف كبير جدا أن البعض لا يقدر ماذا يعني أن له أب أو له أم
1: الله
0: يعني الجنة معك تحت البيت الله. تحت السقف تحت السقف البيت تستطيع أن تنال خير الدنيا والآخر من البيت
1: الله
0: بدعوة الوالدين
1: الله
0: بدعوة الأم
1: نعم
0: بدعوة الأب برضاه
1: نعم
0: يدعو لك من قلبه
1: نعم.
0: تدعو لك الأم من قلبها
1: ودعاءهم مستجاب
0: دعاء مستجاب دعاء الوالد
1: في حالة الضعف
0: نعم
1: نعم لأنه يدعو من داخل أعماقهم
0: بضعفه
1: نعم
0: يعني وإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شهيبا
1: ولم أكن بدعائك ربي
0: ذكر الله هذا حالة الضعف
1: واستجاب
0: ورزق الذرية
1: نعم
0: ورزق الذرية
1: يعني احتاج الذرية في هذا الوقت
0: نعم وأعطاها الله سبحانه وتعالى
1: والإحسان لا يكون لا في هذا الوقت
0: رحم الله
1: يعني قال لك أما يبلغنا
0: نعم
1: نعم
0: فننصح الكل بأن يراجعوا البعض للأسف الشديد ما إن يكبر أولاده وإذا به انشغل بأولاده ونسي أمه ونسي أبوه
1: الله
0: البعض زوجته صدق زوجته وكذب والدته.
1: نعم. لا
0: أصبح من حزب الزوجة.
1: الله.
0: ما عادوا من حزب الأم.
1: نعم.
0: وهذا خسارة، لن يعوضك، لن تعوضك الزوجة عن أمك أي عوض.
1: أبداً. في فارق.
0: فرق كبير جداً. نعم. فنحن ننصح، والدنيا كادت أن تكون دار جزاء.
1: الله.
0: نحن رأينا وشاهدنا ولا زلنا نرى ونشاهد من فرطوا في آبائهم كيف حالت عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخر.
1: قبل الآخر في أولادهم وفي أرزاقهم.
0: نعم.
1: الله.
0: ويعني لا يتوفقون ابدا.
1: الله الله.
0: كان ولا يزال الى اليوم في الشعب اليمني تقافل في المدبر.
1: نعم.
0: والانسان المشؤوم يقال عنك عك والده.
1: نعم.
0: هذا عك والده معناه علامه الشؤم،
1: شتمه لنا للانسان اللي فيه شؤم ولؤم،
0: علامه الشؤم.
1: نعم.
0: وعلامه الخذلان وعلامه عدم التوفيق.
1: نعم.
0: ماذا عك والده.
1: نعم.
0: يعني ما يربح ابدا، ما يربح
1: الله.
0: ابدا.
1: الله.
0: والدنيا مقفله في وجهها ما توجه.
1: الله.
0: وطائع والده علامة الجودة.
1: الله.
0: إذا قالوا فلان كيف قال طائع والده.
1: نعم.
0: يعني ما يعذر أبدا.
1: آه.
0: ما يفشل أبدا. ما يتغلق في وجه الأبواب أبدا.
1: إذا شافوه حتى وفق وعمر وصلع قالوا طائع والده.
0: طائع والده يعني. نعم. نفعت طاعة الوالدين.
1: نعم. والثاني تدهور وكذا قالوا هذا عاق والده.
0: عاق والده يعني أصابت الدعوة.
1: لا إله إلا الله.
0: لأنه عندما بيدعيك أمك ولا تجاوبها أيش هتفعل؟ هتدعي الله.
1: نعم.
0: الله يعاقبكم، الله ينتقمكم. انتبه.
1: نعم.
0: هذه دعوة الأم يعني
1: قوية،
0: لا ترد.
1: نعم.
0: لا تستهين بالدعاء من أي إنسان، ما بالك من دعوة إيش
1: الوالدين.
0: ونحن نعم. في الأخير حتى أيضا ننصح الأب والأم وننصح الوالدين لا يستعجلوا بالدعاء على أولادهم.
1: نعم.
0: البعض جاهل من
1: الأباء قليلا. نعم.
0: يعني البعض بسرعة ما بالله يغضب من ولده ودعا عليه. نعم. ما بالله يعمل ولده شيء ودعت عليه.
1: يدعو له
0: بالهداية. نعم. حتى الأب والأم عندما يدعوا على أولادهم هو بيعميه.
1: نعم.
0: بيفشل بيحبطوا بيدفع الثمن حتى الأب ولهم.
1: نعم.
0: إن الله يوفق الله لا وفقه خلاص هو عيح هيتدبر
1: ويتدبر البط وانت السبب
0: وانت السبب وأيضا نعم. عاد تدفع ثمن أنت حتى نعم. الأب
1: مش
0: عندما ابنك ما يتوفق شو يعني بيرجع شو ما بتسلمش أنت.
1: نعم.
0: في الأخير أنت لا تسلم
1: ابنك مهما كان
0: مهما الأب. كان بتشوفه نعم. محل بط مدبر ما سبرت لها الدنيا ولا سبرت لأموره.
1: نعم.
0: لكن ادعين الله يهدي
1: الله.
0: أقل الأحوال لا ما قدر تدعي له اسكت لا تدعي له ولا تدعي عليه.
1: أصبر.
0: لقد زاد العقوق منه اسكت والله.
1: أصبر. والله
0: حتى لو ما دعتش عليه هو بيتعاقب.
1: نعم.
0: بدون شك لكن الرحمة الله جعل في قلوب الوالدين رحمة.
1: نعم.
0: حتى ولو حصل من الأبناء يعني كلام.
1: بعض العقوق. إنه
0: يعني الأبناء ما يعرفوش إن الكلام من الابن الأب كبير. نعم. وقاسي.
1: يجهلوا. نعم.
0: وثقيل.
1: نعم.
0: ومؤلم
1: مؤلم
0: نعم وحساس يعني نعم. ابني هذا ذي ربيته وهو طفل الان بيعدل علي ويتكلم عني كبير جدا الله.
1: صح
0: مالك على الاباء ان يصبروا نعم. وكان يقولوا الاولين ثلث الطاعه من الكبير
1: نعم
0: يعني الطاعه ثلثها ويجي من ها
1: من الاب الرزين والام الرزينه
0: تصبر ودمغار نعم. والاب يصبر وخاصه حق هذا الايام العيال ما بالله يشتوا صبر
1: نعم
0: ومداره
1: خاصة ربنا يهديه
0: خاصة يعني ان الثقافة نعم. الدينية قليل ما بالله الآن الحمد لله مع المسيرة القرآنية عادتنا
1: نعم.
0: لهذا المبادئ والقيم ولا يعني كان بيحاول يرسخوا مسألة ان الأب زي ما في الغرب
1: كنا نكون زي الغرب
0: شو التار العجزة وكبروا ما عاد لنا على قبو يحاولوا ينفصلوا بالأسر ويقطعوها أوصال إربا إربا
1: نعم
0: كنتوا مسلسلات عن كيف استهانب بالأب والاستهتر بالأب المسيرة القرآنية شت عادتنا إلى الدين وبينت لنا إن هذا الأب قطب من الأقدار
1: نعم.
0: الأم هذا الركن ووتد من الأوتاد
1: نعم.
0: ما يستهين الإنسان بأمه ولو أنت متعلم وأمك ما تعلمت هي ما تعلمت لكن
1: هي الأصل فيك
0: عند الله بتهزت نعم. العرش هز العرش بكله
1: نعم.
0: أبوك هذا البسيط المزارع الذي ما بش له معرفة بالرئاسة ولا يقدر يدخل من باب وزارة لكن ما باب السماء يفتتح له لو دعي عليك لا
1: الله الله
0: لا يصيبك
1: حلبطك
0: انتبه
1: نعم.
0: انتبه ومع ذلك يستلفي الواحد حتى لو توفى أبوه وأمه وعد هو كان مقصر في حقهم يستطيع الإنسان يستلفي حتى بعد الموت
1: بالدعاء والصدقات على نيتهم نعم.
0: بالندم بقراءة القرآن بالصلاة إلى أرواحهم بالدعاء لهم بالإنفاق إلى نياتهم بالاستغفار لهم وهذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله إن الرجل لا يكون بارا بوالديه في حياتهما
1: نعم.
0: فيكتبه الله عاقا بهما بعد وفاتهما
1: نعم.
0: وإن الرجل لا يكون عاقا بوالديه في حياتهما نعم. فيكتبه الله بارا بهما بعد وفاتهما
1: الله
0: يكتب له الله أجر بر الوالدين
1: نعم.
0: لأنه ندم والتارك وفتح لهم ودرس نعم. لهم وما عاد نسيهم ولا عاد فلتهم وتصدق نعم. على أرواحهم واستغفر لهم
1: نعم.
0: وزارهم إلى المقبرة ويعني نعم. نفذ وصيتهم وصل أرحامه فيهم بر أخواته بهم والله سبحانه وتعالى غفور رحيم
1: الله
0: الله يعني الله. يغفر وهذا من الذنوب الذي تغفر إذا تاب
1: نعم.
0: الإنسان
1: نعم.
0: وندم وعمل صالحا
1: نعم. مرحبا يا أخت باقي شيء نعم أجاب الشيخ على أنه بارك الله فيكم كتب الله أجركم تفضل يا شيخ وأنتم كذلك يا الله يا الله
2: تسلموا
1: بارك الله فيكم سلمكم
2: الله
1: ألو مرحبا
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: أنا سؤال يا أخي
1: تفضل يا أخي
4: رجل مرض في رمضان وقصام 10 أيام
1: نعم
4: واستمر في المرض حتى توفى رحمه الله ما أجب على بقى الأيام قبل الله صوم
1: الله الله نسمع الشيخ تفضل
0: الأيام التي كان فيها مريضا في رمضان عليه أن على ورثته أن يخرجوا كفارة إطعام مسكين
1: هو كان صامها أظن
0: التي أفطر فيها التي صامها لا غبار على ذلك نعم. تقبلها الله إن شاء الله نعم. لكن الأيام التي كان فيها في رمضان مريضا ولم يستطع نعم. صيامها فعلى ورثته إخراج كفارة عنها عن كل يوم يعني فدية طعام مسكين إطعام مسكين
4: يعني طعام الله صيام
0: لا إطعام الصيام لا يصلح لأن
1: إلا إذا شفي ولم يصوم
0: أيوة
4: لا لا يكون واجب عليه الصيام
0: لا هو نعم. البعض خلص. البعض البعض عنده إنه إذا مات الميت وعليه الصيام إنه ورثته يصوم عنه
1: لا لا
0: لا اللازم هو الكفارة
1: كما قال الله
0: فدية طعام
1: مسكين فدية طعام مسكين في قراءة طعام مساكين نعم,
0: نعم. يطعم مسكين
4: عن عندنا كل يوم فقيه قال لي ما أرجع لك لأنه توفى حتى مرض حتى قال لي ما كنت أكد
0: اللازم عليه هو الكفارة طعام مسكين نعم. عن كل يوم 1000 ريال أو 2 كيلو من الطعام للمساكين عن كل يوم
4: جزاكم الله خير باقي معنا سئلة بكتمل عنها الرصيد جزاكم الله خير
1: يا مرحبا حياك الله شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات نسأل الله أن يحفظ اليمن ويدحر الله المعتدين ويثبتنا على الحق والهدى والدين وبالكتاب المبين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وببلادنا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجمعنا على محبتك ومحبة نبيك صلى الله

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، سنستمع وإياكم الآن إلى الإذاعة المدرسية من مدرسة ربيع النصر مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهلي أجمعين، مديرنا الفاضل، معلمين الكرام، أخواني الطلاب والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح المبارك وتحديدا حين تشرق شمس يوم جديد يمتلئ القلب فرحة وسرورا، لنلتقي معكم في فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم والتي نحتفي فيها ذكرى عطرة وذكرى ميلاد النور الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والإيمان. نحتفل اليوم بذكرى مولد سيد البشرية ونبي الرحمة محمد بن عبد الله الصادق الأمين لقدومه عليه السلام في مكة المكرمة، فبميلاده أشرقت الأرض وتزينت السماوات وارتفعت راية الحق والعدل. لم يكن مولده مولدا عاديا، بل كان ميلاد أمة وميلاد منهج قوي يضيء دروب البشرية جميعا. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم ومع القرآن الكريم تتلوها على مسامعنا الطالبة إيمان الجبري من مدارس ربيع النصر الحديثة مديرية سنحان محافظة صنعاء. أعوذ

التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم

0: محمد.
1: أيها الإخوان الكرام، إن ذكر المولد النبوي الشريف ليست مجرد مناسبة تمر علينا مرور الكرام، بل هي محطة تربوية عظيمة لنستلهم من سيرة العطرة أسمى المعاني والأخلاق والأمانة والرحمة. وأما الآن مع هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع فقرة الحديث الشريف، تقدم الطالبة ريتاج الرفاعي من مدارس ربيع النصر الحديثة مديرية سنحان محافظة صنعاء.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خير من اختار.
1: إن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة لا يقتصر على مظاهر الفرح وحسب، بل هو فرصة سامية لاستذكار السيرة العطرة للنبي الكريم وأخلاقه العظيمة في التسامح والصبر والرحمة والعدل. وأفضل ما نقدمه في هذا اليوم هو الاقتداء بسنة الكريمة وتطبيق تعاليمه السمحة في حياتنا اليومية ومعاملة الناس بالحسنى ونشر المحبة والسلام بين الجميع. وأما الآن مع الكلمة تقدم الطالبة شذاء الحمادي.
3: في ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، ولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأب، فأختاره الله ليحمل أعظم رسالة عرفها تاريخ البشرية. نشأ صلى الله عليه وآله وسلم صادقا أمينا حتى لقب قومه بالصادق الأمين، وفي سن 40 نزل عليه الوحي في غار حراء، فبدأ يدعو إلى توحيد الله ونشر الخير والعدل والرحمة. واجه صلى الله عليه وسلم الأذى والتكذيب، لكنه صبر وعفى وكان رحيما حتى بمن أساء إليه، ثم هاجر إلى المدينة وبنى فيها مجتمعا قائما على الإيمان والأخوة. وعندما عاد إلى مكة منتصرا لم ينتقم ممن أذى، بل عفى عنهم ليبقى درسا خالدا في الرحمة والتسامح. في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتفي بذكرى سيرته، بل نجعلها طريقا في حياتنا، فنصدق ونرحم ونعفو ونحسن إلى من حولنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خير من علم البشرية معنى الرحمة والأخلاق.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: لقد بعث الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ليتمم مكارم الأخلاق ويدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والظلم وإرسال قواعد العدل والمساواة والإحسان.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل، ونشأ طاهرا أمينا معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين. لقد كان مولدي إعلانا لبداية عهد جديد لبشرية جميعا. وأما الآن ومع فقرة المسرح ما ودي يقدمها الطلاب.
5: تناقلت عناصر الطبيعة خبرا مفاده أن اجتماع الاختيار أفضل عنصر منها سينعقد قريبا، فقد كل عنصر يجمع فضائله ويحصي حسناته. ولما جاء اليوم الذي سيجتمع فيه العناصر تجهز كل منها بأفضل ما يستطيع، وحضر الاجتماع مباهية مفاخرة، فتقدم القمر المنير متلألئا يتوختر فيه الشك.
6: يا عمري إن الأمر محسوب والفائز معلوم، أيقدم على القمر المنير شيء وهو مصدر النور والضوء، أي يضرب المثل بالجمال ويعتمد عليه المسافرون بارتحال، فأي امتحان تريدون وأي منافسة تزعمون.
5: وتراجع مزهوا ولم يكن يصل إلى مكان حتى حجبه غمام كثير. أن يفضل محجوب على حاجب؟ لأمري هذا من الغرائب، فأنا أحجب ضوءه وأحيل بهاءه وأحمل بين طيات الخير، فيأكلني الوحش والطير وحي في الليل والصباح، فينتظرني أمل الفلاح. وما أنت أيها القمر بخير الحاضرين، فالناس لا تحب الآملين.
7: وقطع خطاب الغمام الفسيح صوت من جهة الماء الفسيح،
0: مهلا يا مطيتي، فاسمع إليك قضيتي، يحبك الناس من أجلي، فكيف تتقدم قبلي؟ أطفئ نار الظما وافتح قريحة الشعراء، ويقصد غديري السادة والأمراء، مني كان كل شيء حي، فأي العناصر مثلي أين؟
5: وفجأة تغير صوت ما وتحركت ذبذباته إثر سقوط حصاص فيه، وهي تسخر منه وتستغيبه، وزغ البعير عنها ساخرة بصفاته عليها فاخرة.
7: مثلي أعكر صفوك فاسمع كلامي عفوك، مني يصنع الإسمنت ويشاد البناء وتبنى الحضارة، فما تشاء بعد ذلك فلا شك إن الفضل لي، لا لمن قبلي ومن بعدي.
5: ورمت النخلة شامخة من مكان عال تطاول التلال والجبال.
8: أنا سيتكم مطيتك بخفي، فهذا أمر مخفي، أنا سفينة الصحراء وملهم الشعراء وموضوع الأدباء وغذاء الفقراء، لا يوهن عزيمتي تعب أو ملل، ولا يمسك سجيتي فساد أو فضل، فهل يقدمني بعد ذلك أحد؟
5: ولما ذكرت النخلة التنزيل عفوة لم يكن له غفوة، أطرق الجميع وفكروا وأمنعوا وتدبنوا، من جاء بهداية وأنزل عليه القرآن وهدانا إلى التوحيد والإيمان، فذكروا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فوقفوا بسكينة واحترام، أبي دواتكم تفخرون وبه صلى الله عليه وسلم شفتم وما تشعرون، ثم راحوا يتذاكرون خدماتهم ومواقفهم مع الرسول الكريم وتشريفه لهم بالعطاء العظيم. فتقدم القمر ثانية وقال:
6: أشار إلي صلى الله عليه وسلم إشارة بالانشقاق، فما ترددت فما تأخرت وأثنيت جمالي لإشارته، فالمحب لمن يحب مطيعه وعصيانه، والعياذ بالله فضيعه.
5: وتقدم بعده الغمام قائلا:
9: كان لي شرف في تضليله صلى الله عليه وآله وسلم من الحر، وكنت أنا معه سار وقر، وملازمة الشريف شرف، والبعد عنه هلاك وتلف.
5: وترقرق الفتر ورقرق الماء سيالا وقال:
0: نبعت من بين عظمه وأصابعه ولحمه ودمه صلى الله عليه وسلم، فتدفقت عيوننا نحوه، فلامست الأصبع الشريف وحييت الشعور اللطيف، فشفاء العليم لمساده ودواء القلوب رشفاته.
5: تمتمت الحصاة مسبحة وهي تقول:
9: لما فزت برضاه صلى الله عليه وسلم سبحت الله على عظيم هذه النعمة، فلمسته دواء وراحته عطاء وقربه شفاء.
5: ثم هملت عين الجمل باكية وتذكر حالته بين يديه شاكية:
9: لما هدني التعب لجئت إلى خير العجم والعرب، فخفف بلمسته ألمي وبلغني ذروة القمم.
5: وخفضت النخلة رأسها الشامخ وزعزعت تزعها الراسخ، وأخرق الجميع صامتين مقتنعين أن أعظم الشرف وقمة الفضيلة في خدمة شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ونيل عطائه في طاعته وخدمته. وكذلك يجب أن تكون يا ابن آدم، فأنت المعني بشأنه أكثر من باقي المخلوقات، فليعقل أن يسبقك بطاعته وخدمته جمال وأنت معي. فتأمل أيها الإنسان، فواقف مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في انتثار أوامره وإحياء سنته وخدمة شريعته، ماذا قدمت بذلك من عمل أو مال أو ولد، أو ماذا بدلت له من وقت أو جاه أو جهد؟ اللهم افردنا لما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما كفلتنا ما به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إننا نحتفل بذكرى عطلة هزت الكون وأشرقت بنورها الأرض، ذكرى مولد النبي المصطفى والرسول المجتدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآن ومع فقرة الشعر تقدم الطالبة حفصة الفراس.
1: يا سيد الخلق، يا من عز منزله حتى تواضع عند مجدك القمر، جئت فبددت سيل الجهل فاستكبت على الوجود من التوحيد أنوار. محمد ولد وهو يشهد أنه تاج المكارم أبقت لنا سيرة، هو أحمد من قيل للمجد قل مجد تجسد في النبي ونسبه. يا خير من أرسلت للناس رحمة، بك استنار الحق والفكر.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: في ختام الكلام تبقى ذكرى المولد النبوي الشريف محطة إيمانية عظيمة لتجديد العهد مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: لأجاري من قلت ظاهرة.
0: في ختام الكلام تبقى ذكرى المولد النبوي الشريف محطة إيمانية عظيمة لتجديد العهد مع الله ومع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الآن مع ختام إذاعتنا ومع القرآن الكريم تتلوه علينا الطالبة إيمان الجبري.
4: بسم الله.

0: سميع عليم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
1: صدق الله العظيم. نسأل الله تعالى العلي القدير أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبينا محمد صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: وأما الآن ومع النشيد الوطني.

0: يا رسول الله.
1: أيها الأفاضل، كنا وإياكم في الإذاعة المدرسية مدرسة ربيع النصر من مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. من الطبيعي وفق جميع المعطيات التي تحملها اللحظة الراهنة من الصراع المصيري المحتدم بين أمتنا وأعدائها، من الطبيعي أن يأخذ بلد كاليمن بقطبيته ومحوريته في هذا الصراع وفي لحظته الراهنة بالتحديد. هذا اليمن، يمن المشروع القرآني والحكمة والإيمان، كما عرف منذ باكورة تاريخه ودوره في الرسالات وتاريخه الإيماني والحضاري. من الطبيعي أن يأخذ هذا اليمن وقد ثبت قدميه على خط التحرر والاستقلال وامتلاك زمام القرار، مكانته اللائقة في المواجهة الكبرى التي تدور رحاها اليوم مع الكيان الشيطاني القاتل للأطفال والنساء في فلسطين والمتخندقين في خندقه الإجرامي من الأمريكان وقوى الهيمنة الغربية المتواطئة العنصرية الاستحواذية، ومن يتوظف لخدمة هؤلاء الشياطين المجرمين على سبيل الخيانة والتطبيع والنفاق في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن هذا الموقف اليمني المتقدم المتصدر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة والتي تواجه أشد المجرمين في هذا العالم، الصهاينة النازيين البرابرة، وهو الموقف الذي عبر عن نفسه وما زال ليس فقط في هذه الثلاث سنوات الأخيرة من التصعيد الصهيوني والمواجهة التي يلقاها من محور المقاومة، وإنما على مدى تاريخ طويل من الصراع مع هؤلاء المجرمين. هذا الموقف اليمني عندما يتم الحديث عنه فهو ليس من قبيل الاستعراض وليس من قبيل المزايدة على الآخرين، وإنما هو من قبيل الحديث الذي يحسن عن مثل ونموذج مطلوب من الأمة، أمة المليارين في هذه اللحظة بالتحديد، أن يكون مثالها وأن تنسج على منواله. موقف يعبر عن نبض الأمة وضميرها، ويعبر عن حياة شرايين كل حر في هذه الأمة، وعن توق هؤلاء الأحرار والشرفاء في أمتنا بل والإنسانية جمعا. هذا الموقف في خلاصته هو تعبير عن توق الشعب اليمني المسلم للانخراط في أوجب الواجبات الإيمانية والجهادية، وأيضا فيه تناغم مع الرؤية الصادقة للنظر نحو ما يجري لدى القيادة القرآنية الثورية الحكيمة والصادقة لهذا الشعب المجاهد المؤمن، وعلى رأس هذه القيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. والخلاصة أنه يعد تعبيرا صادقا عن صدق التوجه الإيماني والثوري والتحرري لدى القيادة والشعب اليمني، وعن عمق وحرارة التمثل للمنطلق المبدئي الذي يرسم خطوط سير هذا الموقف اليمني

0: تجاه كل القضايا المطروحة على مستوى الساحة العربية والإسلامية وحتى الإنسانية، وفي طليعتها بكل تأكيد وفي صدارتها القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني وما يتصل بها من قداسة وتماس جوهري لوضع القدس والأقصى الشريف، باعتبار أن هذه القيمة الكبيرة المتمثلة في هاتين الرمزيتين العظيمتين الممثلتين في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس الشريف على سبيل العموم هما ارتكاز لا يمكن أبدا تجاهله في صميم الوجدان العربي والإسلامي ينبض في كل لحظة وفي كل ثانية، ما يعني أن تجاهل القضية الفلسطينية لهذا الاعتبار والاعتبارات أساسية أخرى لا يمكن أبدا أن يفضي إلى أي حل أو مخرج للعدو ومن يتواطؤون معه ويتمالؤون معه في جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق هذه الأمة. وكل موقف في هذا السياق هو اتساق مع المعتمل في ضمير كل عربي وكل مسلم، بل كل حر على الصعيد الإنساني عموما. وهنا الحديث تحديدا عن الموقف اليمني الذي هو في خلاصته نابع من الوعي بجذرية واستثنائية المواجهة الدائرة اليوم مع المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي الخطير والذي يهدد المنطقة وشعوبها، كل شعوبها دون استثناء، في كل الجبهات التي تدور رحى المواجهة التي نتحدث عنها، سواء في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في غزة، كلها تجليات لمعركة مصيرية لا بد أن تنتهي لصالح تطلعات شعوب هذه الأمة المظلومة، ولا بد أن يكسر في ختام هذه المواجهة، تكسر شوكة هذا التعنت وهذه العربدة وهذه الغوغائية العدوانية التي تقف على رأسها أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية الإجرامية الإبستينية العالمية.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين درجات الحرارة يومنا هذا بمشيئة الله تعالى. سننتقل إليكم الآن للمركز الوطني الأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
3: أسعد الله صباحك أختي أمل.
2: تفضلوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير في محافظة صنعاء وضواحيها. طبعا حصلت يوم أمس أمطار رعدية وكانت متفاوتة الشدة على محافظة المحويت وحجة وذمار وإب وتعز وريمة وأجزاء من سهل تهامة، وكانت يعني بعضها مصحوبا بحبات البرد. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا أختي أمل وأنت جميع الأخوة المستمعين، ما زال التحذير قائما للإخوة بالذات الذين يسكنون في المناطق الجبلية، عدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما ننصح الإخوة سائقي المركبات من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية خاصة في المنحدرات والمنعطفات، والإخوة في المناطق الساحلية والصحاري عدم التعرض مباشر لأشعة الشمس، وخاصة نحن الآن بدأت درجة الحرارة خاصة في الليل تبرد نوعا ما أو تميل للبرودة. طبعا والإخوة كذلك الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر في جزيرة سقطرى وباب المندب. أختي أمل، الطقس جمالا بالذات في المناطق المرتفعات الجبلية، طقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم تدريجيا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد، خاصة على محافظة صعدة، عمران، حجة، النحوي، تريمة، ذمار البيضاء، وإب والضالع وتعز، وأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات من صنعاء ومرتفعات لحج وأبين، وكذلك المهرب وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. والمناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على صحاري أو على أجزاء من صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. أما المناطق الساحلية وأرخبيل سقطة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في الرطوبة وهطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على ساحل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 31-15 درجة، عدن 39-30، تعز 32-20، الحديدة 37-32، مكلا 35-29، سيئون 43-27، سقطرة 35-28، دمار 26-11 درجة، إب 28-14 درجة، الغيبة 31-26، أبين 40-29، الضالع 33-21، لحج 41-29، أتق 39-28، مأرب 40-27، صعدة 34-17 درجة، المحويط 25-16 درجة، عمران 31-14 درجة، المخاط 38-31، الجوف 41-26، حجة 33-20، البيضاء 30-18 درجة، ريمة 24-16 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 40 والصغرى 28.
2: إذن هي تحية لكم الأستاذ درر الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: في أمان الله.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. العدو السعودي واصل اعتداءاته على الصعدة وأدواته يرتكبون جريمة جديدة في تعز. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك. الحرس الثوري ينفذ هجوما صاروخيا مسيرا على القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. أهلا بكم. صادف جيش العدو السعودي بقذائف المدفعية قرى أهلة بالسكان في مديريتي رازح وشيد الحدودية في محافظة صعدة، كما استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في منطقة غور المشوات بمديرية غمر، فيما أصيبت امرأة مساء أمس باستهداف مرتزقة العدو السعودي لحي العلبة السكني في مديرية صالة بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو السعودي أطلقوا نيران الرشاش الثقيل باتجاه حي العلبة السكني بمديرية صالة، مما أسفر عن احتراق شقة للمواطن عبد الملك علي المجيدي وإصابة زوجته بشظايا في الساق. تم إسعافها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأدان المصدر جريمة استهداف المرتزقة السعوديين للأحياء الأهلة بالسكان، مؤكدا أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة التي يرتكبها المرتزقة بحق الأهالي والأعيان والمنشآت المدنية. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها ما قام به المجرم إتمار بن غفير يوم أمس من اقتحام المسجد برفقة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة. وأشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أن صمت الدول الإسلامية المطبق وما شجع المجرم بن غفير ومجرم الحرب الصهاينة على التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك. وأوضحت أن من الخزي أن المنظمة التي أنشئت في عقب حدث إحراق المسجد الأقصى العام 1969 لم تحرك ساكنا تجاه ما حصل من تدنيس للمسجد الأقصى. وأكد البيان أن كان العدو الإسرائيلي يتمكن من تحقيق أهدافه الخبيثة التي لا تخفى على أحد تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وشدد على أن المساس بالمقدسات الإسلامية خط أحمر ستترتب عليه عواقب وخيمة لا تخمد عقباها. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهور اليمني المبدئي والثابت المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحقق الوعد الإلهي وتتحرر فلسطين وتستعاد المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفت من عضدها. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة. ولفت البيان إلى أن الأمريكي يدفع بالمنطقة نحو التوتر ويتحمل هو ومن يقف معه مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك. وقال البيان على الأنظمة التي حولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأمريكي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة هذه الاعتداءات. اعتبرت حركة حماس أن تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الإجرامية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استهدافها الممنهج للمدنيين يؤكد سياسة التحدي والغطرسة التي ينتهجها مجرم الحرب نتنياهو تجاه الدول الوسيطة ودورها واستهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الحركة في بيان لها أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال أمس في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وسط منطقة مكتظة بالسكان والنازحين وما رافقها من إطلاق نار كثيف وغارات جوية لتوفير الغطاء للقوات المتسللة وانسحابها أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، مؤكدة أنها تمثل جريمة خطيرة واستهتارا متعمدا بأرواح المدنيين وامتداد لحرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وضعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في إربيل بالعراق ودمروا مركزا للصيانة ومستودعات المعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، كما دمروا منظومة توجيه مطاد التجسس الأمريكي في القاعدة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها إن مقاتل القوات البرية أضرموا النار في خزانة الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة البعيدة في قاعدة الأمير حسن بالأردن. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها إن الحرس الثوري دمر عددا من الطائرات المسيرة وقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية، كما أضرمت النيران في عدة بنى تحتية فنية تابعة لهم. من جهته أعلن الجيش الكويتي في بيان له فجر اليوم أن الدفاعات تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات قادمة من إيران. إلى ذلك أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء هومين. وكان العدو الأمريكي شن مساء أمس عدوانا جديدا على إيران مستهدفا بعدة غارات مناطق متفرقة داخلها. وأعلن التلفزيون الإيراني عن سماع ذوي انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، فيما ذكرت وكالة تسنيم ذوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وإصابة 50 آخرين إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في باندر هوستيك بمحافظة هرمزغان. وذكر أن العدو الأمريكي شن عدوانا على مطار جفرة المدني بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران واستهدف مصنعا لمنتجات الأسماك ورصيفا للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيريك وكشم وهرزمان. ارتفعت حصيلة ضحايا سيولة نيبال إلى 1127 شخصا مع فقدان 4858 آخرين. وتم فتح طريق الإنقاذ في معبر جلنغ الحدودي الصيني لتكثيف عمليات البحث بعد كارثة السيول والانهيارات في 26 أغسطس الماضي، وفق ما نقلته صحيفة كامنثر بوست عن مصادر شرطية في نيبال. سامعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. العدو السعودي يواصل اعتداءاته على صعدة وأدواته يرتكبون جريمة جديدة في تعز. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك. الحرس الثوري ينفذ هجوما صاروخيا ومسيرا على القواعد الأمريكية في إربيل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: في هذه الفترة أو المحطة الإخبارية أيها الكرام، ننتقل إلى عناوين وأخبار الصحف الصادرة هذا اليوم الأربعاء 2 من أيلول سبتمبر 2026 و20 من ربيع الأول 1448 هجرية. وفي يوميتنا الورقية، مقتل سائق وسط على مركبته في همدان بعد سنوات من جريمة مماثلة.
1: ودبلوماسي روسي، أي حرب جديدة مع صنعاء ستجلب الوبال على الرياض.
0: وهنا تساؤل، هل يفرض الانتقال المعادلة؟ قمع التظاهرات سيعني نهاية السعودية.
1: لا أرضية أم آمنة تقف عليها المملكة في الجنوب، رمال متحركة.
0: وأيضا في العناوين في ضفاف الخبر، إصابة متظاهرين برصاص قوات العدو السعودي في المكلا، والانتقالي يصعد ضد الرياض ويهدد باقتحام معاشق.
1: السعودية تطرد المرتزق كامل الخوداني.
0: وفي محافظة أبين، قطاع قبلي يقطع طريق شاحنات الغاز.
1: ومقتل سائق باص بعد استدراجه بحجة مشوار إلى همدان.
0: وذكر المملكة بفشلها في العدوان على بلادنا. دبلوماسي الروسي يقول، صنعاء عززت قدراتها، وأي حرب جديدة ستعود بالوبال على الرياض. التسوية لا تزال ممكنة، وهي أفضل للسعودية من المعركة.

0: صنعاء تندد باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتحذر من عواقب وخيمة.
1: انفجارة تهز معسكر للمرتزقة في الساحل الغربي.
0: وطهران تفند كذبة الانهيار بخطة 18 مليار دولار. غارات عدوانية جديدة على إيران والأخيرة تتوعد بالرد. قلبياف حققنا خلال 15 شهرا تقدم عسكري يعادل عقدا من الزمن.
1: وإلى الشأن الرياضي في تصفيات كأس آسيا للشباب. غدا منتخبنا والكويت في لقاء الجريحين الأحد، الختام أمام السموراي المنتشي.

0: وفي قلب المحور، الاحتلال يخطف مسؤول جهاز الأمن الداخلي في حماس وغزة، 19 شهيدا وجريحا فلسطينيا بنيران صهيونية.
1: من العناوين أيضا، عودة استيراد المواشي الأفريقية، وهناك ضربة قاتلة لمظهر المربي التهامي ولمشاريع الدولة.

ونختم هذه الجولة بين أخبار وعناوين الصحف بهذا العنوان. السبت المقبل انطلاق مهرجان البردون الأول في صنعاء.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

الصباح حاملا معه أمالا جديدة، أحلاما تتحقق بإذن الله تعالى. نحن وإياكم سمعين الأحبة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن. يرافقكم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. ومن استديو البث المباشر أمل إبراهيم. في الإدارة العامة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في النظم والمعلومات هشام العيزري. من المكتبة والتنسيق نجم الوريث. في الصيانة الفنية صالح الشيعاني. ومعنا أيضا محمد قوبة، عبد الله الحوصلي. في التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة هدى صبر. أهلا ومرحبا بالجميع.

0: العين وبأمر الله أنت مصباح الظلام أنت نور للآناء فعليك ازكى السلام يا شفيع المؤمنين بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله
1: اللهم إن ضاقت بنا الدنيا فوسعها علينا برحمتك وإن أثقلتنا الأيام فأرح قلوبنا بلطفك واجعل لنا في كل أمر تيسيرا وفي كل طريق نورا وفي كل قدر خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات عافنا واعف عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا واصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ومن علينا بكمال محبته ودوام نظرته وتواتر الاشتياق إلى قدس جمال طلعته. اللهم اكشف لنا بالصلاة على ذات النور من النور حجابا، والهمنا بالصلاة على مجمع النور من العلم ثوابا، ولقنا بالصلاة على جوهر النور من الحكمة فصلا وخطابا، وقنا بالصلاة على تاج النور فتنة وعذابا، وثبتنا بالصلاة على روح النور، والهمنا قبضة النور منطقا وجوابا، واجعلنا في النور وبالنور ومع النور، وعلمنا ما فينا من نور يا الله يا حق يا نورا مبينا.

0: اللهم يا من سجدت
1: لك الجباه وبكت لك العيون وخشعت لك القلوب، اقضي حاجاتنا وفرح قلوبنا ويسر أمورنا وهب لنا من لدنك رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من رحمتك ما لا يحصى، واكتب لنا من غفرانك عفوا لا يفنى، برحمتك يا ذا الجلال والكمال والإكرام.

سامعين الأحباء، كلما تقدم العصر نجد نسبة كبيرة من الأمراض بالزهايمر لدى كبار السن، وهنا نتساءل هل هي أمراض في المخ أم هي زهايمر؟

0: وعندما تأتي الإجابة ستكون صادمة حيث لا يتوقعها أحد.
1: في قاعة كلية الطب يقف البروفيسور الكبير أمام طلاب السنة الرابعة، يطرح عليهم سؤالا يبدو بديهيا.
0: طبعا هذا السؤال، ما الذي يسبب الارتباك العقلي المفاجئ عند كبار السن؟
1: يرتفع كف أحد الطلاب بثقة، بالتأكيد أورام في الرأس يا دكتور.
0: ويجيب البروفيسور بابتسامة وبهزة رأس لا وكلا.
1: يتحمس طالب آخر ويقترح، إذن هي الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر.
0: ويرد البروفيسور يقول بيقين، خطأ، ليس الزهايمر أيضا.
1: تخيم الحيرة على الوجوه وتجف الأقلام في أيدي الطلاب. ما الذي يمكن أن يذهب بعقل مسن فجأة غير هذه الأمراض الكبيرة؟
0: هنا يكشف البروفيسور السر الصادم، الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعا ليست أوراما ولا خرفا، بل هي الجفاف الشديد، نقص المياه، إلى جانب عدوى المسالك البولية ومرض السكري غير المنضبط.

0: ماذا ينسى الأباء شرب الماء؟
1: طبعا القصة ليست إهمالا، هي خدعة بيولوجية تحدث داخل الأجساد مع تقدم العمر.
0: الحقيقة العلمية الموثقة، عند بلوغ سن 60 تنخفض نسبة المياه في أجسادنا لتصبح أقل من 50%، والأسوأ من ذلك أن مجلسات العطش ومرونة التوازن الداخلي في الدماغ تضعف. ببساطة المسن يجف جسده بالكامل، لكن دماغه لا يرسل له إشارة أنا عطشان.
1: هذا الجفاف الصامت أيها الكرام لا يسبب فقط الارتباك العقلي المفاجئ، بل قد يتطور إلى هبوط حاد ومفاجئ في ضغط الدم، إلى جانب تسارع وخفقان شديد في القلب، آلام في الصدر المعروف بذبحة صدرية قد تؤدي إلى غيبوبة لا قدر الله.
0: وهنا خطة الإنقاذ، كيف نحمي من نحب؟
1: الأمر طبعا لا يتطلب الأدوية المعقدة، بل يتطلب وعيا إلى جانب العادات البسيطة، هناك قد تصنع فرقا بين الحياة والموت.

0: نعم، تنبيه لكبار السن، اجعل شرب السوائل عادة روتينية كل ساعتين، ولا تشمل السوائل الماء فقط بل العصائر الطبيعية، الشاي، الحليب، الشربات الدافئة والفواكه الغنية بالماء كالبطيخ والبرتقال والأناناس.
1: وأيضا ننبه أسر هؤلاء كبار السن، لا تنتظروا حتى يطلب كبير السن منكم الماء، قدم عزيزنا عزيزتنا السوائل بشكل مستمر، وإذا لاحظت عليهم فجأة العصبية غير المبررة، هنا تشتت في الانتباه، ضيق في التنفس، فاعلم أن جسده يصرخ طلبا للماء.
0: ونصيحتنا الأخيرة، قم واشرب كأسا من الماء ثم اذهب واقترب من والدك ووالدتك أو أي مسن تحبه، وقدم لهم كأسا من الماء بحب.

0: أولا فاضل ولأننا نحب هذا الوطن المتسع والكبير نتأمل كثيرا تلك المساحات الخضراء الجميلة في أرضنا اليمنية بوجهها المزهر الذي يدعو إلى الحياة أكثر وأكثر. الزراعة في بلادنا لها تاريخ كبير وكانت هي وما زالت هي العمود الفقري والاقتصادي لأرضنا اليمنية والتي لطالما نسعى جميعا لأن نصل إلى الهدف المنشود وهو الاكتفاء الذاتي. وبحول الله في هذه السنين الأكثر من 12 عاما من العدوان والصمود إلا أننا قمنا بنهضة زراعية شاملة وأسواقنا خير دليل على هذا الطرف الجميل في الزراعة وكثرة المنتجات سواء كان في جانب الخضروات أو في الفواكه.
1: يقول علي ولد زايد ابني ويا قرة العين معي لك أربع تواصي
2: وازيدك أربع وثنتاي.
1: الأولة احذر الدين فالدين مهلك حلالك،
2: والثاني في عيالك أخلص وتجني ثمارك،
1: والثالثة في سلاحك صونه إذا بتاع باعك،
2: والرابعة لا تنافك خلي ضميرك ضمارك،
1: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك،
2: والسادسة لا تخاصم سامح وراجع خصالك،
1: السابعة كن مع الناس يصلح مع الناس حالك،
2: والثامنة عندك الماء في سمعتك راس مالك،
1: والتاسعة هات يذنك أغلى من المال علمك وانفع بذا العلم غيرك،
2: والعاشر يحمر العي لو تبصر الكلب ينباح خليه وامشي لحالك

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعينا، وهذا موجز بأهم الأنباء. استهدف جيش كيان العدو السعودي بقذائف المدفعية قرى أهلة بالسكان في مديريتي رازح وشد الحدودية في محافظة صعدة، كما استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في منطقة غورة المشوات في مديرية غمرة، فيما أصيبت امرأة مساء أمس باستهداف مرتزقة العدو السعودي لحي العلب السكني في مديرية صالة في محافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفت في عددها. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في أربل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. من جهته أعلن الجيش الكويتي في بيان له فجر اليوم أن الدفاعات تصدت وتتصدى لهجمات بمسيرات قادمة من إيران. إلى ذلك أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. شن العدو الأمريكي مساء أمس عدوانا جديدا على إيران مستهدفا بعدة غارات مناطق متفرقة داخل إيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

والحديث عن الرسول والقرآن الكريم والرسالة الإلهية هو حديث عما نحن معنيون به بحكم انتمائنا للإسلام، وحديث عما لا نجاة ولا خلاص ولا فلاح للبشرية إلا به، وحديث عما ثبت بالفعل نجاحه في إنجاذ البشرية في جاهليتها الأولى. فقد كان الناس يعيشون جاهلية جهلاء فقدوا فيها الرشد الفكري في عقائدهم وأفكارهم وثقافاتهم، وفقدوا فيها الاستقامة والحكمة والصلاح في أعمالهم وتصرفاتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، ونتاج ذلك هو الشقاء والبؤس والمشاكل بكل أنواعها بدون أفق للحل، وعظمت المعاناة وتدهورت الأوضاع، وبات البشر في أسوأ واقع وفي أمس الحاجة للتغيير وللخلاص. إن كل الكيانات الموجودة آنذاك من إمبراطوريات ودول كبرى بقادتها ومفكريها وساستها ومنظريها وما تمتلكه من إمكانات وما تعتمد عليه من أفكار وثقافات وتسير عليه من توجهات، وإن كل النخب الموجودة آنذاك من الأحبار والرهبان وعلماء أهل الكتاب وغيرهم، وإن الشخصيات المؤثرة في المجتمع من قادة وزعماء عشائر ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، الجميع لم يقدم الحل وكان جزءا من المشكلة.

أيها الكرام، كل ما يتحقق من انتصارات في محور المقاومة في وطننا اليمني، هذه كلها ما بعثه المدرسة العسكرية النبوية بقيادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا ترى كيف تنامت هذه المدرسة العسكرية النبوية حتى فتحت الأمصار ونشرت الدين الإسلامي في المعمورة؟ هذا ما سنستمع إليه.

من 300 مقاتل وفرسين، ضاعف القائد الأعظم صلى الله عليه وآله قوته أكثر من 100 ضعف ليبني جيشا ينشر العدل في العالم، مرسخا معادلة هي الأسمى: كلما زادت القوة كلما قلت الضحايا. كيف شيد القائد الأعظم هذه المنظومة من الاستضعاف إلى التمكين؟ وكيف تجسدت هذه الرؤية الميدانية في تفاصيل المعارك وصناعة السلاح؟

0: بناء القوة العسكرية. في هذه المنطقة الواسعة التي كانت تموج في فوضى عارمة، قبائل متناحرة، حروب تنشب لأتفه الأسباب، وأمم مشتتة لا تعرف نظاما ولا يجمعها لواء. ومن بين هذا الركام، وفي سنوات معدودة، بنى القائد الأعظم صلى الله عليه وآله بتلاحم القلة المستضعفة التي شكلت النواة الأولى لأعتى قوة عسكرية شهدها التاريخ، مفارقة صدمت العالم. كيف تحول هؤلاء المستضعفون في سنوات تحسب على أصابع اليد الواحدة إلى جيش حطم إمبراطوريات العالم آنذاك؟ هي حكاية بناء استثنائية صيغت برؤية قائد وثقافته القرآنية التي حولت الشتات إلى أمة وتكشفت فصولها في ميدان المعركة قبل أن تكتب في صفحات التاريخ. المفارقة العددية، البناء المتدرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: من رجل واحد أعلن الدعوة في مكة إلى بذرة آمن بها بضع مئات من المستضعفين، هكذا بدأت أعظم مسيرة بناء عسكري عرفها التاريخ. لنتأمل هذا التدرج الرقمي المذهل. في بدر 313 مقاتلا فقط بفرسين يواجهون جيشا يفوقهم أضعافا. بحسابات البشر، الفارق الشاسع في العتاد يعني هزيمة محققة. لكن القائد غير القواعد. كان النصر هناك البداية، كان الشرارة شرارة انطلقت من الثقة واليقين لتتحول إلى قوة لا تقهر. في الأحزاب يتضاعف العدد إلى 3000، وفي فتح مكة يدخل القائد الأعظم على رأس 10000 فاتح وصولا إلى تبوك، ليقف 30000 مقاتل في وجه أعظم إمبراطوريات العصر. مفارقة صدمت التاريخ. كيف تشكل هذا التكتل في سنوات معدودة من نقطة الصفر إلى قوة عظمى زلزلت المنطقة وما وراءها؟ تلك المجموعة الصغيرة مع كل تحد وكل صمود تضاعفت لتصنع جيوشا يهابها المدى، ومع كل خطر أو تحد تواجهه حوله القائد الأعظم إلى فرصة تجمع الرجال وقوة تصنع الأبطال. تطوير السلاح والاكتفاء الذاتي. لم تكن المعركة يوما في فكر القائد الأعظم مجرد وقوف بالسيوف التقليدية وإغارات عشوائية كما كان معروفا، بل كانت رؤية قيادية أبعد تستبق الزمن. من هذا المنطلق الاستراتيجي رفض القائد الأعظم صلى الله عليه وآله أن يبقى جيش الإسلام أسيرا للسيوف والرماح فقط، بل تحرك فورا لتطبيق الأمر الإلهي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خطوة عملية ستصدم المنطقة لاحقا. يرسل القائد الأعظم مجموعة من رجاله إلى اليمن لتعلم صناعة السيوف والمجانيق والأليات الحربية ونقل التكنولوجيا العسكرية لتصنع بأياد إسلامية. انطلقت البعثات المنظمة جنوبا نحو حواضر الصناعة في جرش اليمنية. خالط الرجال صناع المجانيق والآلات الحربية، تعلموا سر الصناعة وكيفية بناء كواسر الحصون، ونقلوا تقنيات التصنيع العسكري بمختلف أنواعه. وحين استعصت أسوار الطائف المنيعة لم يقف الجيش ينتظر المعجزات الخارقة، بل وجههم القائد الأعظم متوكلين على الله لنصب المجانيق التي صنعتها سواعدهم ليدكوا بها الحصون. مفارقة سابقة لعصرها. كيف تحولت أمة بلا سلاح وفي فترة وجيزة إلى قوة تصنع أحدث أسلحتها وتحقق اكتفاءها الذاتي؟ إنها رؤية شاملة لبناء أمة قوية مستقلة تعتمد على الله ثم على سواعد أبنائها في كل مجالات الحياة، بما في ذلك المجال العسكري، نظام القتال والاستراتيجيات العسكرية، كان القتال المعروف عند العرب يعتمد على القتال الفردي أو ما يعرف بالكر والفر دون تعاون حقيقي بين الأسلحة، حتى جاء الرسول صلوات الله عليه وآله بعظمته وحكمته البالغة ليحدث تحولا جذريا مقدما نموذجا جديدا للقتال المنظم يعتمد على الصفوف والتعاون التكتيكي. لقد أدخل القائد الأعظم نظاما عرف بقتال الصف، حيث جعل صفا لرماة النبال والسهام، وصفا لحملة الرماح، وصفا آخر لحملة السيوف. هذا التنظيم الدقيق لم يكن عشوائيا، بل كان يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفعالية في المعركة، وأسس لبناء التعاون وتكامل الأدوار بين الأسلحة نبال تمطر العدو من بعيد لتفت في عضده، فإن تقدم واجهته أسنة الرماح لتكسر زخم خيوله، ثم إذا ما تلاحمت الصفوف أشعلت الصفوف.

0: العصا التي تستحدث الذاكرة إلى مدينة الغد. البرادوني، ذكرى رحيل مؤجل.
1: فليقصف لست مقصف، وليعنف أنت أعنف، وليحشد أنت تدري إن المخيفين أخوف. أغنى ولكن أشقر، أوهى ولكن أجلف، أخفى ولكن أبدى، أحزى ولكن أصلف. لهم حديد ونار وهم من نقش أظهر، يخشون إمكان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أقرب وبالقرارات أشقر، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف. لذا تلاقي جيوشا من الخواء المزخرف، يجزؤون المجزأ، يصنفون المصنف، يكثفون عليهم حراسة، أنت أكثف. كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف، تمثال عيدا ربيعا، تمتد مشتا ومصيا، نسخا إلى كل جذر، نبضا إلى كل مأزف.

البردولي ناسك الأزقة والأماكن والصنعاء، كان يمشي في المدينة كمن يعرف سرها القديم، يسمعها، يتحسس حجارتها، يصغي إلى خطى العابرين، وما أكثرها، تذهب وتجيء وتجيء وتذهب، ثم يعيد كل تلك التفاصيل أكثر وضوحا مما هي عليه. كان هو صنعاء بكل تفاصيلها، والعصا التي تمشي على قدمين وتتحسس بيدين لتنكتب على أرصفة الشوارع وحجارة الأزقة الموصوفة ذكرى وذاكرة الرحيل، تلك العصا التي كانت تسمعها الأزقة خارجة من بيتها أو عائدة إليه سكتت قبل 27 عاما، ولم يعد أحد معنيا بما يبوح به هذا الزقاق أو ذلك الشارع.

27 عاما مرت منه أن توقفت العصا عند قرع الطريق، لكن الطريق لم يتوقف عن التذكر. كل شيء تغير تقريبا، تبدلت الوجوه وتكاثرت الخرائب واتسعت المدن وضاقت البلاد وتبدلت خرائط ولوائط الملامح. وحدها ذاكرة البردون لم تتقاعد، ما زالت تدخل علينا كما لو أنها كتبت هذا الصباح. كان الزمن وكأن الزمن بدل أن يسدل الستار عليها يجعلها مشرعة دائما لحياة أبدية. كان البردون واحدا لا يمكن فصله عن أمكنته ولا عن أشيائه، لأنك إن فصلته لن يعود هو. كانت مهمته استنطاق الأشياء ولا شيء أكثر، فالأشياء كالبشر لها لسان وحكايات ووجع لا ينتهي.

لا تكاد قصيدة من قصائده تخلو من اسم قرية أو مدينة أو زقاق أو شخص أو أي شيء يحمل ملامح وهوية يمنية خالصة ولا يتعالى عن محيطه وبيئته كما يفعل سواه. يدخل إلى القصيدة دائما من أبواب متفرقة، زقاق ضيق أو من باعة ملوج في السوق أو من وجه شرطي أو من حكاية امرأة في المساء أو من رصيف يشتكي من خطى المارة التي لا تنتهي. حينها يرفع رأسه إلى السماء للبحث عن مزيد من الأسئلة.

كان البردوني يعرف أن الشاعر لا يملك ترف العيش في زمن وحده. لم يكن يكتب لليمن مثلما نعتقد. كان اليمن بكل ما يراه ويخشاه ويحبه ويسخر منه ويتألم بسببه. كان ذلك اليمن كان هو مادة الكتابة، الوطن الأمثل الذي يحلم به والذي يكون قد أصبح هو العالم أجمع وليس قطرا من الأقطار. لقد أطلق على ذلك الوطن أسماء مختلفة مثل المصطفى الحقيقي، مدينة الغد، الأخضر المغمور، القصيدة، الوطن، وما إلى ذلك من أسماء هي نفسها القصائد التي نحلم بها. لنستعيد البردوني اليوم لاستحضاره كشاعر، ولا لأن التوقيم يقول أن ذكرى رحيله حلت، وإنما لكي لا يغيب عن ذهننا الوطن الكبير الذي كان يبشر به، مدينة الغد التي كان يخاطبها دائماً.

ارتبط البردوني بوطنه بكل تفاصيله الجميلة والضيقة والمتسعة والرائعة. هذا هو البردوني الذي اتصل بدينه وبنبيه وبوطنه وكان أسطورة المجد والقصيدة التي بها الكثير من الأسئلة التي لا جواب لها.

الكلمة روح، وفي الشعر نبض، وفي العيون العمياء بصيرة تنفذ إلى ما وراء الحجب. نعم، هذه هي السطور التي نتحدث فيها ونطوف في فضاءة شاعر عربي فذ يعد واحدا من آخر عمالقة القصيدة العمودية في عصرنا الحديث.

0: إنه عبد الله البردوني معر اليمن كما لقبه محبوه، ذلك الرجل الذي فقد بصره في السادسة من عمره إثر مرض الجدري، لكنه أبصر بالقلب ما يعجز عنه المبصرون. هو الشعر الذي لم تمنعه دمامة وجهه التي شوهها المرض من أن يكون فارسا للكلمة وصوتا للحقيقة وعاشقا لليمن. في هذه الزاوية المشرقة بجمال شعر البردوني وبتلك السيرة العطرة من مواقف وحياة ومواقف أدبية عاشها البردوني، كان صاحب الموقف الحق وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، هكذا كان البردوني. لذا بهذه المواقف خلدت قصائده، لأنه ذكر اليمن بداخلها وذكر فيها كل زقاق وحارة وجمال وتاريخ وحاضر نعيشه اليوم، وأيضا تمنى مدينة الغد. أيها الأفاضل، في هذه الزاوية المشرقة للبردوني لدينا على خط الهاتف الأستاذ عبد الرحمن مراد رئيس الهيئة العامة للكتاب. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: اهلا وسهلا بكم، سعيد باللقاء بكم وبلقاء جمهور اذاعه صنعاء.
0: حفظكم الله يا استاذ. بعد 27 عاما على رحيل عبد الله البردوني، لماذا ما زال صوته حاضرا في الوجدان اليمني وكأن القصيده لم تعرف الغياب؟
1: الحقيقه عبد الله البردوني هو ظاهره فريده في تاريخ الأدب اليمني والشعر اليمني، وقد انحاز في كل إبداعاته إلى الإنسان، ولذلك ظل حاضرا في وجدان الإنسان مثله مثل الظواهر الأدبية التي مرت عبر العصور، مثله مثل المتنبي، مثله مثل أبي العلاء المعلي وغيره من الرموز الذين ما زالوا يعيشون كل لحظاتنا ويتداخلون مع كل تفاصيل حياتنا في اليومية، وهذه سر القلود لكثير من الأدباء. والبردوني كان أكثر حضورا خاصة في وجدان الإنسان اليمني وفي تفاعلاته وفي تاريخه وفي حركته وفي ثقافته وفي كل مجريات الحياة. البردوني ليس إنسانا عادلا، ولذلك ظل حيا رغم غياب الموت، ظل حيا طوال 27 عاما من غيابه. هو يتداخل معنا في كل تفاصيل حياتنا، ويتداخل معنا في الشأن السياسي وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن الاقتصادي وفي حتى في ما يجري الآن. سيد البردوني حاضرا.
0: نعم.
1: وبقوة
0: بالفعل. إذن سيد الكريم، السبت المقبل انطلاق مهرجان البردوني الأول بصنعاء، حدثونا عن هذا المهرجان وما هي الفعاليات التي ستقام في المهرجان.
1: الحقيقة المهرجان هو عبارة عن تظاهرة ثقافية وأدبية وفكرية، نأمل أن تكون سنوية طبعا
0: إن شاء الله،
1: وهي تقام في هي ذكرى البردوني، ولا نريد أن يكون المهرجان أو إحياء ذكرى البردوني عبارة عن تقليد سنوي ميت، ولكن أردنا أن يكون حراكا ثقافيا ملهما.
0: جميل.
1: كما هو في شعره وكما هو في أدبه وكما هو في نقده، هو متفاعل معنا في كل لحظاتنا، ولذلك يجب أن تستلهم تجربة البردوني حتى تلهم الأجيال الجديدة بالانتماء إلى الإنسان وبالانتماء إلى الوطن وعدم الارتماء في أحضان الغير. البردوني كان له مواقف كبيرة وثابتة من ناحية الهوية الوطنية ومن ناحية الانتماء ومن ناحية الاستقلال ومن ناحية الحرية والسيادة، وهذه مفردات أعتقد على أننا بحاجة إليها وإحيائها في هذه المراحل، خاصة في الظرف الزمني والسياسي التي تعيشه اليوم.
0: نعم. هل نستطيع أن نقول سيد الكريم أن البردوني لم يموت وإنما انتقل من حياة الإنسان إلى حياة النص ومن حضور الجسد إلى خلود الكلمة؟
1: هذا بالتأكيد. البردوني من خلال ما أنتجه طبعا في كل مراحل حياتي. هو خالد في حياتنا على مدى 27 عاما من غيابه، وسيظل خالدا لأنه فلسف كثير من الحركات من ميداننا ومن تطلعاتنا ومن الأشياء التي أحيانا لا نستطيع التعبير عنها، ولكنه استطاع الإفصاح عنها من خلال شعره ومن خلال نصه الشعري.
0: نعم. لماذا يأتي مهرجان البردوني اليوم، وما الرسالة الثقافية التي تريد وزارة الثقافة إيصالها من خلال هذا الحدث الكبير؟
1: الحقيقة على أن وزارة الثقافة تسعى في هذه المرحلة إلى إحداث حراك ثقافي يحيي المشهد الثقافي الذي تأثر كثيرا من خلال العدوان على اليمن ومن خلال استهداف اليمن في كل مقدراته الحضارية والتاريخية، وفي أيضا رموزه الثقافية، وفي رموزه التاريخية، وفي الأعيان أيضا الأثرية. إحياء هذا أو قيامة هذا المهرجان تهدف الوزارة منه بشكل أساس إلى تحريك المشهد الثقافي الوطني، وإضافة إلى ذلك بحث سؤال الثقافة وبعض السؤال الحرية وبعض سؤال الاستقلال وبعض سؤال السيادة التي هي جزء من المشهد العام بالنسبة لليمن، وخاصة المشهد السياسي، لأن هناك انقسامات الآن وهناك تعويم للمصطلحات. الحرية أصبحت في تمكين الآخر من اليمن، وهذا يتخالف مع مفردة الحرية وأيضا مفردة السيادة. نحن نريد بلدا حرا مستقلا ذا سيادة، وهذه الأسئلة الإجابات عن هذا نجدها عند البردوني بشكل خاص، ونجدها في السؤال الثقافي وفي تجديده وفي بعثه وفي تحريك مياهه الراكدة في هذه المرحلة بالذات.
0: نعم. هل يحمل المهرجان مشروعا لإعادة نشر أعمال البردوني وتحقيقها وحفظ مخطوطاته ومقتنياته وتوثيق شهادات معاصريه؟
1: نعم، هذا الجزء من مهام وأهداف المهرجان، وهناك بيان تأسيس يؤكد على مثل هذه الحقائق. وحقيقة على أننا في وزارة الثقافة ومثلا في الهيئة العامة للكتاب قد قمنا بإصدار الكثير من أعماله التي ظلت حبيسة الصحف أوراق الصحف، ونأمل على أن تمتد هذه هذا المشروع إلى توثيق كل ما كتب البردوني خلال مسيرته الإبداعية التي تمتد من الخمسينات إلى بداية الألفية.
0: نعم. لنعود الحديث عن عبقرية البردوني، أين تكمن هذه العبقرية؟ أفي اللغة أم الصورة أم الموسيقى أم الفكرة أم قدرته على تحويل التجربة اليمنية إلى سؤال إنساني لا ينتهي؟
1: عبقرية البردوني تكمن في كل ذلك الذي ذكرتيه في نعم. محتوى السؤال. عبد الله البردوني لم يكن إنسانا عابرا في تاريخ الثقافة العربية ولا في تاريخ الثقافة اليمنية أو العربية بشكل عام. عبد الله البردوني وصل الحال إلى بعض النقاد الغرب على أن إلى حقيقة مفادها على أن الشعر العربي قديم وحديث وبردوني. عبد الله البردوني استطاع على أن يطور في معجم اللغة، استطاع على أن يجدد في بنية القصيدة، بنية القصيدة التي كان متعارفا عليها. الطلع البردوني أحدث نسقا جديدا في بناء القصيدة، وربما أدخل الحوار إلى القصيدة العربية، وهو أول من ابتدع مثل هذا هذا النمط في شكل القصيدة وفي بنيتها. عبد الله البردوني أيضا استطاع على أن يحدث قدر من الموائمة الفنية في الأساليب البلاغية بما يتجاوز البلاغة القديمة المتعارف عليها، وأحدث أيضا انزياحات عجيبة في اللغة وفي تكثيف دلالتها وفي أيضا تجديد معجمها وفي توسيع المعاني والمفردات بما يجعل اللغة قادرة على البقاء وهي حية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. سيد الكريم، عندما نقرأ قصائد في دواوين البردوني نجد أن القرية والمدينة موجودة، كل تفاصيل الحياة اليمنية موجودة في قصائده، فما سر حضور القرية والمدينة والتاريخ اليمني والإنسان البسيط في عالم البردوني الشعري؟
1: البردوني ينتمي إلى بيئته ولديه رؤية نقدية في تأثير المكان على بنية القصيدة وعلى دلالتها الفنية واتساعها، ولديه دراسة في حول هذا الموضوع أعتقد، لا أعتقد ولكن هو نشرها في السبعينات على حلقات، والهيئة العامة الآن تعمل على جمع هذه المادة وإصدارها تحت عنوان شاعرية الزمان والمكان في الشعر العربي. هذه الرؤية هي التي جعلت البردوني يتماهى مع بيئته ومع المكان، وبحيث يحاول على أن يوسع من دلالة المفردة ويجعل من المكان عنصرا حيا في بناء القصيدة، وأيضا يجعل من الزمان ومؤثراته عناصر مهمة في دلالة القصيدة وفي بنية اللغة.
0: نعم، أنت حدثنا سيد الكريم عن ما هو المشروع الثقافي الوطني الذي يمكن أن يولد من خلال هذا المهرجان ولا ينتهي بانتهاء أيامه؟
1: أعتقد على أنه المهرجان من ضمن أهدافه طبعا على أنه يعيد الحركة المشهد الثقافي الذي تأثر بفعل العدوان، ومد جسور التواصل بين المبدعين اليمنيين والعرب، وإتاحة المجال لمشاركات عربية ودولية في فعاليات المهرجان، وترسيخ أيضا حضور اليمن في المشهد الثقافي العربي من خلال الاحتفاء بأعلامه وتجاربه الإبداعية الكبيرة، وأيضا تأكيد الفاعلية الكبرى للثقافة اليمنية على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي، وهذا من أهم الأهداف التي نسعى أن نصل إليها بعد هذه السنوات من الغياب والحضور في فعاليات المشهد الثقافي العربي.
0: نعم،
1: بسبب العدوان طبعا.
0: أكيد بسبب العدوان توقفت أشياء كثيرة جدا يعني عن المشهد الثقافي اليمني. حين نستعيد البردوني اليوم، هل نستعيد شاعرا من الماضي أم نستعيد أسئلة اليمن التي ما زالت مفتوحة حتى هذه اللحظة؟
1: نحن حين نستعيد البردوني نستعيد السؤال الوطني،
0: نعم،
1: ونستعيد اللغة ونستعيد اليمن ونستعيد التاريخ ونستعيد الثقافة في عمومها وفي منطلقاتها، ونستعيد حضارة اليمن، ونستعيد كل المصطلحات التي عمل العدوان على تعويمها، ونستعيد أيضا اللغة من خلال قدرة الترسانة الإعلامية على تعويم بعض مصطلحاتها واحتلالها، وبذلك نستعيد أنفسنا من خلال هذا المهرجان ومن خلال البردوني نفسه.
0: بالفعل، فهل كان فقدان البصر عند البردوني محنة صنعت شاعرا، أم أن بصيرته الشعرية كانت أكبر من أي أن تحتاج إلى عين ينظر بها كما ينظر بها الآخرون؟
1: ذكرني هذا السؤال بإجابة للبردوني نفسه حين سئل من إحدى القنوات والفضائيات عن موضوع العمى، قال لو عاد إلي بصري في هذه المرحلة تبينت أن أكون أعمى. لأن البردوني من خلال الخاصية العمى ربما عملت على اتساع الرؤية والتأمل لديه، وكان أكثر قراءة للحاضر وللماضي وللمستقبل، ولذلك الآن عندما نأتي ونقرأ نصوص البردوني نجد هناك إشارات إلى المستقبل، وبما يسمى نبوءات على المستقبل. قد يقف الإنسان عندها بقدر من التأمل وقدر من الحيرة، كيف يستطيع البردوني على أن يحدث مثل هذا مثل هذه الرؤية أو يقول مثل هذه الرؤية. البردوني سئل مرات عن هذا الاتجاه فقال الماضي هو يقرأ التاريخ، والتاريخ له نسق دائم وثابت، ولذلك يستطيع على أن يستخلص النتائج من خلال النتائج المستقبل من خلال مقدمات الحاضر.
0: نعم.
1: وامتدادها في التاريخ طبعا.
0: بالفعل. هل كان البردوني يكتب عن اليمن أم أن اليمن كانت تكتب نفسها من خلال البردوني؟
1: أعتقد على أن اليمن كانت تكتب نفسها من خلال البردوني ومن خلال ما تركه بين ظهرانينا من إرث نثري ومن إرث شعري، وبقراءة البردوني في كثير من أعماله نجد على أن البردوني كان ينتصر لليمن وليمنية اليمن، ويسعى جاهدا على أن يؤكد الهوية اليمنية في كل تفاصيلها، ولذلك نجد اهتمامه بالمكان وبالتاريخ وبالكثير من خصوصيات الهوية اليمنية.
0: نعم. إذن إلى أي مدى استطاع البردوني أن يجعل من القصيدة مرآة لليمن، لتاريخه، لجراحه، لإنسانه، لأحلامه وتناقضاته التي نعيشها اليوم؟
1: إلى المدى الذي لم يستطع أن يلحق به أحد في من مجايريه، ولن يستطيع أن يلحق به أحد من الأدباء الذين سيأتون بعده. البردوني كان ظاهرة لا يمكن أن تتكرر في تاريخ التاريخ.

0: نبوح به، وإضافة إلى ذلك الحرية التي كان يمتلكها. هو لم يكن يبحث عن جاه في الدنيا ولا مناصب، ولكنه كان ينحاز إلى الحقيقة، وينحاز إلى اليمن، وينحاز إلى كل، وينحاز إلى الإنسان بكل تموجات حياته وتأثيرات السياسة وتأثيرات التاريخ وتأثيرات المستويات الحضارية عليه.
1: والآن لو عاد البردوني اليوم ورأى اليمن ورأى مهرجانا يحمل اسمه بعد 27 عاما من رحيله، ماذا تتوقعون أن يقول لنا؟ وهل سنكون قد فهمنا رسالته الشعرية، أم أننا ما زلنا نقرأ قصائده بينما لم نقرأ الإنسان واليمن والتاريخ الكامن خلفها؟
0: أعتقد على أنه لو عاد الزمن بالبردوني إلى الحياة ووجد على أن مشروعه بدأ يؤتي ثمره وبدأ يتحول إلى مؤسسات وإلى بحوث وإلى فاعلية ثقافية حية تبعث الوجدان، لشعر بالارتياح. البردوني سيظل خالدا في ذاكرتنا الثقافية، وهو بما تركه أيضا، وهو حاضر أيضا في تفاصيل حياتنا بكل تفاصيلها كما سالفة معنا الذكر.
1: إذن كنا وإياكم سيد الكريم على أو مع هذه الزاوية المشرقة من حياة الفكر اليمني والشعر اليمني الحديث. شاكر لكم سيد الكريم الأستاذ عبد الرحمن مراد رئيس الهيئة العامة للكتاب، شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة الثقافية.
0: شكرا جزيلا، شكرا كثيرا لكم،
1: في أمان الله،
0: مع السلامة.
2: كن للحشرات أعلنت سلطانة القم الاجتماع، رؤساء البك لبوها سراعا، وإليها أقبل الأقطاب من مملكات السل مثنى ورباعا، جاء شيخ الدود في حراسه زاردا بحرا ومعتما شراعا، ملك الذبان وافى نافشا تاجه كي يملأ الجو التماعا، طار سلطان البراغيث على نملة فازدادت الأرض اتساعا، البراغيث الزنابير توالت مثلما هد مرحاضين مرحاض تداعا، شددوا كل الحراسات منحوا كل زنبور 30 ذراعا، أحرقوا كل كتاب في حشى أمه نحوا عن المهد الرضاعة، اغلقوا أبواب أم الريح لا تأذنوا للصبح أن يبدي شعاعة، ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه كونوا رآه والسماعة، سيدي ماذا ترى أخطرهم لبسوا الأحجار وامتدوا بقاعة، كسروا الأحجار فتتنا الحصى واقتضمنا جبلا عنهم أشاعة، وتناهشنا عظام المنحنى وقتلنا زوجة الصخر اقتلاعة، ربما ذابوا أشمتم حمرة كلها الألوان منتنا خداعا، هل قنصتم كل واع؟ قيل لي وانجلى أنا قنصنا من تواعى، ما الذي تم؟ قتلنا 100 واحتجزنا الأهل واحتزنا المتاع، حسن لكن لنا تجربة.

وهنا نتساءل، لماذا اختار البرادوني الحشرات؟ هذه هي براعة البرادوني، فهو لا يقول للقارئ مباشرة هذا حاكم فاسد أو هذا منافق أو هذا انتهازي، وإنما يحول المجتمع إلى مسرح للحشرات، فيصبح السخرية أشد وقعا لأن القارئ والمستمع يرى صفات البشر مجسدة في كائنات صغيرة تتصارع وتتأمر وتتحالف. نعم، العنوان نفسه اجتماع طارئ يحمل دلالة مهمة، هناك أزمة وخطر يستدعي اجتماعا عاجلا، لكن الاجتماع لا يكشف

ضرورة عن حكمة أو تضامن، بل يكشف طبيعة العلاقات والمصالح والخوف والصراع، وهنا تتجلى القمة العربية بكل مسمياتها. لقد شرحها البردوني في أبلغ صورة وأجمل حدث.

هذه القصيدة باجتماع طارق الحشرات يقصد بها البردوني الخذلان العربي والخيبات العربية التي تتوالى على فلسطين المحتلة، تتوالى على الدول العربية تباعا. ملوك الحشرات هي تلك الاجتماعات الطارئة لقمن العربية التي لا تدل على قيمة، وإنما تدل على انحدار أخلاقي يصب جام خيانته وارتزاقه على ما يحدث في وطن عربي. ولكن اليمن بشاعره ومواقفه السياسية والعسكرية يقول لهم فعلا أنتم حشرات، كما وصفكم شاعرنا الكبير عبد الله حسن البردوني.

إذن الويل لكم أيها الخونة، الويل لكم أيها المرتزقة في متسع هذا العالم العربي والإسلامي الذي لم يرى منكم إلا البيع للقضية وفقط اليمن بسياسته وقيادته السياسية والعسكرية، وبشاعره الكبير عبد الله حسن البردوني هو من وقف في وجهكم وعراكم وعرى تلك الأنظمة المتخلفة والخائنة والعميلة.

صوتنا فوق احتمال الاحتمال، فوق صبر الصبر، لكن لا انخذال، نغتلي نبكي على من سقطوا، إنما نمضي لإتمام المجال. دمنا يحمي على أوتارنا ونغني للأمان بانفعال. مرة أحزاننا لكنها يا عذاب الصبر أحزان الرجال. نبلغ الأحجار ندمى، إنما نعزف الأشواق نجدو للجمال. نتفن الأحباب نأسى، إنما نتحدى نحتدي وجه المحال. مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى، بالدم الغالي وفردسنا الرمال.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف جيش العدو السعودي بقذائف المدفعية قرى أهل بالسكان في مديرية رازح وشدة الحدودية في محافظة صعدة، كما استهدف بقصف المدفعي قرى سكنية في منطقة غور المشوات بمديرية غمر، فيما أصيبت امرأة مساء أمس باستهداف مرتزقة العدو السعودي في حي العلباء السكني في مديرية صالة بمحافظة تعز. شن العدو الإسرائيلي مساء الثلاثاء وفجر اليوم غارات عنيفة وقصف مدفعي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في إربيل بالعراق، ودمروا مركزا للصيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة لجيش الأمريكي الإرهابي، كما دمروا منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي في القاعدة. وقالت العلاقة العامة الحرس الثوري في بيان لها إن مقاتل القوات البرية أضرموا النار في خزانة الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة البعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن. وقالت العلاقات العامة الحرس الثوري الإيراني في بيان لها إن الحرس الثوري دمر عددا من الطائرات المسيرة وقتل عددا من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية، كما أضرمت النيران في عدة بنى تحتية فنية تابعة لهم. من جهته أعلن الجيش الكويتي في بيان له فجر اليوم أن الدفاعات تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات قادمة من إيران. إلى ذلك أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. النبأ الأخير. شن العدو الأمريكي مساء أمس عدوانا جديدا على إيران مستهدفا بعدة غارات مناطق متفرقة داخلها، وذكرت وكالة تسنيم دوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرزمغان. وأفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل وإصابة 50 آخرين إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر هوستيك بمحافظة هرمزغان. وشن العدو الأمريكي عدوانا على مطار جيفريت المدني بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، واستهدف مصنع لمنتجات الأسماك ورصيفا للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيرك وتشام وهرمزغان. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم، وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: محطات متوالية تسطرها إيران نصرا مؤزرا على الأعداء الصهاينة والأمريكيين. يسعى الأمريكي للاختباء خلف الورقة الاقتصادية لما لحق به من شر هزيمة ومن شر مستطير نتيجة ما اقدم عليه من عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك جديد من محطة الرد الإيراني على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية، هجوم على القواعد الأمريكية الجاثمة في منطقتنا العربية. هؤلاء الأعداء لا يعترفون بمبادئ إنسانية أو قوانين سماوية أو وضعية. فلسطين دمها ينزف لم يتوقف، لبنان تهاجم، سوريا تستهدف، وهكذا هي المنطقة العربية. إن لم يكن بشكل مباشر فهي تستهدف بشكل غير مباشر. يسرنا سامعين الأفضل أن نستضيف معنا الأستاذ عبد المجيد حناشة الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد المجيد.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
0: حياكم الله أستاذ عبد المجيد. طبعا نحن سنبدأ من قواتنا المسلحة، هذه القوة التي تنكل بالعدو السعودي الذي لا يزال يسعى إلى إنشاء تحالفات وأيضا مجاميع وتحشيدات حتى يقول بأنه سيدخل برا. تعليقكم على ذلك وأيضا ما تقوم به قواتنا المسلحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله.
1: في حقيقة الوضع أنه القوات المسلحة اليمنية بعد تراكم الخبرات والتجارب التي مرت بها من 2014 وحتى الآن أصبحت قادرة بالفعل على مش بس التصدي وإنما حتى الهجوم. هي الآن تمتلك ناصية الأمور وتستطيع التهديد هذه الجارة أو الشقيقة السيئة بكل معنى الكلمة، يعني حصارها أو محاولة الخروج من مضيق هرمز عبر ينبع هذا تلاشى الآن، لأن القوات اليمنية والبحرية اليمنية تتصدى لها سواء في البحر الأحمر ولا حتى في البحر العربي.
0: صحيح.
1: وبالتالي لم تكتفي بمحاصرة السفن الخارجة من السعودية وإنما قامت باستهداف محطات أو أرامكو في جيزان وفي نجران وحتى في أرامكو يعني في ينبع.
0: صحيح.
1: وبالتالي هناك حصار شديد لهذه القوة على اعتبار أنه نحن نعمل بالمثل، يعني بمعنى أن هناك ندية والمعادلة التي وضعها السيد القائد أنه الميناء بالميناء والمطار بالمطار هي قائمة بل وتزداد رسوخا. وفي خطابه الأخير أكد على ضرورة أن ينتزع اليمنيون حقوقهم من هذا الكيان السعودي الدخيل على المنطقة، إذ لا يوجد ما يسمى بالسعودي، هي نجران وجيزان والخليج وهي نجد والحجاز، ولا وجود لحاجة إسنا السعودية، هي أرض تاريخية يمنية. وبالتالي قامت بمساعدة القوى الاستعمارية للسيطرة والاحتلال على أراضينا، ومن ثم تريد الهيمنة على اليمنيين لجعلهم في حديقة خلفية تتحكم بهم كيفما تريد. وبالتالي اليمنيون الآن لم يعد لديهم من وصي سوى أنهم ينطلقون لتحرير أراضيهم وانتزاع حقوقهم. وبالتالي الحصار وقواتنا المسلحة بكل فروعها المختلفة سواء البحرية أو الطيران المسير أو القوة الصاروخية تعمل بنشاط ومستعدة لكل الخيارات والسيناريوهات المحتملة. وبالتالي اليمنيون عازمون على استرجاع واسترداد حقوقهم.
0: إذا نفهم من حديثكم أستاذ عبد المجيد أن هناك خسائر اقتصادية تتجرعها هذه العدوة السعودية التي تعد أغنى دولة نفطية بعد أن نهبها ترامب مئات المليارات من الدولارات، ما يقارب 500 مليار دولار، إلى جانب نفقات التسليح وما تتكبده أيضا عبر قواتنا المسلحة اليمنية من الحصار مقابل الحصار. أصبح العدو السعودي يرزح تحت احتياجه لما يقارب 9 مليارات دولار، فإلى أين تتجه هذه العدو السعودية اقتصاديا؟
1: السعودية وضعت خطة 2030. هذه الخطة يعني لم ترنحت ويمكن أن تتلاشى تماما. السعودية التي كانت تمتلك فائض كبير من الأموال تضخها هنا وهناك أصبحت الآن تستدين. بمعنى آخر إنه الحياة الاقتصادية داخل السعودية بدأت يعني تستنزف بشكل كبير، وحاولت أن تعمل العديد من التحالفات، وكل الدول تأتي لتتحالف معها ليس لدعمها أو نصرتها ولكن لحلبها، وهذا معروف عن السعودية أنها بقرة حلوب. وبالتالي قواتنا واستطاعت بالفعل أن تمارس حصار كبير على هذه القوة وتستنزف اقتصادها، حتى أن السعودية تلجأ للاستدانة. يعني من كان يمكن أن يتخيل يوما أن تأتي السعودية لتستدين وهي غارقة في بحر من النفط والثروات المختلفة، ناهيك عن ما تحصل عليه من أموال نتيجة السياحة الدينية، يعني في الحج والعمرة التي تحولت إلى سياحة أكثر منها شعائر.
0: صحيح. إلى جانب ما تصنعه اليوم من مسمى الترفيه.
1: نعم، يعني هي تحاول بقدر ما تستطيع أنها تسيطر سواء يعني على العديد من يعني
0: أيضا المناطق. أستاذ عبد المجيد، التحالفات التي تقوم بها أيضا هم ينظرون للسعودية كما ذكرتم بقرة حلوب ليس إلا.
1: صحيح كما قلت، يعني لأنه على سبيل المثال باكستان أيضا ترتبط بعلاقة قوية مع إيران، وترتبط بعلاقة قوية بالصين. يعني لولا الدعم الصيني لكانت الهند قد ابتلعتها، لأنه المعدات العسكرية الأمريكية لا يمكن استخدامها إلا ببك الشفرات من أمريكا، وأمريكا أثناء العدوان يعني والحرب مع الهند كانت قد جمدتها، فاستعانت باكستان بالمعدات الصينية وإلا لكانت قد ابتلعتها الهند. وبالتالي هناك علاقة وثيقة بين باكستان والصين، وعلاقة وثيقة بين باكستان وإيران كذلك تركيا. تركيا تعتبر من أهم الروافد الاقتصادية لإيران، لأنها تحصل على تجارة بينية بينها وبين إيران، تستفيد تركيا منها بالبعادة يعني بالكثير من المليارات، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تعرض مصالحها للخطر. وهذا التحالف الذي أتى، صحيح أنه يعني هناك رضا أمريكي غربي عنه، لكن في الحقيقة هو مجرد اسم لا يمكن أن يترجم إلى أفعال، لأنه مصالحهم قبل كل شيء.
0: هنا طبعا أستاذ عبد المجيد نتذكر المقولة التي ذكرها الدبلوماسي الروسي للسعودية بشكل نصيحة، أن تبحث عن حلول دبلوماسية لتسوية الوضع مع بلادنا، خاصة أن السعودية خسرت سابقا وكذلك تخسر اليوم.
1: هي الحروب في هذا العصر، أو دعينا نقول حاليا في الوقت الراهن، تغيرت عما كانت عليه الحروب في السابق. الآن لم تعد القوة محتكرة على دولة معينة سواء غنية أو فقيرة، بل الآن أصبحت بإمكان أو هي بمتناول الجميع. يعني اليمن رغم الحصار ورغم حالة الفقر ورغم محاولة التجويع من السعودية، لأنها استطاعت أن تبني منظومة دفاعية قوية سواء متعلقة بالطيران المسير أو كذلك بالقوة الصاروخية أو حتى بالزوارق البحرية المفخخة أو غيرها. يعني بمعنى آخر أنه هذا الـ خلينا نقول الدولة البسيطة تمكنت من أن تبني منظومة دفاعية قوية. يعني السعودية بكل ما تمتلك من الأوكس والإف 16 و18 و15 هذه يعني لن تفيدها في شيء، هي خسائرها أكثر من فائدتها. كما أن السعودية جربت عدوانها على اليمن خلال 2014 2015 2016، يعني قتلت ما قتلت من اليمنيين، لم تستثني حتى القبور، وبالتالي تمكن اليمنيون من امتصاص هذه الضربات وواجهوا آلة الرعب السعودية بعزائمهم القوية وتمكنوا منها. والآن اليمنيون يريدون أن يردوا الصاعين لهذه الشقيقة الكبرى العدوة، يعني كما يقال. وهي يعني ليست فقط سيئة الصيت والسمعة، وإنما معروفة بسياستها التوسعية وخدمة للقواعد الاستعمارية وللاستعمار. يعني لولا الاستعمار الذي يعني أنبتها مثلها مثل الإخوان المسلمين، هي خارجة من رحم الاستعمار البريطاني الذي نشأ عنه الكيان الصهيوني اللقيط وكذلك الأخوان المسلمين والسعودية. فهؤلاء هم توأم واحد للسياسة الاستعمارية والإمبريالية، سواء البريطانية الأمريكية وغيرها. وبالتالي هذا عدو يجب مواجهته، وتمكنت اليمن بعون الله تعالى أن تصد هذا العدوان، ولم تعد اليمن تحت الوصاية السعودية أو غيرها، وإنما تحررت وشبت عن الطوق وقادرة عن الدفاع نفسها بكل الأشكال.
0: إذن من خلال حديثكم أستاذ عبد المجيد ننطلق إلى التساؤل، لماذا تختبئ السعودية أو كيان العدو السعودي خلف أدواته من المرتزقة؟ لماذا هم في المقدمة وكأنها لا وجود لها؟
1: طبعا بما أن السعودية مركز للديانة الإسلامية، بمعنى تحتوي على الشعائر الإسلامية والمقدسة الإسلامية كمكة المكرمة والمدينة المنورة، وبالتالي لا تريد أن تخسر سمعتها عبر العالم بأنها دولة معتدية، حاولت أن تكون يعني أنها جاءت كمنقذ وليس كمعتدي. وبمجرد ذلك انكشفت الصورة لتظهر عن وجهها القبيح السيء. وخلال السنوات الماضية حتى الآن لاحظي أنها كل ما قامت به هو التدمير. كل ما تحاول فعله هو تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني، هو زرع الفرقة والتفتت داخل المجتمع اليمني، ولاحظت عملية التقسيم هنا وهنا. صحيح. كلها بأدوات سعودية.
0: طبعا الجميع يعلم ويدرك أن الأمريكي هو خلف هذا السعودي،
1: هذا بالتأكيد.
0: نعم، الأمريكي الذي يعيش اليوم في إرباك سياسي وعسكري واقتصادي يتجلى من خلال ما يقترفه من إجرام، تارة عسكريا وأخرى سياسيا وغيرها اقتصاديا ناحية إيران. كيف يتم قراءة هذا الارتباك، خاصة أنه يعاود اليوم استهداف محافظات إيرانية؟
1: يعني الأمريكان ليس صحيحا أنهم ينطلقون من أن ترامب هو رجل معتوه ورجل مجنون وهو الذي يقوم كل ذلك بنفسه. هذه استراتيجية أمريكية نابعة من الدولة العميقة الأمريكية. الهدف منها هو التوسع يعني في العالم والسيطرة على مناطق الثروات لمحاصرة الصين ومحاصرة الهند ومحاصرة روسيا من خلال الطاقة أولا، وكذلك فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية والمعادن التي يعني يستفاد منها في الطيران وفي غيرها. وبالتالي أمريكا عندما سيطرت على فنزويلا معروف الآن عملت اتفاقية للسيطرة على النفط والغاز الفنزويلي يعني لمدة 15 عام وسيطرت على الغاز البترول والغاز النيجيري وسيطرت وهي تمتد في إفريقيا وفي غيرها، بالإضافة إلى أنها مسيطرة تماما على النفط الخليجي بكل دوله يعني النفط والغاز ولا يباع إلا برضا. عندما تقول لهم وقفوا سيوقفوا، وعندما تريد أن تخنق الصين ستقول للجميع وقفوا بيعها وسيوقفون بيعها. وبالتالي هذه كانت تريد استهداف إيران يعني وتركيعها والسيطرة عليها. فإذا رضخت إيران إلى أنها تسلم يعني مقدراتها الاقتصادية والإمكانيات الموجودة فيها من النفط والغاز وغيرها من المعادن الأخرى، فإن أمريكا سترضى عنها شريطة أن تكون خاتم بإصبعها. لكن لأن إيران تمتلك يعني حرية واستقلالية وهي يعني نابعة من أهداف الثورة الإسلامية في إيران، يعني هي ثورة للتحرر والاستقلالية وليست ثورة للتبعية والخضوع لهذا الطرف الاستعماري أو ذاك. وبالتالي محاولة تركيع إيران، ولذلك ما نشاهده الآن أن أمريكا غارقة في هذا المستنقع، يعني كانت تبحث عن أشياء الآن هي تحاول الخروج وتحرير وفك المضيق فقط ومجمدة الأشياء الأخرى، وتحاول كل مرة أن تضرب وتكثف أي إعادة لبناء وترميم القوات المسلحة الإيرانية، لكن هي فشلت في السيطرة على القوة الإيرانية وفشلت في السيطرة على المضيق وفشلت في عملية تخفيض أسعار النفط التي ترتفع يعني عالميا. وهي مستفيدة على فكرة، من ناحية أخرى هي مستفيدة لأنها قامت بعملية بيع النفط يعني بأسعار مرتفعة يعني عالميا. معروف أن أمريكا هي يعني أكبر دولة مصدرة للنفط والغاز، حتى أنها صدرت لأوروبا بعد أن قامت بالتعاون مع الأوروبيين بضرب الغاز الروسي على نونستريد ومشروع السيل الشمالي يعني لكي لا يضخ الغاز والنفط إلى أوروبا، وبالتالي جعلت الأوروبيين في حاجة ماسة إلى طاقتها. وهكذا هي تحاول أن تخنق آسيا عن طريق ضرب إيران وإغلاق المضيق يعني للسيطرة عالميا، لأنها أمام استراتيجية إما أن تتفوق من الآن وحتى 2030، يعني إذا لم تستطع أن تحتوي الصين خلال هذه الفترة فإن الصين ستتفوق عليها مستقبلا.
0: نعم طبعا هذا هو النصر الإيراني من النووي وإسقاط النظام إلى محاولاته السعي لفتح مضيق هرمز. أستاذ عبد المجيد، هنا خبر يقول وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إنتاج النفط الخام في فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال السنوات القليلة الماضية بعد توقيع الاتفاقات بين الشركات الأمريكية ودول أخرى في كاراكاس. هنا تتجلى اللصوصية الأمريكية.
1: يعني هو يعني ما من جديد في هذا، أمريكا قائمة على السياسة البرجماتية النفعية، يعني إنه المصلحة قبل كل شيء، المصلحة حتى هي يعني حتى الله إذا لم يكن منه مصلحة فلا داعي له، يعني فالمنفعة يعني والمصالح هي أساس. وأمريكا تدار من قبل مجموعة من رؤوس الأموال والشركات العابرة للقارات المسيطرة يعني على القرار الأمريكي، وبالتالي أمريكا هي برجماتية بكل معنى الكلمة، وبالتالي ما يحكمها هو رأس المال. أما القوات المسلحة هذه عبارة عن يعني أشياء لحماية رأس المال لهؤلاء للشركات وللتجار الكبار. يعني في أمريكا كل شيء مملوك للقطاع الخاص، سواء الإعلام سواء الصناعة، حتى بما ذلك الصناعات العسكرية هي مملوكة للقطاع الخاص للشركات. فكل شيء يعني فقط الإدارة تقيم الضرائب وتسلح الجيش للدفاع عن مصالحهم، وأينما تكون مصالحهم تذهب للاحتلال أو للاستعمار أو للهجوم أو للقصف أو للحرب، وتستعمل كافة أنواع الأسلحة دون أي خوف، لا من أخلاق ولا من قوانين دولية. كل هذا رمتها أمريكا عرض الحائط، لأنها عندما تريد أن تبحث عن مصالحها تذهب. ما حصل الآن هو أنها واجهت قوة صلبة هي جمهورية إيران الإسلامية التي تتصدى، وجعلت الرئيس حقهم في حالة نفسية سيئة، لا استخدم القوة ولم ينفع، استخدم الحصار ولا ينفع، ويبحث يعني هو يريد أن يبحث عن نص حتى يذعه أمام الآخرين. وهناك الآن لاحظي أنه الاستقالات من داخل هذه الحكومة كيف يتزايد، وعملية الشعبية للرئيس يعني تتهاوى، وشعبية والحرب على إيران هي حرب غير شرعية وغير مؤيدة من الداخل الأمريكي، وصل إلى 80% معارضة من الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب، لأنها تضررت مصالح الشعب الأمريكي دافعي الضرائب، وبالتالي هو ترامب وإدارته في ورطة شديدة، ولذلك يبحث عن عملية إنقاذ في محاولة، ولذلك جمعوا جميع وزراء يعني المالية للدول العشرين يقولوا لا ساعدونا خلونا نخنق إيران. يعني ما حصل يوم أمس في قمة شنغهاي أو قمة البريكس أنه كان هناك رفض قاطع، وأنه لو وافقوا عليها هذا يعني أنهم يوافقون على الهيمنة القطب الواحد، ولكن لأنه الصين ومجموعة البريكس تتبنى سياسة تعدد القطبية وليست يعني الهيمنة القطبية الأحادية، وبالتالي العالم بدأ يتغير وبدأ يصعد، وإيران هي عضو كامل العضوية في منظمة البريكس وفي اتفاقية شنغهاي، وبالتالي لا أعتقد أنه لا حصار أمريكا سينفع ولا قصها لإيران سينفع، وإيران ستنتصر بالنهاية.
0: طبعا نلاحظ تغير المزاج الشعبي للأمريكي في الداخل وأيضا للصهيوني. أستاذ عبد المجيد، الخارجية الباكستانية تقول نحن متفائلين أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار، برأيكم ما هي الأرضية التي خرجت من خلالها بهذا التصريح؟
1: هو أي حرب في الدنيا أيا كانت حتى يعني هي لابد من بنهاية المطاف من الحوار، ولابد من التفاوض، والأرضية التي تنطلق منها باكستان أنها توصلوا إلى اتفاقية التفاهم التي رفضتها فيما بعد أمريكا نتيجة الضغوط التي تعرض لها ترامب، وقع على هذه الاتفاقية وبالتالي قام ينكثها، لأنه أمريكا لا تريد أن تسيطر على إسرائيل في منع يعني احتلالها لجنوب لبنان، ولا أيضا توسعها في الضفة الغربية، ولا أيضا تمددها في سوريا، وبالتالي من ضمن الاتفاقية أنها تنسحب من غزة وتنسحب من لبنان وتنسحب، بمعنى إيقاف جميع الحروب في كل الجبهات. أمريكا حاولت الالتفاف على هذا الموضوع لتعمل اتفاقية بين إسرائيل ونظام وسلطة لبنان، وحاولت أن تعمل اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، وحاولت يعني بمعنى حاولت أن تشقنا يعني مضيق آخر على حدود عمان للالتفاف على المضيق. كل هذا حاولت أمريكا لكي تهرب من الالتزامات بالاتفاقية، الآن فشلت في كل هذا، فلا مجال أمامها إلا العودة إلى اتفاقية التفاهم، لأنه وثيقة التفاهم ومذكرة التفاهم هي الأساس، وهي الاتفاقية الموقعة بين الرئيسين يعني عبر كل المراحل، لأنه حتى الاتفاق النووي التي تم اللي هو 5+1 في أوروبا وأمريكا يعني هذا الذي ألغاه ترامب يعني لم يكن إلا بين وزراء الخارجية، وأما هذا الاتفاق تم التوقع عليه بين بازل الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي، وبالتالي يعني هي الوثيقة المنجزة حاليا. محاولة التنصل أي طرف منها لكنهم سيعودون إليها بنهاية المطاف.
0: نعم، إذن نلاحظ أيضا هناك عزلة دولية شعبية ليس للولايات المتحدة الأمريكية في الداخل فقط، وإنما أيضا للكيان الصهيوني الذي يعربد اليوم ويتحدى كل العالم هناك في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. من خلال هذه العزلة الدولية، تصريح لرئيس وزراء كيان الاحتلال يقول: ابنتي ذهبت مؤخرا سياحة إلى كرواتيا فوقفت في الطابور، طلبت آيس كريم، سألها البائع: أنت من أين؟ فأجابت: من إسرائيل. قال: لا آيس كريم للإسرائيليين، وطردها من المتجر. ما تأثير ذلك على الداخل الصهيوني؟
1: هي لأنه إسرائيل كانت فيما سبق تعتمد على السردية الإعلامية والرواية الإعلامية بأنهم ناس مظلومين، وأن العرب يحاصرونهم من كل اتجاه، وأنهم في حالة يعني مزرية، وأنهم مستضعفين في الأرض. ولكن الآن الرواية هذه تغيرت، أثبتت أن الإسرائيلي يعني مش بس أكثر فرعنة وأكثر تجبر وأكثر دموية وأكثر حقد بلؤ، وبالتالي انكشف للعالم المذابح التي يرتكبها في غزة. والآن المستوطنين الذي يعني السلطة أو الحكومة الصهيونية يعني تطلق لهم العنان لضرب الفلسطينيين والاستولاء على أموالهم وحرق المساجد وتجريف المزارع، وهذا العالم أصبح يدرك تماما أنه هذا العدو. ولذلك هتلر عندما كان يعدم اليهود قال: سأترك البقية هذا ليعرف العالم من هم هذول الناس وكيف يتم التعامل معها. يعني بالفعل إنه اليهود لا يستحقون الحياة، هم ناس مجرمين دمويين، لا عهد لهم ولا ميثاق، يعني أصحاب الربا، أصحاب الخيانات، كل ما الأنواع القذرة أو القيم القذرة يعني تنطبق عليهم. وبالتالي الآن انكشفت هذه الرواية والسردية انتهت، لأنه كانت هوليود هي التي تسبح لهم وتظهرهم بأنهم مظلومين وأنهم نصراء الإنسانية، وأن العربي هو السيء، هو الإرهابي، هو واستعانوا بالإخوان وداعش والقاعدة والهذا كأمثلة سيئة إن يعني يصورنا بها الإسلام والمسلمين أنهم بتلك الطريقة. لكن هذه الرواية انكشفت يعني في الوقت الحالي مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم. إذن قبل أن نختم معكم أستاذ عبد المجيد، نعرج قليلا على سوريا، كيف تنظرون الأمور هناك؟
1: يعني سوريا، ماذا أقول عن سوريا؟ سوريا كانت أيضا دولة مستقلة وصاحبة قرار، وسوريا كانت من دول الطوق الذي يعني تناهض إسرائيل، وبالتالي الآن سوريا يعني تم تقسيمها الآن. يعني إسرائيل أول حاجة ربوا هذول المجاميع الذي كان يطلق عليهم إرهابيين. يعني تخيلي إنه هذا الرجل الذي يحكم سوريا كان مع مطلوب دوليا يعني كإرهابي وكذا، لأن الإرهابي اتضح أنه كانت تعده الإدارة الأمريكية وتربيه، والآن أتوا به. الآن سوريا متقاسمة بين تركيا وبين إسرائيل. إسرائيل الآن دخلت أخذت العديد من المحافظات في سوريا، يعني لم تكتفي بجبل الشيخ.
0: طب هنا أستاذ عبد المجيد التساؤل: أين التركي وهو أيضا له نفوذ في الداخل السوري؟
1: التركي هو عبارة عن ضجيج على الفاضي، التركي له مصالحه الخاصة، أهم شيء أنه تم ترتيب أموره فيما يتعلق في الأكراد، وأيضا فيما يتعلق في سوريا حلب وغيرها والمصانع والتقدم الصناعي السوري الذي سيتم تحويله وقد تم تحويله من قبل، والاستيلاء على جميع المعامل والمصانع التي كانت متقدمة في سوريا هي تم تحويلها إلى تركيا، وتركيا الآن هي يعني مستفيدة من هذا الجانب. والضجيج كما حصل في ذات مرة أنه أردوغان يقوم وينسحب من قدام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وأنه مقاطع وأنه يعني هو لن يقدم ولن يأخر. علاقة تركيا بإسرائيل موجودة من زمان، وهذا الصياح والضجيج يعني لا يعني لن تقدم فيها تركيا أي شيء على الإطلاق. يعني سوريا انتهت للأسف الشديد. سوريا طلع بها نظام وتم تقاسمها حتى آخر من أخذ حصته روسيا، إنه اتفقت معها على أمور معينة وستكون موجودة. يعني والضجيج هذا موجود إنه يقوم بطرس يعني بقصف قاعدة فارغة وغير مستخدمة قد انتهت. يعني لماذا تم قصف جميع السلاح الروسي يعني في عندما انهار نظام بشار الأسد؟ قصف كل السلاح لكي تكون دولة كنتونية لا تقدم ولا تأخر وتتحول إلى دولة سياحية بسيطة، يعني عبارة عن خلينا نقول بارات وكازانوهات وذا للعربدة.
0: وبهذا الطرح الجميل وصلنا إياكم أستاذ عبد المجيد حناشة المحلل السياسي والأمين العام للحزب الناصر الديمقراطي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: حياكم.
2: النشاط التكفيري الذي يوظف العناوين الدينية منها عنوان الجهاد في سبيل الله وعناوين أخرى يوظفها أيضا في خدمة الباطل، ولكن أيضا يتضح حالهم وأمرهم بشكل بين. أدنى تأمل، أدنى تفهم، تجرد وسلامة من العصبيات والأهواء، والمسألة واضحة جدا. مثلا في سوريا اتضحت علاقتهم بإسرائيل، تعالج عندها وتدعمهم وتبدي ارتياحها لمواقفهم وتصرح بذلك، تعطيهم السلاح يسرحه واللحية وعنوان الجهاد في سبيل الله، ويتحرك والإسرائيلي من هناك يدق له ويبارك له ويتمنى له النصر ويعالجه إذا جرح. وش في سبيل الله؟ في سبيل الله والإسرائيلي مرتاح لموقفك وبيرى موقفك خدمة مباشرة له ويعطيك البندق تسرح تجاهد في سبيل الله، إيش من جهاد هذا؟ أو الأمريكي من هناك أنت تنفذ أجندة له مصلحة له، تفعل ما هو لصالحه حتما وبكل وضوح، تعادي من يعاديه الأمريكي وتوالي من يواليه وتحظى برعاية من أدواته الذي يدفع لك المال، النظام السعودي أو الإماراتي كلاهما أدوات له. يقول لك نحن نقاتل في 11 جبهة في اليمن، هذا التكفيري، ويتبجح أنه يقاتل في صف على السارحين يقاتلوا مع أمريكا وجهادا في سبيل الله ومدري إيش. ونعم الجهاد يعني مهزلة. المسألة ليست مجرد عنوان وشكليات وبعض الأشياء الدينية ثم تسرح تتحرك يعني في خدمة أمريكا، في خدمة إسرائيل، في خدمة عملاء أمريكا وإسرائيل، النظام السعودي، النظام الإماراتي. المسألة ليست كذلك، ليست مجرد عناوين.

إذن أيها الكرام، هذا هو الواقع الجديد، ما يجعل مشروع الشرق الجديد بالغ الدلالة، خاصة وأنه لا ينتظر اتفاق أمني مع دمشق لكي يحدد شكل الحدود المقبلة، بل يعمل بشكل مباشر على صناعته وفرض الواقع، والتي ستدخل في أي مفاوضات لاحقة مع هذا الكيان الصهيوني، طبعا هي سوريا. إذا ما جلست إلى طاولة التفاوض في المستقبل، تملك مواقع عسكرية ثابتة، شريط أمني، تحصينات عسكرية داخل الأراضي السورية، لن يكون هناك أي تفاوض إلا من نقطة الصفر، طبعا إن كان هناك صحيان. ولكن نعلم أن حكومة الجولاني هي أساسا عبارة عن صهيونية، ولكن بشكل مصغر هناك في سوريا. خطورة هذا المسار تزداد مع استمرار الاقتحامات والتوغلات التي لم تعد أحداثا استثنائية، فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 1000 توغل صهيوني في الجنوب منذ سقوط نظام بشار الأسد في أغسطس 2026. هذا الرقم الذي يكشف أن الوجود العسكري الصهيوني لم يعد يرتبط بظرف طارئ، وإنما تحول إلى ممارسة منظمة ومستمرة. الكيان الصهيوني يعلن بشكل مستمر أن هدفه من السيطرة والتوغل في جنوب سوريا، منع تكرار هجوم ممثل للسابع من أكتوبر في قطاع غزة، إلى جانب منع ظهور قوة عسكرية سورية أو جماعات مسلحة بالقرب من الجولان المحتل. الواقع هذا التبرير يحمل مشكلة جوهرية، لأنه لا يضع سقفا زمنيا للوجود الصهيوني، وأن كل جيش سوري يمكن أن يعاد بناءه وتطوير قدراته، يصبح تهديدا محتملا لتل أبيب، وكل قوة سياسية جديدة يمكن اعتبارها خطرا مستقبليا، وبذلك يصبح استمرار الاحتلال والتوسع هو القاعدة، بينما يصبح الانسحاب عبارة عن استثناء، ويحتاج إلى تفاوض وضمانات ومفاوضات طويلة وغير ذلك.

0: الهدف الصهيوني الحقيقي لا يبدو محصورا في منع إيران أو حزب الله من العودة إلى سوريا، إنما يتصل بمنع سوريا الجديدة من استعادة قوتها العسكرية والسيادة في الجنوب، لأن هذا الكيان يريد أن يبقى صاحب التفوق المطلق على المجر الممتد بمحاذاة الجولان، وأن يضمن ألا تتمكن دمشق مستقبلا من بناء قوة عسكرية قوية يمكن أن تغير معادلة الحدود.
1: في الجنوب السوري لا تبدو التطورات الميدانية والسياسية منفصلة، فبينما تستأنف سلطة الجولان والعدو الإسرائيلي المفاوضات الأمنية برعاية أمريكية، تتسارع على الأرض خطوات ترسم ملامح واقع أمني جديد. وبحسب معطيات صحفية، يجري البحث في ترتيبات أمنية جديدة للجنوب بالتوازي مع طرح حل وسط في السويداء يفصل بين الملفات المدنية والعسكرية، بحيث تتولى سلطة الجماعات المسلحة الملفات اليومية، فيما يؤجل حسم الوضع العسكري ويبقى عمليا بيد ما يسمى بالحرس الوطني المسيطر على السويداء. في المقابل، يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته في الجنوب، إذ أعقب اجتماع وزير خارجية سلطة الجماعات المسلحة أسعد الشيباني ومدير الموساد رومان جوفمان في الأردن نحو 43 عملية توغل ومداهمة وتفتيش، وخصوصا في ريف القنيطرة، بالتزامن مع استمرار استطلاع التلال الاستراتيجية. المشهد لا يتوقف عند الحدود، فالمعلومات تتحدث عن ترتيبات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظات السورية الجنوبية، وإسناد مواقع متقدمة لشخصيات سبق أن أدت أدوارا في التواصل مع العدو الإسرائيلي، فيما يعيد العدو فتح قنوات اتصال مع قادة فصائل سابقين لاستكشاف أدوارهم في مستقبل المنطقة العازلة. وفي السويداء، تتصاعد الاشتباكات بين عناصر أمنية تابعة للجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا ومجموعات محلية، مع سقوط قتيل وإصابة نحو 10 من العناصر الأمنية، بالتزامن مع تحليق إسرائيلي مكثف فوق المنطقة. والأخطر، معلومات عن اعتقالات متزايدة في الجنوب السوري بأساليب استدراج واختفاء ومحاولات لتجنيد سوريين يقوم بها العدو عبر واجهات إنسانية.

الولايات المتحدة الأمريكية تخسر كل يوم أكثر وأكثر، ولن نقول بأنها تتنازل، وإنما تنتزع مكانتها التي كانت معروفة بأنها شرطي هذا العالم وتقود العالم أجمع. اليوم لم يعد قطب الولايات المتحدة الأمريكية فقط، إنما هناك أقطاب متعددة وإن لم تكن ظاهرة بشكل جلي على السطح، وإن لم يتم الاعتراف بها، ولكن مع الأيام القادمة سيكون كل ذلك جليا وظاهرا. الولايات المتحدة الأمريكية هزمت في بلادنا، هزمت في أفغانستان، هزمت قبل ذلك في الكثير من الدول، اليوم أيضا تهزم على يد إيران. هذه الولايات المتحدة أصبحت عبارة عن مسخرة لكل دول العالم. مؤخرا ما كان في قمة شنغهاي تم توجيه صفعة مدوية جديدة لواشنطن.

في قمة تصدرها أبرز خصوم واشنطن، تحد للأحادية الأمريكية ودعم صريح لسيادة إيران. فقد اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمة الذكرى 25 في بشكيك باصطفاف حول طهران. أعضاء المنظمة وقعوا إعلان بشكيك إلى جانب 27 وثيقة استراتيجية إضافية، أبرزها لائحة إنشاء مركز موحد لمواجهة التهديدات الأمنية وخطة عمل لتطوير الموانئ ومراكز اللوجستيات للفترة ما بين عامي 2026 و2030. وفي إعلان بشكيك أكد الأعضاء على سيادة طهران بلغة صلبة، إذ أدان الإعلان الضربات العدوانية على الأراضي الإيرانية التي أوقعت ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد، معتبراً أنها تخرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعم سيادة إيران ورفض الإجراءات القسرية الأحادية، داعياً إلى تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً. أما خلفية القمة فاقتصادية بامتياز، إذ أتت القمة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على طهران بعدما فرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات ثانوية استهدفت شركاء إيران التجاريين في قطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والنقل البحري في محاولة لشل اقتصادها، كما هددت بمعاقبة حلفاء طهران في إشارة إلى الصين التي ردت وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني بالقول إنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وتركز جهد القمة على تقليص الاعتماد على الدولار وتحصين تجارة السلع من العقوبات، مع أولوية إيرانية لتسريع ممر النقل الدولي شمال جنوب بوصفه جسراً برياً بديلاً عن المسارات البحرية المهددة. والتقى الرئيسان الروسي والإيراني على هامش القمة في لقاء يأتي بعد أيام قليلة على زيارة نادرة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، والتي رجحت تقارير أن تكون قد تمحورت حول ملفي أوكرانيا وإيران، فيما تأتي قمة شنغهاي قبل أسابيع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نتائج المشاورات سيكون لها دور رئيس في رسم ملامح المشهد الإقليمي المقبل، لا سيما فيما يتصل بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتجددة على طهران وروسيا وغيرهما، بالنظر إلى مشاركة قادة الصين وروسيا وإيران وباكستان والهند في القمة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم إلى جانب إيران كلا من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى تقديم نفسها كثقل موازن للنفوذ الغربي، حيث تمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج.

0: أما للأمريكي المخطط والشريك والداعم فنقول له: صحيح أنتم مجرمون وقتلة، وأنتم الأكثر إرهابا، وأنتم أصحاب الرصيد الأكبر إجراميا في هذا العالم، لكن زمن السيطرة والاستعمار وإخضاع الشعوب واستعبادها بالإبادة والتخويف لفرض الاستسلام عليها قد ولى وانتهى. عودوا قليلا إلى التاريخ لتتذكروا ما حل بكم في فيتنام وفي العراق وفي بلدان أخرى. أنتم في هذه المعركة في ورطة أكبر وخسارتكم باهظة، وأنتم تضحون بمصالح شعبكم خدمة للصهاينة والصهيونية، وتتعرضون لأضرار لن تستطيعوا تعويضها لأجيال، وإن تماديتم فالعواقب أسوأ وأكبر وأخطر، وسترثون من بريطانيا الخيبة والهزيمة، ذلك الدلال الاستعماري الذي هو دلال خيبات وهزائم وفشل. أما ربيبتكم إسرائيل التي زرعتموها في منطقتنا لإذلال شعوبنا واستعمارها، ها هو جيشها يتعرض فعلا لفضيحة تاريخية، ورغم الإجرام الفظيع بحق النساء والأطفال يفشل على مدى نصف عام ويعجز عن تحقيق صورة نصر عسكري في حيز جغرافي هو الأضيق خلال تاريخ الحروب والمعارك، وجيشها وهو يخوض ها هو جيشها يخوض معركة ضروسا لمدة 5 ساعات متواصلة احتاج فيها إلى الطيران المروحي والطائرات المسيرة مع أحد الأبطال الفلسطينيين في رام الله المحتلة، مقاوم واحد نكل بجنود العدو ومستوطنيه لما يقارب من نصف نهار بمفرده. ها هو جيشها الجبان أرعبته صورة بندقية مرسومة على فنيلة طفل فلسطيني. هل هذه مؤشرات بقاء أم مؤشرات زوال حتمي؟ وهل تراهنون على ذلك الجيش لإخضاع الشعوب المنطقة التي هي بالملايين، والشعوب منها مسلحة بالإيمان والعزيمة ووسائل القتال؟
1: الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. وزارة الخارجية تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب إيران. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني. الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوما صاروخيا ومسيرا على القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. استهدف جيش العدو السعودي بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشد الحدودية في محافظة صعدة، كما استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في منطقة غور المشوات في مديرية غمر، فيما أصيبت امرأة مساء أمس باستهداف مرتزقة كيان العدو السعودي لحي العلب السكني في مديرية صالة في محافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفت من عضدها. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة. ولفت البيان إلى أن الأمريكي يدفع بالمنطقة نحو التوتر، يتحمل هو ومن يقف معه مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك. وقال البيان على الأنظمة التي حولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأمريكي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة هذه الاعتداءات. اعتبرت حركة حماس أن تصعيد حكومة كيان الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته الإجرامية لاتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار باستهدافها الممنهج للمدنيين يؤكد سياسة التحدي والغطرسة التي ينتهجها مجرم الحرب نتنياهو تجاه الدول الوسيطة وأيضا بدورها، إلى جانب استهتاره بالقانون الدولي وأيضا الدولي الإنساني. وأوضحت الحركة في بيان لها أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش كيان الاحتلال يوم أمس في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وما رافقها من إطلاق نار كثيف وغارات جوية لتوفير الغطاء للقوات المتسللة وأيضا لانسحابها أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، وأكدت أنها تمثل جريمة خطيرة واستهتارا متعمدا بأرواح المدنيين. ودعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم كيان الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها والتحرك الفوري لوقف انتهاكات حكومة كيان الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. شن العدو الصهيوني فجر اليوم غارات عنيفة إلى جانب قصف مدفعي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران العدو الصهيوني الحربي شن سلسلة غارات على حي الرويسة في بلدة النبطية الفوقة مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل الشعب هناك. هذا ونفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة منزل مسؤول في كشافة الرسالة في حي الرويس في النبطية الفوقة، فيما قصفت مدفعية العدو مرتفع علي الطاهر ومحيط طلة الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة. وقد تعرضت أطراف زوتر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم عن تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق ودمر مركزا للصيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي، كما دمروا منظومة توجيه من طاد التجسس الأمريكي في القاعدة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها إن مقاتل القوات البرية أضرموا النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثفة على حظائر الطائرات المسيرة البعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها إن الحرس الثوري دمر عددا من الطائرات المسيرة وقتل عددا من الطيارين إلى جانب أفراد الأطقم الفنية الجوية. من جهته أعلن الجيش الكويتي في بيان له فجر اليوم أن الدفاعات تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات قادمة من إيران. إلى ذلك أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أمريكية من طراز أمكيونين في أجواء خمين. هذا وكان العدو الأمريكي شن مساء أمس عدوانا جديدا على إيران، مستهدفا بعدة غارات مناطق متفرقة داخلها في المحافظات. وقد أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع ذوي انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد. وأعلن نائب محافظ خوزستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطوية أن العدوان الصاروخي الذي شنه العدو الأمريكي على المحافظة أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وأفاد التلفزيون الإيراني عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلة وإصابة 50 إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر هوكستك في محافظة هرمزجان. وذكر أن العدو الأمريكي شن عدوانا على مطار جرفة المدني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، واستهدف مصنعا لمنتجات الأسماك ورصيفا للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيريك وقشمة وهرمزجان. ارتفعت حصيلة ضحايا سيول النيبل إلى 1127 شخصا مع فقدان 4858، وتم فتح طريق الإنقاذ في معبر جولونغ الحدودي الصيني لتكثيف عملية البحث بعد كارثة السيول والانهيارات في 26 أغسطس الماضي. هذا وفقا لما نقلته صحيفة كاثماندو بوست عن مصادر شرطية في النيبل. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: وزارة الخارجية تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب إيران، كيان العدو الصهيوني وصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني، الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوما صاروخيا ومسيرا على القواعد الأمريكية في أربل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: أهلا فاضل. كان الربيع المحمدي ضيفا حبيبا إلى قلوبنا، وما زالت أصداؤه ترن في مشاعرنا وأحاسيسنا، ونراها في أرضنا التي نعيشها وفي واقعنا التي نشعر به ونحس به. فعاليات كثيرة تبرز نجاح المولد النبوي الشريف مع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن، بالصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي هذا اليوم نستطلع النجاح الكبير والباهر لأبناء الشعب اليمني قيادة وشعبا في نجاح وفعالية المولد النبوي الشريف بالشكل الذي يليق بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعزة أبناء الشعب اليمني للرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا بداية البدء معنا في هذه اللحظات العقيد يحيى محمد المسوري، نائب مدير إدارة مرور الأمانة وإدارة المرور بشكل عام في جميع المحافظات وبشكل خاص في أمانة العاصمة صنعاء. كانوا القلب النابض والمشرق في تسهيل وتيسير خطوط السير لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الله بالخير أوقاتكم معالي العقيد، وحدثونا عن النجاح المبهر والدور الذي كان لكم في إدارة المرور في هذا العمل الكبير.
2: أهلا وسهلا بإذاعة الصمود، وكمان أهنئ الشعب اليمني بنجاح هذه الفعالية المباركة، وكمان أهنئ السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، وكمان أهنئ قيادة وزارة الداخلية الممثلة بالسيد عبد الكريم بن أمير الدين الحوثي يحفظه الله، وقيادة الإدارة العامة للمرور الممثلة بالدكتور بكير محمد البراشي ومدير مرور الأمانة العميد نجيب عبد الله الأسدي يحفظهم الله جميعا على نجاح هذه الفعالية. وبمناسبة نجاح هذه الفعالية التي تميز بها الشعب اليمني عن سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وحول هذه نجاح هذه المناسبة ودور رجل المرور فيها، أولا تم التمشيط وإزالة مسببات عرقلة حركة المرور في شوارع أمانة العاصمة، كما بذلنا جهود من قبل المولد بحوالي شهر،
1: يعني
2: وفق خطة مدروسة وموفقة. قمنا بإزالة المعوقات، وقمنا بمتابعة الجهات المعنية بردم الحفر والكذا وبقية المعوقات، وتم النجاح بصلاة. نحمد الله ونشكره على هذا النجاح المتميز. والفعاليات كنا مصاحبين لكل فعالية من قبل المولد، كان رجل المرور يقوم بالتنسيق حول كل فعالية وتسهيل المهمة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، ونحمد الله ونشكره على ما وصلت إليه البلاد والإدارة عن المرور بهذا المستوى الرائع.
1: طبعا انتم خلال دائما 24 ساعه على 24 ساعه عملكم، ولكن مناسبه هذه المناسبه ام المناسبات، اعتقد انه كان الضغط على الرجل المرور مهول، ولكن في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون الجهد والتعب حتى ننجح هذه المناسبه.
2: نحمد الله ونشكره على هذا النجاح المتميز، وكان هناك استجابة من جميع أبناء الشعب اليمني وحبا في رسول الله، وكما نقدم الشكر لكل من سهل من الرجال المساندة لرجل المرور في الميدان، وكذا الجهات المعنية الأخرى.
1: طبعا سعادة الشهيد، في خلال هذه المناسبة كانت هناك موسم الأمطار، حتى رجل المرور يقوم بتسهيل خطوط السير، حتى على مستوى أنه يقوم إذا اضطر أنه فتح الفتاشات بالتخفيف من السيول. أهم شيء أن تكون أرواح الناس هي الأساس.
2: بالنسبة لهذه الأمور حتى موسم الأمطار وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تحصل في البلاد، رجل المرور وصل إلى مستوى الثقافة، نقول ثقافة صارت عند رجل المرور إنه يقوم بالإحسان في جميع المهام وليست غير في الجانب المروري، وهذا ما وصلنا إليه نحمد الله ونشكره بتوجيهات القيادة السياسية والثورية.
1: أنا طبعاً رغم العدوان ورغم الحصار من العدو السعودي وكذلك الأمريكي والصهيوني، إلا أن هناك استبسال في أداء واجبكم كأفراد ورجال المرور.
2: بالنسبة للرجل المرور، هي قد وصلنا مع دول العدوان والحصار الجائر وصلنا إلى مرحلة التحدي، أن نكون أو لا نكون.
1: جميل جدا. طبعاً نشكر العقيد يحيى محمد المسوري نائب مدير مرور الأمانة على الحافة صدره في أخذ هذه الدقائق المعدودة لمدى نجاح هذه الفعالية الكبرى، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معنا في هذه اللحظات الأستاذ محمد منصور وكيل وزارة الإعلام. النجاح المبهر للمولد النبوي الشريف وإعزاز وتكبير الشعب اليمني لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب كل يمني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بالتأكيد أنه كل عام اليمن يرسم لوحة محمدية إيمانية جديدة بالنظر إلى تراكم الخبرات لدى الشعب اليمني. تلاحظت أنه كل الملايين في الساحات وكان في صنعاء وباقي المحافظات لم يسجل أي حادث خرق أمني، وهذا يدل على تراكم الخبرة لدى الشعب اليمني. شيء ثاني، الناس يرون نتائج هذا الخط، خط محبة رسول الله هو الذي مكن اليمن من الوصول إلى هذه المرحلة. انظر الآن اليمن يصفع أعداءه ويعجزون عن الرد إعلاميا وسياسيا وعسكريا، بالتالي نفتخر أننا ننفرد في العالمين العربي والإسلامي بأن نحتفي بهذا المستوى. هذا شرف كبير بالنسبة لنا، وهذه ثمرة من ثمرات الاستقلال والحرية. البلد الذي يكون حر ويستقل يستطيع أن يعبر عن محبته لرسول الله بهذا المستوى الذي أظهره اليمن يوم الثلاثاء الماضي.
1: تعودنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبل المولد ليس كما بعد المولد في تحقيق الانتصار.
3: بالتأكيد، يعني كان قبل المولد بساعات هناك عمليات عسكرية، وبعد مولد الشريف رأينا الصور أمس التي بثها الإعلام العربي. معركتنا واضحة والعنوان بسيط، يكررها السيد القائد في كل خطاباته ويكررها كل المسؤولين في اليمن: نريد سحب ملف اليمن من على الطاولة السعودية، نقطة على السطح. نحن ذاهبون إلى سحب الملف لأول مرة في التاريخ المعاصر، وسنتمكن من ذلك. لدينا كل الحق وكل الإمكانيات أن نسحب هذا الملف من الأيدي السعودية.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

0: أيها الأفاضل، حين يذكر البن اليمني لا نتحدث عن محصول زراعي فحسب، بل عن ولا عن حبة بن بنية اللون تحمل نكهة مميزة. إننا نتحدث عن حكاية وطن وذاكرة أرض وهوية شعب ورسالة صوتية من يعني الزميل علي عبد علي من محافظة إب.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامنا مع تدشين الموسم الزراعي الجديد والاهتمام بهذه الأشجار وخصوصا شجرة البن، نحن عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحيا اليمن نتواجد في إحدى الحقول والأشجار البن في كلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة إب، حيث نلتقي بأحد الأكاديميين في هذه الكلية الأستاذ الدكتور عبد علي النمير. دكتور، في البداية تحدثنا صفتكم في هذه الكلية وكذا أيضا الاهتمام بشجرة البن وخصوصا ونحن نتابع دائما لكم وأنتم تهتمون بهذه الشجرة التي أصبحت في ظل اهتمامات الدولة.
2: مرحبا بالأستاذ علي، أنا عضو هيئة التدريس، أستاذ مشارك في كل تزرعة وعلوم الأغذية، ويوجد لدينا في الكلية حقل جامعة إب، ويوجد لدينا حقلين، حقل قديم وحقل جديد زرعناه في البن، ولنا اهتمامات في البن، وحقيقة أن البن يحتاج إلى يعني تضافر الجهود وخطط الدولة من أجل يعني توسيع زراعة البن وعمل مؤسسة خاصة بالبن كهيئة أو مؤسسة ترعى البن كما ترعى في الدول الأخرى. نحن نعمل بالكلية في أبحاث على البن وشجرة البن، ومن المعروف أن محافظة إب تحتل المرتبة 7 من بين 15 محافظة في زراعة ومساحة البن، حيث تزرع في المحافظة بحدود 1000 هكتار، ولكن في المحافظات الباقية كل الإنتاجية ضئيلة بحدود 6 من 10 هكتار في الطن في الهكتار، والأبحاث قليلة في هذا المجال. فنحن نفذنا في هذا الحقل كما تشاهد بحدود 4 أبحاث في عملية تسميد هذه وجابت نتائج، ونشرنا بحثين منشورة وبحثين جاهزت للنشر، وتوصلنا إلى نتائج جيدة يعني بحدود طن ونص إلى 4 طن في الهكتار، وهذه بوادر جيدة ممكن يستفيد منها المزارع اليمني أو الباحثون. وحقيقة الدولة الآن تعمل على زيادة انتشار شجرة البن، والبن كما تعرفون بن يستطيع ينافس شجرة القات، لكن المزارع اليمني لا يقارن يعني من التكاليف التي ينفقها على سبيل ينفقها في في في في انتاج القات. لو ينفق ما ينفق في انتاج القات يعطي البن اكثر يعني ايش اكثر يعني ايرادات واكثر اقتصادا للمزارع اليمني. فنتمنى من الدوله الاهتمام في توجيهات من قيادة الدولة بالاهتمام بالزراعة وفي اللجان الزراعية، فأنا أتمنى من اللجان الزراعية أن تهتم بهذا الموضوع وتدعم المؤسسات الأكاديمية والمشاريع الاقتصادية من أجل ودعم المزارعين، حتى ودعم المزارعين من حيث التسميد ومن حيث المعلومات ومن حيث النهوض بشجرة البن المعروفة منذ القرن 14 إلى حد الآن. شكرا.
1: نعم دكتور عبد علي النمير، باعتبارك أستاذ في هيئة التدريس في كلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة إب التي تعتبر إحدى الجامعات اليمنية الحكومية، وأنتم أيضا كما ذكرتم حول أهمية تطوير وتحسين شجرة البن. ألا تلاحظون بأنه بالفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة تم الاهتمام بهذه الشجرة، وأيضا ربما هناك تصدير واهتمام لبعض المزارعين؟
2: الاهتمام في توجيهات من قيادة الدولة ومن الحكومة اليمنية، في توجيهات وتوجيهات، وشكلت كما قلنا سابقا لجان، اللجنة العليا للزراعة، وفي محافظة عُب لجنة زراعية، وأوعدت بدعم زراعة وكلية زراعة بأكثر من 60 مليون ريال. لحد الآن لم تدخل في حسابات الكلية، لكن إن شاء الله يعني اللجنة نعمل من اللجنة الزراعية ومن قيادة الدولة التوجيه بدعم الزراعة، وخاصة المهتمين بدراسة البن، حتى يعني يعطوا يعني نتائج بحثية قادرين على الإنتاج الجيد.
1: دكتور، أيضا نعرف بأن مكتب الزراعة بمحافظة إب وأيضا لديه مشتل مركزي لمختلف الشتلات، ومنها شتلات البن. هل هناك تنسيق مشترك بينكم ككلية نوعية تهتم بشجرة البن في إطار هذا التعاون المشترك؟
2: حقيقة يعني في تعاون، ما فيش تنسيق، لكن في تعاون يعني، ويمدنا بعض الشتلات، لأن الكلية في الآونة الأخيرة وخاصة أيام الحرب على البلاد يعني ما انتجش من الشتلات، لكن مشتل مكتب الزراعة يعني مشتل رائد وجيد، وينتج بحدود 300,000 شتلة في السنة، وهذا يعني فخر للمحافظة وفخر لنا كل الزراعة، ونحن متصلين مع قيادة مكتب الزراعة، ولنا علاقاتهم علاقات جيدة، وأيضا تعاون بنا، لكن ما فيش تنسيق في عملية تخطيط وإنتاج.
1: تعاون مشترك أكثر شخصي، لا يوجد هناك تنسيق، ولكن نتمنى أيضا
2: في تعاون، في تعاون بين الجامعة بالذات، الجامعة، وفي تعاون يعني واستجابة من مكتب الزراعة في عملية مدنا بعض الشتلات، وهذا الشتلة كما تراها 96 شتلة هي من مكتب الزراعة، طبعا مدوها لنا مجانا، وطبعا تواصل عميد الكلية مع مكتب الزراعة هو الأخ رئيس الجامعة، وهذا يعتبر يعني تنسيق، وهذا يعتبر تنسيق وتعاون بين الكلية وإيش أو الجامعة ومكتب الزراعة، وهم زملائنا في مكتب الزراعة ما يقصروا يعني، وإحنا معهم يعني في كل العمليات الزراعية.
1: كلمة تحب قولها عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، لمن توجهها، وخصوصا للمزارعين للحد من زراعة القات واستبدالها بشجرة البن التي أصبحت تعتبر ثروة اقتصادية للبلد.
2: نحن نوجه الشكر للقيادة السياسية ولوزارة الزراعة وإلى اللجان الزراعية، وندعوهم إلى مزيد من الجهود في هذا المجال، ونطلب من أخواننا المزارعين باهتمام بشجرة البن، وهي شجرة مثمرة تستطيع تعطي محصولين في السنة يضاهي محصول القات، وله مردود اقتصادي، فالمواطنون لابد لهم من معرفة يعني المقارنة بين إنتاج القات وإنتاج هذه، من خلال الأبحاث ومن خلال البروشرات ومن خلال الإذاعة والتلفزيون ومن خلال دورات تدريبية، حتى يعرفون يعني قيمة الشجرة وعمرها وإنتاجيتها، وبالأخير يعني المستفيد هو المزارع اليمني الذي يستطيع يصدرها بالعملة الأجنبية، وهذا يعني فخر لنا وفخر للزراعة، واليمن بلد زراعي ويزرع في المحافظة يعني 1000 هكتار قليل، 1000 هكتار قليل، ولكن إذا في اهتمام كما بعض المحافظات، في محافظة صنعاء في حراز استبدلوا الأخوة المزارعين يعني شجرة البن محل شجرة القات، وهذا شيء يعني جيد، ومعهم يعني مكاتب للتصدير، ويعني عرفوا الجانب التجاري والتسويقي.
1: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، باسمكم أشكر الأستاذ الدكتور عبدو علي النمير عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة إب. هذه الجامعة من خلال هذه الكلية والذي وجدنا الدكتور عبدو علي النمير من عدة سنوات وهو يهتم بالجانب الأشجار وخصوصا شجرة البن. ختاما هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحيا اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ومن زراعة البن في إب إلى تدشين مشروع العمليات الجراحية المجانية لعدد 300 عملية، وأيضا استضافة مخيم مجاني للأمراض المزمنة للقلب والضغط والسكر، وإلى محافظة حجة مع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد زيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة التحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة حجة تدشين مشروع للعملية الجراحية لأكثر من 300 عملية جراحية مختلفة للفتق، المرارة، البواسير، الناسور، وأيضا أكثر من 300 عملية للعمليات الولادة بشكل عام، وأيضا عمليات الزائدة الدودية، كل هذه العمليات مجانا. ناهيك عن استضافة وبالشراكة مع مستشفى المخيم الطبي المجاني الثامن لعلاج الأمراض المزمنة القلب الضغط السكر. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء لدينا الدكتور أحمد عبد الكريم نصار، حياك الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا، صباح الخير.
1: سيدي الفاضل، هلا حدثنا أولا عن موضوع مشروع العمليات الجراحية الذي يطلقه وينفذه المركز.
2: والله يا سيد العزيز، احنا نستهدف العمليات الجراحية تقريبا في خلال 3 أشهر تمت عمل أكثر من 300 عملية جراحية، كان هذا كلها مجانية في مشروع القسايم، وكان الدعم من الصليب الأحمر الألماني. تعتبر هذه خدمة مجانية لأبناء المجتمع وخصوصا الفئة النازحة وأيضا الأسر الأشد فقرا.
1: فاضل، الطاقة الاستيعابية، الكادر، هل تم تجهيزه لاستقبال جميع هذه الحالات؟
2: نعم، كل الكادر مجهز طبيا، والكادر الفني والكادر الطبي والجراحي، كل هذا الكادر متوفر في جمعية الأحمر اليمني، يقومون بأداء أعمالهم على أكمل وجه، وإن شاء الله سيستفيد المجتمع من هذه الخدمات اللي نقدمها، الخدمات المجانية.
1: الموضوع المخيم الطبي الآن الحال اللي تم إطلاقه وتدشينه،
2: كان هذا المخيم مدعوم من مؤسسة اكتوار التنمية بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، وأيضا برعاية الأخ وزير الصحة والأخ محافظ المحافظة، تم استهداف حالات الضغط والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقديم الفحوصات اللازمة لهم المجانية، وأيضا كامل الأدوية التي تخص هذه الأمراض. وندعو جميع المواطنين بالتوجه إلى جمعية الهلال الأحمر اليمني واستغلال هذه الفرصة المناسبة تزامنا مع المولد النبوي، وأيضا تحت شعار رحماء بينهم، في استغلال هذه الفرصة العظيمة والتوجه لاستغلال المخيم الطبي المجاني. وأيضا نحن في جمعية الهلال الأحمر اليمني نقدم جميع الخدمات بشكل يومي، كلها شبه مجانية، يعني العمليات، الأدوية، الفحوصات، كل التخصصات متوفرة هنا لدينا برسوم شبه مجانية، وهذه خدمة لأبناء المجتمع وخدمة أيضا للمجتمع المضيف والنازح والأسر الأشد فقرا.
1: الطاقة الاستيعابية للمخيم الطبي هذا
2: تقريبا في حدود 600 حالة تقريبا إلى حتى الآن، بدأ المخيم أمس ولا حتى الآن استقبلنا تقريبا 322 حالة على التوالي، وإن شاء الله بيكون مستمر المخيم إلى يوم غدا، والقدرة الاستيعابية إن شاء الله بنغطي جميع المترددين على المركز في هذا المخيم.
1: كان إقبال هناك، إذا كان هناك في إقبال متزايد على المخيم هذا هل يمكن التمديد؟
2: شوف، الأمانة هو المخيم هو استهدف 3 أيام تمام، لكن إحنا في الهلال الأحمر طبعا الشغل بشكل يومي ومتكرر في تقديم هذه الخدمات، طبعا الأدوية تصرف هنا مجانية بشكل يومي حتى بدون المخيم، فخدماتنا مستمرة إن شاء الله، ونقدم أفضل خدمات للأخوة المترددين على المركز.
1: ثلاثة الإجراءات سيد الفاضل، وتعامل إقبال المواطنين على، يعني هل المواطنين لديهم وعي كامل بثلاثة الإجراءات؟
2: نعم، المواطنين الحمد لله متفهمين هذا الوضع، لأنهم هنا يترددون على المركز ويلقون خدمة مجانية، سواء الولادات القيصرية، الولادات الطبيعية مجانية، والآن معانا لمدة 4 أشهر كل العمليات الجراحية تعتبر مجانية والأدوية المجانية، فهناك الحمد لله قبول من المجتمع وتفاهم وتراضي، يعني في قبول لهذا الموضوع، والحمد لله ربنا قدرنا على فعل الخير وخدمة أبناء هذا المجتمع العزيز.
1: سيدي الفاضل، لديكم رسائل في ختام هذه المداخلة لبرنامج لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نجدد الدعوة، تجديد الدعوة للمواطن للإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات شبه مجانية للمركز، سواء في المخيم الطبي أو في العمليات الجراحية المجانية.
2: طبعا يا سيدي العزيز، شوف الهلال الأحمر هو معروف، معروف بخدماته المجانية والإنسانية، سواء في مجال الطب أو مجال الكوارث أو مجال الإنقاذ. فنشكر القناة هذا إذاعة صنعاء على التردد على المركز وأخذ هذه المعلومات لتوصيلها، توصيل معاناة الناس إلى جهات أخرى. ولا بد أن تكون هناك تضافر لجميع الجهود من الأخوة الصوب المحلية، من أخوة مكتب الزكاة، من أخوة الجهات الإيرادية، أن يقفوا في ظل هذا الوضع الراهن، أن نتحد ونخدم أبناء المجتمع وتسهيل العلاجات وتسهيل جميع المهام لهم. أكيد هذا يأتي في زامن مع المولد النبوي الشريف، وأيضا تحت شعار رحماء بينهم، ولا بد أن نقف جميعا في هذا الوضع لخدمة أبناء المجتمع.
1: أيها الأعزاء، باسمكم جميعا نشكر الدكتور أحمد عبد الكريم نصار، تحدثنا فيه عن مشروع العمليات الجراحية المجانية التي يقدمها مركز الهلال الأحمر، أيضا عن المخيم الطبي المجاني الثامن الذي تنفذ مؤسسة كفاية بالتعاون والشراكة مع جمعية الهلال الأحمر اليمني. طبعا مثل هذه المشاريع التي تخفف على الناس، خاصة ونحن نحيي ذكرى مولد الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، نشد على أيدي هؤلاء الأعزاء ببذل المزيد من الجهد خدمة لهذا المجتمع الغالي والمعطاء. بإذن الله سنوفيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المجازر التي ارتكبها كيان بني سعود ومن تحالف معه على وطننا اليمني في مثل هذا اليوم. في الثاني من سبتمبر من عام 2015 أصيب خمسة من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان لمنزل أحد المواطنين في منطقة الطلحة في مديرية سحار في محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن في غرتين على مديرية ساقين.
1: وفي محافظة نفسها شن الطيران المعادي 4 غارات على منطقة ضحيان بمديرية مجز، و6 غارات على منطقة القمع بمديرية كتاف، و7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية، أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم.
0: وفي اليوم ذاته شن الطيران سلسلة من الغارات على مناطق أمدن، بركان، عقب الثرى، جبل ردع، مناطق أخرى في مديرية مكيراس في محافظة البيضاء، واستهدف بعدد من الغارات مصنعا للثلج في مديرية بيت الفقيه وعدة أماكن في منطقة الحسينية ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدرهمي. وأيضا نفذ طيران العدوان 3 غارات استهدفت مزرعة في منطقة الجار في مدينة أبسة في محافظة

0: دفع طيران العدوان بتسع غارات مثلث مديرية شدة ومناطق أخرى في المديرية، أحدثت دمارا واسعا في مزارع المواطنين وممتلكاتهم وفي الطرقات، وشن خمس غارات على موقع الطلعة ومناطق شرق نجران، وثلاث غارات على منطقة العمود، وأيضا ثلاث غارات على منطقتي الزرقاء والقرداء في مديرية المصلوب، وغارتان على مديرية المتون في محافظة الجوف، فيما استهدف المرتزقة مديرية الغيل في مختلف أنواع الأسلحة.
1: في مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهدت امرأة وطفل وأصيب ستة آخرين في غارتين شنها طيران العدوان على منزل المواطن علي المقضي في مديرية وشحة بمحافظة حجة، كما شن 14 غارة على مديرية حرض وميدي.

0: وأيضا شن في نفس اليوم وفي نفس العام 2017 شن غارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على مديرية حريب القرميش، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مهرب، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في مديرية حريب القرميش أسفر عن أضرار فيها.
1: اليوم العام 2018 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وسبع غارات على وادي أبو جبارة بمديرية كتاف، وخمس غارات على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.
0: في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر 2019 أصيبت امرأة حامل بطلق النار للمرتزقة في قرية الحائط في مديرية عبسة في محافظة حجة، وأيضا تم قصف جمال حيس بعشرين قذيفة هوانة وبأكثر من 11 قذيفة مدفعية في منطقة المتينة في الجبلية في مديرية التحيتة. ونفذ المرتزقة تمشيطا مكثفا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة على منازل وممتلكات المواطنين في قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلا 16.
1: في مثل هذا اليوم العام 2020 شن الطيران المعادي سبع غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وعشر غارات على مديرية ماهلية، وسبع غارات على مديرية مدغل بمحافظة مارب خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.
0: وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي المقاتل ثلاث غارات على منطقة الجبلية في مديرية التحيتة ومديرية الدرهمي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين في الحديدة، واستهدفوا منطقة الجبلية أيضا بأكثر من 27 قذيفة مدفعية وبسبعة صواريخ كاتيوشا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيبت امرأة تبلغ من العمر 27 عاما جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مزرعة بقرية الحول عيال غفير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
1: وشن الطيران المعادي بعشر غارات، مديرية صرواحة شن عليها بعشر غارات، وبثلاث غارات أيضا مديرية الرحبة في محافظة مارب، وشن بأربع عشرة غارة صحراء الحزمة في محافظة الجوفة، وأيضا شن غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي صعودي مديرية شدائد الحدودية.
0: شن الطيران

0: تجسس 6 غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتة ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وقصفوا ب 251 قذيفة مدفعية بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.
1: وفي مثل هذا اليوم من عام 2022 شن الطيران الاستطلاعي المسلح المعادي غارة على البرح في محافظة تعز، واستحدث أيضا المرتزقة تحصينات في العينين في محافظة تعز وفي جنوب شرق هناجر الحيمة في منطقة الجبلية في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة.
0: وأطلق المرتزق النار على مناطق متفرقة في محافظات مارب تعز حجة صعدة الضالع البيضاء الحديدة وجبهة الحدود، وقصفوا من المتعية قرية الكدف في بني حسن وحيران وغرب حرض بمحافظة حجة والمدافن والملاحيض بمحافظة صعدة وشمال وشمال شرق حيز بمحافظة الحديدة.
1: وكذلك استهدف بقصف مدفعي مكثف مناطق صيفران مقبنة في محافظة تعز والبقاع في نجران والصبا والعمود في وادي جار في جيزان والعقيلات والتبة السوداء والمحجر في عسير. طبعا سامعين هذا هو الجزء بسيط فقط مما حدث في مثل هذا اليوم من قبل التحالف العدواني بقيادة السعودية ظاهريا وخفيا الولايات المتحدة الأمريكية وكل من تحالف معهم.

أيها الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن. لا سواه الله أكبر، خلف أمريكا اللعينة حشد الشر. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني راوح وأمل إبراهيم. لا سواه الله أكبر. المشرف العام عبد الرحمن الحمران. عندما أبصر حينا فقضى في يوم زينة وتهاوى من تجفر. لا سواه الله. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه السلامة. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية جمال محمد سريع. وقائدة هذا اللقاء المخرجة هدى صبر.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة وقصف مدفعي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان استهدف مقر القيادة ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وحظيرة الطائرات المسيرة ومنصة تمركزها، مؤكدا اشتعال النيران فيها وقتل عدد من عناصر العدو وتدمير عدد من الطائرات المسيرة. كما أعلن الحرس الثوري فجر اليوم تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في أربيل العراق ودمروا مركز للصيانة مستودعات المعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي، كما دمروا منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي في القاعدة. وقالت العلاقات العامة الحرس الثوري في بيان لها إن مقاتلي القوات البرية أضرموا النار في خزانة الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة البعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن. وقالت العلاقات العامة الحرس الثوري في بيان إن الحرس الثوري دمر عددا من الطائرات المسيرة وقتل عددا من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية. أعلن نائب محافظ خوستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية ولي الله حياتي أن العدوان الصاروخي الذي شنه العدو الأمريكي في على محافظة بجنوب غرب إيران مساء أمس أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين، فيما أفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل وإصابة 50 آخرين إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر كوست بمحافظة هرمزغان. النبأ الأخير. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن طائرات مسيرة هجومية أصابت الليلة الماضية مركز تشياكي اللوجستي التابع لمجموعة ألفا ديفلمنت في مقاطعة كييف الأوكرانية، حيث كانت تخزن وتوزع بضائع أجنبية ذات استخدام مزدوج بما في ذلك مكونات طائرة مسيرة. وأضافت أنه تم استهداف 4 منشآت للبنى التحتية للطاقة تغذي الموانئ الأوكرانية في مدينة أوديسا ومقاطعتها. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحييد منشأة تجريبية لتصنيع المركبات السطحية غير المأهولة و6 خزانات وقود مخصصة لاستخدام القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات تحتوي على معدات عسكرية في ميناء أوديسا. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة.
1: في حديثنا عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في جانبها العسكري، قد تحدثنا في عدة حلقات عن كيف كان رسول الله يدير الجانب العسكري الجهادي في مواجهة أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى. نأتي للحديث عن فئة هي الأخطر والأسوأ، ولكنها في المواجهة العسكرية هي الأضعف، ويتبين ذلك من خلال سيرة رسول الله حينما واجه هذه الفئة وهم اليهود. اليهود هم أخطر أعداء الإسلام، ولكنهم أضعف أعداء الإسلام من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية العسكرية. خطورتهم تكمن في الحرب الناعمة، في المكر والخداع، الخيانة، نقض العهود والمواثيق، إفساد النفوس. خطورتهم تكمن في معرفتهم للسنن الإلهية، وجعل الناس يمشون عكس هذه السنن أو بما يضربهم، بما يجعلهم أعداء لله سبحانه وتعالى. هذه الخطورة الأساسية في اليهود. أما في الجانب العسكري والمواجهة العسكرية فهم فئة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه بكفاءة، بل تتلاشى سريعا أمام ضربات الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ضرب تلك الفئة على هامش حركته الجهادية، بمعنى أنه لم يحتج إلى حرب تكون مركزة بشكل كبير عليهم، بل في الوقت الذي كان يحارب ويواجه المشركين قريش وغيرهم من الأعراب في غطفان وغيرها كان يضرب اليهود. ومن هنا حينما نعود إلى تفاصيل مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لليهود، نستفيد الكثير من الدروس في زماننا، لأن معركتنا الأساسية اليوم هي مع الصهيونية العالمية، مع اليهود، مع إسرائيل وأمريكا التي تعتبر أكبر أدوات المشروع الصهيوني في مواجهة الإسلام والمسلمين. اليهود الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله سواء في المدينة أو في الحجاز، لأن اليهود كانوا متفرقين، جزء منهم موجود داخل المدينة، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وجزء آخر موجود خارج المدينة لكن في شبه الجزيرة العربية في منطقة الحجاز، في خيبر وفي تيماء وفي وادي القرى. وهؤلاء كانوا يشكلون جماعات متفرقة، بمعنى أنهم لم يكونوا متوحدين لا سياسيا ولا عسكريا، وكان الذي يجمعهم فقط العداوة للإسلام. وهذه من نقاط الضعف التي جعلها الله في اليهود، أن بأسهم بينهم شديد، أن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعرف من خلال القرآن ومن خلال تعليمات الله نقاط الضعف في اليهود، وكان يستغلها للضرب عليها واستغلال تلك النقاط. وكان اليهود يسكنون عادة في حصون، ودائما يسكن اليهود في حصون، وهذا دليل على ضعفهم النفسي، أنهم جبناء، أنهم خائفون دائما. فكان اليهود يسكنون دائما في أماكن محصنة. ونجد أن هذه التحصينات لا زالت حتى اليوم فيما يسمى بالمغتصبات في فلسطين، يسكنون في أماكن أشبه بالحصون حتى اليوم، فهم ضعاف من الناحية النفسية، وهذه من أهم نقاط الضعف الموجودة لديهم. كان مثلا اليهود من بني قينقع، هم أقرب قبيلة إلى المدينة إلى المسلمين، فكانت خطورة بني قينقع أنهم تجار، بمعنى أنهم يمسكون مقاليد الجانب التجاري داخل المدينة، بل كان سوق بني قينقع يعتبر قبل أن يأتي النبي هو السوق المركزي لأهل يثرب، لأهل المدينة. فكانت خطورتهم هذه القضية، أنهم داخل أحياء المدينة، وأيضا لديهم حصون قريبة من مركز الإسلام من رسول الله، وأيضا يمسكون بالجانب التجاري داخل المدينة ويتحكمون في السوق. بنو النضير وبنو قريظة كانوا يمثلون خطورة زراعية، يعني كانوا يمسكون أراضي خصبة داخل المدينة ويسيطرون على جانب زراعي ويتحكمون في الجانب الزراعي، وأيضا لهم حصون يتحصنون إلى يعني مسافة أبعد من بني قينقاع، ولكن ما زالوا داخل المدينة إلى الجنوب من المدينة. خيبر كانت أيضا منطقة زراعية ومحصنة لكنها بعيدة عن المدينة، هي في منطقة الحجاز تبعد 165 كيلو عن المدينة المنورة، لكنها كانت تعتبر أكبر تجمع لليهود في الجزيرة العربية من ناحية عسكرية. كانوا زراعيين ولديهم أراضي ووديان خصبة في خيبر، لكن أيضا كانوا مستعدين للقتال ولديهم مقاتلين بالآلاف داخل خيبر، فهم عقدة أو يشكلون خطر اقتصادي وخطر عسكري على رسول الله وعلى الإسلام. كان هناك يهود أيضا في تيماء، منطقة تسمى تيماء ومنطقة تسمى وادي القرى، وتقع شمال المدينة، أيضا مسافتها تبعد مسافة بعيدة عن المدينة. وحينما يتأمل الإنسان لهؤلاء اليهود يجب أن لديهم عناصر قوة ولديهم عناصر ضعف. عندما يتأمل الإنسان نقاط القوة الموجودة لديهم أنهم متحصنون في حصون يبنونها من الحجارة ويحصنونها بشكل كبير جدا، أيضا كانوا يبنونها على قمم، على هضاب، على مرتفعات، كانت معظم تلك المرتفعات تسمى حرات، والحرة عبارة عن منطقة صخرية بركانية لا يستطيع حتى الجيش أن يقتحم منها، مثل ما كان الحال الحرات، حرة واقب وحرة الوبرة المحيطة بالمدينة، واحتاج الرسول أن يحفر الخندق في المنطقة التي لا توجد فيها حرات. فكان اليهود يتحصنون من عدة نواحي، ينظرون إلى هضبة تشكل صعوبة في اقتحامها ثم يبنون عليها الحصون، وكانت تلك الحصون يجهزونها بأماكن حربية لرمي السهام، وأيضا قف الحجارة على من يقترب من تلك الحصون، وكان داخلها مثلا مخازن للمياه، بعض فيها كان فيها آبار للمياه، وكان يخزنون فيها أيضا الحبوب ما يكفي حتى لو حصروا لأشهر وربما سنوات. اليهود أيضا كانوا قوة اقتصادية، معنى أنهم كانوا أغنياء من الناحية المادية، لأنهم كانوا يركزون مثلا على الزراعة، كانوا يركزون أيضا على التجارة، وفي التجارة يستخدمون الربا، الربا الذي يجعلهم أغنياء من خلال الاستفادة من الأرباح الربوية ويفقرون غيرهم، خاصة كان الأوس والخزرج من يتسلطون عليهم. أيضا كانوا يركزون حتى على التجارة، التجارة كانت بأيديهم، حتى على مستوى الاستيراد إلى داخل المدينة الأشياء التي يحتاجها أهل يثرب كانوا هم من يستوردونها من بلاد الروم أو من غيرها. أيضا كانوا يركزون على الصناعة، صناعة السلاح خاصة.
2: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكن لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتنافى مع العفن والنتن ومع الانزواء والجمود ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن ومن الشح ومن الجمود والانزواء ومن الجفاف والجفوة ومن القسوة والغلظة ومن الذل ومن الالتواء ومن كل ممقوت ومكروه ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم، ويتفوق عليه بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة، ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات، إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشدا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان وري وظلال ونعومة ونعيم ونظارة واستبشار وفرح وسلام وحرير ونور وأثمار وعيون وأنهار. وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة الخاشعة الجوع الضريع بالنسبة للكافر، نجد الوجوه الناعمة الراضية الجنة العالية العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا لا لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

0: ارحم ضعيفا مذنبا كرما ففضلك أوسع يا الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا.
5: أراك تردد قول عامر بن الأكوع يا عروة.
4: أجل يا حسان، إنه يجمع إلى الهدى والثبات والإقدام والطمأنينة.
5: ها قد أصبحنا على مشارف خيبر.
4: نعم، وها هو رسول الله يأمر الناس بالوقوف.
5: أسمعت ما يقول رسول الله؟
4: أجل، إنه يقول: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله.

0: أهليهم.
1: الحمد لله الحمد لله، هذه من بشائر النصر إن شاء الله.
0: ألا يدخل رسول الله بنا خيبر الليلة؟
1: إن رسول الله لم يغر على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، وهل في خيبر أذان؟
1: الله أعلم حيث يجعل هداه، ورسول الله يدرك ما يفعل.

0: قد قد قدم إليكم بجنده، إنه يدق عليكم أبواب خيبر، فما أنتم فاعلون؟
1: نلقاه بجيشنا فنهزمه، إنها هنا في حصون منيعة لا ينفذ إلينا.
2: أجل، نحاربه ونهزمه.
0: ولكن أخشى أن يحدث ما حدث لنا في بني النظير.
2: لا يا ابن أختب، لا، هذه غطفان ستظاهركم على محمد، هو لن يقوى معها على حربنا.
0: ويحك يا مرحب، جاءت غطفان لنصرتكم وعادت.
2: أحقا تقول يا حيي؟
0: أجل، فقد خفت على أموالها وأهلها من أن يصل إليها محمد، فعادت مسرعة قبل أن يصيبها أذى.
2: ويل لكم يا معاشر يهود، ويل لكم، والله لقد نفذ إليكم محمد وقتلكم ودك عليكم خصونكم.
0: لا تثبط عزائم القوم.

0: الله يأمركم بقتال عدوكم فتقدموا على بركة الله.
1: اضربوا أعداء الله ورسوله يا مسلمون،
0: اقتلوهم ودكوا حصونهم، ولا يظنون أنها مانعتهم من نقمة الله شيئا، وليعلموا أن الإسلام حق وأن محمدا رسول الله.
1: هذا عدو الله مرحل ينزل مبارزا،
0: وذاك محمد بن مسلمة قد برز له.
1: اقتل عدو الله، اقتل عدو الله يا ابن مسلمة.
0: الحمد لله، الحمد لله، قتل مرحب، قتل مرحب.
1: ها قد نزل اخوه ياسر،
0: الزبير بن العوام يخرج اليه.
1: الله أكبر، الحمد لله، لقد فتح الله حصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم.
0: الله أكبر يا مسلمون، اثبتوا إن الله معكم.
1: الله أكبر، الحمد لله، هذا حصن القدوس، افتحوه فإن الله فتحه.
0: وها قد فتح علي حصن الوطيع واندفع المسلمون إلى الداخل.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: انظر يا عروة، ها قد بدأ رؤوس الكفر بالفرار.
2: اسمع يا حسان، أليس ذلك حيي بن أخطب الذي ينادي من أعلى الحصن؟
3: قد

0: كأنه هو.
1: يا محمد يا محمد، إنا قد أشرفنا على الهلاك، فهل لك أن
0: تحكم بما
1: معنا ولك منا ما تريد؟
0: الله أكبر الله أكبر، انتصر الحق وذل الشرك ورب الكعبة. عروة، أترى أن رسول الله يفعل؟
1: يا محمد، أنشدك الله أن تحقن دماءنا ولن نناصبك العداء بعد هذا أبدا.
2: لقد قبل رسول الله أن يصالح أهل خيبر.
0: عجل، إنه يفعل ما يراه خيرا للمسلمين.
2: انظر يا حسان، انظر إلى يهود، إنهم يخرجون من حصونهم أذلاء متعطئي الرؤوس.
0: أذلهم الله، أما علموا أن الله سيغلبهم؟
2: ها قد نفذ أمر الله فيهم وأصبحت خيبر فيئا خالصا للمسلمين.
0: الحمد لله الحمد لله، إنه نصر الله المؤزر لرسوله وللمؤمنين.
3: فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
2: أرأيت يا حسان، أرأيت كيف أفاء الله النصر على المسلمين؟
0: أجل وأعز رسوله وجنده.
2: لقد ظن يهود أنهم مانعتهم حصونهم، فزادوا في طغيانهم وتشبثوا بالكفر، فقهرهم الله وأذلهم وقتلهم.
0: هذا من فضل الله ونعمته يا عروة، فقد حطم الله هذه الصخرة الصلدة التي وقفت في وجه رسول الله،
2: ولن تقوم ليهود من بعدها قائمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: ولكن ألا تقول شيئا في خيبر يا حسان؟
0: بلى، سأقول: بئس ما قاتلت خيابر، عما جمعت من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقاموا فعل اللئيم الذليل. أمن الموت ترهبون؟ فإن الموت موت الهزال غير جميل.
2: صدقت والله يا حسان، إنهم استكبروا على الله فاستبيح حماهم وأصبحوا أذلاء مقهورين،
0: وحطم الله كبرياءهم ورد كيدهم إلى نحورهم، فكانوا من الخاسرين.

0: من هؤلاء الذين قدموا على رسول الله يا عروة؟
1: كأنهم ناس من فدك يا حسان. تعال لنرى من أولئك وماذا يريدون.

0: ألم أقل لك يا حسان إنهم من فدك؟
1: وماذا يبغون؟
0: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
1: يصالحونه؟ على ماذا يصالحونه؟
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم. وفي الفعاليات دعا المشاركون لجعل 12 من ربيع الأول يوم لتجديد التولي لله ورسوله، وأعلن محبة وعشق خاتم الأنبياء والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدا وتعبئة وجهادا في سبيل الله. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران في استهداف لطيران العدو الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق تخللها مداهمة منازل للمواطنين الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 18 مواطنا بينهم فتاة وأسرى محررون. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات الطعن البطولي التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني بالقرب من قرية العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن غاصب وانسحاب المنفذ البطل بسلام. ودعت أحرار الشعب الفلسطيني المرابط والمقاوم في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي لجرائم العدو وقطعان مستوطنيه. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن إيران لا تزال في حالة تطور دفاعي وسياسي منذ حرب 12 يوما وحتى اليوم، قائلا إيران اليوم لن تكون هي إيران ما قبل الحرب، كما أن أمريكا المتبجحة والمغرورة لن تكون هي أمريكا ما قبل الحرب أيضا. النبأ الأخير: قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. ولم تصدر السلطات في النيجر حتى الآن بيانا رسميا بشأن الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة إعلانية.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
7: أختي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: هي
9: وهو،
8: هم
9: وأنتم،
8: نواة المجتمع وأساسه،
9: بناة الجيل ورعاته،
8: وكل شؤون الأسرة
9: في دائرة اهتمامنا.
8: فعونكم في محط عنايتنا
9: عبر مساحة أسبوعية
8: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
9: في القلب أنتم.
8: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
10: السلام عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد.

الأساس المتين لا يمكن أن يتأثر بالاهتزاز والرياح العاتية. هذا ينطبق على الحياة الأسرية والترابط بين أفرادها، سيما الأبناء، وبعلاقتهم الرحمية الأبوية مهما تعاظمت واشتدت المحن والمشاكل بينهم. وهنا التساؤل، كيف يمكن بناء الأساس المتين الذي يقوم به الأب والأم بتشييد منتظم ومرتب؟ هناك أدوات ومعايير لهذا التشييد، وهي عدم التمييز فيما بينهم، أي بين الأبناء، أكان صغيرا أو كبيرا، من حيث التعامل كالتعبير عن المشاعر أو بالعطاء والمنح. فالتمييز والتفضيل ينبت البذرة الخبيثة المسمى بالغيرة التي تثمر الحقد والعداوة بينهم. يلي ذلك إيكال بعض الأعمال إليهم بحيث يعملون فيها كفريق واحد، ما يقوم به أحدهم يكمل ما بدأه الآخر وهكذا، إلى جانب إيجاد ألعاب تشاركية، فهذا يجعلهم يشعرون أنهم عبارة عن فرد واحد ولهم قيمتهم ككل. هذا طبعا يوثق عرى الترابط فيما بينهم البين. امدح عزيزنا المربي جمعهم وما يحققه كوحدة واحدة لا فردية ومتفرقة. في علم النفس، إن لفت الانتباه إلى الجانب الإيجابي في كل منهم يترسخ في عقولهم، ويحمل هذه الصفة أو الميزة لأخيه على الدوام، وذلك من خلال كتابة كل منهم للصفة الإيجابية في الآخر كلعبة من الألعاب التشاركية. أيضا من معايير الأساس المتين بين الأبناء غرس روح التعاون بينهم البين. المساعدة ممن لديه أي شيء يقتسمه مع أخيه، حتى على مستوى رغيف الخبز أو ثمرة من الفواكه. فكما يقال، من شب على شيء شاب عليه، بمعنى سيكبر الأبناء وبينهم هذا الترابط والتآزر. يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ويقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. لا ننسى أيها الأحبة، أعزائنا المربين، أنه مثلكم، فما تأتون به تتعاملون معه بين أخوانكم، أقاربكم، محط اهتمام وأيضا نمذجة لأبنائكم أنتم. من أكبر الدروس والتعاليم التي يأخذون بها تنفيذا عمليا، وليس عبارة عن توجيه، إنما سلوك. فكونوا بتعاملكم مع أقاربكم كما تريدون أن يكون أبناؤكم مع بعضهم البعض.

0: آلاما في الصدر عند التنفس والسعال، غيرها من الأعراض التي يعانيها مريض السل أو الدرن، والذي قد لا يدرك كنهه لدى البعض إلا بعد أن يتمكن منه. حول الإصابة بالسل وصلتنا رسائل متعددة، مولاة في رسالتها تعاني من سعال شديد لدرجة أنها لم تعد تستطيع التنفس. رسالة سامي أيضا يقول فيها: فقد الكثير من وزنه عند الفحص، أخبره الطبيب أن إصابته بالسل هي سبب نزول وزنه خلال فترة وجيزة نتيجة فقدانه لشهية الطعام. سالي أيضا تقول تعاني من الحمى والتعرق والإرهاق أيضا نتيجة السعال. تقول: كيف يمكنها التعافي من إصابتها بالسل؟ بعد قراءتنا أيها الأحبة لهذه الرسائل، نستضيف معكم الدكتور محمد الحمزي، طبعا وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله. سلام
0: عليكم. حياكم الله. معروف طبعا دكتور أن مرض السل أو الدرن يتمكن من الرئتين بشكل أساسي، يا ترى ما هي الأسباب المؤدية للإصابة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية، مرض السل هو عبارة عن عدوى بكتيرية تسببه نوع من أنواع البكتيريا المتفطرة التي تسمى البكتيريا المتفطرة السلية، وهي تندرج ضمن بكتيريا معقدة ينضوي تحتها ما يتجاوز 150 فصيل من أنواع البكتيريا المتفطرة. غالبا هذه البكتيريا عند دخولها للجسم تهاجم الرئتين بشكل خاص، لأنها تحب بشكل عام الأماكن التي تحتوي على الأكسجين، لكنها تهاجم أعضاء أو أجزاء أخرى من الجسم كالكلى والعظام والدماغ. الأسباب الأساسية للإصابة بها هو دخولها إلى الجسم، تنتقل طبعا عن طريق الهواء حصرا.
0: ذكرتم عن طريق الهواء، بما معنى قد يكون مثلا إصابة من مصاب مثلا عبر الهواء من العطس، من الحديث عن قربه.
1: نعم بالضبط. قد يصاب المريض، أي قد يصيب المريض المصاب بالسل، قد يصيب من حوله الموجودون بنفس الغرفة إذا لم يكن هناك وقاية. نعم. ينطلق عن طريق الرذاذ.
0: طب دكتور، ما هي الأعراض هنا؟
1: من أهم الأعراض التي تظهر في البداية، إذا كان المريض ذو مناعة قوية لا تظهر أي أعراض عليه حتى تضعف مناعته في أي وقت، هي تظل كامنة لعدة شهور ولعدة سنين. لكن عندما تضعف المناعة يأتي هناك سعال مزمن يتجاوز 3 أسابيع، مع بلغم في مراحل متقدمة، بلغم قد يحتوي على خيوط من الدم أو كمية كبيرة من الدم. كذلك التعرق الليلي الشديد، يستيقظ المريض صباحا ويجد ملابسه كلها مبللة. كذلك فقدان ملحوظ وسريع في الوزن، بالإضافة إلى الإنهاك والتعب المستمر.
0: نعم. طب دكتور، هنا قد يقول البعض بأن هناك أعراض متشابهة مع نزلة البرد، هذا يجعلنا نتساءل ما الفرق ما بين السعال العادي كبرد وأيضا بين السل؟
1: الفرق بين السعال الناتج عن مرض السل، وكذلك السعال الناتج عن نزلات البرد. سعال نزلات البرد غالبا يرافقه زكام، وزكام بالإضافة إلى آلام في الحلق، وكذلك المريض يتحسن خلال أيام، بالكثير 10 أيام، بعكس مريض المصاب بسعال السل الذي يتجاوز 3 أسابيع، قد يصل إلى شهور ولا يستجيب للأدوية السعال العادية.
0: نعم. إذن نفهم من حديثكم أن نزلات البرد تحتاج فقط لراحة إلى جانب السوائل، بعكس ما يكون السل مثلا أدوية مضادات وغيرها.
1: نعم بالضبط.
0: إذن هل هو عدوى وكيف يمكن الشفاء منها بحسب الرسالة التي وصلتنا أيضا، وكم الفترة للتعافي؟
1: نعم، هو عبارة عن عدوى ومرض معدن بامتياز، ينتقل بصورة أساسية كما قلنا سابقا عن طريق الهواء، لكن هو خطير جدا في حالة إذا لم يتم علاجه، وكذلك هو خطير جدا إذا تم التلاعب بفترة العلاج أو تم استخدام نصف كورس العلاج والتوقف عن العلاج، فتحصل هناك مقاومة للأدوية. مدى التشافي من المريض يشفى بنسبة 100% إذا التزم بالخطة العلاجية التي قد تصل من 6 إلى 9 شهور. لكن إذا إذا إذا تم قطع هذا العلاج فإنه بعدها قد يحتاج إلى كورس علاجي قد يصل إلى سنوات.
0: دكتور، البعض مثلا يتناول العلاج أو الدواء يجد أنه يتشافى أنه عن موابت، يبطل تناول ما تبقى من الدواء، فهل هذا صحيح؟
1: لا، هذه هو ما يحصل لنا وهو ما نعاني، وهو مقاومة الأدوية عندما نعم هو يتحسن من أول شهر إلى أول شهرين ويتعافى بشكل كامل ويبتعد أيضا كذلك السعال، لكن يحصل هناك مقاومة للأدوية وينتكس ويعود يعني بإصابة أشد، يحتاج بعدها للتعافي لسنوات.
0: نعم، إذا كيف يتم التعامل من قبل المحيطين بالمصاب مثلا هناك في الأسرة؟ من يعتني به؟ من يزوره؟ فما هي النصائح؟
1: نعم، أهم طرق الوقاية وكذلك للمحيطين بالمريض، وأولا كمعلومة المريض لا يصيب، المريض لا يصيب أبدا المحيط به إذا بعد استخدام العلاج لمدة شهر، يعني بعد شهر يصبح مرضا عاديا لا يصيب وغير معدي بشكل كامل، لكن خلال الشهر الأول هذا يجب أن يكون المحيط به في أعلى درجات الحذر. كذلك يتم عزل المريض باستخدام الكمامات، كذلك تهويه الغرفه وتشميسها، لان البكتيريا هذه تموت بسرعه عند تعرضها لاشعه الشمس المباشره. كذلك تعليم المريض اداب السعال.
0: نعم. اذا ما هي النصائح لمن يعتني بهذا المريض؟ مثلا قد تكون الام، قد يكون الاب، قد يكون الاخ، هناك نصائح مثلا عدم الاشتراك بخصوصيات المريض؟
1: لا، بغض النظر عن الطعام او الشراب او كذا، هو ينتقل حصرا عن طريق البرودات، لكن خلال الشهر الاول من استخدام العلاج يجب الحذر واستخدام الكمامات وعزل المريض، وكذلك في هذه استغل هذه المداخلة يوجه دعوة لوزارة الصحة وكذلك لإدارة المستشفيات بشكل عام لتوفير الكمامات ووسائل الحماية للأطباء بشكل عام الذين يتعاملون مع الحالات بشكل مباشر عند وصولها قبل اكتشافها أو تأكيد الإصابة بهذا المرض.
0: نعم، أيضا دكتور نقول أنه يجب الالتزام بالنظافة، فما مدى انتقال العدوى في حال لم يكن هناك حرص؟
1: النظافة، نحن ملزمون بالنظافة بشكل عام، النظافة هي لابد منها في جميع، سواء لجميع للوقاية من جميع الأمراض والعلل ومنها السل وكذلك بقية الأمراض.
0: نعم، إذا دكتور أيضا من التعليمات نقول المصاب ينبغي له أن يكون عملية العطس، السعال إلى منديل تحاشيا لتطير الرذاذ وأيضا إصابة جميع أفراد الأسرة.
1: نعم، جميع أفراد الأسرة وكذلك أفراد الأسرة سيصيبون أشخاص آخرين من خارج المنزل.
0: نعم،
1: وهذه مشكلة، فالسلامة وكذلك كيفية التعامل معه واستخدام العلاج بشكل صحيح هذه هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا المرض من المجتمع بإذن الله عز وجل.
0: نعم، إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور محمد الحمزي طبعا مجرحة إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: الله.

سمعين الأحبة، كثيرا ما يوصف حمض الفوليك للنساء الحوامل بالذات، فتعالوا نتعرف معا ما هو وأين يتواجد وأيضا ما أهميته. يعد من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة الحامل والجنين، ينتمي إلى مجموعة فيتامين ب، له أهمية كبيرة في تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، لما يعمل من تعزيز في إنتاج مادة الهيموغلوبين، ينمي معدل الحديد الذي يحارب خطورة الإصابة بفقر الدم أثناء عملية الولادة، إلى جانب أنه يزيد من معدل الخصوبة، بالتالي يقي من العقم، يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، ويفيد في تقوية جذور وبصيلة الشعر، وبالتالي أيضا يقي النساء من عملية التساقط للشعر، يحافظ على نضارة البشرة ويحسن الحالة النفسية، يقي كذلك من الاكتئاب. بالنسبة للجنين فله الكثير من الفوائد، منها يقيه من الإصابة بالعيوب والتشوهات الخلقية، يعزز النمو السليم للنخاع الشوكي الجهاز العصبي، إلى جانب القدرة الذهنية للأطفال كسرعة الفهم والاستيعاب والذكاء. علاوة على ذلك فهو من الأساس في تكوين الحمض النووي المعروف بـ DNA وأيضا RNA، ويمكن الحصول عليه من تناول الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والبروكلي، إلى جانب بذور عباد الشمس واللحوم خاصة الحمراء والكبد. دوما لكم الصحة والسلامة.

0: شعور بالجوع بعد تناول الطعام، كأن هذا الشخص لم يتناول أي شيء. الشخص يتساءل مع نفسه، يستغرب، فيلجأ إلى الحلويات والمقرمشات كنوع من التخفيف كما يتوقع هو. هنا نتعرف أيها الكرام على مثل هذا الشعور بالجوع، إنه الجوع العاطفي، بمعنى الشخص يتوجه إلى الأكل كنوع من التفريغ لمشاعره السلبية. هنا يسرنا أن نستضيف معنا كالمعتاد ضيفا ونناقش معه متعلقات هذا الشعور من العوامل والمسببات وغيرها. قبل ذلك نوجز ما ورد في رسائلكم سامعين الأحبة. رسالة منى تقول: لا تستطيع التوقف عن الأكل رغم أنها تعاني من سمنة مفرطة. رهف: بعد أن تأكل تقوم باستفراغ كل ما تناولته لأنها تشعر بالذنب في حق نفسها من كثرة تناولها للطعام. أيضا نادين: عند حزنها تتناول الكثير من الحلويات ما زاد من وزنها، فهي لا تستطيع التخلي عنها، وأيضا تعد كمتنفس لها وتشعر بالراحة. يسرنا هنا أن نستضيف معنا ضيفتنا الكريمة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة. مرحبا بكم معنا أستاذة آسيا.
1: حياكم الله، ممتنة جدا لوجودي معكم في هذا البرنامج.
0: حياك الله، ونحن أيضا سعداء. أستاذة آسيا، طبعا قبل أن نتعرف عن العوامل والأسباب المؤدية للجوع العاطفي، نتعرف أنه رغبة مفاجئة في تناول الطعام نتيجة التعرض للتوتر، قلق، ملل، حزن، دون الشعور طبعا بالجوع الطبيعي الذي يتطلبه الجسم. بعد تناوله ينتاب الشخص شعور بالذنب. إذن نتحدث عن الأسباب والعوامل المؤدية لذلك.
1: من أبرز الأسباب التي تكون في هذا الأدية للأكل العاطفي أو ما يسمى بالجوع العاطفي، هي تكون في طريقة تعاملنا مع المشاعر السلبية. فالشخص قد لا يملك مهارات التعبير المناسبة أو التفريغ الانفعالي، فيتحول لديه الطعام إلى وسيلة تخدير أو مكافأة سريعة. كما تلعب الضغوطات الحياتية المستمرة في حياتنا دورا رئيسيا وهاما، وأيضا قلة النوم، وأيضا التعرض لصدمات أو قلق مزمن دورا رئيسيا في رفع هرمون الكورتيزول الذي يرسل بدوره إشارات خاطئة للدماغ تغلب عليها طاقة سريعة وغالبا ما تكون غير صحية ويتوجه إلى الأكل.
0: إذا نفهم من حديثكم أنها حالة نفسية، ضغوطات، ما هي الأعراض هنا إن تسألنا عنها؟
1: أعراض ذلك المسمى بالجوع العاطفي: الجوع المفاجئ، وقد يكون الجوع بعد تناول وجبة الطعام.
0: نعم.
1: فيظهر لديها أو لديه حالة من الغضب أو الحزن، اشتهاء أطعام معينة مثل الحلويات والوجبات السريعة، والأكل الوصول إلى التخمة المزعجة، ثم يري شعور بالذنب والندم. وأكثر من تعرض لهذه الأعراض ولهذا المسمى جوع العاطفي هي النساء.
0: لذلك نجد السمنة أكثر عند النساء. أستاذة آسيا، طبعا هنا تساؤل يتساءله الجميع: كيفية مقاومة هذا الشعور رغم الإحباط والحزن والمعاناة النفسية لهذا الشخص؟
1: تبدأ المقاومة بما يسمى بالفاصل الواعي. عندما تشعر بالرغبة المفاجئة في الأكل وسط موجود من الإحباط وحزن وقلق، يتوقف لمدة 5 دقائق. يتوقف ذلك الشخص لمدة 5 دقائق ويسأل نفسه: هل فعلا أشعر بالجوع؟ أم أن القلب والروح هما اللذان يتألمان؟ يستخدم الاندفاع نحو الأكل لتفريغ المشاعر، إما بقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أو بالكتابة المشاعر السلبية في أوراق، أو أخذ نفس عميق، أو الحركة الخفيفة، أو التحدث مع شخص إيجابي ونثق فيه.
0: أحيانا أستاذة آسيا نجد بعض الأشخاص يقول: شعرت بالجوع ولكن أنا عندما شربت قلص أو كوب الماء لم أعد أشعر بهذا الجوع. يا ترى هل كان فعلا شعور بالعطش وليس الجوع، أو حتى أن كوب الماء هذا عمل له نوع من الشبع؟
1: بالضبط، لذلك المقاومة لديه بسيطة جدا، وبمجرد أن تناول كأسا من الماء انتهى لديه الشعور بالأكل، وانتهى لديه الشعور والرغبة بتناول الوجبات الغير الصحية.
0: نعم. إذن نتحدث هنا كيفية التعامل عند الشعور بهذا الجوع. نستطيع القول مثلا الحرص على تنظيم وجبات في عملية متوازنة.
1: أيضا أضفنا كلامك نتخلص من ذلك الشعور المفاجئ للجوع بناء مساحات آمنة للتفريغ العاطفي والانفعالي. ممارسة الرياضة، تنظيم وجبات اليوم لتجنب انخفاض السكر المفاجئ، الدعم الأسري فهو حجر الأساس، فالعائلة مطالبة بتقديم احتواء حقيقي بعيد عن التنمر وانتقاد لوزن الشخص أو عاداته الغذائية السيئة. خلق بيئة تناقش المشاعر بصراحة بحيث يكون البيت ملجأ يمنح الأمان والدعم، لا محكمة تقيم الأخطاء.
0: إذا نفهم من حديثك أيضا أنه يجب السعي لعدم إرهاق النفس عاطفيا بعدم القدرة أو الإحجام عن التعبير عن المشاعر بطرق سلسة وسليمة. نقول لهذا الشخص عليه إذا أن يعبر عند أشخاص مثلا يثق فيهم.
1: نعم، أشخاص يثق فيهم وأشخاص لديهم رغبة في الاستماع وليس في النقد. فقد يلجأ الشخص إلى إنسان ويكون له كالجلاد، أنت المخطئ، أنت الذي تعمل، أنت الذي وضعت نفسك في هذا المجال، فيكون له جلاد ليس ناصح.
0: أيضا نستطيع القول لهذا الشخص إن كان هناك مثلا معاناة نفسية، حزن، ألم، إحباط، أن يفرغ ذلك أولا بأول حتى ليكون هناك صح. تراكم.
1: صحيح، كلام صحيح، يفرغ أول بأول، لأن كلما امتلأ الشيء زاد عن حده وكان الانتظار بشكل كبير.
0: نعم. ذكرت أيضا أستاذة آسيا دور الأسرة في عملية الدعم، إتاحة الفرصة للأفراد بالتحدث دون حكم، دون انتقاد، دون تنمر.
1: نعم، احتواء الشخص بما فيه وبعاداته وبكلامه.
0: نعم.
1: تقبل الشخص بما يوجد لديه ويكون هم الملجأ الآمن لاحتوائه ووضع تناقضات ووضع سلبيات في مكانها الغير صحيح.
0: نعم. تقليل التوتر أيضاً يجب على الأسرة، الأب والأم، تقليل التوتر. عملية إحباط نتيجة هذا التوتر تصيب أفراد الأسرة جميعاً.
1: صحيح.
0: هذه من النقاط الأساسية التي ذكرتموها أيضاً أستاذة آسيا، بأنه يجب أن يكون هناك وعي داخل الأسرة نفسها، ليس في تلك الأثناء، وإنما النظر للمستقبل في نفسية هؤلاء الأبناء. بعض من يعاني مثل هذه الإصابات بالجوع العاطفي قد تكون مثلا ترتبات أسرية عندما كان طفلا صغيرا وبالتالي استمرت معه
1: حتى يكون لديه خط الدفاع. فلكل الأشخاص لديهم استعداد للوصول لهذا الشعور. فالأسرة تبني لهم خط الدفاع نفسي داخلي. الطفل أو الطفلة يزعوا إلى أسرتهم ليكلمهم عن كل شيء يشعرون به. فالأسرة لها دور موجه وتخلق بيئة آمنة لكي الطفل يصل إلى بر الأمان.
0: وإن شعرت مثلا الأسرة أن هناك شيء ليس في الأطفال فقط وإنما في الأفراد الكبار، التشجيع على ممارسة رياضة ذكرتيها، القيام بأنشطة بهوايات هو يحببها أو يحبذها هذا الشخص. إذن هنا نعطيه نحن مجال حتى لا يتوجه إلى الأكل ونوجهه إلى الطريق الصح مثلا.
1: نعم، ونشجع لديه ما هي المواهب وكيف ينميها وكيف يمارسها بطريقة صحيحة، ولكي لا يكون لديه فراغ حتى يصل إلى مرحلة الجوع العاطفي أو تفريغ المشاعر السلبية في غير مكانها.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أستاذة آسيا أن النصيحة للجميع حتى لا يصلوا إلى هذه الحالة أن يكون هناك بدائل أخرى عوضا عن التوجه إلى الطعام، إلى تناول الأكل بكمية كبيرة خاصة الحلويات والمقرمشات والوجبات السريعة.
1: نعم.
0: وصلنا وإياكم أستاذة آسيا المنصور أخصائي تربية خاصة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أنا ألقاكم في لقاءات أخرى. شكرا لك يا أستاذ أمان.
0: بإذن الله، التحية لك حبيبتي.
1: بأمان الله،
0: مع السلامة.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة ولقاء آخر يتجدد معكم، حيث نلتقي لنفتح نافذة على عالم التكنولوجيا ونقترب من التحولات التي تعيد تشكيل كثير من تفاصيل ما حولنا في مختلف المجالات. وفي حلقتنا اليوم ننتقل إلى عالم مختلف قليلا، عالم الكاميرا والصورة والقصة والإنسان، لنتساءل ماذا يحدث عندما يدخل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الأفلام الوثائقية. هل نحن أمام ثورة تكنولوجية ستجعل صناعة الوثائقيات أسرع وأسهل وأكثر قدرة على استكشاف الأرشيف؟ وهل هناك أشياء في هذا المجال لا تستطيع الخوارزميات الوصول إليها مهما بلغت من الذكاء؟ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عليها عبر حلقة اليوم.

أعزائنا المستمعين، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام الوثائقية فنحن لا نتحدث عن مستقبل بعيد، بل عن أدوات بدأت بالفعل في تغيير طريقة تعامل صناعة الأفلام مع المادة الخام. تخيلوا فريقا يعمل على فيلم وثائقي عن حدث تاريخي، يمتلك أرشيفا ضخما من الصور والتسجيلات والمقابلات. في الماضي كان البحث داخل هذا الكم الهائل من المواد يحتاج إلى ساعات طويلة وربما أسابيع من العمل اليدوي. أما اليوم فيمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحليل هذا الأرشيف وفهرسته والتعرف على الأشخاص والأماكن والموضوعات والبحث عن كلمات أو عبارات محددة داخل ساعات طويلة من المقابلات والتسجيلات. وهنا تظهر واحدة من أهم مزايا الذكاء الاصطناعي، وهي اختصار الوقت. فالمخرج الذي كان يحتاج إلى مشاهدة عشرات الساعات من المواد قد يعثر على مقطع واحد يستطيع الوصول إلى المادة المطلوبة بصورة أسرع، ثم يترك الجزء الأكبر من وقته للعمل الحقيقي، التفكير في القصة وبنائها. لا يتوقف الأمر عند الإرشيف، فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في تفريغ المقابلات وتحويل الكلام المسجل إلى نصوص وتنظيم اللقطات واقتراح تصنيفات للمشاهد والمساعدة في عمليات المونتاج الأولي، إضافة إلى تحسين الصوت والصورة وإنتاج الترجمات. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح مساعدا مهما للمخرج وفريق الإنتاج، خصوصا في الأعمال التي تتطلب التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والمواد المصورة. لكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكون مخرجا؟ لا، لا يستطيع. لا يستطيع ذلك، أو ربما يستطيع أن يرتب المشاهد ويحلل المقابلات ويقترح تسلسلا معينا للأحداث، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الرؤية الإنسانية التي تقف خلف الفيلم. الفيلم الوثائقي ليس مجرد مجموعة من المعلومات، إنه طريقة معينة لرؤية الواقع. هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو الجانب الأخلاقي. فكلما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على تعديل الصورة والأصوات وإعادة تركيب المشاهد، يصبح السؤال أكثر إلحاحا: أين تنتهي الوثيقة الحقيقية ويبدأ المحتوى المصطنع؟ في الفيلم الوثائقي تحديدا المسألة حساسة للغاية، لأن الجمهور يفترض أن ما يشاهده مرتبط بالواقع، ولذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون واضحا ومسؤولا، حتى لا تتحول التكنولوجيا من أداة تساعد على توثيق الحقيقة إلى وسيلة يمكن أن تخلق واقعا لم يحدث أصلا. ولهذا فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام الوثائقية لا يكون في استبدال الإنسان، وإنما في تعزيز قدراته. الخوارزمية تستطيع أن تبحث وتفرز وتحلل وتقترح وتختصر الوقت، لكن الإنسان هو الذي يقرر ماذا يريد أن يقول. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساعد المخرج في العثور على صورة نادرة داخل آلاف الصور، لكنه لا يستطيع وحده أن يقرر لماذا تستحق هذه الصورة أن تكون في الفيلم. يستطيع أن يعثر على جملة داخل مقابلة طويلة، لكنه لا يستطيع دائما أن يفهم السياق الإنساني الكامل الذي يجعل هذه الجملة مؤثرة. يستطيع أن يساعد في بناء النسخة الأولى من الفيلم، لكن الرؤية النهائية تظل بحاجة إلى عقل بشري قادر على النقد وإعادة التفكير والتأمل. وهنا ربما تكمن المعادلة الحقيقية. الذكاء الاصطناعي يمنح المخرج قوة أكبر، لكن المخرج هو من يمنح الفيلم روحه. ومع استمرار تطور هذه التقنيات ستتغير بالتأكيد طريقة إنتاج الأفلام الوثائقية، وستصبح عمليات البحث والمونتاج والتحليل أسرع من قبل. وقد يستطيع صناع الأفلام تنفيذ مشاريع كانت تحتاج في الماضي إلى فرق كبيرة وميزانيات ضخمة، لكن مهما تطورت الخوارزميات سيبقى هناك شيء يصعب على الآلة امتلاكه: القدرة الإنسانية على طرح السؤال الصحيح، وعلى رؤية ما وراء الصورة، وعلى فهم الصمت، وعلى التقاط اللحظة التي لا يمكن التخطيط لها.

أعلنت شركة أدوبي تحديثاً جديداً لبرنامج تحرير الصور فوتوشوب يركز بنحو كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتضمن إطلاق واجهة جديدة مخصصة لأدوات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تسهيل عمليات تحرير الصور. وتطرح أدوبي الواجهة الجديدة التي تحمل اسم AI Assistant Editor بصورة تجريبية بيتا على نحو اختياري حتى تجمع مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي في شريط أدوات واحد داخل فوتوشوب. تتيح الواجهة الوصول بسهولة إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي منها محرر الصور المعتمد على الأوامر النصية، أدوات إزالة الخلفية، أداة توسيع الصورة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات أخرى تساعد المستخدمين على إجراء تعديلات متقدمة دون الحاجة إلى تنفيذها يدوياً. أضافت أدوبي طرقاً جديدة لتحديد التعديلات المطلوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة ميكر أب التي تتيح للمستخدم الرسم مباشرة على الصورة لتوضيح ما يريد من المساعد الذكي تغييره. وبدلا من الاعتماد على الأوامر النصية فقط، يمكن للمستخدم تحديد مناطق معينة لإعادة تلوينها أو رسم أسهم لتوضيح الموضوع المطلوب أو رسم أشكال تقريبية للإشارة إلى عناصر جديدة يرغب في إضافتها إلى الصورة. وتمنح هذه الطريقة المستخدم أسلوبا أكثر مباشرة في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة عند التعامل مع تعديلات يصعب وصفها بدقة عبر النصوص وحدها. أيضا كشفت أدوبي عن تحديث لميزة Instruct Edit with Mask التي تتيح للمستخدم تعديل الأقنعة باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية. أوضحت الشركة أن نموذج Firefly Image 5 أصبح قادرا على فهم السياق الكامل للصورة، وهو ما يقلل الحاجة إلى تحديد كل منطقة يرغب المستخدم في تعديلها بنحو يدوي. وبدلاً من رسم قناع دقيق حول كل عنصر، يستطيع المستخدم ببساطة وصف التعديل المطلوب مثل فتح عيني شخص مغلقتين في الصورة أو إضافة قبعة إلى رأسه. يعمل الذكاء الاصطناعي على تنفيذ التعديل اعتماداً على فهمه لمحتوى الصورة وسياقها. تهدف أدوبي من وراء هذه التحديثات إلى جعل أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً أكثر تكاملاً مع تجربة استخدام فوتوشوب، مع تقليل الخطوات اليدوية المطلوبة لتنفيذ التعديلات المعقدة.

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جالكسي S26 FE الذي يواصل نهج سلسلة FE في تقديم تجربة قريبة من هواتف جالكسي S الرائدة بسعر أقل مع بعض التنازلات على مستوى المواصفات مقارنة بالإصدارات العليا. يأتي الهاتف بسعر يبدأ من $700 ليقع بين صدارات الهواتف المتوسطة وبين أجهزة جالكسي S26 الرائدة مع تصميم ومواصفات تجعله أقرب إلى نسخة أقل تكلفة من جالكسي S26 بلس. يضم جالكسي S26 FE شاشة OLED قياسها 6.7 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو الحجم نفسه المستخدم في جالكسي S26 بلس، لكن أقصى سطوع ينخفض إلى 1900 شمعة مقارنة ب 2600 شمعة في الهاتف الأغلى. وفي الجانب الخلفي يعتمد الهاتف نظام كاميرات ثلاثية يتضمن كاميرا رئيسية دقتها 12 ميجا بكسل وكاميرا فائقة الاتساع دقتها 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة دقتها 8 ميجا بكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 3 مرات. على مستوى الأداء اختارت سامسونج تزويد جالكسي S26 FE بمعالج إكسينوز 2500 بدلا من معالجات سناب دراجون المستخدمة في بقية سلسلة S26 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجا بايت. يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4900 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واط مع التزام سامسونج بتوفير 7 سنوات من التحديثات. وتعد الذاكرة العشوائية من أبرز نقاط الضعف في الهاتف، إذ تأتي كافة الأجهزة سلسلة جالكسي S26 الأخرى بذاكرة قدرها 12 جيجا بايت، لكن سامسونج حافظت على سعة الذاكرة نفسها الموجودة في الجيل السابق من FE بدلا من زيادتها. يحافظ جالكسي S26 FE على الكثير من ملامح التصميم المستخدم في سلسلة S26 مع هيكل انسيابي وإطار من الألمنيوم بروز صغير نسبيا لوحدة الكاميرا، لكن الهاتف يختلف عن أعلى الأجهزة سعرا في استخدام لوحة خلفية من البوليكربونات أي البلاستيك بدلا من الزجاج، مع صعوبة ملاحظة الفارق بسهولة عند النظر إلى الهاتف من دون تدقيق كبير. أضافت سامسونج إلى جالكسي S26 FE عددا من المزايا البرمجية التي ظهرت أولا في هواتف سلسلة S26. تشمل هذه المزايا ميزة سوبر ستادي فيديو لتثبيت الفيديو مع وضع تثبيت أفقي وأداة ماي فان كام التي تتولى تتبع العناصر وإبقائها في منتصف الإطار تلقائيا في المقاطع المسجلة، وميزة فوتو أسيستنت والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وميزة نونج التي يمكنها عرض معلومات مهمة عبر مجموعة من التطبيقات الخارجية والإشعارات. يقدم الهاتف توفيرا ملحوظا مقارنة بهاتف جالكسي S26 بلس الذي يبدأ سعره من $900، لكن الفارق في السعر يصبح أقل جاذبية عند النظر إلى سوق الهواتف المستعملة، إذ يمكن إيجاد أجهزة S26 بلس مستعملة بسعر يقارب $700. ومن ثم قد يكون جالكسي S26 FE خيارا مناسبا لمن يريد هاتف أندرويد بشاشة كبيرة وتجربة قريبة من الهواتف الرائدة مع تجنب مخاطر شراء جهاز المستعمل، في حين قد يظل جالكسي S26 بلس المستعمل صفقة أفضل لمن يعطي الأولوية للمواصفات والأداء، علما بأن أسعار الهاتف الجديد قد ارتفعت مقارنة بالإصدارات السابقة جالكسي S25 FE. ومن المقرر طرح هاتف سامسونج جالكسي S26 FE في الأسواق بداية من 3 سبتمبر بثلاثة ألوان وهي الأخضر والأزرق والجرافيتي.

0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات أخرى. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء. ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود ونقشتم على صخور الجبال أسماءكم بحروف من نور، إليكم تهدى هذه الكلمات وفي أعالي الجبهات تتردد كصدى الرصاص، تحية من القلب قبل اللسان نبعثها إليكم أنتم يا سيوف الله المسلولة في أرضه وسده العظيم الذي تكسرت على صخرته كل أمواج الطغيان. إن وقوفكم اليوم أيها الأبطال في وجه أعتى آلة عسكرية لا يعكس قوة السلاح فقط، بل يعكس إيمانا راسخا بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن العاقبة للمتقين. أيها المجاهدون الأحرار، ما تعيشه الأمة من مؤامرات وما ينسجه العدو لمحور المقاومة من كيد ما هو إلا دليل عجز يخفي خلفه هلعا من صوالاتكم، فأنتم من كبتموه خسائر أذلت كبرياءه وزلزلت عروش طغاته، فكلما اشتد حقدهم ازددتم أنتم إيمانا ويقينا بأن النصر حليف الحق وأن العدو إلى زوال مهما تطاول. ثقوا أيها الأبطال أن المعركة معركة عقيدة قبل أن تكون سلاحا، وأن روحكم المعنوية هي ما يرجح كفة النصر، لا عددهم ولا عدتهم. فاستمروا أيها الأبطال في التطوير والتدريب، واجعلوا من كل أرض مدرسة ومن كل مواجهة درسا، وارفعوا راية الله أكبر عالية، فهي البوصلة التي لا تخطئ طريق الفتح. أيها المقاتلون الشرفاء، بإذن الله ما هي إلا أيام معدودة ويرحل الظلم إلى حيث لا يعود، وعد الله حق ونصره قريب، وأنتم على موعد مع الفتح المبين. استمروا في ملاحمكم الخالدة وكونوا على ثقة تامة بأن العدو إلى زوال، وأن راية المجد ستظل خفاقة فوق ربوعكم مرفوعة بدماء الشهداء وتضحيات الأحياء. دمتم لنا عزة وللأوطان حسنا منيعا.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا تتوقف بالعادة معضلة الحرب عند حدود الطرفين المباشرين، فبالنسبة لأمريكا وإيران تمتد كلفة التصعيد لتشمل الأمن الإقليمي والاقتصادي العالمي بأسره، نظرا للموقع الجيوسياسي الحرج لمضيق هرمز كشريان أساسي لإمدادات الطاقة العالمية، فأي تعطيل طويل للملاحة سيترجم فورا إلى قفزات حادة في أسعار النفط والغاز وضغوط تضخمية عالمية تعوق النمو الاقتصادي، فضلا عن وضع دول الخليج العربي في موقف حرج يوازن بين متطلبات الحماية الأمريكية ومخاطر تحول أراضيها إلى ساحة للردود المتبادلة. وفي المقابل فإن الجانب الإسرائيلي الذي يضغط باتجاه التصعيد قد يجد نفسه أمام مفارقة استراتيجية خطيرة، إذ إن انتهاء الحرب دون إسقاط النظام أو تجريده من قدراته الصاروخية ومسيراته سيعني عمليا تثبيت مكانة إيران الإقليمية وإثبات قدرتها على الصمود واستهداف المصالح الحيوية، وهو ما يمثل نتيجة عكسية تماما للأهداف الإسرائيلية المعلنة. أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في زمن تقاس فيه قوة الدول بالترسانات والتكنولوجيا يقدم اليمنيون عاما بعد عام نموذجا استثنائيا في هندسة الوجدان الروحي وعودة المسلمين إلى نبيهم الأعظم. فالمشهد الذي تتسع فيه الساحات لفيضان من البشر لا يمكن اختزاله برقم في خبر أو صورة مزدحمة تنقلها وكالات الأنباء، بل إعلان لمشهد بليغ وحدث اختزل قرونا من الشوق في يوم واحد ليعبر فيه الملايين مسافات الجغرافية ويلتقوا عند نقطة البدء التاريخية، حيث الأنصار هم الأنصار والعهد هو العهد. وبعد أن تنفض الحشود المليونية في كل المحافظات وتعود إلى قراها ومدنها، يبقى السؤال المهم الذي يفرض نفسه على المراقبين سواء كانوا محبين ومبغضين على حد سواء: لماذا حضروا ومن أين تأتي كل هذه القدرة على حشد الملايين؟ فالمقاربة السطحية والسخيفة التي تحاول تفسيرها قوى الكفر والشر لهذا الحضور المليوني من زاوية التنظيم والتعبئة والإمكانات اللوجستية فقط، لكنها تسقط أمام حقيقة الاندفاع والحب العفوي والتحمل الشاق لقطع المسافات. فالعلاقات التي تربط اليمني بنبيه صلوات الله عليه وعلى آله قد تجاوزت حدود الاحتفال المناسباتي، وهي الصلة الممتدة في عمق الذاكرة والوجدان التي تستدعي اللحظة الأولى لدخول الإسلام إلى اليمن، وتستحضر دور الأوس والخزرج الذين شكلوا الحاضنة الأولى للدعوة الإسلامية.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا امتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الضناء ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس في المقطع الذي قرأناه أكد رضوان الله عليه أولا أن اليهود عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. القرآن عندما يأتي ليقول لك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هو يريد منك أن تنظر إليهم نظرة عداء وأن تحمل في قلبك عداء لهم. ثانيا أكد أنها إذا بردت نفسيتك، إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. الإنسان الفارغ من العداوة لليهود والنصارى الذي لا يعبئ نفسه من خلال القرآن عداوة لليهود والنصارى، إنسان يكون فارغ من قضية، فارغ من مشروع، لا يحمل هدفا ولا يحمل مشروعا ولا يوجد ما يحركه لمواجهة أعداء الله، لا يعد عدة، لا يبذل مال، لا يتجهز لمواجهة العدو. ثالثا أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، في نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا وأنهم لا يريدون لنا أي خير وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. فالعداوة في الإسلام إيجابية ومهمة. الإنسان الذي يحمل في قلبه عداوة إنسان يتفاعل مع الكثير من القضايا، إنسان تحركه العداوة لأعداء الله في الكثير من الأمور التي فيها نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، كما قال الشهيد القائد في معنى كلامه في درس من دروس مكارم الأخلاق الأول والثاني في ظلال دعاء مكارم الأخلاق: من يحمل في قلبه عداوة هو من يتفاعل مع موضوع المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. في نفس الوقت أيضا من يحمل في نفسه عداوة هو من يعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهكذا نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تجد أبرز شيء في هذه المسألة، والإنسان يتابع التلفزيون ويتابع الراديو، يتابع الأحداث، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح. الخطورة هنا، الخطورة هنا مقاومة الإرهاب. قالوا ما هو الإرهاب؟ يطلب منهم الزعماء، زعماء العرب يطلبوا من اليهود والنصارى، يطلب منهم الزعماء فسروا لنا الإرهاب. أصبحت أمريكا تملك حق حتى تفسير المصطلحات. أليست كلمة إرهاب كلمة عربية؟ يريدون أن يفسرها بوش الإنجليزي الذي لغته إنجليزية. الإرهاب في اللغة كذا كذا، يريدون أن يقول لهم بوش الإرهاب في اللغة كذا كذا. عارفون ماذا يعني إرهاب، هم فاهمون ماذا يعني إرهاب، أنه أي مصالح أمريكية، أي غرض أمريكي يتعارض معه، أي نشاط يمس أهداف أمريكا ومصالح أمريكا يعتبر إرهابا. ومعلوم بأنه في عقائدنا ما يتجه نحو أمريكا، نحو اليهود والنصارى، هو يسمى في مصطلحنا في غالبه يسمى الجهاد تحت عنوان جهاد. فالجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. نص مهم: الجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. الجهاد بالسيف، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالموقف، هذا كله تجند كل إمكانياتها تحت مسمى أن هذا هو إرهاب. لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، يطلبون منهم أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروه، بل يريدون أن تجلس كلمة عائمة، وهم قد ضربوا هناك من أجل أن يخافهم الناس كلهم. ولا الإرهاب يريدون به هذا، ما يرهب أمريكا هو الجهاد، أي عمل يرهب أمريكا هو جهاد، يرهب اليهود هو جهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هنا نقطة أولى خلاصتها أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح، يعني يضربوا شخص داخل اليهود والنصارى يضربون شخص وأنت تنظر إليه كعدو وتعجب، يجب أن تقف ضد مواقفهم حتى وإن كان ضد شخص يعجبك ضربه. ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يرى اليهود أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، عدو بيشتغل ضدك على الأقل تنفس عن نفسك ولو بالكلمة، على الأقل تنفس عن نفسك، وليس إلى درجة أنهم يعملون كل شيء ثم لا تتكلم لا تتفوه بكلمة. من أين جاء هذا؟ يأتي عن طريق الزعماء نفوسهم ثم ينزل إلى الشخصيات نفسها. قد تسمع أحيانا حتى من أقاربك ومن أهل منطقتك من يقول والله صحيح، أما هذا رأيتم أن هذا عمل عظيم كان سيحدث كذا لو لم يعمل فلان كذا، يعني يحاولوا يسكتوك ويؤيدوا الموقف الذي يوقفك عن أن تعمل لمواجهة عدوك الذي يعمل ليل نهار من أجل ضربك. الذي أريد أن أقول بأننا جزء من المسلمين، والمسؤولية على المسلمين جميعا، المسؤولية على المسلمين جميعا، ومعلوم بأن أمريكا وهي على بعد تحسب ألف حساب أن مثل هذا الجمع يمكن أن يكون في واقعهم بالشكل الذي يخدمهم، أن من مثل هذا الجمع يمكن أن تجند ملايين لأجل أن تفسدهم. هي لا تقول هذا المجلس طبيعي، وهو بيشير إلى الموجودين عنده في المجلس أثناء المحاضرة، أمريكا إسرائيل اليهود والنصارى، هي لا تقول هذا المجلس طبيعي أو هذه المجموعة البسيطة ماذا يمكن أن يمثلوا، لا، هي تحرص على مثل هذا الجمع أن تفسدهم بأي ثمن، يفسدوا أي جمع أي أسرة أي شخص وبأي ثمن. هنا نقطة ثانية، أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، يعني يجوا معك موقف في مواجهة العدو الذي يعمل ضدك ويعمل على ضربك. فنحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله، هذه المسائل خطيرة جدا. من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخط. كل من تلمس أنه يوالي اليهود والنصارى، كل من تلمس بأن منطقه و فإن كان منطقا تحت عناوين أخرى مصلحة كذا وكذا يجب أن تحمل له روح العداء وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح. إذا كان بيتعذر بولاء أهل اليهود وعلاقته مع اليهود أنه من أجل مصلحة كذا أو كذا وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح، فليضربون أشرف لنا أن يضربونا ولا أن نأتي نحن نضرب من داخلنا. هكذا قال الفلسطينيون أنفسهم. كنا نستغرب ونراها فعلا محرجة للقضية، محرجة للفلسطينيين. حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، كانت إسرائيل تجند عرفات وحكومته للقبض عليهم، على المجاهدين من حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي. قالوا من يتحركون لمواجهة إسرائيل من الفلسطينيين، قالوا نحن وقفنا محتارين أن نقاتل هؤلاء، نتقاتل فيما بيننا الفلسطينيين ونكون الضحية كلنا وتكون النتيجة في صالح إسرائيل، أو أن نسكت. رأينا الباطل، رأينا القهر، نقاد إلى السجون ولم نعد نستطيع أن نعمل شيئا ضد عدونا، ضد إسرائيل. عرفات وحكومته ينطلقون لإلقاء القبض عليهم، يقودونهم إلى السجون وهم يقاتلون إسرائيل ويواجهون إسرائيل. فإن تواجهوا مع عرفات وحكومته كان هذا في خدمة إسرائيل، وإن سكتوا واستمروا في مواجهة إسرائيل رأوا الباطل، يقادون إلى السجون، يمنعون من الحركة. إسرائيل تريد أن تصل بكل بلد عربي إلى مثل ما وصلت إليه فلسطين، أن هذا يوظف لصالح توجيهاتها، يعتقل هذا، يضرب هذا، إن قام الناس وتضاربوا فالشيء نفسه في صالح إسرائيل، مثل ما قال عمرو بن العاص: إني سأضع خطة إن قبلوها اختلفوا وإن ردوها اختلفوا. هي هذا، إسرائيل توصلنا إلى هذا الشيء، تريد ما يحصل في فلسطين أن يحصل في كل بلد، وتريد ما تفرضه على ياسر عرفات أن تفرضه على كل زعيم عربي. فنحن، وهذا نقطة مهمة جدا، نحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. أيضا من تلمس في منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخب. إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، كما قلنا الدش الجهاز الذي يستقبل القنوات إلى التلفزيون، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل، لم تعد قضية سهلة. لو عاد الدنيا سلامات لا يوجد هناك من هذه الأشياء، فسد هو الفساد الذي في محيطك الشخصي وآثاره في محيطك الشخصي يعتبر طبيعيا بالنسبة لما هو حاصل الآن، لكن المشكلة أن أي فساد اليوم بات خدمة لإسرائيل، خدمة لأمريكا وإسرائيل. موضوع الدشات موضوع، يعني قنوات التلفزيون المفتوحة، عندما تترك ابنك يفسد، يتابع أي قناة، ينظر إلى أي شاشة، يتنقل بين القنوات دون رقابة، دون حرص، دون ضبط لهذا الموضوع، إذا تركته وفسد أنت جعلت منه جنديا لخدمة إسرائيل. كذلك موضوع الهواتف النقالة الذكية اليوم وشبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تكون وسيلة من وسائل الإفساد، قد يسقط فيها العديد من الناس. إذا لم نحارب الفساد، إذا لم ننتبه لأنفسنا، لأبنائنا، لأسرنا، فسنجعل من أنفسنا وأبنائنا وأسرنا جنودا لخدمة إسرائيل. لكن الآن لاحظ، لكن الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل، تخدم إسرائيل. لأن هذه المرأة عندما تفسد في يوم من الأيام وأنت ابنها تنطلق تريد أن تعمل عملا معينا أو تقول كلمة قاسية، ستأتي تقول لك بطل، ستأتي تقول بطل، ما لك حاجة، يعني تحاول أن تثبطك، تهدئ أعصابك، وتحاول أن تشكل من نفسها عائقا أمامك، سواء زوجتك أو أمك أو أي واحدة من أقاربك، كذلك أولادك. فإذا كانت القضية صحيحة لهذه الدرجة فمعنى هذا بأن الفساد سيكون إثمه عند الله مضاعف، يتضاعف كما قلنا لكم سابقا على حسب الاعتبارات، سواء اعتبارات اجتماعية أو اعتبارات حاليا باعتبار الزمن أو باعتبار أي شيء آخر في علم الله. وفي الوقت نفسه نكون نحن نصوم، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان، يعني كان المحاضرة في 18 من شهر ذي الحجة، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان ويصبح شهر رمضان لا قيمة له، صلاتنا تصبح لا قيمة لها، زكاتنا لا قيمة لها، حجنا لا قيمة له، عباداتنا لا قيمة لها. نضربها بقضية واحدة، بقضية واحدة تصبح كل هذه الأشياء لا قيمة لها، ويكون الإنسان في واقعة ولا سمح الله ونعوذ بالله يهوديا من حيث لا يشعر، أو نصرانيا من حيث لا يشعر. فعلا هذه حقيقة قرآنية، والواقع نفسه يهيئ الناس لهذا. الواقع وعمل اليهود وأولياء اليهود يحولنا إلى أن نكون يهودا ونصارى من حيث لا نشعر بالتولي لهم أو لمن هو متول لهم إلى آخر. مسألة الموالاة والمعاداة قضية أساسية كما ذكر في الحديث، لو أن عبدا قام ليله في بداية الملزمة وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهكذا. مسألة الموالاة والمعاداة لها دور كبير جدا، هي تعطل أعمال الإنسان، عبادات الإنسان كلها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك واجه كل حركتهم، وإن عجبتك حركتهم عندما ضربوا شخصا يعجبك أن يضرب، أن تواجه، أن تجعل نفسك من داخل ضدهم وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك. ثانيا، أكد أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه تخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. جاء العدو بيشتغلك، بيضربك، بيستهدفك، يستهدف مبادئك، قيمك، أخلاقك، بلدك، وأنت في نفس الوقت لا تنطق ببنت شفاه. ثالثا، أكد أنه يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا. أيضا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الساخط. كذلك نقطة رابعة، أنه إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، الدش نفسه، الدش أو التلفون، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. رابعا، أن الفساد الآن، فسادك الآن يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. فالفساد في هذه المرحلة أصبح خطيرا جدا، أكبر من أي مرحلة أخرى، لأن أي فساد، أي سقوط في مستنقع فساد أصبح اليوم يخدم إسرائيل، يخدم أمريكا، يخدم قضاياهم، فيجب أن نحذر من الفساد وأن نعمل على مكافحته ومحاربته، نحافظ على نفوسنا، نحافظ على أبنائنا، على أسرنا، نحذر من الدشات والتلفزيونات، من التلفونات، من الإنترنت، لأن من يسقط في الفساد يجعل من نفسه جنديا لصالح إسرائيل. إسرائيل عندما دخلت لبنان السلاح الذي استخدمته سلاح المال والنساء، عملت على أن تفسد عددا كبيرا من الشباب، ثم حولتهم فيما بعد إلى عملاء يستهدفون من الداخل، يتحركون من الداخل، ينشطون من الداخل. كذلك هكذا تعمل في فلسطين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ينور بصائرنا ويفرج عن الإسلام والمسلمين، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم أن إمبراطورية الشر والعدوان والإبادات الأمريكية هي منذ نشأتها

الإبستيني قد وصل إلى ذروة الذروات، بل إنه يبدو كمن قد قطع على نفسه كل خط للرجوع عن هذا الغي وعن هذا العدوان وعن هذه الحماقة وهذا الغباء الذي تبدو فيه أمريكا، وكأنها تقول للعالم أنا ومن بعدي الطوفان، وكذلك الذي هدم المعبد على من بداخله وكان بذلك يهدم وجوده بكله مع الضحايا الآخرين. هذه هي إمبراطورية القتل والإرهاب والإجرام في طورها الحالي، والتي تبدو بلا ذاكرة أو أنها بذاكرة ذبابة لا تستفيد من الدروس أبدا رغم كثرتها. نعم، كثيرة هي الدروس التي كان يفترض بالأمريكي القاتل المجرم ومبيد الشعوب أن يستفيد منها، والذاكرة السياسية والتاريخية تحتفظ بالأحداث والمعالم الدموية والإجرامية لسلوك أمريكا البلطجي على مدى هذه العقود والحقب والمراحل الطويلة من تاريخها، الذي هو تاريخ طارئ بالمفهوم السياسي الإنساني العام، لأنها دولة بلا حضارة، كل جذورها تمتد في الإرهاب والجنايات المختلفة بحق الإنسانية، بدءا من السطو على حقوق سكان أمريكا الأصليين الذين جاء هؤلاء الأوروبيون المجرمون لكي يمارسوا ضدهم أبشع الجرائم، بما فيها الإبادة الشاملة التي حصدت عشرات الملايين من هؤلاء المساكين. وعلى ذلك وعلى أنقاض هؤلاء أقامت أمريكا دولتها الشريرة المجرمة، والتي تمارس هذا الإجرام حتى اليوم، بل تتصاعد حمى إجرامها ووتيرة جرائمها بهذا الشكل المذهل الذي يراه العالم بكله، والذي يهتز له الضمير الإنساني بكل ما يؤدي إليه من تداعيات ومن مآس، سواء تعلق الأمر بالإجرام الأمريكي المباشر أو بالإجرام والعدوان بالوكالة. وأول الوكلاء الدمويين المسوخ المجرمين هو الكيان الصهيوني، الذي رأى العالم أيضا ما فعله في فلسطين وما زال في غزة وفي الضفة وفي كل مكان من هذه الأرض الجريحة التي هي قلب أمتنا العربية والإسلامية. هذه المواجهات التي تتم اليوم وهذه الهجمة الشرسة، رغم ما يعانيه الأمريكي من احتراء وتداعيات شاملة ناتجة عن عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإنه يواصل أسلوبه الغبي وأسلوبه الأعمى في الهروب إلى الأمام واتباع سياسة حافة الهاوية، وأيضا أسلوب داوني بالتي كانت هي الداء، وكأنه منتحر، وكأن هذا المجرم ترامب وهو متبوع بعصابته ومنظومته الإجرامية في الغرب والعالم وفي منطقتنا. هذه العصابة التي تشكلها أنظمة تبعية خيانية خانت دينها وأمتها خدمة لهذا الشيطان. يبدو ترامب وكل منظومته بالفعل يهرولون نحو هاوية لا بد منها تسقط فيها أمريكا سقوطا نهائيا، رغم ما تقدمه الشعوب الواقفة في وجه هذا الإجرام الأمريكي ومجاهدوها وشرفاؤها، سواء في إيران أو في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وفي كل مكان، رغم ما تقدمه هذه الشعوب والأطراف من تضحيات ومن خسائر محسوبة ومثمرة بإذن الله تعالى، لكن العاقبة ما تؤكد نواميس الحياة، وكما يؤكد الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هي للمتقين، لهؤلاء الصامدين الأحرار الأبرار في مواجهة هذا الغول الأمريكي الصهيوني المجرم الخطير. العاقبة هي على هؤلاء المجرمين، وهي للمتقين الصامدين المجاهدين بإذن

0: الله تعالى، وهم الذين سيرسمون ويكتبون الفصول الأخيرة والسطور الأخيرة من هذه المواجهة المصيرية التي تتم اليوم. اليوم نرى الجمهورية الإسلامية ترد الصاع بصاعين رغم دموية هذا المجرم الأمريكي الذي يستهدف الأطفال في مدارسهم ويستهدف البنى التحتية المدنية الإنسانية التي حرمت جميع الشرائع استهدافها في الحروب. لكن هذا عدو بلا أخلاق وبلا ضمير وبلا قواعد وبلا خطوط حمراء، وهو في مواجهة شعوب أمتنا التي تعاني منذ زمن طويل من جرائمه خاسر ومفلس وساقط، كما تقول جميع الأحداث والإرهاصات، وكما تقول بالتحديد تفاصيل هذه المواجهة الكبيرة التي يلقى فيها هذا العدو الخسائر الفادحة، سواء في وضعه الداخلي والاهتراء الذي يعانيه اقتصاديا ومعيشيا وطاقويا وعلى كل المستويات، حتى على المستوى العسكري والسياسي هو يعاني من نتائج عدوانه ومن تبعات هذا العدوان معاناة كبيرة، ويتلقى الخسائر التي لا تحتمل. لكنه الكبر والإصرار والعناد الذي وصفه الله في القرآن الكريم، عناد هؤلاء الفراعنة والمتنمرين، هؤلاء الطغاة، وهو عناد لا يمكن أن يفضي بهم إلا إلى الهاوية التي لا مفر منها.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة الهشة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر القيادة الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت، وينفذ هجوما صاروخيا ومسيرا على القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. التفاصيل. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي اليوم 14 خرقا جديدا لهدنة غزة، حيث نقلت الوكالة عن سكان محليين أن مواطنين استشهدا إثر إطلاق قوات العدو النار على مخيم حلاوة للاجئين والنازحين. وارتقت مواطنة شاهدة متأثرة بجروح أصيبت بها أمس إثر إطلاق نار عدواني استهدف المناطق الشرقية في مدينة دير البلح. وأصيب 3 مواطنين بالرصاص في منطقة الهوجة وداخل مخيم جبالية للاجئين. وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات شرق مدينة خان يونس. وأفادت وكالة سند بأن المدفعية قصفت منطقة أبو العجين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، تزامنا مع إطلاق نار متقطع من طائرة مروحية. وأطلقت الزوارق النار صوب ساحل بحر مدينة غزة، بينما استهدف إطلاق نار من قبل الطيران شرق حي التفاح. وفي الضفة الغربية تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وسط منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، في استمرار لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران شن سلسلة غارات على حي الرويس في بلدة النبطية الفوقة، مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وتعرضت بلدة عرب صاليم لغارة استهدفت غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة ودمرتها، وهي غرفة تضم أدوات حفر وعربات نقل صغيرة خاصة بحفر القبور. كما أدت الغارة إلى أضرار كبيرة في أضرحة الجبانة وتحطم شواهد الكثير منها، كما تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة بمكان الغارة. ونفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة منزل مسؤول في الكشافة في حي الرويس في النبطية الفوقى، فيما قصفت المدفعية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقى ودوحة كفر الرمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية. واستخدم العدو في قصفه القذائف الفسفورية المحرمة دوليا. أيضا تعرضت أطراف الزوطرة الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان استهداف مقر القيادة ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وحظيرة الطائرات المسيرة ومنصة تمركزها، مؤكدا اشتعال النيران فيها وقتل عدد من عناصر العدو وتدمير عدد من الطائرات المسيرة. كما أعلن الحرس الثوري فجر اليوم تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق، ودمروا مركزا للصيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي،
كما دمروا منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي في القاعدة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها إن مقاتلي القوات البرية أضرموا النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. وأعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن، ودمروا عددا منها وقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية، كما أضرمت النيران في عدة بنى تحتية فنية تابعة لهم. إلى ذلك أسقط الحرس الثوري طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. هذا وأعلن نائب محافظ خوزستان الإيرانية للشؤون الأمنية ولي الحياة أن العدوان الصاروخي الذي شنه العدو الأمريكي على المحافظة بجنوب غرب إيران مساء أمس أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8، فيما أفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل وإصابة 50 إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر كوهست بمحافظة هرمزغان. وذكر أن العدو الأمريكي شن عدوانا على مطار جيرفت المدني بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، واستهدف مصنعا لمنتجات الأسماك ورصيفا للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيريك وقشم وهرمزغان. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن طائرة مسيرة هجومية أصابت الليلة الماضية مركز تشايكي اللوجستي التابع لمجموعة ألفا ديفليوبمنت في مقاطعة كييف الأوكرانية، وكانت تخزن وتوزع بضائع أجنبية ذات استخدام مزدوج بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى. وأضافت أنه تم استهداف 4 منشآت للبنية التحتية للطاقة تغذي الموانئ الأوكرانية في مدينة أوديسا ومقاطعتها. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحييد منشآت تجريبية لتصنيع المركبات السطحية غير المأهولة و6 خزانات وقود مخصصة لاستخدام القوات الأوكرانية ومستودعات تحتوي على معدات عسكرية في ميناء أوديسا. النبأ الأخير. أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ ضرورة استبدال اتفاقية الهدنة مع كوريا الشمالية بمعاهدة للسلام تقوم على خطة ثلاثية للتعايش السلمي. وأكد لي جاي ميونغ مجددا التزامه بإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد أيضا ببذل الجهود للمساعدة في استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل إحلال السلام. وأكد هذا الالتزام خلال اجتماع للفرع الأمريكي للمجلس الاستشاري للتوحيد السلمي، وهو هيئة استشارية رئاسية معنية بالتوحيد عقد في إنتشون غرب سيول. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر القيادة الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت وينفذ هجوما صاروخيا ومسيرا على القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق وقاعدة الأمير حسن في الأردن. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

سلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. فيها إدانات واسعة على جريمة العدو الأمريكي بقصف حفل زفاف في إيران، اقتصاد العدو والسعودية ترنح بين ويلات الكبر، وضربة اليمن القاسمة. مرحبا بكم.

كعادته الإجرامية ارتكب كيان العدو الأمريكي الإرهابي جريمة مروعة بحق المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد أن استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف مدني في بندر كوهسك في محافظة هرمزجان. بغارته الحاقدة أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال. حول هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الأمريكي الطاغي، جددت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الأمريكية الإجرامية، مشددة في بيان لها على أن العدوان الأمريكي المستمر على إيران لن يفت من عضدها، مشيرة إلى أن الرد الإيراني حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة. وحملت العدو الأمريكي مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك، لا سيما أنه يدفع بالمنطقة نحو التوتر. في ختام البيان أكدت وزارة الخارجية أنه على الأنظمة التي تحولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للعدو الأمريكي. إلى ذلك أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الأمريكي الغادر الذي استهدف منطقة سكنية آمنة وحفل زفاف في إيران، وأشار في بيان إلا أن هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. وكذلك حمل البيان إدارة العدو الأمريكي المسؤولية القانونية الكاملة عن الدماء التي أزهقت وعن ترويع الآمنين، مطالبا بتحقيق دولي مستقل وفوري في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وأيضا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. داعية المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف سياسة ازدواجية المعايير وإصدار موقف واضح لإدانة هذا العدوان وردع تكراره. وفي الشأن المحلي، دانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستنكرت بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها كيان العدو السعودي مساء اليوم باستهدافه بالقصف المدفعي العشوائي قرى سكنية في محافظة صعدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلى تدمير منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال. وأوضحت في بيان لها أن الاستهداف المتكرر للمناطق الحدودية السكنية يمثل دليلاً على العجز العسكري والأخلاقي الذي يعيشه كيان بني سعود العدواني ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المحرم دولياً. كما أكدت الهيئة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا فاضحا للمبادئ الخاصة بالقيم الإنسانية ووجوب حماية المدنيين. وشددت على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن دماء أبناء الشعب اليمني وأرواحهم لن تذهب سدى. هذا ودعت الهيئة المنظمات الإنسانية للتدخل وتوثيق الانتهاكات ولرفع الصوت في وجه ازدواجية المعايير الدولية تجاه ما يحدث في اليمن، معتبرة صمت العالم على هذه الجرائم شراكة في سفك الدم اليمني.

أكد تحليل لوكالة رويترز نشره موقع صحيفة الحقيقة اليوم أن الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على كيان العدو السعودي في البحر الأحمر جنبا إلى جنب مع قدرتهم المؤثرة على تعطيل مصفة جيزان أدى إلى تراجع حاد ومباشر في حجم الصادرات النفطية السعودية الموجهة نحو القارة الأفريقية. وأظهرت البيانات أن صادرات الديزل الخليجية إلى الأسواق الأفريقية والتي تستحوذ السعودية على نحو النصف منها قد هوت خلال شهر أغسطس لتسجل أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات، وتراجعت بما يتراوح بين 600 ألف و 800 ألف طن. وفي السياق كشفت البيانات عن توقف تام لشحونات النفط الصادرة من مصفة جيزان باتجاه القارة الأفريقية وصولا إلى نسبة الصفر، وذلك نتيجة الضربات المتكررة التي تشنها القوات المسلحة اليمنية طوال هذه الفترة والفترة الماضية، والتي جاءت بعدما كانت المصفاة نجحت في تصدير ما يقارب 163 ألف طن إلى القارة السمراء قبيل استهدافها المباشر في شهر يوليو الماضي. ختم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار تجنب ناقلات النفط السعودية لعبور مضيق باب المندب تفاديا للحظر المفروض من قبل الوطن اليمني. وأشار الموقع إلى تداعيات القرار الصادر عن صنعاء أواخر يوليو الماضي والقاضي بحظر الملاحات السعودية في البحر الأحمر، والذي جاء ردا على الحصار والعدوان السعودي على بلادنا والمستمر منذ سنوات. وأوضحت أن الرياض وجدت نفسها في مأزق مرير بعد إغلاق مضيق هرمز، ما دفعها للاعتماد الكلي على ميناء ينبع الاستراتيجي لنقل وتصدير 4 ملايين برميل نفط يوميا عبر البحر الأحمر. غير أن الضربات الموجهة ضد السفن المرتبطة بالمملكة والبنية التحتية للطاقة ولمطار نجران أفرغت هذا البديل من محتواه، وجهت ضربات قاسمة للاقتصاد السعودي. أيضا التأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد أثبتت واقعيتها على الأرض، ما يفرض على الرياض ويفرض البحث عن تسوية سياسية تحفظ ما تبقى من استقرارها الأمني والاقتصادي، عوضا عن خيار المغامرة العسكرية المحفوفة بالمخاطر حسب الموقع.

وصلنا سامعين الأفاضل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، أعد المتابعة بسام عبد الله النجار، طبعها أيضا وفي الكمبيوتر طه أحمد سلامة، ونفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ركن أمسي والله.

ظنا وحسبي يا ما أرجوه في الله.

0: قد أسلف من خطيئة إلى الله
1: خاضئة إلى الله

لا تيأس منا من نفحة تأتي.

بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: إيران تدك قواعد ومقرات القوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. عقدة الحماية، أمريكا تتردد تجاه الحصار البحري اليمني والسعودية تدفع الثمن. السعودية تلجأ إلى القروض تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. الكيان الإسرائيلي أمام نتيجة عكسية في الضفة الغربية، هل يعيد عنف المستوطنين إنتاج المقاومة؟ إسبانيا والكيان المحتل في صدام سياسي على خلفية حرب غزة. البداية مع موضوع الساعة، وإيران تدك قواعد ومقرات القوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت.

0: عملية حاسمة ردت بها إيران سريعاً على العدوان الأمريكي على سواحل جنوب إيران، حيث أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ سلسلة ضربات جوية وصاروخية واسعة النطاق استهدفت مواقع وسكنات تابعة للقوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأفاد بيان صادر عن حرس الثورة الإيراني بتنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية استهدف سكنة مشاة البحرية الأمريكية في الأردن المعروفة باسم معسكر تيتين، مؤكدا أن الهجوم الصاروخي أسفر عن تدمير منشآت مهمة ومروحيات هجومية داخل هذا المعسكر، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات الأمريكية المتواجدين في المعسكر. في السياق نفسه، كان الجيش الإيراني قد أعلن عن تنفيذ هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة استهدف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأوضح بيان الجيش أن الضربات حققت أهدافها بدقة وأسفرت عن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت اللوجستية والعملياتية، مشيرا إلى أن قاعدة الشيخ عيسى تعد من أكثر القواعد الأمريكية حساسية في منطقة الخليج، كونها المقر الرئيس لصيانة المروحيات وتزويد الطائرات المسيرة بقطع الغيار، بالإضافة إلى كونها مركزا لانطلاق طائرات الاستطلاع. وعلى صعيد متصل، كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أنه تم أيضا استهداف قاعدة علي السالم الجوية بالطيران المسير واستهداف القواعد الأمريكية في الكويت بالصواريخ الباليستية. وشددت البيانات الإيرانية على أن التواجد العسكري الأمريكي في كافة القواعد والمقرات بالمنطقة بات تحت المرمى المباشر للقوة الصاروخية والسلاح الجوي المسير كرد مشروع على الاعتداءات والتحركات العدائية الأمريكية. في هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي الإيراني محمد قادري أن ترامب وصل إلى طريق مسدود بعد فشله في فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، متوقعا ارتفاع تكاليف العدوان الأمريكي على إيران وأن يؤدي استمراره إلى مزيد من إغلاق مضيق هرمز.
1: الأحداث التي حصلت في هذه الليلة وفي الساعات القادمة سوف تغير الأجواء بشكل كامل، من جهة أن الأمريكان سوف يصلوا إلى نتيجة بأن تحت أي ظروف وبأي ظروف ليس فقط مضيق هرمز لن يتم إعادة فتحه، بل في مقابل ذلك فأنهم سوف يتلقون ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة الإيرانية ولن يصلوا إلى أي هدف عن طريق الخيار العسكري. الجرائم التي ارتكبوها قبل ساعات في حفل زفاف في سيريك هو من نوع الجريمة التي ارتكبوها في ميناء وكذلك في ملعب لامردا و في التي ارتكبوها في الحملات السابقة لذلك، فإن الولايات المتحدة هذا الكيان الإرهابي لا يريد أن ينهي جرائمه الإرهابية، لذلك فإن القوات المسلحة وحكومتنا وشعبنا سوف يردون ردا ساحقا عليهم. النقطة الثانية، فإن الطريق الوحيد لإفشال ولتيئيس العدو الأمريكي هو رفع تكاليف الحرب. هذه استراتيجية إيران تتركز على هذا الأمر وهي زيادة تكاليف الحرب والعدوان الأمريكي ضد إيران، لذلك فإن الرد الإيراني سوف يمتد خارج المنطقة وسوف يكون ردا دوليا في الحرب 17 يوما. رأوا كيف أن زوارقهم تم استهدافها في قناة السويس أو في موقع دييغو غارسيا، كيف تم استهدافها في المحيط الهندي. هذه المرة سوف يتكرر هذا الحدث، وهذا التغيير في المعادلة لا يقتصر على الجانب العسكري بل حتى على الجانب الاقتصادي والتجاري سوف يتبدل إلى هجوم متقابل. لذلك نحن ليس قلقون، نحن كنا بانتظار هذا الهجوم الأمريكي في الوقت الحاضر في هذه الظروف التي تحدث فيها وتنتشر الأخبار في الساعات القادمة، فإن كافة المواقع الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة وحتى القواعد الأمريكية القريبة من فلسطين المحتلة ربما وحتى داخل الأراضي المحتلة سوف تستهدف، وسبب في ذلك أساساً لأن استراتيجيتنا هو ليست الدفاع المحض، بل أنا أعتقد بأن هذا استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية لديهم بنك أهداف واسع، وفي الساعات القادمة سوف يردون بشدة على الاعتداء الأمريكي، وبالطبع فإن الأمريكان سوف يسعون أن يوسعوا أبعاد هذه الحرب لكي تتراجع إيران، ولكن إيران تحت أي ظروف لن تتراجع، وهم يتصورون من خلال الهجوم على القواعد العسكرية والصاروخية لإيران أن يحدوا من قدرة إيران العسكرية، وهذا لن يحدث أبدا. وكما رأينا في الليلتين الماضيتين بأن أي عبور ومرور من مضيق هرمز لم يحدث، وفي الساعات القادمة أيضا سوف يتم إغلاق مضيق هرمز بشكل محكم أكثر لحين عودة أمريكا إلى التزام.
0: أما العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي راد فيقول إن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن يكشف عن قدرات إيران الاستخباراتية واتساع معادلة الرادع.
2: ما حصل يوضح بأن خطوط التماس بين واشنطن والجمهورية الإسلامية في إيران لم تعد تقتصر على التصريحات والضغوط الاقتصادية، يعني بل انتقلت بما يمكن أن نسميه إلى مرحلة الرسائل النار المباشرة. يمكن أن نسميها هي فلسفة الردع عند الانتشار الإقليمي. رأينا كيف أن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية وصلت إلى مسافات عميقة جدا في الداخل الأردني، حيث بدأت تتجمع القوات الأمريكية. اليوم هناك مفاجأة جدا كانت كبيرة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع كامب تيتن، والذي هو كان يعني لم يكن في الحسبان، يعني هذه أول مرة يتم استهداف هذا المعسكر الذي له أهمية من عدة جوانب استراتيجية وتكتيكية وعملاتية حتى سأشرحها بتفصيل سريع. لكن الاستهدافات التي تطال الأردن تحديدا المناطق الثلاث، يعني قاعدة الأزرق وقاعدة الملك حسين وحتى يعني قاعدة اليوم كامب تيتن، يدل على أن القوات الأمريكية بدأت بتجميع عدد من قواتها في منطقة في الأردن، بمقابل أيضا تجميع قوات أخرى، وأقصد بالقوات أنها سلاح الطيران وسلاح المسيرات وطائرات الطوافات العسكرية، يعني من نوع تشاينوك ومن نوع أباتشي في هذه المنطقة تحديدا، مع الإعلان السابق عن سحب العديد من القوات من الخليج. لكن ما يميز هذا الكامب تحديدا هو موجود أساسا موجود على بعد يعني قليل جدا، يشرف على خليج العقبة وعلى المدخل الشمالي لساحل البحر الأحمر، وله موقع جغرافي جدا، هو مرفق تدريبي بالأساس بموجب اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن. لكن موقع الجغرافي الاستراتيجي يتيح له الإشراف على كما قلت على المدخل الشمالي للبحر الأحمر، وهو ليس ببعيد عن الحدود الأردنية السعودية، وأيضا يبعد 20 إلى 25 كيلومتر فقط عن ميناء يعني إيلات تحديدا، وهذا ما يعطيه هذا الموقع الاستراتيجي بحيث يمكن التدخل منه والانتشار سريعا. أساسا هو موقع يعني مركز للدعم والانتشار السريع تقيم فيها القوات الأمريكية. وآخر المعلومات من مصادر مفتوحة أن قوات المارينز التي كانت تتواجد في سفن الإنزال التي أحضرت إلى خليج العرب وإلى الخليج الفارسي في بداية الانتشار الأمريكي كانت تستبدل بهذا المعسكر، يعني يتم نقلها إلى هذا المعسكر لتبديل القوات كل شهر تقريبا، مما يعني أن هناك تحضيرات أمريكية في هذا المعسكر الذي كما قلت هو معسكر أصبح يعتبر مركز للدعم والانتشار السريع، تنتشر به وحدات المشاة البحرية الاستكشافية، وهذا أمر مهم جدا. الأهم من ذلك هو القدرة الاستخباراتية للقوات الإيرانية بالسطع الإلكتروني والسطع الاستخباري لاستعلام عن هذا المعسكر الذي يبدو بداية هي أساسا منطقة صحراوية صخرية يعني، لكن أن يتم ضربه الليلة تحديدا وبأكبر من صاروخ أو أكثر من مسيرة يدل على مدى العمق الاستخباري لدى القوات الإيرانية بوضع تموضع القوات الأمريكية في تلك المنطقة وغيرها. إضافة إلى أن الثلاث قواعد التتن والقاعدة الأزرق وقاعدة موفق السلطي هي تشكل مثلث تقريبا يقع على بعد 20 إلى 25 كيلومتر من الحدود السورية وإلى حدود 100 كيلومتر عن حدود مع فلسطين المحتلة وكما ذكرت مع السعودية. هذا يعني أن القوات الأمريكية أصبح هذا المثلث بالنسبة إليها مركز إمداد لوجستي، مركز إمداد عسكري ومركز عملياتي لانطلاق الطائرات سواء المسيرة التي خلال 48 ساعة تم إسقاط اليوم طائرة أخرى من نوع MQ-9 ريبر، وهذا دليل على مدى جدية الأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي صرحت اليوم أن هذه المسيرة أسقطت بسلاح دفاع جوي محل الصنع جديد أدخل إلى الخدمة حديثا. بين قوسين هذه الطائرة تعتبر يعني العمود الفقري لعمل سلاح الجو الأمريكي سواء العمل لناحية الطوافات القتالية أو حتى سلاح الجو العادي من نوع طائرات المقاتلة الهجومية من F-16 وF-35. الذي يقلق اليوم الأمريكي أكثر هو أن البارحة تحديدا بعد الاعتداء على الأرض يعني حصل تطور كبير لدى القوات الإيرانية بالإعلان عن كشف واستطاعة الكشف عن طائرة F-35، وهذا ما يدل على تطور في التقنيات الإيرانية وفي الجهوزية الكاملة. يعني خلال هذه الفترة أصبح هناك تطور. أيضا الكم الكبير اليوم من الصواريخ التي استعملت باعتراف الأردن أنه تصدى أو تعامل مع 13 صاروخ باليستي تم إسقاط كما يقول 10 صواريخ. وملاحظة أخرى، هناك أخبار أيضا من مصادر مفتوحة وشبه موثوقة بأن هناك طيران ألماني يتواجد أيضا أساسا في قاعدة الأزرق اشترك في التصدي للصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية، وهذا تطور كبير مما يعني الصعوبة التي تواجهها القوات الأمريكية أو حتى القوات الأردنية في التصدي لهذه الصواريخ التي أصابت بشكل أكيد الأهداف التي وصلت إليها.
0: بدوره المحلل في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج يشير إلى أن الهدف الأساسي للضربات الأمريكية هو تأمين مضيق هرمز، وهو ما لم تتمكن واشنطن من تحقيقه حتى الآن.
1: الأحداث التي حصلت في هذه الليلة وفي الساعات القادمة سوف تغير الأجواء بشكل كامل، من جهة أن الأمريكان سوف يصلوا إلى نتيجة بأن تحت أي ظروف وبأي ظروف ليس فقط مضيق هرمز لن يتم إعادة فتحه، بل في مقابل ذلك فإنهم سوف يتلقون ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة الإيرانية ولن يصلوا إلى أي هدف عن طريق الخيار العسكري. الجرائم التي ارتكبوها قبل ساعات في حفل زفاف في سيريك هو من نوع الجريمة التي ارتكبوها في ميناء وكذلك في ملعب لامردا وفي التي ارتكبوها في الحملات السابقة البلكة. فإن الولايات المتحدة هذا الكيان الإرهابي لا يريد أن ينهي جرائم الإرهابية، لذلك فإن القوات المسلحة وحكومتنا وشعبنا سوف يردون ردا ساحقا عليهم. النقطة الثانية، فإن الطريق الوحيد لإفشال ولتيئيس العدو الأمريكي هو رفع تكاليف الحرب. هذه استراتيجية إيران تتركز على هذا الأمر، وهي زيادة تكاليف الحرب والعدوان الأمريكي ضد إيران. لذلك فإن الرد الإيراني سوف يمتد خارج المنطقة وسوف يكون ردا دوليا في حرب 17 يوما. رأوا كيف أن زوارقهم تم استهدافها في قناة السويس أو في موقع ديغو غارسيا، كيف تم استهدافها في المحيط الهندي. هذه المرة سوف يتكرر هذا الحدث، وهذا التغيير في المعادلة لا يقتصر على الجانب العسكري بل حتى على الجانب الاقتصادي والتجاري سوف يتبدل إلى هجوم متقابل. لذلك نحن ليس الناقل يقول نحن كنا بانتظار هذا الهجوم الامريكي في الوقت الحاضر في هذه الظروف التي تحدثت فيها وتنتشر الاخبار في الساعات القادمه، فان كافه المواقع الامريكيه والقواعد الامريكيه في المنطقه وحتى القواعد الامريكيه القريبه من فلسطين المحتله ربما وحتى داخل الاراضي المحتله سوف تستهدف. والسبب في ذلك اساسا ان استراتيجيتنا هو ليست الدفاع المحض، بل انا اعتقد بان هذا استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية لديهم بنك أهداف واسع، وفي الساعات القادمة سوف يردون بشدة على الاعتداءات الأمريكية، وبالطبع فإن الأمريكان سوف يسعون أن يوسعوا أبعاد هذه الحرب لكي تتراجع إيران، ولكن إيران تحت أي ظروف لن تتراجع، وهم يتصورون من خلال الهجوم على القواعد العسكرية والصاروخية لإيران أن يحد من قدرة إيران العسكرية، وهذا لن يحدث أبدا. وكما رأينا في الليلتين الماضيتين بأن أي عبور ومرور من مضيق هرمز لم يحدث، وفي الساعات القادمة أيضا سوف يتم إغلاق مضيق هرمز بشكل محكم أكثر لحين عودة أمريكا إلى التزام.
0: ما وراء الأحداث؟

0: عقدة الحماية، أمريكا تتردد تجاه الحصار البحري اليمني والسعودية تدفع الثمن. توضح التحليلات السياسية والاقتصادية أن التردد الأمريكي في تقديم حماية عسكرية مباشرة للرياض تجاه الحصار البحري اليمني لم يعد مجرد مناورة تكتيكية، بل أصبح خيارا استراتيجيا يعمق المأزق السعودي. واشنطن ترى أن خوض مواجهة واسعة ضد اليمن سيكلفها انزلاقا في حرب استنزاف طويلة الأمد غير مضمونة النتائج، ما دفعها للإبقاء على الدعم الاستخباراتي المحدود والتركيز على إدارة الصراع، تركة السعودية تنكشف أمام تبعات الحظر الملاحي دون مظلة حماية متكاملة. هذا الانكفاء الأمريكي انعكس فورا على القطاع الاقتصادي والنفطي في المملكة، حيث تواجه الرياض ارتفاعا حادا في تكاليف التأمين وشحن البضائع، إلى جانب التعقيدات المترتبة على تعديل مسارات التصدير النفطية عبر البحر الأحمر. وهذا الضغط المالي واللوجستي يضع صنع القرار في السعودية أمام كلفة يومية باهظة تربك الخطط الاستثمارية والاقتصادية للسعودية، مع غياب أي أفق لعلاج عسكري حاسم من قبل الحليف الأمريكي. ونتيجة هذه المعادلة المعقدة تجد السعودية نفسها مجبرة على التكيف مع واقع فرضته معادلة الحصار البحري، بين خيار الاستمرار في استنزاف قدراتها الاقتصادية ومصداقيتها الاستثمارية أو الذهاب نحو تقديم تنازلات جوهرية في ملفات التفاوض السياسية مع اليمن. ويثبت هذا المأزق أن الاعتماد على الحماية الخارجية هو صحيح ورقة ضغط سياسية، لكنه أثبت فشله في حماية المصالح الاقتصادية والميدانية المباشرة على أرض الواقع. وأمام هذا المشهد أكد الخبير في الشؤون العسكرية العقيد أكرم كمال سيروي أن رفض الولايات المتحدة طلبا سعوديا بالتدخل مجددا في مواجهة اليمن يأتي نتيجة جملة من الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها تجربة المواجهات السابقة التي أظهرت عجز القوات الأمريكية عن تحقيق أهدافها في اليمن مع تكبدها خسائر ومشكلات كبيرة.
1: إذا كان فعلا حصل هذا الطلب السعودي وتم هذا الرفض الأمريكي، فأنا أعتقد أن المسألة طبيعية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتورط مجددا في الصراع في مواجهة اليمن. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا، التجربة السابقة تؤكد أن القوات الأمريكية التي جاءت لتواجه اليمن عانت كثيرا، عانت من مشاكل مختلفة، عانت من يعني أولا عدم القدرة على الاقتراب من الشواطئ اليمنية، على القلق الدائم، الخسائر الكبيرة في مجال الطيران، خسرت عدد كبير من طائرات نوعية كان MQ-9 أو F-18 أو غيرها، وبالتالي لم تحقق الهدف الذي جاءت من أجله. ولذلك من الطبيعي أن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية التورط في نفس يعني الوضع السابق وتتعرض لخسارة جديدة وهزيمة جديدة في مواجهة اليمن. النقطة الثانية أعتقد هي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحديدا هي ليست بوضع مريح للدخول في هذه المواجهة مع اليمن. لماذا؟ لأن كل التقارير تؤكد أن بعد الحرب مع إيران أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية كميات هائلة وكبيرة جدا من صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد وصواريخ SM-6 الموجودة على السفن والفرقاطات الأمريكية، وبالتالي هناك نقص كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الصواريخ المضادة للصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات. وعندما يكون لديك هذا الكم من الصواريخ وما زالت هناك مشكلة كبيرة عالقة مع إيران، وما زال هناك يعني قصف متبادل، وبالأمس يعني حصل هذا القصف، إذن ما زالت المعركة دائرة مع إيران. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح جبهة أخرى وتستفز اليمنيين في ظل نقص كبير في الإمدادات وفي نقص كبير طبعا في الصواريخ. نقطة ثالثة ومهمة جدا يعني وتخشاها أمريكا أكثر بكثير، وهي أنه في حال تورطت الآن في حرب فعلية مجددا مع القوات اليمنية، هذا يعني أن القوات اليمنية ستبدأ عملية إقفال تام لمضيق باب المندب. والآن أمريكا تعاني من مشكلة كبيرة في مسألة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، وتصف الصحافة الأمريكية أن مضيق هرمز بات سلاحا ذهبيا بيد إيران، وهي تخنق الاقتصاد الأمريكي. يعني صحيح الأمريكي يتحدث عن أنه يريد أن يخنق الاقتصاد الإيراني، لكن في الحقيقة أمريكا تتعرض أيضا لموجة غلاء كبيرة، ارتفاع أسعار الوقود من 2.5 دولار للجلن ليتجاوز الأربع دولارات اليوم للجلن، 4.35 دولار للجلن الواحد. فإذا هناك ارتفاع كبير، يعني هذه نسبة كبيرة. المواطن الأمريكي الذي كان يملأ خزان وقود سيارته ب 40 إلى 50 دولار اليوم يدفع 90 إلى 100 دولار، وبالتالي هذا ما يشعر به المواطن الأمريكي. رقم الأرقام التي تظهر على محطات الوقود، وهو لا يهتم كثيرا باسم صاروخ إيراني أو موقع نووي إيراني، هو يهتم أكثر بما سيدفع من جيبه. وإذا أنا الآن ستتطور الأمور إلى إغلاق باب المندب، هذا يعني قفزة جديدة في أسعار الوقود. ليس فقط يعني المسألة أسعار الوقود، المسألة تنعكس على أسعار السلع، لأن كل شيء مرتبط بعمليات النقل وعمليات الشحن والكهرباء وإنتاج الكهرباء، كل هذا والغاز وأسعار الغاز كلها مترابطة، هي الاقتصاد مترابط بشكل كامل.
0: كما يوضح العميد أكرم كمال السيروي أن اليمن يمتلك قدرات صاروخية جديدة غير معلنة أفشلت وأربكت تحشيدات كانت تخطط لعملية برية واسعة في الجغرافيا اليمنية.
1: هي خشية إسرائيلية وخشية أمريكية وخشية سعودية، خشية من كل هذه الدول. لماذا؟ لأن الضربات التي نفذتها القوات اليمنية على المخا وعلى نقاط حساسة جدا في المنطقة التي تخضع للنفوذ السعودي والدعم السعودي أربكت القوات التي كانت تتحشد بشكل كبير جدا، وربما كان يخطط كما يقال لعملية هجومية واسعة النطاق. لكن الضربة الاستباقية للقوات اليمنية نجحت في إفشال هذا الهجوم أو هذا المخطط الاستباقي، يعني الذي كان يخطط له. وما زال هناك دفع وضغط لدعم هذه القوات، على الأقل يعني قوات صالح المتمركزة في الساحل في المخا، لكي تتقدم باتجاه الحديدة، لكن الحقيقة لا يوجد لديهم قدرة على ذلك. هذه الصواريخ الإصابات بهذا الشكل الدقيق وتحقيق نتائج كبيرة جدا، يعني في عمليات تدمير كبيرة في ميناء المخا، وكما يقال أنه خرج عن الخدمة. إذن هذا يؤشر على قدرات صاروخية جديدة، خاصة أن اليمن لم يعلن ما هو نوع هذه الصواريخ التي استخدمها، ولم يعلن كيف يعني راقب بدقة هذه الحشود التي تقدمت أو كانت موجودة في عدة مناطق في الجهة المقابلة. ثم هذا ينذر طبعا بعملية تطور للأسلحة اليمنية، أكان الكواد كابتر التي استخدمت أكثر من مرة، أو أكان الصواريخ التي لم يفصح اليمن عنها. وهم يدركون جيدا أن اليمن كان سابقا قد أوصل مسيرات إلى قلب تل أبيب، وأوصل صواريخ إلى قلب إسرائيل، وأوصل هذه الصواريخ والمسيرات أيضا إلى السعودية، مراكز مهمة في السعودية من أرامكو وغيرها، رغم كل الدفاعات الجوية الموجودة. أكان في السعودية أو في إسرائيل، هناك طبقات متعددة من الدفاعات الجوية التي تبدأ من ارتفاعات منخفضة وتصل تتدرج إلى ارتفاع 10 كيلومتر و15 كيلومتر و25 كيلومتر مع الباتريوت، وتصل إلى 150 كيلومتر مع منظومات ثاد. كل هذه المنظومات فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية. ثم ما ذكر في التقرير مهمة جدا، مسألة التغير في استراتيجية الحرب. بدل الصناعات لأسلحة متطورة فائقة التكنولوجيا وباهظة الثمن، هنا المشكلة الأساسية. صاروخ ثاد يبلغ ثمنه 15 مليون دولار، المسيرة التي تطلقها اليمن ثمنها 35 ألف دولار أو 5000 دولار، الصاروخ الذي يطلقه اليمن ثمنه 200 ألف دولار أو 150 ألف دولار. تضطر أمريكا وإسرائيل والسعودية إلى إطلاق صواريخ باهظة الثمن للتصدي لهذه الأسلحة. لذلك الآن أمريكا بدأت تفكر بطريقة مختلفة، ويقال أنها بدأت تستنسخ التجربة الإيرانية، بمعنى أنها بدأت تركز كثيرا على مسألة إنتاج صواريخ بسيطة ذكية دقيقة وقليلة التكلفة. وهذا البرنامج بدأ مع لوكاس بمعنى الأحرف الأولى low cost، يعني رخيصة الثمن. هذا البرنامج الذي بدأت به أمريكا، بدأوا به بالمسيرات واستنساخ مسيرات شاهد الإيرانية، الآن بدأوا باستنساخ صواريخ بافو، الصواريخ الكروز، وهناك وعود لتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 3350 صاروخ، تم العقد مع أوكرانيا لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ، صواريخ أطلق عليها اسم الخنجر الصدئ في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك تغير في العقيدة العسكرية، وهذا يؤكد نجاح القوات اليمنية في يعني استنزاف القدرات الدفاعية، أكان الإسرائيلية أو الأمريكية أو السعودية. وهنا تكمن النقطة المحورية المهمة، يعني أن استمرار المعركة مع اليمن لن يحقق الأهداف المرجوة، على العكس هو يسبب استنزاف كبير لكميات من الصواريخ المهمة، أكان باتريوت أو ثاد أو غيرها، دون أن يحقق نتائج ملموسة، ودون أن يعني يردع القوات اليمنية أو يكسر الإرادة اليمنية. وبالتالي هنا تكمن المعادلة، أن اليمن يتفوق في قدرته على الاستنزاف وفي قدرته على إلحاق أضرار كبيرة، أكان بإسرائيل أو بالقوات اليمنية المتحالفة مع السعودية أو بالداخل السعودي، يعني بمراكز هامة وحساسة، أكان مراكز النفط أو المطارات أو غيرها.
0: ستون دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. شاهد وشواهد. السعودية تلجأ إلى القروض تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. كشفت تقارير غربية عن تصاعد الضغوط على صادرات النفط والمشتقات السعودية في ظل استمرار الحصار البحري اليمني الذي عقد قدرة السعودية على استخدام ساحلها الغربي لتجاوز تداعيات التوترات في مضيق هرمز، حيث نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر أن السعودية تدرس الحصول على قرض بنحو 8 مليارات دولار مع تزايد الضغوط على ماليتها جراء الحرب، مشيرة إلى أن الحصار البحري اليمني في البحر الأحمر عقد جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي. وفي السياق، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن المشترين الأفارقة بدأوا البحث عن مصادر بديلة للديزل عقب تراجع الشحنات الواردة من السعودية ودول أخرى، فيما أدى انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية في شركة أرامكو إلى مزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية. وبحسب مصادر تجارية نقلت عنها الوكالة، فإن الحصار اليمني أسهم في خفض الصادرات السعودية من هذه المادة. وبهذه المعطيات يثبت الردع اليمني أنه الموجه الأساسي للبوصلة الاقتصادية والسياسية في السعودية، واضعا النظام السعودي أمام مأزق تاريخي لا أفق للخروج منه سوى الرضوخ لمطالب الشعب اليمني بوقف العدوان ورفع الحصار الشامل والكف عن الانتهاكات العدوانية وإعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته التي ظلت الرياض وأدواتها تنهبها طيلة 12 عاما تقريبا. وفي هذا الشأن يؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك أن الحصار اليمني أوصل السعودية إلى مأزق لوجستي غير مسبوق، وأغلق 70% من الخطوط البديلة في المملكة.
2: نعم، عمليا اليوم هذه الحرب وهذه التطورات وخصوصا التداعيات الأخيرة أو قبل الأخيرة التي كانت من السعودية باتجاه اليمن، وما أثرت به من تغيرات من ما كانوا يسموه خطوط الإنقاذ أو الخطوط البديلة. تم إغلاق تقريبا 70% من هذه الخطوط البديلة. هناك إشكال كبير أيضا يعاني منه اليوم هذا الوضع في السعودية، خصوصا باتجاه الوصول إلى ينبع التحول باتجاه رأس رجاء الصالح. هو مشكلة كبيرة لم تكن في الحسبان أبدا، وحتى من يراجع كل الدراسات التي كانت موجودة كخطط بديلة لم يوضع رأس رجاء الصالح أبدا، ولم يتوقع هذا الأمر لأنه أساسا غير مجدي اقتصاديا. عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار النقل ارتفاع أسعار النقل أساسا إضافة لأسعار النفط بأضعاف مضاعفة، ونتحدث عن 30 يوم زيادة على الطريق إضافة إلى المخاطر الأمنية ومخاوف التغيرات الكبيرة في الأسعار التي يؤثر عليها اليوم كل العقود الآجلة، حتى العقود السريعة عندما نقول 30 يوم يصبح آجل عمليا يعني على أرض الواقع. لذلك هذه الإشكالات اللي تضع السعودية في إشكال كبير. اليوم هناك إشكال كبير في الشركات، في الكثير من القطاعات، هناك وضع في المنطقة بالكامل، حتى يعني اليوم المنطقة في الكامل تدخل مرحلة يعني مرحلة التوقف عن النمو. اليوم كل العالم حتى يشهد بأن النمو الاقتصادي بدأ يتراجع، في حين كان ينتظر أو يتوقع العالم منذ عام ونصف وضع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي احتمالات إمكانيات الذهاب باتجاه رفع نسب التنمية، نلاحظ اليوم تراجع معاكس وحديث عن تقريبا بين 0.3 و0.5 تراجع عالمي في نسب التنمية. لأنه من الواضح أو من المعلوم أساسا أنه كل 10 دولار زيادة في أسعار النفط وفي هذه الأسعار تخفض النمو إلى 0.2% في نقط النمو. واليوم هذا النمو في العالم رغم أن الكثير من الدول تتحدث عن 0.5 و0.3 تراجع نمو، اليوم يثبت البنك الدولي 2.7% تراجع تنمية، وهذا الأمر قد يهدد بكوارث غذائية وربما مجاعات في الدول الفقيرة. يعني أهم إشكال حصل حتى عالميا، يعني أكبر صدمة طبعا بعض النفط هناك هذا كلام منتهي، ولكن ما لا يتم الحديث عنه هو الهيليوم. اليوم الهيليوم الذي يستخدم في صناعات أشباه المواصلات وغيرها والتي تعتبر اليوم عصب الاقتصاد العالمي، اليوم إن كان في اليابان إن كان في أمريكا إن كان في حتى في بعض الدول الأوروبية يعتبر العصب كشركة سامسونج وغيرها، العصب اليوم هو صناعات أشباه المواصلات وهذه الصناعات الإلكترونية الدقيقة. الهيليوم يستخدم في التبريد. للعلم أن يعني هناك ما يتحدث عن أن ثلثي الطلب العالمي للهيليوم يأتي من قطر، بالتالي هذا التراجع سبب حسب آخر دراسة 200 مليار دولار خسائر أكبر الشركات التي تعمل في هذه القطاعات. إذا أضفنا بأن هذه القطاعات مرتبطة بشكل أساسي مع صناعات مع ما يسمى اليوم القفزات الذكاء الصناعي والتي كانت تسمى فقاعات الاقتصاد الأمريكية التي تواجه فيها العالم اليوم، هذه أيضا خلال أقل من 6 أشهر سوف تبدأ تواجه إشكال كبير أيضا وخسائر. عندما نتحدث عن 200 مليار دولار خسائر الشركات قطاع الموصل أشباه الموصلات، نحن نتحدث عن شبه هدم لأكبر مراكز الارتكاز الرأسمالية في العالم. لذلك نجد اليوم أن هناك شبه يعني ليس أزمة، هي أكبر من أزمة في اليابان، هي أكبر من أزمة في كوريا الجنوبية، هي أكثر من أزمة بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الأمريكية. حتى أن ترامب في الفترة الأخيرة عند رفع التصعيد مع ايضا مع الجار ورفع اسعار الفائده، هناك مخاوف من انهيارات في بعض الاقتصادات القريبه كالمكسيك وحتى البرازيل والارجنتين و27 دوله اخرى من الدول المرتبطه بامريكا دولاريا. لابد ان يعرف المشاهد ان هناك يعني تناقض كبير، هناك ارتفاع كبير وربح كبير لترامب شخصيا وأبنائه وبعض الشركات المقربة له، على الجانب الآخر خسائر كارثية بنيوية على الاقتصاد الأمريكي. ربما لا يتم الحديث بهذه القوة، ولكن اليوم نتحدث عن أهم نقاط ارتكاز الاقتصاد الأمريكي منذ عامين، وكل تقارير الاقتصاد الأمريكي تؤكد بأن قطاعات شركات الموصلة أشباه الموصلات والارتباط بها والصناعات التكنولوجية والارتباطات بهذه الشركات تعتبر الداعم الأساسي أو نقاط الارتكاز التي تتكئ عليها باقي الشركات. اليوم عندما تضرب هذه نعلم أن هناك أكثر من 120 ألف موظف قد يواجهوا الفصل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
0: كما أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية أن السعودية تمر بمنعطف خطير وتواجه كارثة اقتصادية خلال 6 أشهر ولا تستطيع الصمود أمام الحصار اليمني.
2: هناك أشكال كبيرة اليوم بالنسبة لخطوط الاقتصاد، يعني كان العمل في أرامكو وكل في كل مواقع الاقتصاد أو الشركات في السعودية وحتى هي أكثر من باقي الدول الخليجية ما عدا الكويت والبحرين، نلاحظ بأن هناك إشكال كبير فيما يسمى المخاطر في العمل، بالتالي هناك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج والعمل، وحتى الشركات التي تعتبر شركات خدمية وحتى الشركات التي لا تقوم إلا بنشاط مدني بحت بعيد عن الطاقة، كل هذه تواجه اليوم عدة إشكالات مع إضافة أشكال ارتفاع الأسعار بأسعار النفط المواجهة لها، مخاطر العمل والخسارة قسم كبير من الخبرات الأساسية لها. بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية وتحديدا السعودية البحرين وقطر الكويت، هذه واجهت حسب آخر دراسات واجهت تراجع كبير في ما كان يسمى الجذب الاستثماري، ما كان يسمى بالتراكمات الاقتصادية أو أعمال التراكم والبناء على الإنجازات. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها، رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة. وكل هذه الدراسات أنا أقول لك خلال إذا تجاوزت 6 أشهر سوف تكون أمام كارثة. اليوم نحن أمام إشكال لا يحتمل الوضع أكثر من 6 أشهر، ولا أعتقد أنهم يستطيعون أن يتوقعوا أن يصمدوا لهذا الوقت. عمليا دعني أذكر بالتكاليف العالية وبالمليارات التي كلفت السعودية ليس اليوم وليس العام الماضي، خلال سنوات طويلة للبحث عن ما كان يسمى الذهاب باتجاه ينبع، هذا كلف كثيرا جدا، وكان هناك مشروع أيضا بدعم أوروبي وبدعم عدة دول وخليجي وللسعودية لتذهب أيضا لتوسيع هذا الطريق. اليوم الذهاب إغلاق هذا الطريق هو خسارة كبيرة جدا بالنسبة لهم، هذا خط أول. الخط الآخر التحولات البديلة والتي أخذت خطين، الخط الذي كان هو خط ضعيف جدا باتجاه دول أخرى وباتجاه الذهاب أيضا باتجاه تغيير المسار، يعني تواجه إشكال كبير أننا سنذهب لا يوجد إلا في النهاية باتجاه باب المندب. هذا الأمر وما يضعه من تكاليف، يعني زيادة الفترات التنقل، زيادة مدة النقل التي تجاوزت 30 يوم على أقل تقدير، وإضافة إلى التكاليف الشحن التي ارتفعت وتضاعفت بشكل كبير، تكاليف الضمان للنقل الذي وضع، هذا كله تراكميا يجعل كل ما تم تحويله من ينبع باتجاه هذا الخط أيضا هو عمليا غير مجدي اقتصاديا، إضافة إلى نقص كمية أو محدودية كمية هذا التحول بسبب أن أغلب الاستعدادات التي كانت في السعودية وفي كثير من دول الخليج لم تكن ترصد هذا الخط، لأنها كانت أساسا تعتبره خط قليل الجدوى الاقتصادية، كان كل الاعتماد على هرمز والاعتماد البديل على أن يذهب باتجاه ينبرا.

0: وفي مرصد 60 دقيقة الكيان الإسرائيلي أمام نتيجة عكسية في الضفة الغربية، فهل يعيد عنف المستوطنين الصهاينة إنتاج المقاومة؟ تحذيرات إسرائيلية من انفجار الضفة الغربية المحتلة تتصاعد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة، ويحذر جيش العدو واستخباراته من خروج الأمور في الضفة عن السيطرة. فلماذا وصف المجرم نتنياهو فجأة اعتداءات المستوطنين بالعنف الإجرامي؟ وهل يمكن أن يؤدي الإرهاب اليهودي إلى رد فلسطيني غير منظم يتوسع خارج إطار الفصائل؟ هذا الموضوع تطرق إليه الخبير العسكري والباحث بالشؤون الاستراتيجية العميد مجيب شمسان.
1: هي كان أولا من تحريض السلطة القائمة في الضفة على اعتبار أنها أداة الكيان الصهيوني، بمعنى أنه كأنه يرسل رسالة إلى تلك السلطة بأن هذه الاعتراضات أو هذه الانتهاكات من قبل الإسرائيليين ستحرض المواطنين الضفة الغربية على انتزاع السلاح، وبالتالي قد تكونون أنتم في الواجهة، إما أن تتحركوا وتقوموا بدوركم ستتعرضون لحدث ربما يكون مضر بكم قبل أن يكون بغيركم، على اعتبار أن ما يقوم به اليوم محمود عباس أكثر ضررا بأبناء الضفة وأبناء فلسطين حتى مما يقوم به الإسرائيلي، لأن ما يقوم به ذوي القربى أشد مرارة، وبالتالي ما يقوم به محمود عباس اليوم هو سواء بمطاردة المقاومين أو المجاهدين أو تتبعهم حتى الأسرى الذين تمكنوا من الفرار لاحق بهم، بمعنى أنه تحول إلى شرطي مطيع للكيان الصهيوني. لكن هذه اللهجة نجدها تتشابه مع لهجة أخرى فيما يتعلق بتركيا وفيما يتعلق بالسعودية وفيما يتعلق ببقية أدواتهم في المنطقة، بمعنى هناك حالة من التلميع وخلق حالة من الفوبيا من هذه الأنظمة بأن توحدها أو تقاربها أو تشكلها هي الخطر القادم على إسرائيل، بينما الحديث عن محور المقاومة بات خارج الحسابات، بينما هذه الأنظمة هي تتحرك أكثر من الصهاينة أنفسهم لخدمة المشروع الصهيوني. محاولة التغطية على هذه الأنظمة بعد الانكشاف يعني إتاحة هامش لتحقيق مشاريع لم يتمكنوا من تحقيقها سابقا، لأن خلال سنتين أو عامين من طوفان الأقصى تعرت تلك الأنظمة، كشفت بشكل كبير جدا، لأن مثلا على مستوى النظام التركي كانت شطحاته في الإعلام وتصريحاته وما يقوم به ربما تعيد إلينا وكأننا نسمع إلى جمال عبد الناصر بخطابات، لكن تحت الطاولة نتحدث عن شخص أكثر نفاقا من أي شخصية أخرى، من بداية من زيارته إلى الكيان الصهيوني في 2005 وكيف تم صعوده إلى السلطة وحديثه في أكثر من لقاء بأنه جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد وشمال أفريقيا، حجم الدعم السفن التي لم تتوقف من الموانئ التركية، إمدادات النفط التي لم تتوقف من باكو إلى ميناء جيهان إلى الكيان الصهيوني، كل السلع التي كانت تنقص الكيان أو تعرض الكيان إلى نقص حاد فيها نتيجة الحصار عوضها النظام التركي، مثلها كان النظام السعودي الذي كان يدين ويشجب ويمدد بما يحدث ويتيح لإعلاميه ولعلمائه أن يفتوا بأن ما تقوم به حماس هو انتحار وهو جريمة وهو لا يخدم الفلسطينيين وأنه يخدم المشروع الإسرائيلي. وتحت الطاولة كان النظام السعودي شحنات النفط لا تتوقف، لأنه كان يقوم بنقل شحنات النفط بطريقة مجزأة وعملية ترانزيت إلى الموانئ المصرية ومن الموانئ المصرية إلى داخل الموانئ التي يحتلها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ومثلها الإمارات. كيف كان خطابهم أمام الشارع؟ لأنهم يدون تلك العمليات وأنهم يرفضون تلك الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني، بينما في تحت الطاولة يقولون لهم اقضوا عليهم بأسرع وقت ممكن. وآخر تلك الفضائح التي حصلت هي سفينة بحر ينبع التي رفضتها إيطاليا أو العمال في ميناء في إيطاليا، وهي كانت ذاهبة لتحميل أسلحة إلى الكيان الصهيوني، بمعنى أن هذه التصريحات والتهديدات والتخويفات الصهيونية على بعض الشخصيات هي نوع من تلميع وتحريضهم للقيام بدور معين. لا ما كان الحديث عن تخوف إسرائيلي من تركيا ومن السعودية كان تحت الطاولة يجري تحقيق مشاريع سعى الكيان الصهيوني إلى تحقيقها، بدءا من مشروع الربط الحديدي أو مشروع سكة السلام التي تحدث عنها إسرائيل كاتس، وأعلن عنها أردوغان ومحمد بن سلمان كمشروع منافس للمشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى تحويل إسرائيل إلى حلقة تجارية في قلب العالم. كان مشروع الحجاز، بينما ما قامت بتنفيذه هو المشروع الذي أعلن عنه كاتس صراحة وبكل وضوح، وقال نحن لا نتحدث عن مشروع جديد وإنما نتحدث عن مشروع سكة الحجاز. لذلك كل هذه الخطابات هي نوع من التلميع لما يقوم به النظام في الضفة الغربية أو سلطة محمود عباس، ومثلها تلميع لما يحصل مع أردوغان ومحمد بن سلمان فيما عرف بتحالف مكة.
0: حول العالم، إسبانيا وكيان العدو الإسرائيلي في صدام سياسي على خلفية حرب الإبادة في غزة. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز جهات إسرائيلية بالوقوف خلف أزمة المهاجرين الذين دخلوا إلى إسبانيا الشهر الماضي من المغرب، واللافت في هذا الموقف الإسباني هو اتهام جهات إسرائيلية بالوقوف خلف أزمة المهاجرين بناء على موقف إسبانيا الرافض لحرب الإبادة على قطاع غزة. في هذا الشأن يرى الخبير في الشؤون الأوروبية أحمد الفراسيني أن العدو الإسرائيلي مارس ضغوطا متعددة على إسبانيا وسانشيز، لافتا إلى أن إسبانيا اتخذت مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل من معظم الدول الأوروبية، كالدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة وطرح إجراءات تتعلق بالمقاطعة والعلاقات التجارية والدبلوماسية.
2: نعم، يعني أولا هذه التصريحات الإسبانية حتى وإن لم تكن يعني مرتبطة بدلائل أتى بها سانشيز إلا أنها تخدم عمليا الموضوع الأهم، ألا وهو أن لدولة الاحتلال الإمكانية والنوايا أن تؤذي دولا أوروبية وأي زعيم في هذا العالم إن لم يتماشى مع الإبادة الجماعية أو يوافق عليها أو يتواطأ معها. وبالتالي الموقف الإسباني الجيد من الإبادة الجماعية كان دافعا لدولة الاحتلال.

الرفح مثلا، وأيضا كان هناك اعتداء لفظي دبلوماسي وتخطي البروتوكولات الدبلوماسية بالتعامل مع إسبانيا. وبالتالي هناك إسباقيات متعددة قامت بها دولة الاحتلال يعني بصدام مع ليس فقط مع سانشيز ولكن مع قادة أوروبيين آخرين أرادوا الحديث بموضوعية عما يجري في فلسطين. وأيضا نذكر بأن يعني ما يتعرض له سانشيز حاليا في إسبانيا أيضا يتعدى ذلك إلى تهم بالفساد، ربما تكون قد حيكت له قضايا بالفساد متعلقة بأسرته. وأيضا هناك قضية الهجرة وإحراجه أمام الأوروبيين والقادة الأوروبيين الآخرين والضغط على إسبانيا، وهذا ما رأيناه مباشرة كردة فعل من فنلندا، وهذا ليس بمحض الصدفة، ومن إيطاليا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. فنلندا التي كانت تعقد صفقة مع الاحتلال وتجدد عقدا للاتفاقيات العسكرية مع دولة الاحتلال لمدة 10 سنوات قادمة. يعني أولا إذا ما تحدثنا عن الخطوات، يمكن لهذه الحكومة أن تقوم وقد قامت ببعض الخطوات كاستدعاء السفير أو حتى طرد السفير. هناك قضايا أخرى تتعلق بالمقاطعة ومطالبة قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وهناك أيضا إيقاف تراخيص الاستيراد والتصدير مع دولة الاحتلال، العديد من الخطوات. حقيقة أن إسبانيا أيضا استخدمت كأداة لتبييض يعني أيدي ولغسل أيدي الأوروبيين من دماء الفلسطينيين، ولي يعني التخفيف من وطأة النفاق الأوروبي بالتعامل مع القضية الفلسطينية، إذ أن إسبانيا اتخذت مواقف جيدة سبقت كل الدول الأوروبية الأخرى، الأمر الذي استخدم في بعض الأحيان أوروبيا بأن هناك موقف أوروبي عمليا يوازي أو يوازن أو يعدل هذا الأداء الأوروبي السيء بعلاقته مع دولة الاحتلال والمحافظة على هذه العلاقة وعدم إنزال أي عقوبات، وبالتالي الموافقة على الإبادة الجماعية أو على الأقل عدم الاعتراف بها وتركها تستمر حتى يومنا هذا. إذن إسبانيا استخدمت، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا لا ننسى يعني بقضية المجتمع الإسباني، ينقسم المجتمع الإسباني، وهناك أيضا من جملة الضغوط على سانشيز هي الانتخابات، والانتخابات المحلية أفرزت يمينا ويمينا متطرفا يضغط على سانشيز، وهناك محاولات أوروبية يعني حادة وقوية من أجل رفع أسهم اليمين واليمين المتطرف وإسقاط الاشتراكيين الأوروبيين. ومن هنا يعاني سانشيز من العديد من الزوايا من هذه الضغوط التي تقع عليه يوما بعد يوم، بدءا من بيته ومنزله وأسرته، نهاية بالاتحاد الأوروبي بالمفوضية الأوروبية ومن الجيران الأوروبيين. كل ذلك بسبب مواقف اتخذتها الحكومة الإسبانية الحالية، وشاهدنا إطلاق مثلا أسطول الحرية والأساطيل الأخرى المتجهة إلى فلسطين من المياه الإقليمية الإسبانية. النشاط الإسباني وملايين الإسبانيين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال زمن الإبادة الجماعية، ولكن مع ذلك هناك الكثير من الضغوط، والانتخابات القادمة تشكل تحديا أيضا للاشتراكيين الإسبانيين. لذلك لا نستطيع القول أن كل المجتمع الإسباني يؤيد القضية الفلسطينية والفلسطينيين ويعادي دولة الاحتلال والإبادة الجماعية. هناك انتخابات تشكل تحديا للاشتراكيين في إسبانيا.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. لكم التحية من صنعاء ومنها نوافيكم بموجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء أن مواطنين فلسطينيين استشهدا إثر إطلاق قوات العدو النار على مخيم حلاوة شمال قطاع غزة، كما ارتقت مواطنة فلسطينية شهيدة متأثرة بجروح أصيبت بها أمس بعد إطلاق نار عدواني على المناطق الشرقية في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات العدو في منطقة الهوجة وداخل مخيم جباليا شمال القطاع، كما تجدد القصف المدفعي مع إطلاق النار من الدبابات العسكرية الإسرائيلية على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال التجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. في لبنان شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني في استمرار لخروقاته وانتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن نائب محافظة خوزستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية ولي الله حياتي أن العدوان الصاروخي الذي شنه العدو الأمريكي على المحافظة جنوب غرب إيران مساء أمس أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8، فيما أفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد 5 مواطنين إيرانيين بينهم طفلة وإصابة 50 إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر كوستيك بمحافظة هرمزغان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان له استهداف مقر القيادة ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وحظيرة الطائرات المسيرة ومنصة تمركزها، مؤكدا اشتعال النيران فيها ومقتل عدد من عناصر العدو وتدمير عدد من الطائرات المسيرة، كما أعلن تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القواعد الأمريكية في إربيل بالعراق، مع تدمير مركز للصيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي وتدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي في هذه القاعدة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها إن مقاتلي القوات البرية أضرموا النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة وقتلوا عددا من المعتدين. كما أعلن حرس الثورة في إيران تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن ومقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وهبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: ألم أقل لك بأنهم من فدك يا حسان؟
4: وماذا يبغون؟
3: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
4: على ماذا يصالحونه؟
3: إنهم يقدمون إليه نصف فدك على أن يتركهم رسول الله.
4: وهل قبل رسول الله ذلك؟
3: أما سمعت؟ لقد قبل، وها هي فدك قد أصبحت خالصة للمسلمين.
4: الحمد لله الحمد لله، إنه نصر آخر يا عروة أفاء الله به على رسوله.
3: وما النصر إلا من عند الله يا حسان.

0: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
1: حسان، أتسمع عبد الله بن رواحة؟
2: أجل، إنه آخذ بزمام ناقة رسول الله، متحمس للوصول إلى مكة.
1: المسلمون كلهم مشتاقون إلى مكة، ألا تذكر الأمس القريب وما حدث لنا في الحديبية؟
2: كيف لا أذكر يا عروة، لقد مضى عام كامل على صلح الحديبية، وها نحن نغذ السير إلى عمرة القضاء.
1: أترى قريشا يحافظون على العهد؟
2: إن لم يفعلوا فليس لهم إلا السيف، والله ناصرنا.

0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: أترى رسول الله يا حسان إنه يهرول بين الصفا والمروة؟
2: أجل، وعلى مرأى ومسمع من قريش.
1: انظر إلى رجالات قريش، إنهم ينظرون إلى رسول الله وصحبه نظرات الحقد والكراهية،
2: ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا.
1: إنها قدرة الله عليهم يا حسان، لقد أصبحوا يخشون رسول الله.
2: ذلك بعد أن قذف الله الرعب في قلوبهم.
1: انظر يا حسان، ذاك حويطب بن عبد العزة قد أتى إلى رسول الله.
2: اسمع يا عروة، إنه يطلب من رسول الله أن يترك مكة ويرحل.
1: ويح قريش، أهذا ما تريد؟
2: أجل، إنه يقول له لقد انقضى أجلك هنا فاخرج عنا.
1: وبماذا أجابه رسول الله؟
2: لقد قبل رسول الله وسيخرج.
1: لا ضير من خروج رسول الله الآن، لا ضير بعد أن زار البيت وأدى شعائره رغم أنف قريش.
2: أجل، وسيعود فاتحا إن شاء الله.
3: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: أترى جيش مؤتة يا حسان؟
2: أجل أجل، هذا رسول الله يودع المسلمين،
1: وها هم الناس يودعون أمراء رسول الله.
2: إذن تعال يا عروة، تعال لنودعهم. صاحبتكم السلام يا عبد الله. عبد الله، ما بك تبكي يا ابن رواحة؟
4: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل، يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود.
2: صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين سالمين،
4: لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدفي أرشده الله من غاز وقد رشدا.

0: تعال يا حسان، ها هم أمراء المسلمين يودعون رسول الله.
1: أجل، ذلك زيد بن حارثة بين يديه،
0: وذاك جعفر بن أبي طالب قد تقدم إليه،
1: وهذا عبد الله بن رواحة يعانق رسول الله.
2: أيروق لكم هذا يا معشر قريش؟
3: ماذا يا ابن أمية؟
2: محمد على شأنه وشاع ذكره وقويت شوكته، وأنتم تنظرون إليه نظرة المتوجس المرتاب دون أن تصنعوا شيئا.
3: ويحك يا صفوان، أتقول هذا؟
2: أجل، أنسيتم ما فعل بكم في بدر وأحد والخندق؟ أنسيتم ما جاء له بالأمس؟ دخل البيت وأقام به وأنتم قائمون تنظرون. أنسيتم ما فعل بيهود بني قريظة والنضير وخيبر؟
4: صدقت يا صفوان.
2: ها هو اليوم يبعث بجيشه إلى بلاد الشام ليقاتل الروم.
3: ماذا؟ يا ويح قريش، محمد يقاتل الروم؟
2: أجل، وأنتم لاهون. والله إني لأراه داخلا عليكم وأنتم في أقر داركم، فيغلبكم على أمركم ولا تستطيعون رده.
3: وماذا ترى أن نفعل يا صفوان؟
2: لقد فات الأوان يا ابن عمرو، ولكن لا بأس أن تستعدوا له.

0: السلام عليك يا حسن.
1: وعليك السلام ورحمة الله. ماذا وراءك يا عروة؟ أرى وجهك ممتقعا، أحدث شيء؟
0: أجل، قتل أمراء المسلمين في مؤتة.
1: أحقا تقول؟
0: أجل أجل يا حسان، قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة.
1: ومن تولى الإمارة؟
0: خالد بن الوليد.
1: من أنبأك بهذا يا عروة؟
0: رسول الله، ذاك هو يحدث في المسجد.
1: قل لي يا عروة، كيف كان ذلك؟
0: قتل زيد صاحب الراية فأخذها جعفر، فقطعت يده اليمنى فأخذها بشماله، فقطعت ثم بعضديه حتى قتل، فكان له جناحان في الجنة، ثم أخذها ابن رواحة فقاتل بها حتى قتل.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنان الخلد إن شاء الله.
0: قل يا حسان، قل في شهداء مؤتة، إن هذا والله ليوم رثاء يطيب فيه القول.
1: تأوبني ليل بيثرب أعسر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة سفوحت، وأسباب البكاء التذكر. بلاء وفقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا، وقد خلفت في من يؤخر، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر. وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا، وأسباب المنية تخطر. غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، فطاعن حتى مات غير موسد بمعترك فيه القنا يتكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا جازما حين يأمر، فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخرون.

0: ما بك تقهقه يا صفوان؟
1: محمد يا ابن عمرو، محمد قادته قتلوا في بلاد الشام وعاد جيشه مغلوبا.
0: من أعلمك بهذا؟
1: القادمون من يثرب.
0: ولكن هذا لن يزعزع من قوة محمد.
1: ماذا تقول؟ هذه والله الضربة القاصمة إلى محمد وصحبه.
0: لست مصيبا في هذا يا صفوان، إن محمدا لن تضعضعه هزيمة ولن يفت في عضده قتل.
1: سترى يا سهيل.
0: بل سترى أنت يا صفوان، لن يزيد هذا محمدا إلا قوة ومنعة.
1: إذن لا نستطيع أن نصد محمدا إذا جاء فاتحا إلى مكة.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق، وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إزاء أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون، وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم. ومع ذلك أيضا فهم مهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل. كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون. لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى. فأنى يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإدارة العسكرية لدى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للحركة الجهادية التي قام بها ضد كل أعداء الإسلام، وقد وصلنا إلى الحديث عن حرب الرسول وجهاد الرسول لليهود الذين كانوا يشكلون خطورة كبيرة على دولة الإسلام في المدينة، وكانوا يسكن البعض منهم داخل المدينة والبعض في منطقة الحجاز ضمن شبه الجزيرة العربية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نقاط القوة الموجودة لدى اليهود في المدينة، منها التحصينات ومنها القدرة الاقتصادية، أنهم كانوا رجال مال وأعمال وزراعة وتجارة وصناعة. أيضا كانت لديهم تحالفات، كانوا يستخدمون المال في إنشاء تحالفات مع بقية القبائل. أيضا بما أنهم داخل المدينة فكانوا يعرفون المدينة ويعرفون مداخلها ومخارجها ويعرفون كل شيء عن المسلمين. حينما نأتي للحديث عن نقاط الضعف، الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا كمسلمين أنه لم يجعل لنا عدو لا زال على قوته الفطرية التي خلقه الله عليها، بل أضعف هذا العدو، جعل هناك نقاط ضعف، وكأنهم كما قال شهيد القرآن كأنهم ماء مخفف أو حمض الكبريتيك مخفف الذي يضاف للبطاريات مخفف. الله سبحانه وتعالى جعل هناك كثير من نقاط الضعف فيهم حتى تستطيع الأمة الإسلامية أن تواجههم وتنتصر عليهم، منها التفرق الداخلي، رغم أنهم كلهم يهود في بني قينقاع وبني النضير مثلا وبني قريظة ومنطقتهم الجغرافية متقاربة، إلا أنهم لم يكونوا متحالفين فيما بينهم، لم يكونوا يشكلون كتلة واحدة، كانوا متفرقين. هذه تمثل نعمة، لو تحالف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فقط الذين هم داخل المدينة يشكلوا خطورة كبيرة جدا على الإسلام والمسلمين، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى جعلهم متفرقين. ولذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يضرب كل قبيلة على حدة، كان يستقل تلك الفرقة، لأنهم لو تحالفوا لكانت خطورة. فالله سبحانه وتعالى جعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن هذه نقطة ضعف، مفترض أن نستغل نقاط الضعف. الآن حتى اليهود في فلسطين المحتلة ليسوا متجمعين، ما يجمعهم هو العداوة للإسلام والمسلمين والعرب، ما يجمعهم أيضا أنهم يشعرون بالخطورة من قبل الإسلام والمسلمين والعرب، ولذا تجد أنهم متفرقين، حزب الليكود، حزب العمل، حزب كذا، لديهم عداوة شديدة بينهم، لكنهم يخشون أن يظهروا هذه العداوة بشكل كبير فيستغلها العرب والمسلمين، يستغلها محور الجهاد والمقاومة. إذن هذه نقطة ضعف كبيرة، يستطيع العرب مثلا أن يفرقوا بينهم أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم متفرقين، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله استغل تلك الفرقة لضرب كل جماعة على حدة، وتفريقهم أيضا أكثر عن بعضهم البعض. أيضا

حرب طويلة الأمد، لأنها تستنزفهم، وأيضا لأنهم جبناء، لأنهم جبناء تستنزفهم بشريا، فهم يخافون من كثرة القتلى والتضحيات ويضعفون أمامها، أيضا لأنهم بخلاء يضعفون أمام الاستنزاف الاقتصادي، فهم بخلاء وجبناء، وهذه تمثل نقاط ضعف مهمة جدا لنا كمسلمين. فهم لا يريدون حرب استنزاف تستنزفهم بشريا وتستنزفهم أيضا اقتصاديا، وهي تضعفهم بشكل كبير. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يستغل ذلك من خلال الحصار الذي يمثل نقطة ضعف تضاف على نقطة الضعف عليهم، لأنهم رأوا أن الحصون تمثل لهم قوة، فاستغلها الرسول لضربهم نفسيا أكثر عندما يحاصرهم، فجعلوا ينظرون إلى الحصون على أنها نقطة ضعف ما دام الرسول يحيط بهم من كل جانب، وهم مضروب عليهم ذلة، ويقذف الله الرعب فوق ذلك في نفوسهم فيستسلمون سريعا. كانت كل قبيلة تعتمد على حصونها وحلفائها، أن كل قبيلة من اليهود كانت لديها تحالفات من داخل الأوس والخزرج، وأيضا من قبائل عربية أخرى. أيضا كان اليهود يظنون أنه لا يمكن لأحد أن يقتحم عليهم حصونهم، وخاصة في بني النضير، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إلى هذه الدرجة حصنوها بشكل كبير، إلى درجة أنهم ظنوا أنه لا يمكن لأحد أن يقتحم عليهم تلك الحصون وأن يتغلب عليهم، فكانت نقطة ضعف، جعلها الله نقطة ضعف، لما قال الله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فيهم ذلة، قذف الله الرعب فوق تلك الذلة ففتحوا حصونهم بأنفسهم. إذن فيهم نقاط ضعف كثيرة جدا، نفسية وأيضا على المستوى الفرقة الموجودة فيما بينهم. حينما نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بادر إلى ضرب اليهود بعد أول ضربة للمشركين، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعرف أن اليهود يمثلون خطورة، لا يمكن أن يبقى في محاربة قريش، يستمر في محاربة قريش وهم موجودون داخل المدينة، لأنهم في وقت من الأوقات سيتحالفون مع قريش وسيمثلون رأس حربة، ويمكن أن يتحالفوا حتى مع قوى أخرى، هم مستعدون أن يتحالفوا مع أي عدو حتى مع الشيطان ضد الإسلام والمسلمين، فلا يمكن أن يبقي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هذه الخطورة موجودة داخل المدينة وتمثل خطر كبير جدا على الدولة الإسلامية الناشئة. وبالتالي فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن مثلا من البداية يضربهم، إنما يستخدم أوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أولا، الرسول والمسلمون يعرفون اليهود من خلال القرآن وتعليمات القرآن وتوضيحات القرآن أنهم متفرقين فيما بينهم، عليهم ذلة من الله سبحانه وتعالى، هم ينقضون العهود والمواثيق، يميلون إلى الغدر والخيانة دائما، وبالتالي فإن القرآن الكريم جعل لهم فرصة عسى أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يتعامل معهم بموضوعية ويريد منا أن نتعامل معهم بموضوعية، وليست قضية أنهم أصبحوا يهود إذن يضربوا دون أن يكون هناك أي إبلاء للعذر تجاههم. القرآن الكريم حينما يتأمل إنسان آياته يجد أن الله سبحانه وتعالى عمل على استمالة اليهود من خلال القرآن. مثلا القرآن يتحدث بشكل كبير جدا عن نبي الله موسى عليه السلام الذي يقول اليهود أنهم أتباع له، يتحدث أيضا عن يعقوب، يتحدث عن يوسف، يتحدث عن إسحاق، عن إبراهيم، يتحدث حتى عن بني إسرائيل بإيجابية، يتحدث عن الصفحات المشرقة لبني إسرائيل، يتحدث عن عزير الذي يقول اليهود أنه ابن الله، يتحدث عن طالوت وقوم طالوت، ويرمز تلك الجماعات المؤمنة وهم من بني إسرائيل. أيضا المسلمين الإسلام جعل هناك قواسم مشتركة عسى أن يرجع اليهود إلى الله سبحانه وتعالى، منها الصلاة إلى بيت المقدس. حاول الإسلام بكل طريقة أن يستميل اليهود، أيضا في خطاب رقة ولين: يا أهل الكتاب ولا تكونوا أول كافر به، خطاب كثير جدا في القرآن لأهل الكتاب أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤمنوا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بمعنى أن الإسلام لم يضربهم من البداية دون أن يبلي العذر، لا، هناك حجة كاملة على اليهود حتى في زمن النبي، في زمن النبي قدم لهم النبي كل ما يمكن أن يدعوهم إلى الله، يعيدهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى الإيمان بالله، بل ذكر الله وجعل الله القرآن مصدقا للتوراة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني جعل الله القرآن لا يختلف مع توجيهات الله في التوراة وفي الإنجيل. إذن ليس لهم أي حجة أن يكفروا برسول الله، أن يحاربوا الإسلام والمسلمين، لكن نفسياتهم الخبيثة دعتهم إلى ذلك وابتعدوا عن هدى الله سبحانه وتعالى. إذن المجتمع داخل المدينة مكون من مسلمين من الأوس والخزرج الذين هم الأنصار، مسلمين من المهاجرين من مكة، ومهاجرين من قبائل أخرى. المجتمع هنا

0: لا يأمن غدر اليهود أن يستغل اليهود تلك الفرقة لإذكائها وإذكاء الصراع فيما بين المسلمين. الرسول يريد أن يقيم دولة قوية ولا يأمن هذا العنصر الخبيث الموجود داخل المدينة. بدأ الرسول وأقام الذي هي وثيقة المدينة، قرر فيها أنه يجب أن يكون هناك تعاون في الدفاع عن المدينة من كل من هم داخل المدينة حتى لو لم يكونوا مسلمين. وبالتالي لن يترك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله اليهود أن يعيثوا فسادا وأن ينقضوا تلك الوثيقة. إن شاء الله سنتحدث عن كيف أدار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الحرب ضد اليهود ومؤامراتهم، وكيف أفشل كل خططهم الإجرامية التي تحاول ضرب الأمة الإسلامية من داخلها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. حي على خير العمل.

0: لا إله إلا الله
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد

يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زارت قيادات وموظفو وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقها الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد الغماري في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الوزراء ورفاقه ووضع وزير النفط والمعادن. وضع الدكتور عبد الله الأمير ونائبه محمد النجار ووكيل الوزارة ناصر العجي والوكيل المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى اللعجم ورؤساء الوحدات التابعة للوزارة أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وأرواح كافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والبطولة والثبات في مواجهة الأعداء. وأشاد الوزير الأمير بالمواقف البطولية للرئيس الصماد وكافة الشهداء مؤكدا المضي على درب الشهداء العظماء بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى تحقيق النصر معبرا عن الفخر والاعتزاز بما قدمه الشهداء من تضحيات جسيمة في سبيل رفعة وعزة الشعب اليمني وما سطروه من ملاحم بطولية نصرة لقضايا الأمة. كما أكد استمرار الصمود والثبات حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة كامل حقوق الشعب اليمني مهما كانت التضحيات، فيما أكد الزائرون أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في وجدان كل اليمنيين وملهمة للأجيال القادمة في السير على النهج الجهادي دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله. زارت قيادات وكوادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد الغماري وضريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشهيد سمير باجعالة. وخلال الزيارة قرأ وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاعات الرعاية والخدمات محمد عقبات والتمكين الاقتصادي الدكتور الحسن الذاري والجمعيات التعاونية والمنظمات الدكتور غسان المداني الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وكافة شهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. زارت قيادة وموظفو الإدارة العامة للحدائق في أمانة العاصمة اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد الغماري. وأكد الزائرون أن الزيارة تأتي في إطار الوفاء للشهداء وتخليد مآثرهم واستحضار ما جسدوه من مواقف في الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره وما قدموه من تضحيات في سبيل أداء مسؤولياتهم الوطنية، ولفتوا إلى أهمية استلهام قيم التضحية والثبات والمسؤولية التي جسدها الشهداء خلال مسيرتهم، مؤكدين أن ما قدموه سيظل حاضرا في الذاكرة الوطنية ومحل تقدير واعتزاز. وجددت قيادة وموظفو الإدارة العامة للحدائق في الأمانة العهد والوفاء للشهداء والاستمرار في أداء مهامها والمسؤوليات المنوطة بها وتعزيز مستوى العمل المؤسسي والالتزام بالواجبات الوطنية وخدمة المجتمع. زار رئيس هيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق ومعه رؤساء القطاعات والدوائر بالهيئة أضرحة الشهداء القادة الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد الغماري. وخلال الزيارة وضع رئيس الهيئة ومرافقوه أكاليلا من الزهور على أضرحة الشهداء القادة وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الزكية وكافة شهداء الوطن. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الزيارة تأتي تكريما للتضحيات العظيمة التي سطرها الشهداء القادة في الدفاع عن الوطن وسيادته، ولفت بن إسحاق إلى السير على الدرب والمسار الوطني والنضالي الذي رسمه الشهداء القادة ومواصلة العمل والعطاء لبناء الوطن وتجسيد المبادئ التي ضحوا من أجلها، فيما أشار الزائرون إلى أن مواقف الشهداء القادة ورفاقهم ستظل مصدر إلهام لكل أبناء الشعب اليمني في مواجهة التحديات ومواصلة التنمية والصمود. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم نائبي وزيري الشباب والرياضة نبيه ناصر والإعلام الدكتور عمر البخيتي سبل تفعيل التعاون المشترك لإنتاج برامج شبابية ورياضية وتوعوية تستهدف النشأ والشباب والرياضيين. وأكد المجتمعون أهمية رفد النشء والشباب بالمعارف والمعلومات لمواجهة الظروف وتوجيههم التوجيه السليم بما يعزز ارتباطهم بالثقافة القرآنية ويضمن حمايتهم من مخاطر الثقافات الدخيلة والمخططات التي تبثها وسائل الإعلام المعادية والأنشطة المشبوهة للمنظمات الخارجية. وفي الاجتماع أوضح نائب وزير الإعلام أن وسائل الإعلام الوطنية تضع في أولوياتها مساندة جهود وزارة الشباب والرياضة من خلال تسليط الضوء على الأنشطة الشبابية والرياضية وإنتاج محتوى توعوي هادف ومؤثر. بدوره أكد نائب وزير الشباب والرياضة أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن بقية جبهات المواجهة، مشيرا إلى حرص الوزارة على حماية النشأ والشباب من الغزو الفكري والثقافات الهدامة عبر حزمة من البرامج التوعوية والأنشطة الشبابية والرياضية بالتعاون مع وزارة الإعلام. ولفت إلى ضرورة توحيد الطاقات وتوجيهها لبناء جيل واع ومتسلح بالثقافة القرآنية ومحصن ضد الشائعات والأفكار المغلوطة التي تسعى القوى المعادية لتمريرها في أوساط النشء والشباب. وكان نائبا وزيري الإعلام والشباب والرياضة زار مشروع مضمار الفروسية بمدينة الثورة الرياضية المزمع افتتاحه خلال الفترة المقبلة، وطلع على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية في هذا المشروع. عقدت بوزارة الصحة والبيئة اليوم ورشة عمل حول التنسيق القطاعي لمكافحة حمى الضنك بمحافظة الجوف. وفي الورشة أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أهمية التنسيق القطاعي بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة حمى الضنك والحد من انتشاره في محافظة الجوف، مشيرا إلى ضرورة إثراء مصفوفة الأدوار والتنسيق القطاعي بالرؤى والمقترحات التي تسهم في تعزيز فعاليتها على أرض الواقع بما يسهم في الحد من انتشار مختلف الأمراض بما فيها حمى الضنك. من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة الدكتور عبد الوهاب سعد أهداف ومحاولة الورشة وأهميتها بل ومحاور الورشة وأهميتها في الخروج بمعالجات تسهم في تفعيل وتطوير مكافحة حمى الضنك والحد من انتشارها وصولا إلى القضاء عليها، لافتا إلى أهمية التنسيق القطاعي لمختلف الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض بمحافظة الجوف. تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم سير العمل ومستوى تنفيذ المهام في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة. واطلع صلاح على الجهود المبذولة لمعالجة الصعوبات الفنية والتشغيلية التي تواجه المؤسسة وخطة توزيع المياه وآليات تنظيم عملية إيصالها إلى المواطنين بما يسهم في تحقيق عدالة التوزيع والاستفادة المثلى من الإمكانات والموارد المتاحة. وشدد محافظ المحافظة على ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء وتحمل المسؤولية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي باعتبارها من الخدمات الأساسية والمرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين. نظمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم نظم حفلا تكريميا لطلاب أوائل الجمهورية المتميزين من أبناء الشهداء في المديرية في الشهادة الثانوية والأساسية العامة والمعهد الصناعي التقني بذهبان. وفي الحفل الذي حضره أمين العاصمة الدكتور حمود عباد وعضو مجلس النواب محمد الطوقي، بارك وكيل أول الأمانة خالد المداني لطلاب وطالبات المديرية تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والشهادة الأساسية والمعهد الصناعي التقني بذهبان والمتميزين من أبناء الشهداء، وأشار إلى تزامن الاحتفال والتكريم مع ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، مؤكدا أن التفوق جاء نتيجة جهود واهتمام مستمر وتكامل الأدوار بين المدرسة والكادر التعليمي والأسرة والطالب باعتباره محور التفوق. نجحت جهود قبلية ورسمية بمحافظة ذمار اليوم في إنهاء قضية قتل حدثت قبل عام بين آل الصالحي من مديرية وصاب السافل وآل الفقي من مديرية ذوران، وفي موقف الصلح الذي تقدمه أعضاء مجلسي النواب محمد الناحية والشورى عبد العلوي والدكتور عبد الفقي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي ومديرا مديريتي وصاب العلي مجاهد المصنف وعتمة عبد المؤمن الجرموزي. أعلن شيخ مخلاف بني حي فضل الحداد نيابة عن أولياء دم المجني عليه عبد الملك أحمد الصالحي من أبناء مخلاف بني حي بوصاب السافل العفو عن الجاني محمد ناصر الفقي من أبناء ذوران لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين. وأكد الحداد أن العفو عن الجاني يأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إنهاء قضايا القتل والثأر وتعزيز التماسك المجتمعي ومساندة الجهود الرسمية والشعبية في استكمال تحرير الوطن وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة. وفي اللقاء أكد أعضاء مجلسي النواب والشورى أهمية المواقف القبلية في معالجة القضايا المجتمعية وإنهاء تداعياتها، واعتبروا العفو والتسامح فيما بل قيما أصيلة في المجتمع اليمني وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التآخي والتلاحم بين أبناء المجتمع. نقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد القاضي سبل تعزيز التنسيق بين مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة والسلطة المحلية في مركز المحافظة. وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الهيئة بالمحافظة العلامة محمد عيشان ومدير مديرية مركز المحافظة مهيوب سراع إلى إجراءات تفعيل الجانب الاستثماري لضمان تقديم خدمات أفضل لأبناء مركز المحافظة. وأكد المجتمعون ضرورة وضع خطة عمل مزمنة لتطوير الأداء والحفاظ على ممتلكات الأوقاف وأصول السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنمية الموارد. وشددوا على أهمية التنسيق المستمر لتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية مشتركة تصب في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. وفي الاجتماع حث الوكيل القاضي على تعزيز الشراكة بين مكتب الأوقاف والسلطة المحلية بما يسهم في تنمية موارد الأوقاف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ولفت إلى ضرورة الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وأصول الدولة ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة هذا المجتمع. ختاما، شيع اليوم بمنطقة بني حجاج بمديرية السودة في محافظة عمران جثمان الشهيد النقيب نجيب يحيى حسين الحرثي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشيع الذي تقدمه محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومسؤول التعبئة العامة بمحافظة الجوف جار الله شما وعدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية وزملاء وأقارب الشهيد، أشاد المشيعون بمناقب الشهيد ومواقفه الوطنية وتضحياته وإسهاماته في جبهات العزة والشرف. وأكد المشيعون الثبات والمضي على درب الشهداء لمواجهة العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في مسقط رأسه بعد الصلاة عليه، كما شيع في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد يوسف إبراهيم المساوي من أبناء قرية العمرية والذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه مدير المديرية محمد المساوى ومسؤول التابعة علي عيسى، أكد المشيعون أن تضحيات الشهداء ستظل عنوانا للعزة والكرامة ومصدرا للإلهام لمواصلة الصمود في مواجهة العدو. وأشاروا إلى أن الشهداء قدموا أسمى صور التضحية والفداء وجسدوا بإيثارهم معاني الوفاء للوطن، مؤكدين السير على دربهم والاقتداء بمآثرهم في ميادين العطاء والتضحية. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة. فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود ونقشتم على صخور الجبال أسماءكم بحروف من نور، إليكم تهدى هذه الكلمات وفي أعالي الجبهات تتردد كصدى الرصاص، تحية من القلب قبل اللسان نبعثها إليكم أنتم يا سيوف الله المسلولة في أرضه وسده العظيم الذي تكسرت على صخرته كل أمواج الطغيان. إن وقوفكم اليوم أيها الأبطال في وجه أعتى آلة عسكرية لا يعكس قوة السلاح فقط، بل يعكس إيمانا راسخا بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن العاقبة للمتقين. أيها المجاهدون الأحرار، ما تعيشه الأمة من مؤامرات وما ينسجه العدو لمحور المقاومة من كيد ما هو إلا دليل عجز يخفي خلفه هلعا من صوالاتكم، فأنتم من كبتموه خسائر أذلت كبرياءه وزلزلت عروش طغاته، فكلما اشتد حقدهم ازددتم أنتم إيمانا ويقينا بأن النصر حليف الحق وأن العدو إلى زوال مهما تطاول. ثقوا أيها الأبطال أن المعركة معركة عقيدة قبل أن تكون سلاحا، وأن روحكم المعنوية هي ما يرجح كفة النصر، لا عددهم ولا عدتهم. فاستمروا أيها الأبطال في التطوير والتدريب، واجعلوا من كل أرض مدرسة ومن كل مواجهة درسا، وارفعوا راية الله أكبر عالية، فهي البوصلة التي لا تخطئ طريق الفتح. أيها المقاتلون الشرفاء، بإذن الله ما هي إلا أيام معدودة، ويرحل الظلم إلى حيث لا يعود، وعد الله حق ونصره قريب، وأنتم على موعد مع الفتح المبين. استمروا في ملاحمكم الخالدة، وكونوا على ثقة تامة بأن العدو إلى زوال، وأن راية المجد ستظل خفاقة فوق ربوعكم، مرفوعة بدماء الشهداء وتضحيات الأحياء. دمتم لنا عزة وللأوطان حسنا منيعا.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا تتوقف بالعادة معضلة الحرب عند حدود الطرفين المباشرين، فبالنسبة لأمريكا وإيران تمتد كلفة التصعيد لتشمل الأمن الإقليمي والاقتصادي العالمي بأسره، نظرا للموقع الجيوسياسي الحرج لمضيق هرمز كشريان أساسي لإمدادات الطاقة العالمية، فأي تعطيل طويل للملاحة سيترجم فورا إلى قفزات حادة في أسعار النفط والغاز وضغوط تضخمية عالمية تعوق النمو الاقتصادي، فضلا عن وضع دول الخليج العربي في موقف حرج يوازن بين متطلبات الحماية الأمريكية ومخاطر تحول أراضيها إلى ساحة للردود المتبادلة. وفي المقابل فإن الجانب الإسرائيلي الذي يضغط باتجاه التصعيد قد يجد نفسه أمام مفارقة استراتيجية خطيرة، إذ إن انتهاء الحرب دون إسقاط النظام أو تجريده من قدراته الصاروخية ومسيراته سيعني عمليا تثبيت مكانة إيران الإقليمية وإثبات قدرتها على الصمود واستهداف المصالح الحيوية، وهو ما يمثل نتيجة عكسية تماما للأهداف الإسرائيلية المعلنة. أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في زمن تقاس فيه قوة الدول بالترسانات والتكنولوجيا يقدم اليمنيون عاما بعد عام نموذجا استثنائيا في هندسة الوجدان الروحي وعودة المسلمين إلى نبيهم الأعظم. فالمشهد الذي تتسع فيه الساحات لفيضان من البشر لا يمكن اختزاله برقم في خبر أو صورة مزدحمة تنقلها وكالات الأنباء، بل إعلان لمشهد بليغ وحدث اختزل قرونا من الشوق في يوم واحد ليعبر فيه الملايين مسافات الجغرافية ويلتقوا عند نقطة البدء التاريخية، حيث الأنصار هم الأنصار والعهد هو العهد. وبعد أن تنفض الحشود المليونية في كل المحافظات وتعود إلى قراها ومدنها، يبقى السؤال المهم الذي يفرض نفسه على المراقبين سواء كانوا محبين ومبغضين على حد سواء: لماذا حضروا ومن أين تأتي كل هذه القدرة على حشد الملايين؟ فالمقاربة السطحية والسخيفة التي تحاول تفسيرها قوى الكفر والشر لهذا الحضور المليوني من زاوية التنظيم والتعبئة والإمكانات اللوجستية فقط، لكنها تسقط أمام حقيقة الاندفاع والحب العفوي والتحمل الشاق لقطع المسافات. فالعلاقات التي تربط اليمني بنبيه صلوات الله عليه وعلى آله قد تجاوزت حدود الاحتفال المناسباتي، وهي الصلة الممتدة في عمق الذاكرة والوجدان التي تستدعي اللحظة الأولى لدخول الإسلام إلى اليمن، وتستحضر دور الأوس والخزرج الذين شكلوا الحاضنة الأولى للدعوة الإسلامية.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا امتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظنا ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: منذ فجر التاريخ واليمنيون يسطرون ملاحم فريدة مع الأرض، نحت المدرجات في بطون الجبال، وساق الماء حكمة وهندسة، فكانت اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى خضراء، وخضرتها وخيراتها تملأ الأرض بالخيرات. ولكن في العقود الأخيرة ومع تسارع وتيرة الحياة والإفراط في استخدام الحلول السريعة للإنتاج الزراعي النباتي كالأسمدة والمبيدات، وبدأت الأرض تئن، وبدأت التربة الزراعية الخصبة تفقد خصوبتها. لذلك اليوم سنفتح ملفا غاية في الأهمية، ملفا يمثل طوق نجاة لزراعتنا وصحتنا واقتصادنا. حلقتنا اليوم عن المخصبات الطبيعية. ما هي المخصبات الطبيعية؟ وما أسباب ضرورة استخدامها؟ ولماذا أصبحنا في أمس الحاجة إليها؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أنا أهم الإرشادات. رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: المخصبات الطبيعية هي تلك الأسمدة الحيوية والعضوية المستمدة من قلب الطبيعة، لكن لماذا هي الحل؟ ولماذا أصبحت اليمن اليوم في أمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت؟ خصوصاً ونحن على خطى نهضة تنموية شاملة وتوسع زراعي إنتاجي حيواني ونباتي. وحتى نعرف كل تلك المعلومات ذهبنا إلى المهندس المتخصص لكي نصنع ونضع المستمع والمزارع في الصورة بشكل دقيق. ماذا تعني بالمخصبات الطبيعية؟ وما الذي يجعلها تختلف عن الأسمدة الكيميائية التي اعتاد الكثيرون على شرائها من الأسواق؟
1: نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بالبرنامج الإرشادي الزراعي، برنامج الزراعة والحياة، وموضوعنا المهم جدا وهو موضوع المخصبات الطبيعية ولماذا أصبحت الطبقة اليمنية في اليمن بحاجة إليها حاليا. طبعا المخصبات الطبيعية أو ما يسمى بالأسمدة العضوية هي أي مواد من أصنباتي أو حيواني أو معدني خام تضاف للتربة لإمدادها بالعناصر الغذائية وتحسين خصائصها مثل مخلبات المواشي والحيوانات والسماد البلدي والسباخ والقنبوس وخل الخشب ومخلفات الدواجن وبعض الأسمدة الأخرى الخضراء ومستخلصات الثعالب البحرية وكل ما هو حولنا في البيئة الزراعية لنستفيد منه وتدويره بشكل دبال أو سماد قنبوس عضوي. لماذا أصبحت التربة في اليمن بحاجة ماسة ليه هذا اليوم؟ طبعا إن السبب الرئيسي يعود بذلك إلى غياب الوعي الزراعي لدى جمهور الأخوة المزارعين، مباشرة الذهاب إلى الإنتاج السريع باستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية خاصة والعزوف عن الأسمدة العضوية لعدم الوعي والإدراك بأهمية استخدامها وكيفية طرق استخدامها. طبعا هناك مراحل عشوائية تمر بها الأسمدة العضوية أو الطبيعية من حيث مراحل التكوين. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن السماد العضوي أو المخصبات الطبيعية فإنها يتم تكوينها على مراحل، طبعا مثل أن نعمل سواء كان عن طريق الكمر أو عن طريق مخلفات وبقايا المزرعة. طبعا أصبحت التربة اليمنية بحاجة ماسة إليها نتيجة تدهور خصوبة التربة بسبب الإفراط في التسميد الكيميائي، استخدام الأسمدة مخلفات الحيوان غير المتحللة، سنوات طويلة من الاستخدام العشوائي والمكثف الأسمدة والمبيدات الكيميائية أدت إلى تدهور التربة والبيئة اليمنية، سواء كان عن طريق ارتفاع نسبة الملوحة أو قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة، ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية. نلاحظ أنها تشهد طبعا الأسمدة المستوردة ارتفاعا هائلا في الأسعار وتذبذبا في التوفر مما أثقل كهل المزارع. الجفاف وانخفاض خصوبة التربة يعاني معظم الأراضي اليمنية من نقص المادة العضوية وضعف قدرتها على احتفاظ بمياه الأمطار والري نتيجة طبعا غياب والبعد عن الأسمدة العضوية أو المخصبات العضوية والاستخدام الصحيح للدبال أو الكمبوست العضوي. ما هي فوائد المخصبات العضوية؟ سنتكلم عنها في إن شاء الله تسجيل آخر.
0: هذا يعني سامعين الأفاضل أن المخصبات الطبيعية في هذا التوقيت لم تعد مجرد خياراً للبيع والشراء أو رفاهية وثقافة زراعية حديثة، بل أصبحت سياج قومي وغذائي. فالمخصبات الطبيعية باختصار هي غذاء حي للأرض الحية، بمعنى نحن نتحدث عن كل ما تجود به الطبيعة دون تدخل كيميائي مصنع. فالسماد الحيواني، الذبل البلدي والكمبوست، مخلفات النبات وقشور الخضار بعد تحللها، والأسمدة الحيوية التي تعتمد على البكتيريا والفطريات النافعة تثبت النيتروجين في التربة. لكن ما هو الفرق بينها وبين الأسمدة الكيميائية بحسب رأي المختص؟
1: مصادر المخصبات العضوية طبيعية: سماد بلدي، كمبوس، مخلفات نباتية حيوانية، خل خشب، غيرها من مخلفات البيئة وكل ما هو موجود من حولنا في داخل المزرعة. بالنسبة للكيميائية مركباتها مصنعة مثل اليوريا، الانبيكي، الصودا، الفوسفات. نأتي لمقارنة تأثير التربة. تفعل المخصبات العضوية وتحسن بنية التربة وتزيد المادة العضوية والنشاط الحيوي الميكروبي وتحفظ الرطوبة، بينما الأسمدة الكيميائية لا تحسن من التربة وقد تؤدي للتملح وتدهور البنية مع الإفراط. سرعة الامتصاص طبعا بالنسبة للأسمدة العضوية أو المخصبات الطبيعية بقي ذات مفعول ممتد طويل الأمد، تفكك تدريجيا وتغذي النبات مستقبليا. بالنسبة للأسمدة الكيميائية بسرعة الامتصاص سريعة ومباشرة، يمتصها النبات فورا ويزول أثرها سريعا. بالنسبة لفترة الأمان والبيئة، المخصبات الطبيعية آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور عند الاتزان. بالنسبة للأسمدة الكيميائية قد تسبب حروق الجذور وتلوث المياه الجوفية عند الجرعات الزائدة، لكن الأسمدة العضوية عند الاتزان قلنا فإنها آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور ولا تؤدي إلى تلوث المياه، بينما الجرعات الزائدة من المخصبات أو الأسمدة الكيميائية فإنها تحرك وتلوث الجذور. وهذا ما لاحظناه وانتشر على مستوى طبعا اليمن بشكل عام من بعض الأمراض المزمنة التي نسميها بالمزمنة في مستوى البيئة النباتية، سواء كان من الأمراض الفطرية أو أعفان الجذور أو غيرها من الأمراض المنتشرة أو النيماتودة أو غيرها، كل ذلك بسبب خلل التوازن البيئي نتيجة التفريط الإفراط المتزايد في استخدام الأسمدة الكيميائية والعزوف عن استخدام المخصبات الطبيعية العضوية.
0: سامعين الكرام، هو ربما كالفرق بين من يأكل وجبات سريعة وبين من يأكل أكل بلدي صحي. فكما فهمنا من المهندس المختص والمتخصص أن المخصبات الطبيعية لا تغذي النبات فقط، بل تبني التربة وتزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتحيي الكائنات الدقيقة النافعة فيها، يعني كأننا نعيد الحياة للتربة. ولكن ما أهم فوائدها للمحصول وطعمه وجودة إنتاجه، وكذلك استدامة التربة من حيث زيادة المادة العضوية فيها، مما يمنع انجراف التربة ويجعلها صالحة للزراعة جيلا بعد جيل؟ فما هي فوائدها للمحصول؟
1: من أهم فوائد المخصبات الطبيعية أو الأسمدة العضوية الذي هو تحسين بنية التربة بزيادة تهوية التربة الصغيرة ومساعدة التربة الرمية على الاحتفاظ بالماء، تغذية متوازنة وطويلة الأجل، تمد النبات طبعا بالعناصر الكبرى والصغرى بطريقة تدريجية ومستمرة على مدى طويل دون إجهاد للجذور. الفائدة الثالثة أو الأهمية الثالثة تنشيط الحياة البيولوجية، تحفز نمو البكتيريا والفطريات النابعة التي تثبت النيتروجين وتذيب الفوسفور في التربة. رابعا رفع كفاءة امتصاص الماء والسماد، تقلل من هدم مياه الري وتمنع غسيل العناصر الغذائية بعيدا عن الجذور. خامسا تحسين جودة الثمار، تزيد من نسبة السكريات والمواد العطرية وتحسن طعمه ولونه وحجم المحصول وقدرته التخزينية. هذه التي تعتبر بشكل موجز متمثلة في فائدة المخصبات العضوية أو الطبيعية. ومن أهم فوائدها طبعا فترة الأمان على الأرض والإنسان والحيوان، فلا تصل إلى كملوثات مياه مثلا. والأهم من ذلك كله أن تطبخ بشكل صحيح المخصبات العضوية أو الأسمدة العضوية على مراحل وفق أسس وتوصيات إرشادية. ليس كل ما صماد عضوي هو صماد، فالدبال سواء كان عن طريق الكمر تخمير هوائي أو لهوائي تم بعدة مراحل وفق نسبة وتناسب أسس وقياسات، سواء كان عبر درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة أو نسبة البيئة أو نسبة الملوحة. كل هذه المراحل تعتبر من مراحل إعداد المخصبات العضوية للحصول على أهميته وفائدته.
0: بالتالي سامعين الكرام، مزارعين الأفاضل، أوضاع اقتصادية صعبة ومدخلات زراعية تكلف المزارع مبالغ مهولة، ومع ذلك لا نستفيد ولا تستفيد منها التربة ولا المحصول، وكل هذا بسبب إجهاد التربة التي أصبحت بحاجة إلى مخصبات طبيعية، فهي أيضا تعمل كإسفنجة داخل التربة تحافظ على الرطوبة وتقلل من حاجة المحصول للري المتواصل. ولا ننسى أن تدهور التربة الزراعية في بعض المناطق بسبب تملحها من الاستخدام العشوائي والمفرط للكيماويات يؤدي إلى تراجع إنتاجيتها، وأصبحت هذه التربة للأسف الشديد تحتاج إلى مواد عضوية ومخصبات طبيعية تعيد توازن التربة الحامضي والبيولوجي. ولأننا نسعى إلى توطين الإنتاج، فنحن نأمل من كلية الزراعة ومراكز البحوث الزراعية والمبادرات المجتمعية والتعاونيات الزراعية المنتشرة إلى تكثيف الدورات العملية للمزارعين حول طرق إنتاج الأسمدة الحيوية محلياً، وتشجيع الاستثمار في مصانع لتدوير المخلفات العضوية لإنتاج مخصبات طبيعية. لذلك هيا نستمع معا لهذه القصة الناجحة حول إنتاج المخصبات الطبيعية.
1: طبعا قصص النجاح بالنسبة للمخصبات الطبيعية على مستوى الوطن، منتجاتنا الوطنية، لدينا من المنتجات الوطنية ما يسمى بالسماد المعجزي مثل خل الخشب، أثبت نجاحه على مستوى محاصيل الطرعيات، واكتشفنا أنه يعتبر بمثابة مضاد حيوي لبعض الأمراض الفيروسية، لأنه يعمل كطارد لأهم مسبباتها اللي هي المن والذبابة البيضاء على مستوى صان القرعيات من حبحب وشمام وغيره، أو الباذنجانية مثل الطماط وغيره، ولا الطماط والباذنجان والبسباس. فالرائحة الطاردة المتمثلة في خل الخشب أو ما يسمى بالسماد المعجزة الشامل، حنا نسميه بالسماد الذكي أو عسل النبات خل الخشب، وهي تجربة عبارة عن تجربة دول ننقلها عبر منتجاتنا الوطنية من المخصبات العضوية الطبيعية. وهناك كثير من المخصبات الطبيعية، نظم مستخلصات زيت النيم المشهور له عالميا الغني بمادة الأزدركتين الذي يعمل على تعقيم العديد من الحشرات المنتشرة سواء كانت الحرشوية الأجنحة أو الصاغبات الماصة أو غيرها. فزيت النيم كمان الانسلاخ يعتبر مبيد عالمي زيت النيم، والحمد لله نجحنا في إنتاج زيت النيم بعدة أشكال وصور، لدينا العديد من المنتجات. يشهد بذلك المعرض الوطني للمبيدات الأسمدة التابع لوحدة خدمات الأسمدة والمبيدات بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في مقره الكائن في سوق الحبوب الحصبة. ولعل الأخ مدير الإنشاء الزراعي وبعض الهيئات الإعلامية قد زارت الموقع، والحمد لله وصلنا إلى نسبة متقدمة من المنتجات سواء كان في الأسمدة العضوية، السماد العضوي، الفيرمي دودي، الكمبوس العضوي، كلها موجودة طبعا ومواصفات خاصة وضمن توصيات إرشادية ناجحة وتحت إشراف فنيين خبراء ومهندسين، وهو وصل إلى ما وصل إليه من قصص النجاح.
0: الحديث عن المخصبات الطبيعية ربما يحتاج إلى عدة حلقات وليس حلقة مفردة، لأجل هذا نستقبل قصص نجاح وتجارب مزارعين حول الاستفادة من هذه المخصبات الطبيعية. راسلونا عبر رقم البرنامج حول هذه القصص 3748111115. أما الآن نذهب إلى تقية ورضية ونتعرف على موضوع اليوم في الأسرة التنموية.

0: ألو، أين أنت يا رضية؟ قد اتصلت ليش لو ما سمعوني بالصين وأنت ما سمعتي؟
1: ما ليش صلي على رسول الله، كنت بين أصلي النافلة الصلاة وأقوم أجاوباش.
0: ها يا اختي، ابني ما عاد بيرضع ولا رضى يأكل البطاطا، ما فعل له حتى بالنطق ولي طبل.
1: ابنش يا اختي عدى السنة ولازم تدعي لمجموعة الحبوب لأجل تمنحها الشبع والدفء ويسند طوله. ابسلي ابسلي كيف عظام ضعيفة وحتى يابس ما بيقدر يوقف.
0: هيا ناهي ليش ناهي ابني يابس، ما ناقص الله تقول يعطي مخصبات طبيعية، سعى منه تربة زراعية.
1: الأطفال يا اختي هم مثل التربة الزراعية، بعد سن 6 أشهر يحتاج غذاء يساعده ببناء العظام بفضل الكالسيوم، وخصوصا لو ما ضفتي له حليب وسم وعسل وحبة تمر.
0: ناهي هم بيقولوا أدي له شبيسة، كيف يعملوا هذه الشبيسة مخصبات الطفل الرضيع؟ ومنين اشتريها جاهزة؟
1: يا كسلة اشتحطي وكل قومي على ابنش، واستخدمي الحبوب الذي رسلتهن عمتي من البلاد، بدل ما بتخبيهن في المخزن قد انتي تستفيدي منه ان انتي تدي لابنش.
0: يو يا ساتر، ما دريش انني ما استخدمتهاش، بيتشككيني ان معيش هدهد سليمان او لا معيش جن في مطبخي.
1: ما بلا انتي خبزي وعجيني يا قمر. يا كسلة تشتهي لقمة تجهزه يطرحوها غرفي في امش، غبني على ابنش.
0: ناهي الان انقذيني، ما افعل لابني، كذاله يومين ما اكله الا زبادي.
1: سيري جري شوية شوية من كل حاجة، في علبة الصلصة الصغيرة من الدخن والشعير والعدس والذرة، وبليهن في الماء من اليوم لا غطوها الصبح، وبعدها جففيها وحمصيها في الصاج وطحنيها طحنة ناعمة لو ما قدي حالية، وخليها في المشن المنخل انخليه النخل، وبعدها فوري حليب وعصديهن مثل ما العصيد في حليب، بس خفف شوية ساعة ما حنتف عليها المطيط، بس خليها ثقيل شوية.
0: أيوة، وكم تجلس تنضج؟ وكيف أعطيها له بالرضاعة أو لأكله بالملعقة؟
1: كودها تشتي تفور مدة 20 دقيقة على نار هادئة، وأهم شيء لا تضيفي له سكر، وضيفي له عسل أو حبة تمر لأجل إيش يعطيه الألياف بحجم احتياجه لجسم ابنش وجسم أي طفل ضعيف وجسمه مهزل.
2: ها اختي اختي، ما رأيكم لو أعطيه زيت الزيتون فيه أو لا زبدة ولا زيت السمسم؟
1: افعلي شوية مثل ذرة الملح، لأن عاد الصغير بعمر السنة وعيكون ثقيل على معدته.
0: ها تشي الصادق، جاي خذي قسمي من الحبوب القمح والدخن والشعير والذرة، يهنا قلبش والعدس، وما قد استعملتهن وهن خيرات، جهزي لنا الشبيسة بنفسش واديلي منها والباقي ليش لمشروعش.
1: والله اني فكر حالية، وانا والكل عندي في المخزن حبوب كثيرة من البلا، احاول اجمعهن ونفعل منهن مشروع.
0: وعاد لو تطحنيهن جزء ناعم قوي للرضع وجزء لعمر السنة، واعملي فيه مكسرات يا طعمة.
1: سابر سابر، فكرة حالية والربح فيه مجزي، وحتى الحصاد هذا الموسم خيرات خيرات الله، والمواليد ما شاء الله ما هذا السنة، مولود كفى مولود.
0: ها يا اختي يا رضية، القيمة ليست في ثمن الحبوب الخام، بل في الجهد والبركة، والأم مستعدة تدفع ثمن علبة غذائية مصنوعة بأيادي يمنية، وأنتي أتبيعي للأمهات صحة الأطفال والراحة.
1: والله إنش صادقة، وقدوا منها كسب أجر من خبراتي في تغذية الأطفال الذي تعلمتها من جدتي وأمي الله يديلهم العافية.
0: حالي ونسميها شبيسة رضيع القوية، مخصبات طبيعية لصحة ونشاط ونمو طفلك وحيوية.
1: والله انه بيخرج من نشف كار يا كسلة، والله انه شاطرة يا شكل البرقوق والقديد صفاء عقلش ودماغش.
0: ما بلا الحاجة ام الاختراع، المهم الصدق والنظافة هم رأس مالش يا اختي، والاستثمار في صحة الاطفال هو اربح تجارة، لانش بتبيني وتبني جيل قوي، وتستغلي خيرات ارض ابي من الحبوب لادخال مصدر رزق حلال من داخل البيت، والكل مستفيد يا رضية.
1: هيا خليني أسير أجهز شكل العلب والتغليف بما يناسب الأطفال الذي يعجبهم عبسر والغلاف ويقولوا يشتاو. يلا مع الله.
0: مع الله خاطريش. لازلنا معكم مستمعينا وفي فقرة رسالتك وصلت. تريد الصراحة والحقيقة؟ إذا فتشنا في صفحات التاريخ اليمني سنجد أجدادنا لم يحتاجوا إلى شهادات بروفيسورات في الزراعة، بل كانت المدرجات والجرب هي جامعتهم العلمية، وكانت خبراتهم المتوارثة هي أرقى أنواع العلوم. لذلك دعونا نستمع إلى بعض الرسائل الواصلة إلى رقم البرنامج والخبرات القديمة التي تركها لنا المزارع اليمني حول المخصبات الطبيعية وكيف يتعامل معها ومع التربة الزراعية. وإلى بريد المزارعين بدأنا ونبدأ بهذه الرسالة. الذبلية بنتي دواء الطين، هكذا بدأ رسالته والدنا العم معين الهمداني من محافظة صنعاء ليواصل حديثه. كان المزارع اليمني قديما في حراز وحجة وإب ويافع يقول الطين مثل الآدمي، إن أكلته قاد وإن أهملته مات، وما كنا نرمي الروث مباشرة للتربة وهي يابسة، بل نجمعه بمكان مخصص يسمى البذبلة ونتركه أشهر يتحلل تحت الشمس ومياه الأمطار حتى يصبح بارد، ويسمونه الذبل الهاري، يمكن نطقتوها صح، أي المتفتت والمتحلل، وما درسوا جامعة يا بنتي ولا شيء غير كانوا يزرعوا بالفطرة، والتجربة إنه لو وضعوا حار أحرق عروق الزرع فودى لهم الدود. شكرا لك يا عم معين على هذه الرسالة، ورسالتك وصلت. ورسالة أخرى، بداية الرسالة يقول: يا بنتي ويا برنامج الزراعة والحياة، ما دراكم ما كان معانا من ثمار وحبوب تغذي الروح وتجلس الشابع يومين، وإحنا يعني أبي الفاضل ما بنسألكم يا عم محمد أمين من ذمار إلا لأجل نعرف خيراتكم وخبراتكم وتعلمونا. المهم عم محمد أمين يواصل في رسالته: من قلب طينه أكل من عجينه، أي من حرف أرضه بعمق ينجح، وإحنا كنا نخصبها من هاولها، غير كنا بعد موسم الذرة الرفيعة والدخ ما بنحرق الأعشاب الضارة أو قش الزرع الحشيش والقصب الزائد، ولكن كنا نحرض الأرض ونقلب هذه المخلفات تحت التراب تتحلل خلال فترة السراب وتعود الأرض لحيويتها، وهذا ما يسمونه أو ما تسمونه أنتم في حقلكم كامبوس. ها قصدك كمبوست يا أخ محمد، شكرا شكرا على رسالتك القيمة، ما أعظمها من حكمة وما أعمقها من خبرة. صراحة أجدادنا يعني صانوا الأرض، وكانت خبراتهم يعني تحفظ لنا هذه الأرض وتحفظ بركتها، فحفظت لنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثروة الحيوانية وحمايتها والاعتناء بها أمر ضروري جدا لتنمية هذه الثروة ولرعاية هذه الثروة وحمايتها من أي مخاطر قد تتأثر بها. هنالك واقع مثلا عنده طول الأمطار الشديدة، أو في حالة وجود السيول في بعض الوديان، لا بد على مربي الثروة الحيوانية أن يعمل على حماية الماشية التي يربيها أثناء هطول الأمطار. هذه المخاطر التي تواجه الثروة الحيوانية بحالة مثلا حدوث أي سيول شديدة قد تؤثر على الثروة الحيوانية وقد تسبب نفوق هذه الثروة، لابد على مربي الماشية إبقاء الماشية في مكان بعيد عن مجرى السيول والأودية المنخفضة لحمايتها من خطر الأمطار الشديدة التي قد تتسبب في موت تلك الماشية، والتي تعتبر هي الثروة مهمة لمربي الثروة الحيوانية. وعلى مربي الماشية نقلها على الفور في حال شعوره يعني بخطورة على تلك الثروة إلى أماكن جافة وآمنة لتجنب التعرض لأي خسائر قد تصيب الثروة الحيوانية. إهمال الثروة الحيوانية وعدم الاهتمام بها هذه مشكلة قد تؤثر على مربي الثروة الحيوانية وقد تؤثر على البلاد بشكل عام. لذلك لابد أن يكون هنالك اتخاذ إجراءات من قبل المربي الماشية، هذه الإجراءات اللازمة لحماية المواشي خلال مواسم الأمطار، كما شددت على ضرورة أيضا وضع حظائر الحيوانات في المزارع والمراعي بأماكن مرتفعة بعيدة تماما عن بطون الأودية والشعاب ومجاريها، مع أهمية وضع حواجز ترابية بارتفاع مناسب لمنع تراكم كمية مياه الأمطار حول الحيوانات، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إخراج الحيوانات في حال الخوف من ارتفاع منسوب المياه حولها، والاستعداد مبكرا لمواجهة أي خطر قد يحدث للحيوانات نتيجة لهطول الأمطار الشديدة قد يصيبها. فهي مسؤولية على الجميع. وفي الأخير طابت أوقاتكم. الدكتور محمد يحيى الظوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
1: مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم ندرك تماما أن العودة إلى المخصبات الطبيعية ليست تراجعا إلى الخلف، هي خطوة شجاعة وذكية نحو مستقبل التنمية المستدامة وحماية لتربة اليمن الطيبة وتوفير لأموال المزارعين المكافحين وضمان لغذاء صحي خالي من السموم لأجيالنا القادمة. أرض اليمن هبة غالية من الله تعالى، وبأيدينا وبوعينا نعيد إليها بركتها وصحتها. والشكر لكم متابعينا ومستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم على خير وعافية في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب، إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني، إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وطاب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة. نستهلها بأبرز عناوينها: العلامة مفتاح يطلع على تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية في وزارة العدل وحقوق الإنسان. مسؤول في حركة حماس يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في فلسطين وتواصل الجرائم الصهيونية في القطاع وفي الضفة. مقتل طيارين أمريكيين وتدمير عدد من الطائرات والعتاد في ضربات جديدة للحرس الثوري على قواعد العدو. القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وسفن شحن عسكرية أوكرانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج والتحديث الهياكل التنظيمية في وزارة العدل وحقوق الإنسان. واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال زيارته ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي. استمعوا إلى شرح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال عملية الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات والقرارات المنظمة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من عملية الدمج في تحسين مستوى الأداء وبتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم. وقد اعتبر توسيع وزارة العدل وحقوق الإنسان بانضمام جهات ومصالح جديدة إليها فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التكامل في الأدوار، في مقدمتها هيئة حقوق الإنسان ومصلحة السجل العقاري والتوثيق ومصلحة التأهيل والإصلاح، بما يجعلها تعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة عوضا من تعدد الجهات وما يرافقه من حاجة إلى إجراءات تنسيقية متشعبة. وأوضح العلامة مفتاح أن توحيد الجهود في إطار وزارة واحدة من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات السابقة المرتبطة بالتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وبتمكين الوزارة من أداء أدوارها بصورة أكثر تكاملا وفعالية. من جهة أخرى، افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي مشروع العيادات التشخيصية لأمراض القلب والأوعية الدموية في مركز القلب والقسطرة التابع لجامعة صنعاء. واستمع العلامة مفتاح من نائب مدير المركز الدكتور نادر العامري إلى شرح عن المشروع الذي يأتي ضمن جهود الجامعة في تطوير الخدمات الطبية التخصصية وبتقديم رعاية قلبية متقدمة للمجتمع وفق أحدث المعايير التشخيصية والعلاجية. وخلال الافتتاح، اعتبر القائم بأعمال رئيس الوزراء افتتاح عيادات إضافة مهمة لعمل المركز ومسار تطوير دوره الطبي والتشخيصي والعلاجي ومستوى خدماته لمرضى القلب، وعبر عن الأمل في اطلاع المركز وطواقمه الطبية والفنية بمهامهم الطبية والعلاجية والتطوير المستمر لهذا الصرح الطبي التعليمي التخصصي. كما تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء أوضاع المرضى في المركز ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي
في تدشين العام الدراسي الجديد لطلاب الدفعة 25 في قسم الدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء. خلال التدشين أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن طلاب المعهد العالي للقضاء مقبلون على مسؤولية كبيرة في حياتهم العملية باعتبارهم قضاة ستناط بهم مهمة الفصل في الخصومات وبإقامة العدل وإنصاف أصحاب الحقوق. وعرب عن ثقته بما يمكن أن يقدموه في خدمة العدالة والمجتمع، وقال المسؤولية التي تنتظر الطلاب في حياتهم العملية تقتضي أن يتواصوا بالحق. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن المجتمع يعقد آمالا كبيرة على الكوادر القضائية الجديدة في الإسهام بتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، داعيا الطلاب إلى أن يكونوا عند مستوى هذه الثقة وأن يجعلوا من القضاء رسالة ومسؤولية قبل أن يكون وظيفة أو منصب. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكد مدير إعلام الأسرى الفلسطينية اليوم أن أكثر من 9400 أسير فلسطيني يقبعون في سجون كيان العدو الصهيوني، بينهم آلاف المعتقلين إدارياً وأطفال ونساء وصحفيون وأطباء، في ظل تصاعد الاعتقالات والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي ومنع الرقابة الدولية عن أوضاع الأسرى. وطلب مكتب إعلام الأسرى بوقف التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق الأسرى والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم وبتشكيل لجان تحقيق دولية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإحالة جرائم كيان العدو الصهيوني بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. بحث عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس باسم نعيم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات في فلسطين وتواصل الجرائم الصهيونية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس والتعذيب الوحشي للفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني. وأكد أن حكومة مجرم الحرب نتنياهو تواصل نهج الحرب وإبادة الشعب الفلسطيني والتهجير القسري بحقه عبر فرض الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه بمسؤول العلاقات الإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إيران وجبهة المقاومة تسيران على مسار جوهري واحد ضد الاستكبار. وأشار قاليباف إلى أن الدول الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تعترف أن هذه الدولة هي مصدر انعدام الأمن في المنطقة. استشهد شخص وأصيب آخر جراء غارة للطيران كيان العدو الصهيوني استهدفت مدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة اللبنانية أن طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني شنت غارة على حي المسلى في مدينة النبطية مستهدفة شقة بصاروخ موجه. أعلن حرس الثورة الإسلامية فجر اليوم عن عملية جديدة أسفرت عن مقتل عدد من الطيارين الأمريكيين وتدمير عدد من الطائرات واشتعال خزانة الوقود في منشآت تابعة للعدو في الأردن والعراق. وأكد حرس الثورة الإسلامية استهداف حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، ونوه إلى أن الهجوم أدى إلى تدمير عدد من الطائرات المسيرة ومقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية للطيران إلى جانب اندلاع الحرائق في القاعدة. هذا وقد وجه حرس الثورة رسالة إلى الشعب الأردني قال فيها: لا ينبغي أن يكون الأردن
موطناً منطلقاً للجرائم الوحشية الأمريكية بالتزامن مع هذه العمليات النوعية. ونفذ حرس الثورة عملية مباغتة طالت الوجود الأمريكي في العراق وضاعفت من خسائر العدو في العدة والعداد، وأكد أنه تم تدمير مركز صيانة ومستودعات معدات فنية، وأيضاً توجيه منطاد تجسس أمريكي في القاعدة الأمريكية في أربل بالعراق. ونوه إلى أن اشتعال النيران في خزانات الوقود التابعة للقاعدة الأمريكية في أربل نوه إليها وإلى مقتل عدد من المعتدين. وتأتي هذه العملية بعد أن نفذ الجيش الإيراني عمليات نوعية طالت قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، ما أدى إلى تدمير منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية وشملت قصف مراكز لوجستية في مقاطعة كييف، كانت تستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية ومكونات المسيرات. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعتي قوات سيفير وزباد سيطرت على بلدة كازاشيا لوبان في مقاطعة خيركوف ومدينة سيفسك في جمهورية دونتسك خلال العمليات العسكرية الجارية. سياسيا، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بالأعمال الألماني في موسكو بريند فينكي على خلفية التصريحات والإجراءات التي وصفتها موسكو أنها معادية لروسيا الصادرة عن السلطات الألمانية. وفي وقت سابق من اليوم أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن موسكو سترد على قرار برلين بإغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون. ختام هذه النشرة، تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: العلامة مفتاح يطلع على تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية في وزارة العدل وحقوق الإنسان. مسؤول في حركة حماس يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في فلسطين والتواصل الجرائم الصهيونية في القطاع وفي الضفة. مقتل طيارين أمريكيين وتدمير عدد من الطائرات والعتاد في ضربات جديدة للحرس الثوري على قواعد العدو. القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وسفن شحن عسكرية أوكرانية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية. لحظات، ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي تستمعون فيها أيضا. العدو الأمريكي وأذنابه بين بريق الإنسانية وحقيقة الإرهاب. إيران تؤكد امتلاكها قدرات عسكرية متقدمة وتحذر دول المنطقة من استغلال العدو لأراضيها. أهلا وسهلا بالجميع.

مهما استتر الخبث خلف بريق التقدم والرقي، ومهما تدارت الوحشية تحت عباءة الإنسانية، فلابد من أن يوم يعرف فيه المستور ويفضح الإجرام وتنكشف الحقيقة لا محالة. هذه هي السنة الإلهية القائمة على الأرض. ولو نظرنا إلى واقعنا في الماضي والحاضر لوجدنا الشواهد الثابتة التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة جدا، ومن أهمها زيف الحقوق الإنسانية وقيم الديمقراطية والحرية والمساواة والسلام وغيرها من المبادئ الوهمية التي روجت لها الحركة الصهيونية العالمية وأذرعها أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر وبعض الأنظمة العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمدنية والثقافية ومؤسساتها الدولية التي تحركت تحت هذه المسميات المخادعة ليلا ونهارا في كل أرجاء العالم، ونجحت في تخدير الشعوب وتلميع الصورة العامة لأمريكا وللغرب واليهود عندهم، حتى انبهر كثير منهم بتلك المسميات الخبيثة والمصطلحات الرنانة وتبناها البعض داخل مجتمعاتهم بجهل أعمى. لكن ومع مرور الوقت بدأ يظهر الخبث الصهيوني اللهواتي والإجرامي المعادي للإسلام والمسلمين وللإنسانية بشكل عام في السياسات الإجرامية التي تنتهجها أمريكا وإسرائيل بحق الشعوب. ورغم أن الجرم الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي اليهودي قد ظهر منذ نشأتها، إلا أنه تجلى أكثر وأكثر في حربها العدوانية على العراق التي نفذ فيها العدو الأمريكي المحتل وعملائه ومرتزقته من الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية أبشع الجرائم الوحشية بحق الإنسانية والإنسان، لتتبعها بعد ذلك جرائم إرهابية مروعة عبر أدواتها ومرتزقتها الخونة في الوطن العربي، وصولا إلى إعلان حرب عدوانية غاشمة بحق أهل اليمن أرضا وإنسانا من داخل واشنطن بقيادة العدو السعودي والإماراتي في تحالف ضم 17 دولة أخرى. من أبرز الجرائم التي كان ينفذها العدو السعودي والإماراتي هو استهداف المدنيين من الأطفال والنساء في الأسواق والطرقات والأحياء المدنية، ناهيك عن استهداف صالات العزاء، مجالس الأعراس، الأفراح، المناسبات بوحشية جلية وحقد إرهابي باغي. وهنا كانت تحاول أمريكا وإسرائيل أن تخفي نفسها وتدس رأسها خلف عباءة أدواتها القذرة وتتستر خلف المنظمات الأممية التي كانت تقوم بدور الجاسوس على الأرض، ولكنها فضحت وانكشف دورها الشيطاني في العدوان على بلدنا. وفي غزة كان السقوط المدوي للمثالية الحقوقية والإنسانية التي كانت أمريكا تحكم بها العالم وتخدم بها كيان العدو الصهيوني المجرم وتنفذ مشروعه الرامي إلى تحقيق وهم لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلت بها كل الحقوق والحقائق والمؤامرات التي كانت تحاك ضد الإسلام والمسلمين في العالم. كما كشف طوفان الأقصى كل الأيادي الخبيثة التي تعمل لصالح كيان العدو الصهيوني الغاصب، وكذلك عر الزيف الأممي وأطاح بكل المبادئ والمصطلحات البراقة التي كانت تستخدمها زمرة الكفر والشر الأباستيني. واليوم في إيران تتواصل عمليات السقوط المدوي للعدو الأمريكي الصهيوني الباغي الذي يدعي الإنسانية، وذلك منذ بدء عدوانه وغارته الأولى التي استهدف فيها مدرسة للطالبات بطهران أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال من الطالبات. وبالأمس أقدم العدو الأمريكي الصهيوني المجرم على استهداف منطقة سكنية وحفل زفاف مدني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بغاراته الحاقدة أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في جريمة بشعة تؤكد أن العدو الذي استهدف صالات العزاء والأعراس في اليمن وغزة وإيران وغيرها هو عدو واحد وتوجهه توجها واحدا وسياسة واحدة وعقيدة تلمودية واحدة. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العدو الأمريكي الصهيوني المتغطرس هو رأس الحرب المخطط والمنفذ لتلك الجرائم اللا إنسانية
الإنسانية عبر أدواته الشيطانية الأبستينية في المنطقة، وحينما تشتغل الجبهات اليوم وتشتعل في عدة مناطق ويتحرك الأذناب والعملاء التابعين للخادم السعودي الصهيوني والذي يحشد لمحاولة فرض استمرار حصاره القاتل على أبناء الشعب اليمني المجاهد، فلنكن على يقين بأن من يحرك أولئك هو العدو الأمريكي والصهيوني المجرم الذي يخشى هو أن يتصدر المعركة فيعمل على التخفي خلف أدوات وعملائه الخونة لينجو هو برأسه. لذا يجب أن يفهم الجميع هذه الحقيقة خصوصا من أبناء الوطن في المحافظات الجنوبية المحتلة.

انهيار المخططات التي أعدتها أمريكا على مدى عقود لاستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنطقة بشكل عام هو العنوان البارز الذي يتصدر المشهد العسكري والسياسي والاقتصادي في العالم، حيث أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد مصطفى إيزدي أن قادة العدو العسكريين الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم أكبر قوة عسكرية في العالم يعبرون اليوم صراحة عن عجزهم في مواجهة استراتيجيات إيران وصلابتها، مشددا في تصريحات له اليوم أن العدو الأمريكي رغم امتلاكه تجهيزات وقدرات تفوق ما لدى إيران بعشرة أضعاف إلا أنه هزم أمام حضارة الثورة الإسلامية، منوها في ذات السياق إلى أن نطاق مهام حرس الثورة الإسلامية واسع للغاية، مشيرا إلى أنها فتحت آفاقا واسعة من المجد في مختلف المجالات الدفاعية الحديثة، وأن منظومات الدفاع الجوية الحديثة في إيران تواصل تقدمها وقد بلغت ذروة قوتها وتطورها. وكشف العميد أوزدي في ختام تصريحاته عن امتلاك إيران اليوم قدرات متقدمة جدا في إنتاج الطائرات المسيرة إضافة إلى القدرات الصاروخية بما يفوق احتياجاتها الدفاعية بعدة أضعاف، مؤكدا أن هذه القدرات تتجاوز بكثير حجم الأهداف التابعة للعدو التي أطلقتها خلال المواجهة. من جهة ثانية وجهت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم تحذيرات شديدة اللهجة لدول المنطقة مطالبة إياها بمنع قوات العدو الأمريكية من استغلال أراضيها أو مجالها الجوي وإمكاناتها لتنفيذ أي عمليات عدوانية أو إحداث ضربات عدوانية ضد إيران، مشددة على أن جميع الدول تتحمل مسؤولية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، مدينة في ذات السياق بأشد العبارات الأعمال العدوانية الإجرامية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت حفل زفاف في منطقة سيريك بإيران وراح ضحيتها حوالي 70 مدنيا بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدة عزم إيران على الدفاع الحازم عن استقلالها وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، وأن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات دفاعية قاسمة استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية التي انطلقت منها الهجمات. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن صمت أجهزة الأمم المتحدة حيال الانتهاكات المستمرة لميثاق المنظمة يهدد السلام والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الجريمة الحربية الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وتذكر بالجرائم الأمريكية الصهيونية السابقة خلال العام والنصف الأخير التي ارتكبتها في إيران ومنها في ميناب ولامزد.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها العدو الأمريكي وأذنابه بين بريق الإنسانية وحقيقة الإرهاب. إيران تؤكد امتلاكها قدرات عسكرية متقدمة وتحذر دول المنطقة من استغلال العدو لأراضيها. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والكمبيوتر طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس محمد الشيعاني. تحياتي أنا أفراح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن،
3: الكهوف الآمنة للحماية من الصواعق يجب أن لا تكون على مجرى السيول، وأن لا تكون عرضة للانهيارات الصخرية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم أن إمبراطورية الشر والعدوان والإبادات الأمريكية هي منذ نشأتها الشيطانية المشؤومة قبل نحو قرنين من الزمان، هي تاريخ ملطخ بالدماء، دماء الأبرياء وأشلاء الأطفال في الشعوب المظلومة والمستهدفة بشرها، تاريخ مكتوب بالبارود والنار والقنابل التي وصلت في مستواها الإجرامي إلى الطور الذري كما حدث في اليابان. رغم كل ذلك فإن نظام الشر الأمريكي العدواني الإجرامي في طوره الحالي، في طوره الترامبي الإبستيني، قد وصل إلى ذروة الذروات، بل إنه يبدو كمن قد قطع على نفسه كل خط للرجوع عن هذا الغي وعن هذا العدوان وعن هذه الحماقة وهذا الغباء الذي تبدو فيه أمريكا وكأنها تقول للعالم أنا ومن بعد الطوفان، وكذلك الذي هدم المعبد على من بداخله وكان بذلك يهدم وجوده بكله مع الضحايا الآخرين. هذه هي إمبراطورية القتل والإرهاب والإجرام في طورها الحالي، والتي تبدو بلا ذاكرة أو أنها بذاكرة ذبابة لا تستفيد من الدروس أبدا رغم كثرتها. نعم كثيرة هي الدروس التي كان يفترض بالأمريكي القاتل المجرم ومبيد الشعوب أن يستفيد منها، والذاكرة السياسية والتاريخية تحتفظ بالأحداث والمعالم الدموية والإجرامية لسلوك أمريكا البلطجي على مدى هذه العقود والحقب والمراحل الطويلة من تاريخها، الذي هو تاريخ طارئ بالمفهوم السياسي الإنساني العام، لأنها دولة بلا حضارة، كل جذورها تمتد في الإرهاب والجنايات المختلفة بحق الإنسانية، بدءا من السطو على حقوق سكان أمريكا الأصليين الذين جاء هؤلاء الأوروبيون المجرمون لكي يمارسوا ضدهم أبشع الجرائم، بما فيها الإبادة الشاملة التي حصدت عشرات الملايين من هؤلاء المساكين. وعلى ذلك وعلى أنقاض هؤلاء أقامت أمريكا دولتها الشريرة المجرمة، والتي تمارس هذا الإجرام حتى اليوم، بل تتصاعد حمى إجرامها ووتيرة جرائمها بهذا الشكل المذهل الذي يراه العالم بكله، والذي يهتز له الضمير الإنساني بكل ما يؤدي إليه من تداعيات ومن مآس، سواء تعلق الأمر بالإجرام الأمريكي المباشر أو بالإجرام والعدوان بالوكالة. وأول الوكلاء الدمويين المسوخ المجرمين هو الكيان الصهيوني، الذي رأى العالم أيضا ما فعله في فلسطين وما زال في غزة وفي الضفة وفي كل مكان من هذه الأرض الجريحة التي هي قلب أمتنا العربية والإسلامية. هذه المواجهات التي تتم اليوم وهذه الهجمة الشرسة، رغم ما يعانيه الأمريكي من احتراء وتداعيات شاملة ناتجة عن عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإنه يواصل أسلوبه الغبي وأسلوبه الأعمى في الهروب إلى الأمام واتباع سياسة حافة الهاوية، وأيضا أسلوب داوني بالتي كانت هي الداء، وكأنه منتحر، وكأن هذا المجرم ترامب وهو متبوع بعصابته ومنظومته الإجرامية في الغرب والعالم وفي منطقتنا. هذه العصابة التي تشكلها أنظمة تبعية خيانية خانت دينها وأمتها خدمة لهذا الشيطان. يبدو ترامب وكل منظومته بالفعل يهرولون نحو هاوية لا بد منها تسقط فيها أمريكا سقوطا نهائيا، رغم ما تقدمه الشعوب الواقفة في وجه هذا الإجرام الأمريكي ومجاهدوها وشرفاؤها، سواء في إيران أو في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وفي كل مكان، رغم ما تقدمه هذه الشعوب والأطراف من تضحيات ومن خسائر محسوبة ومثمرة بإذن الله تعالى، لكن العاقبة ما تؤكد

0: اليوم نرى الجمهورية الإسلامية ترد الصاع بصاعين رغم دموية هذا المجرم الأمريكي الذي يستهدف الأطفال في مدارسهم ويستهدف البنى التحتية المدنية الإنسانية التي حرمت جميع الشرائع استهدافها في الحروب. لكن هذا عدو بلا أخلاق وبلا ضمير وبلا قواعد وبلا خطوط حمراء، وهو في مواجهة شعوب أمتنا التي تعاني منذ زمن طويل من جرائمه خاسر ومفلس وساقط، كما تقول جميع الأحداث والإرهاصات، وكما تقول بالتحديد تفاصيل هذه المواجهة الكبيرة التي يلقى فيها هذا العدو الخسائر الفادحة، سواء في وضعه الداخلي والاهتراء الذي يعانيه اقتصاديا ومعيشيا وطاقويا وعلى كل المستويات، حتى على المستوى العسكري والسياسي هو يعاني من نتائج عدوانه ومن تبعات هذا العدوان معاناة كبيرة، ويتلقى الخسائر التي لا تحتمل. لكنه الكبر والإصرار والعناد الذي وصفه الله في القرآن الكريم، عناد هؤلاء الفراعنة والمتنمرين، هؤلاء الطغاة، وهو عناد لا يمكن أن يفضي بهم إلا إلى الهاوية التي لا مفر منها.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، ستبقى سيرة الشهداء دعوة للتحلي بالأخلاق الكريمة وبناء المجتمعات على أسس الرحمة والتعاون والوفاء. فالأمم العظيمة تخلد أصحاب المبادئ وتستلهم من سيرتهم قيم العزة والإنسانية، وتبقى الأخلاق هي المجد الذي لا يبهت والإرث الذي لا ينقطع. وسيظل المجاهد اليمني علما من أعلام البطولة ونهجا لا يحيد عنه أحرار العالم في كل زمن ومكان، لأنه رسم خطوط الرجولة على جدار الزمن وعلم الشجعان مبادئ الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والصمود. فكان ولا يزال الرجل اليمني المعلق قلبه بالله وفي سبيل الله في قمة المجد، متربعا على عرش الإقدام والاقتحام. لذا مرت سنون العدوان ونحن صامدون صابرون، نقدم التضحيات الجسام من أجل الحفاظ على الوطن وصونا للقيم النبيلة والأخلاق الكريمة والتي ما أتى بها الرجل اليمني إلا بشهامته وعزته وكبريائه وشموخه وصموده وبطولته التي فاقت كل التوقعات. إنه المجاهد اليمني قمة في القمة.

شهد حلقتنا لهذا اليوم كانت له حياة مفعمة بالعطاء، باذخة بالكرم في أخلاقه وتعاملاته مع الآخرين، مزج بين الجد والاجتهاد، كان ولا يزال في قلب أسرته وكل من عرفه ذلك الإنسان النبيل الشهم الذي ترك بصمة جميلة وذكريات لا تنسى أبدا. لذا لا غرابة إن كانت أخلاق الشهداء متشابهة وحياتهم تستقي من نبع واحد، نبع الإيمان المطلق بالله وبما في شريعتنا السمحاء من عظمة وخلود، وسلام ربي عليه وعلى إيمانه ومحبته لرسول الله ولآل بيته الكرام منهم قارب النجاة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل أحمد علي حسن الجرو.

التحق الشهيد البطل أحمد الجرب بجبهة العزة والشرف والكرامة حين نادى الوطن أبناءه الأبطال للدفاع عن عرين بلادهم، للذود عن وطنهم وعن مرتع طفولتهم وعن كل ما فيها من جمال لا يعرفه إلا من عاش فيه وشرب من مائه وتغذى على حبه. فكان شهيدنا البطل كزملائه الرجال، أسد من أسود اليمن الأشأوس، رجل بمعنى الكلمة يصارع العدو ولا يألو جهدا في الدفاع عن أرضه وكرامته، عن كل ما يراه ملكا له ولشعبه، يجوب المدى والدنيا بأسرها حبا وكرامة وعشقا لليمن الكبير، كبير بأبنائه بتاريخه عراقته ضخامته ومجده العظيم. فسار شهيدنا رافعا شعار حي على خير العمل، حي على خير الجهاد، وحي على خير اليمن.

الشهداء نور الحياة وميلادنا الأنجبي، فهم ليسوا مجرد أسماء في دفاتر الأيام، بل هم حكايات من الوفاء وقلوب اختارت أن تترك خلفها أثرا لا يمحوه الغياب. رحلوا عن أعيننا لكن ذكراهم بقيت في البيوت وفي دعوات الأمهات وفي صمت الآباء وفي قلوب كل من عرف معنى التضحية. فلكل شهيد حكاية لا تنتهي عند لحظة الرحيل، فهناك أم ما زالت تبحث في ملامح الذاكرة عن وجه، وأب يخبئ حزنه خلف الصبر، وأخ يستعيد صوته في كل مناسبة، وطفل يكبر في قلبه صورة لا تغيب. فسلام ربي على من رحلوا وبقى أثرهم، وسلام على كل أم علمتها الفاجعة معنى الصبر، وعلى كل بيت حمل غائبا في ذاكرته، وعلى أرواح تركت وراءها محبة لا يطفئها الزمن.

إن كان للشعب فضل الصمود والصبر والمصابرة، فللشهداء كل الفضل في بقاء الأوطان حرة أبية، يسكنون في محطات التاريخ ويدونون فصلا من البطولات لا تكون إلا لهم ولن تكون إلا معهم، لأنهم من لونوا الفجر بلون الدم القالي إذانا بطرد كل محتل وغاز وحقير، لأنها اليمن كانت ولا زالت الولادة لكل الشهداء العظماء الأنقياء الأتقياء، من كان لهم المجد والفخر والشرف في الدفاع عن الأوطان وذلك كله في سبيل الله وسبيل الدفاع عن القيم النبيلة. فسلام ربي على الشهيد البطل أحمد علي حسن الجرب.

هذا النداء وهذا التوجيه المبارك في الآية الكريمة، فقاتل في سبيل الله، فكان هذا هو واجب رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهو النهج الذي رسمه الله له لدفع بأس الكافرين وشرهم بالتدخل الإلهي كوسيلة وسبب للحصول على النصر من الله والتأييد من الله والمعونة من الله. فلماذا لا تهتدي أمتنا الإسلامية برسولها وقرآنها وما رسمه الله لها من الهدى الواضح البين؟

0: السيرة العطرة. مستمعي الكرام، وتتحدث أخت الشهيد البطل أحمد الجرب في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، الطيبين الطاهرين. الحمد لله على نعمة المسيرة القرآنية الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد ورحمة أيضا للعالمين، والحمد لله على نعمة السيد سلام الله عليه وحفظه الله. أنا أخت الشهيدين أحمد علي حسن الجرب وزيد علي حسن الجرب. سوف أتحدث عن إحدى هؤلاء الشخصيات العظيمة الذي هو أحمد علي حسن الجرب الملقب جواد، المحافظة حجة، مديرية الشاحل، أزلة جام بالشام، قرية الغمرة. كان استشهاده في 12 من ذي القعدة 1441 3/7/2020. كانت طفولة الشهيد سلام الله عليه طفولة محفوفة بالروحية الحرة والحياة المحفوفة بالدلال، لأنه كان أصغر إخوانه، يعني أصغر واحد في العائلة، لذلك كان الطفل المدلل والشخص الذي هو كان حياته مليئة ومنتعشة بالحيوية والروحية، وال يعني كان إنسان صدق، يعني إنسان يعني نشط يعني في حياته نشط من صغره، يعني إنه كان حب المبادرة، حب يعني تحسين ما بش عنده قيود أو أن أي واحد بيتحكم فيه، كان إنسان يعني إنه متحكم هو في الآخرين وليس هم من يتحكمون فيه. كانت اهتمام الشهيد سلام الله عليه اهتمامات، يعني عنده حب العطاء للآخرين، الاهتمام بالآخرين، لا يمكن إنه يمشي من عند شخص أو إنه يتحرك في أي حركة أو إنه يجي أو أي في أي شخص أي حاجة وما هوش يكون مهتم به أو إنه يهتم به أو إنه يسأل عليه سواء قريب أو بعيد. كانت اهتماماته أيضا في شؤون الآخرين الشخصية، يعني إذا كانت به هناك إشكاليات أو هناك تعقيدات في الحياة فإنه بيحاول إنه يصلحها، يعني تحسي إن عقله ما هوش ذاك إنه الطفولي، ذاك الشخص الطفل الذي كان إنه عايش حياته ما هوش داري ذوك ماله ذوك ليش، يعني إنه ما يعجبوش يرى أي شخص، أي شخص إنه مقهور أو إنه مضايق أو إن عليه ضغوطات أو إن عليه، يعني حتى على مستوى إنه بعض الأحيان يجيبوا أي واحد مثلا يقول إنه يشتي مصروف أو أي حاجة، إذا جابوا معاه إنه لا يمكن إنه يتردد أو إنه يدبر له، سواء من صغر سنه، سواء لإخوته، سواء الجيرانه، سواء لأصحابه، يعني حتى لما يجي يحكي يقول والله قد دفع لنا كذا وكذا، والله قد دي لنا كذا وكذا. الحياة كانت في حياته مواهب، يعني إنه موهبته كانت بتظهر في المدرسة مثلا، صح إنها مع زملائه أكثر بس أنا كنت أكثر ما بلاحظ لأني أكثر واحدة عشت معاه، كانت مواهبه يعني إنه في المدرسة بيشجع الآخرين على إنهم يهتموا بالدراسة، يعني إنه بيعجبوا إنه مثلا يجلس يجابر هو وصحابه، حتى إنهم بيسموه كثير الهجرة، يعني إنه من كثر ما يعجبوا يعني يجلس يجابر هو وياهم، كانوا أكثر حاجة بيقول لهم اهتموا بالدراسة، لأنها يعني إني بتخايق إن ما بش أي إنسان يصير يتحرك إلا وهو متعلم، كذي أكثر حاجة كانها، لذلك كانوا مواهبه ما بش معه يعني إنه موهبة مقيدة مثل موهبة رسم، موهبة يعني حاجات عادية، لا، موهبته إنه بيشتي حث الناس إنهم يتحركوا في حاجات من صدق تفيدهم في حياتهم. حتى إنه كان أيضا من جانب اهتماماته بيهتم بحفظ القرآن الكريم، كان حافظ 25 جزء وهو في مازال يعني إنه في مراحل مبكرة من عمره، يعني كذي ما بين صف 7 و8، يعني إنهم آخر ما كرموه كان قدو حافظ 25 جزء من القرآن الكريم. كان التحاقه سلام الله عليه منذ صغره، يعني لأنه كانوا بيحب العلم وبيحب العلماء، يعني وكانوا بيرى إن فيه حاجة عظيمة في المسيرة القرآنية. كان عندما بيجيه أي واحد معاه من أصحابه ويجي يعني إنه ما بيهتماش بتي الحاجة، بيحاول إنه يحثه على إنه يفعل تي الحاجة، على إنه يلتحق، على إنه يشجع الآخرين، على إنهم يتعلموا، على إنهم يعرفوا هدي الله. يعني إنه من صدق يعني كان بنية عقله أكبر من عمره. مواقفه البطولية كان لديه سلام الله عليه مواقف بطولية كثيرة لا تحصى، ولكن نذكر بعضا منها. الموقف العظيم والأخير له في مرحلة من مراحل حياته الذي كان هو سببا لاستشهاده سلام الله عليه، كان في جبهة مأرب سلام الله عليه، وكان أصحابه محاصرون، فكان جالس هو وأصحابه منتظرين لما يوقف عليهم الضرب. يقولوا له مش وقت إنهم يخرجوا أصحابهم، لما يوقف الضرب يقول لهم ما عاد يوقفوش الضرب، ما بلا نتحرك. عندما تحرك سلام الله عليه لإخراج أصحابه، الله هيأ له وأعانه على إخراج الدفعة الأولى. عندما جاي خرج الدفعة الثانية، فكانت الأربيجي والقذائف فوقهم بشكل كثير، والطيران المحلق والطائرات المسيرة. ولكن في المنعطف الأخير للمرحلة الثانية، بعد عودته لنقل أصحابه في الدورة الثانية، كان استشهاده سلام الله عليه، فوصلت له قذيفة RPG في رأسه. تلقينا نبأ استشهاده سلام الله عليه وسلام الله على جميع الشهداء. وعندما ارتقت روحه إلى أعلى عليين، كان قد حصل لنا يعني إنه الموقف لما استشهد أخوه زيد، فكان يعني نبأ استشهاده، يعني إنه بقينا نقول إنه إذا كان هذا الشخص ما استحق الشهادة، فمن الذي يستحق الشهادة؟ كان كل إنسان، كان كل واحد بيواسي الثاني. إذا الجواد ما استحق الشهادة، فمن الذي سوف يستحق هذا كل إنسان العظيم؟ لأن بعد استشهاد زيد الذي كان يهتم بالأسرة، أصبح كأنه تحمل عبء المسؤولية هو، يعني كان بيتحملها. يعني فعندما بدأ يتحملها كان إنسان عظيم من صدق، يعني كان أسرته وجميع من حولته يعني بيحسوا إنه إنسان عظيم، يعني وإنه ذات مسؤولية، حتى إنهم كل الذين كانهم من حولته، سواء في جبهة، سواء في مشرفين، وسواء أي شخص، بيقول لك إنه إنسان متحمل المسؤولية. فكان استشهاده عليه السلام هي المحطة الأخيرة من حياته الذي واصل فيها درب التضحية والجهاد والدفاع عن هذا الوطن، فسلام الله عليه وعليهم جميعا.
0: وفي الختام رسالة.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أنا المجاهد أحمد علي حسن عبد الله الجرب، جواد، المحافظة حج مديرية الشاهل العزلة جنب الشام. انطلقت في سبيل الله من ذاتي وقناعة نفسي، من منطلق قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا في سبيل الله وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم. أوصي أهلي وأقاربي وكل صديق صادقني وكل مسلم حمل مسمى الإيمان وكل مؤمن عرف الحد فاتخذه منهاجا وسبيلا إلى كل من يسمع بيان كلامي ونبرات صوتي: عش محقا مع أهل الحق، كن صادقا مع الصادقين، واتق الله أن تفرط فيهم. هكذا علمنا القرآن أن الحياة من غير الحق هي ظلام، وأن الحياة من غير محمد وآل محمد هي أوهام، وأن الحياة مع غير العزة هي استسلام وهوان. أخي كن مع القرآن والأعلام، ولا ترضى بأن تكون مع الباطل والإجرام. سر في طريق الحياة الأبدية، حياة الشهيدة، وارفض عيش الذلة والهوان، عيش العبيد. كن قبسا من نور الله واعمل، واعمل فالعمل هو مصداق الإيمان. فلا بد من يوم يأتي الله فيه بنوره ويمكن لأوليائه ويورثهم الأرض طوعا ويمكن لهم فيها طويلا فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من قبل من يسمعون في الأرض فساد اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل، فالفرج قريب ونصر الله آت. أما وصيتي لإخواني المجاهدين سلام الله عليهم، أقول لهم ما قاله السيد عبد الملك بدر الدين: فامضوا قدما قدما إلى الأمام براية الإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتذكروا أيها العظماء قول الله سبحانه وتعالى لكم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. فسيروا واعلموا أنكم أحباب الله وأنكم أنصار الله، فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا ربانيين العصر والزمان. فوصيتي أقولها وأنا لا أرى غرابة ولا أرى وحشتها ولا أرى نفسي في موقع المتورط، بل أرى نفسي أسعد السعداء وأعظم الفرحين. نعيش أعزاء كرماء أو نلحق بركب الشهداء في درب أعلام الهدى، وهذا عهدي أخطه في كفن الأحياء الشهداء العظماء. فما أملكه هي نفسي وهي للإسلام فداء، ودمي للمسلمين المجاهدين وفاء. ولتعلم أمريكا وإسرائيل وجميع عملائها المنافقين أن كيدهم ومكرهم في تضليل، وأنهم الخاسرون، وأن حزب الله هم الغالبون. والله متم نوره ولو كره الكافرون، والعاقبة للمتقين. وأقول لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأبقاه: إنجي يا سيدنا إلى الأمام، فنحن جند الله وأنصارك إلى الله، والناصر آت بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألبيت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
6: سلام وأمن وبركة،
7: ساقه الله هدية مرضية
6: نشيعها بين الجميع أمنية.
7: تلكم تحية الإسلام. السلام،
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
0: علامات
7: وأعلام. رحلة أثرية في الشؤون اليمنية.
0: في الإنسان،
7: العلوم والعمل والحكمة والمثل.
0: وفي الطبيعة،
7: بيان الهيئة ومفردات البيئة

0: الإعداد والتقديم عايدة سليمان.
1: يشارك في التقديم عقيل السري. سامعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحايا نفتتح بها كل لقاء.

0: لقاؤنا بكم علامات يترجمها صدق المشاعر،
1: وتواصلنا معكم معالم تخطها العاطفة في سفر لقاءاتنا الأثيرية المفضية إلى حسن النوايا وصدق الرؤية وابتغاء الهدف من التواصل والاستفادة والاستزادة.
0: ومعا نبدأ رسم خطوط علاماتنا
1: ترشدنا إلى مقاصدنا، أعلام حفرت لها علامات تعصى على النسيان.
0: مرحبا وأهلا بالجميع.

0: وصفها الرحالة العربي المشهور ابن بطوطة عام 1332 بأنها أكبر مدن البلاد وأجملها.
1: وقد كانت حتى وقت قريب محاطة بسور حجري غير متساوي الأضلاع يرتفع حوالي 13 قدم تكتنفه أبراج وخمسة أبواب، لم يبقى منها اليوم غير بابين.
0: هل عرفتم من هي علمنا؟
1: إنها مدينة تعز،
2: تقع في سفح جبل صبر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3000 متر. ظهرت بهذا الاسم في المصادر في أواخر القرن السادس الهجري 12 الميلادي، ويفيد صاحب كتاب مرآة المعتبر في فضل جبل صبر أن تعز هي القلعة التي تسمى اليوم القاهرة. وأما ما تسمى اليوم بتعز والتي يضمها السور وفيها جامع المظفر فكانت تسمى عدينة.
0: وحين نذكر تعز يتبادر إلى الذهن العهد الرسولي، فما هو دورهم فيها؟
2: كان أول من مدنها ومصرها الملك المظفر الرسولي سنة 653 للهجرة 1255 للميلاد، وأصبحت عاصمة الدولة الرسولية التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن.
1: قد بنى الرسوليون عدة قصور في ضواحي تعز، أشهرها كانت في تعبات، وخاصة قصرها المسمى المعقلي الذي وصف روعته الخزرجي في العقود اللؤلؤية.
0: زارها العديد من الرحالة وذكروا تفاصيل بنيانها وأهم معالمها، ابتداء بسورها وبابها الكبير وباب موسى، مرورا بالأشرفية وقلعة القاهرة وجامع المظفر وجامع الجند الذي يعتبر بعد الجامع الكبير بصنعاء ثاني المساجد التي بنيت بأمر من الرسول الكريم.
1: وحين نذكر تعز ومكانتها فلا بد لنا من وقفة مع علم يفرض نفسه شموخا وهيبة وجلالا، إنه جبل صبر.
2: صبر ثاني أعلى الجبال ارتفاعا في اليمن، يبلغ ارتفاعه 3070 مترا، تكثر فيه العيون والينابيع شديد الخصوبة، يجود بصنوف الثمار، وتزين جوانبه القرى الجميلة المعلقة التي تبدو أنوارها ليلا كصفحة من السماء، إلى درجة أن المرء قد يخلط بينها وبين أنوار الكواكب والنجوم.
0: وبين مدينة تعز والأجزاء المطلة عليها من جبل صبر يمتد طريق سياحي جميل مثير للدهشة والشجن، يملأه إيقاع الحياة اليومية المنتظمة بخطى بائعات البلس وعقود الورود من فتيات جبل صبر اللائي يقمن بتسويق منتجاتهن بصورة يومية على رؤوسهن، ولا تزال ملابسهن التقليدية تميز فتيات الجبل عن غيرهن. وما أجمل المشهد!

الإنسان في اليمن بعض منه التصق بالبر وكون من التصاقه الحميم بالأرض والزراعة آدابا فلكلورية صيغت على شكل أغان ومهاجل، فصارت بمثابة تراتيل تساعده على تسيير عمله وإتمامه حتى النهاية من بدر وحصاد وقطاف.

0: البعض الآخر حياته انغمست في البحر، فكان أن تشبعت أنفاسه بعطر الأمواج وغاص في أعماق البحر، مكوناً من التصاقه الحميم بالبحر والصيد آداباً شعبية جاءت بمثابة مناجاة تساعده على تحمل مشاق عمله وصعاب البحر وتقلباته.
1: إنها أصوات تنبعث من ضرورة العمل بأدوات معينة تصاحبها وتكون جزءاً منها.
2: يقول الأستاذ أحمد رشدي صالح في كتابه الأدب الشعبي:
3: مثل هذا العمل يلزمه إرسال الأصوات التي هي في الأصل رد فعل غير إرادي من العامل، والتي أصبحت تنظم توقيع الحركة البدنية. هذه الأصوات من بعد الأنغام ذات فائدتين ضروريتين: الأولى التسرية عن العامل، والثانية تنظيم حركته البدنية وتحفيزه للبذل والعمل.

0: فهذه الأغاني إذن أكثر ما تكون فنون الأدب صدورا عن الضرورة وأشد ما تكون اختمارا، عرفتها كل فئة من العمال طوال التاريخ، وجرت ملازمة لأعمال الزراعة أو الصيد التي ما برحت تقوم على أدوات بدائية نجدها بذاتها أو مع تغير سطحي لدى اليمنيين القدماء ومن جاء في إثرهم.
1: وهنا نقف مع واحدة من العلامات التي صاغها الإنسان اليمني في المناطق الساحلية، والتي تتنوع من بداية خروجه للصيد وحتى عودته. أغاني الطلوع إلى البحر،
0: وتغنى على إيقاع هذا الصوت الذي يحدثه ارتطام المجاديف بلجة البحر خلال عملية التجريف، فيبدأ الصيادون بالأغنية.
1: هناك أغاني العودة إلى البر،
0: وتغنى من قبل المجموعة هيلي على البر، أو ينشد المغني أبياتا من الشعر الشعبي مثل قصيدة لابسات الخلاخل على البر.
1: هناك أيضا أثناء العمل يتغنى الصيادون بأغنية مخاطبة للسمك وبالذات السمد، ويدعى في هذه الأغنية بكنيته الوصفية محمد.
0: كما أن لهم أغاني بعد عودتهم من البحر مع قيامهم بترميم وإصلاح الأشباك، لهم أغاني خاصة وهي عبارة عن إنشاد قصيدة مطولة تحكي ضياع حوت في البحر والبحث عنه، وبلحن آخر طويل الناس.
1: أما أغنية شحن وتفريغ السفن فيغنيها رجال الموانئ مع رقصات بالأكف.
0: أعلام

0: بعقل، فذا يحيي وذاك يريد قتلي، فوافقت المشير إلى التخلي وخالفت المشير إلى التجلي. ولو أني نطقت على فنائي لقلت مقالة الحلاج قبلي، ولكن شد من أهواه أسري وقوى همتي وأجد عقلي. فبعضي في فنون الحب فان، وبعضي بين إخواني وأهلي. فلا أدري، لا أدري أل الإخوان أبقى أم الأهلين أم لله أم لي.
1: أحمد بن علوان.
2: نشأ أحمد بن علوان في القرن السابع الهجري، 13 الميلادي.
1: كانت تلك الفترة مزيجا من النقائض، قبلية وصراع سياسي ومذهبي، الأمر الذي حدا بعلمنا إلى الابتعاد عن السلطات مكتفيا بما ترك له والده.
2: كان والد بن علوان محظيا عند الرسوليين لأنه كان كاتبا ديوانيا، ولابد أنه كان على مكانة من الأدب، وكلها عوامل أثرت في شخصية عالمنا الذي جمعت بيئته الاجتماعية مجموعة نقائض، وثقافته كذلك، ورغباته وطموحاته ورؤاه بالمثل.
1: فكان التصوف ملاذا ومهربا، ومنه انتقل إلى فلسفة التجلي والحلول وإلى الدروشة وشبه الجنون، فجمع بين ظواهرها وبين حكمة المتأمل. فمن أين جاءت شهرته الأسطورية تلك؟ وما مصدر تعلق العامة من الناس بشخصيته؟
3: ترى الألوفة ولم تستفت حاملها، أنى له وبأي الحق يختزن.
2: لقد وقف ابن علوان كالجبل الناري في وجه المتسلطين وإلى جانب الشعب، كما أطلق صيحته الناسفة على الاستغلال، ووجه طعنة إلى نحر التلاعب باسم الشريعة.
3: كيف يمكن أن يصل القاضي إلى حقيقة التهمة أو البراءة عن طريق التعذيب للمتهم؟ كيف ويقصدون به القاضي فينطقه أقرر، وكل مقال قاله كتب، وكيف إقرار من إن لم يقر مضوا به إلى السجن والأغلال أو ضربا؟
1: لقد أقدم ابن علوان على الهجومية عن الشعب ضد المتسلطين، واتخذ المباشرة في سياسته بديلا عن التقنيع أو التلميح في صوفياته، ومن هنا كان رمزا للأثرة والفضيلة والشجاعة.

0: غدا حلقة جديدة
1: علامات
0: وأعلام.
1: رحلة أثيرية في الشؤون اليمنية.
0: الإعداد والتقديم عايدة سليمان.
1: يشارك في التقديم عقيل السريني.
0: علامات وأعلام
1: من إخراج طاهر الحرام.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

العشيرة مساءً. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية، حيث ترحم رئيس المكتب السياسي في الرسالة على شهداء اليمن الأبطال، وخص بالذكر رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقها الوزراء، مشيرا إلى أنهم دفعوا ثمن نصرة لفلسطين والانضمام إلى معركة العزة والشرف من دمائهم الزكية، وعبر عن التقدير العالي لمواقف الجمهورية اليمنية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه المشروعة وإسناد

0: لإظهار القضية الفلسطينية بوصفها قضية الأمة المركزية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان. أعلنت وزارة الصناعة في قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين خلال الساعات 24 الماضية وسط اعتداءات صهيونية مستمرة على مختلف مناطق القطاع. اندلعت مواجهات مساء اليوم بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالتزامن مع مواجهات مع مستوطنين صهاينة في المنطقة الغربية من قرية المغير شمال شرق رام الله. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم عن عملية جديدة أسفرت عن مقتل عدد من الطيارين الأمريكيين وتدمير عدد من الطائرات واشتعال خزانات الوقود في منشآت تابعة للعدو في الأردن والعراق. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي اليوم عن ضرورة تعزيز الجاهزية وإنتاج القوة الذاتية مشددا على أن بلاده سترد أي تحرك يقوم به العدو بقوة وبأضعاف مضاعفة وذلك ليترسخ في حساباته ومعادلاته أن إيران عازمة تماما على الدفاع عن نفسها وعن الشعب الإيراني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف 3 مراكز لوجستية في مقاطعة كييف ومستودعات عسكرية في ميناء أوتيا وتدمير سفينتين شحن محملتين بأسلحة لأوكرانيا. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: فقر الدم،
4: الملاريا الدماغية،
3: الفشل الكلوي،
4: تضخم الطحال،
3: انخفاض سكر الدم،
4: إجهاض الحامل،
3: ولادة أطفال نقصي الوزن،
4: التشنجات العصبية،
3: الحمى الشديدة والوفاة.
4: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن 5 والنساء الحوامل
3: جراء إصابتهم بالملاريا.
4: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
3: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
5: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
6: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. في هذه الدقائق العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

نبدأها معكم باستعراض فقراتها وفيها حديث الساعة: الضربات الحيدرية المسددة تنزل كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة لكيان العدو السعودي. شهد وشوهد: العمليات اليمنيه تعرقل صادرات النفط السعوديه وتفقد الرياض عائداتها الكبرى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة

أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: إيران تدك قواعد ومقرات القوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. عقدة الحماية، أمريكا تتردد تجاه الحصار البحري اليمني والسعودية تدفع الثمن. السعودية تلجأ إلى القروض تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. الكيان الإسرائيلي أمام نتيجة عكسية في الضفة الغربية، هل يعيد عنف المستوطنين إنتاج المقاومة؟ إسبانيا والكيان المحتل في صدام سياسي على خلفية حرب غزة. البداية مع موضوع الساعة، وإيران تدك قواعد ومقرات القوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت.

0: عملية حاسمة ردت بها إيران سريعا على العدوان الأمريكي على سواحل جنوب إيران، حيث أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ سلسلة ضربات جوية وصاروخية واسعة النطاق استهدفت مواقع وثكنات تابعة للقوات الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأفاد بيان صادر عن حرس الثورة الإيراني بتنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية استهدف ثكنة مشاة البحرية الأمريكية في الأردن المعروفة باسم معسكر تيتين، مؤكدا أن الهجوم الصاروخي أسفر عن تدمير منشآت مهمة ومروحيات هجومية داخل هذا المعسكر، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات الأمريكية المتواجدين في المعسكر. في السياق نفسه، كان الجيش الإيراني قد أعلن عن تنفيذ هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة استهدف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأوضح بيان الجيش أن الضربات حققت أهدافها بدقة وأسفرت عن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت اللوجستية والعملياتية، مشيرا إلى أن قاعدة الشيخ عيسى تعد من أكثر القواعد الأمريكية حساسية في منطقة الخليج، كونها المقر الرئيس لصيانة المروحيات وتزويد الطائرات المسيرة بقطع الغيار، بالإضافة إلى كونها مركزا لانطلاق طائرات الاستطلاع. وعلى صعيد متصل، كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أنه تم أيضا استهداف قاعدة علي السالم الجوية بالطيران المسير واستهداف القواعد الأمريكية في الكويت بالصواريخ الباليستية. وشددت البيانات الإيرانية على أن التواجد العسكري الأمريكي في كافة القواعد والمقرات بالمنطقة بات تحت المرمى المباشر للقوة الصاروخية والسلاح الجوي المسير كرد مشروع على الاعتداءات والتحركات العدائية الأمريكية. في هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي الإيراني محمد قادري أن ترامب وصل إلى طريق مسدود بعد فشله في فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، متوقعا ارتفاع تكاليف العدوان الأمريكي على إيران وأن يؤدي استمراره إلى مزيد من إغلاق مضيق هرمز.
1: الأحداث التي حصلت في هذه الليلة وفي الساعات القادمة سوف تغير الأجواء بشكل كامل، من جهة أن الأمريكان سوف يصلوا إلى نتيجة بأن تحت أي ظروف وبأي ظروف ليس فقط مضيق هرمز لن يتم إعادة فتحه، بل في مقابل ذلك فأنهم سوف يتلقون ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة الإيرانية ولن يصلوا إلى أي هدف عن طريق الخيار العسكري. الجرائم التي ارتكبوها قبل ساعات في حفل زفاف في سيريك هو من نوع الجريمة التي ارتكبوها في ميناء وكذلك في ملعب لامردا وفي التي ارتكبوها في الحملات السابقة الملكة، فإن الولايات المتحدة هذا الكيان الإرهابي لا يريد أن ينهي جرائم الإرهابية، لذلك فإن القوات المسلحة وحكومتنا وشعبنا سوف يردون ردا ساحقا عليهم. النقطة الثانية، فإن الطريق الوحيد لإفشال ولتيئيس العدو الأمريكي هو رفع تكاليف الحرب. هذه استراتيجية إيران تتركز على هذا الأمر، وهي زيادة تكاليف الحرب والعدوان الأمريكي ضد إيران، لذلك فإن الرد الإيراني سوف يمتد خارج المنطقة وسوف يكون ردا دوليا في حرب 17 يوما. رأوا كيف أن زوارقهم تم استهدافها في قناة السويس أو في موقع ديغو غارسيا، كيف تم استهدافها في المحيط الهندي. هذه المرة سوف يتكرر هذا الحدث، وهذا التغيير في المعادلة لا يقتصر على الجانب العسكري بل حتى على الجانب الاقتصادي والتجاري سوف يتبدل إلى هجوم متقابل. لذلك نحن ليس قلقون، نحن كنا بانتظار هذا الهجوم الأمريكي في الوقت الحاضر في هذه الظروف التي تحدثت فيها وتنتشر الأخبار في الساعات القادمة، فإن كافة المواقع الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة وحتى القواعد الأمريكية القريبة من فلسطين المحتلة ربما وحتى داخل الأراضي المحتلة سوف تستهدف، وسبب في ذلك أساساً بأن استراتيجيتنا هو ليست الدفاع المحض، بل أنا أعتقد بأن هذا استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية لديهم بنك أهداف واسع، وفي الساعة القادمة سوف يردون بشدة على الاحتلال الأمريكي، وبالطبع فإن الأمريكان سوف يسعون أن يوسعوا أبعاد هذه الحرب لكي تتراجع إيران، ولكن إيران تحت أي ظروف لن تتراجع، وهم يتصورون من خلال الهجوم على القواعد العسكرية والصاروخية لإيران أن يحدوا من قدرة إيران العسكرية، وهذا لن يحدث أبدا. وكما رأينا في الليلتين الماضيتين بأن أي عبور ومرور من مضيق هرمز لم يحدث، وفي الساعات القادمة أيضا سوف يتم إغلاق مضيق هرمز بشكل محكم أكثر لحين عودة أمريكا إلى التزام.
0: أما العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي راد فيقول إن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن يكشف عن قدرات إيران الاستخباراتية واتساع معادلة الرادع.
2: ما حصل يوضح بأن خطوط التماس بين واشنطن والجمهورية الإسلامية في إيران لم تعد تقتصر على التصريحات والضغوط الاقتصادية، يعني بل انتقلت بما يمكن أن نسميه إلى مرحلة الرسائل النار المباشرة. يمكن أن نسميها هي فلسفة الردع عند الانتشار الإقليمي. رأينا كيف أن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية وصلت إلى مسافات عميقة جدا في الداخل الأردني، حيث بدأت تتجمع القوات الأمريكية. اليوم هناك مفاجأة جدا كانت كبيرة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع كام تيتن، والذي هو كان يعني لم يكن في الحسبان، يعني هذه أول مرة يتم استهداف هذا المعسكر الذي له أهمية من عدة جوانب استراتيجية وتكتيكية وعملية، حتى سأشرحها بتفصيل سريع. لكن الاستهدافات التي تطال الأردن تحديدا المناطق الثلاث، يعني قاعدة الأزرق وقاعدة الملك حسين وحتى يعني قاعدة اليوم كامب تيتن، يدل على أن القوات الأمريكية بدأت بتجميع عدد من قواتها في منطقة في الأردن، بمقابل أيضا تجميع قوات أخرى، وأقصد بالقوات أنها سلاح الطيران وسلاح المسيرات وطائرات الطوافات العسكرية، يعني من نوع تشاينوف ومن نوع أباتشي في هذه المنطقة تحديدا، مع الإعلان السابق عن سحب العديد من القوات من الخليج. لكن ما يميز هذا الكامب تحديدا هو موجود أساسا موجود على بعد يعني قليل جدا، يشرف على خليج العقبة وعلى المدخل الشمالي لساحل البحر الأحمر، وله موقع جغرافي جدا، هو مرفق تدريبي بالأساس بموجب اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن. لكن موقع الجغرافي الاستراتيجي يتيح له الإشراف على كما قلت على المدخل الشمالي للبحر الأحمر، وهو ليس ببعيد عن الحدود الأردنية السعودية، وأيضا يبعد 20 إلى 25 كيلومتر فقط عن ميناء يعني إيلات تحديدا، وهذا ما يعطيه هذا الموقع الاستراتيجي بحيث يمكن التدخل منه والانتشار سريعا. أساسا هو موقع يعني مركز للدعم والانتشار السريع تقيم فيها القوات الأمريكية. وأخر المعلومات من مصادر مفتوحة أن قوات المارينز التي كانت تتواجد في سفن الإنزال التي أحضرت إلى خليج العرب وإلى الخليج الفارسي في بداية الانتشار الأمريكي كانت تستبدل بهذا المعسكر، يعني يتم نقلها إلى هذا المعسكر لتبديل القوات كل شهر تقريبا، مما يعني أن هناك تحضيرات أمريكية في هذا المعسكر الذي كما قلت هو معسكر أصبح يعتبر مركز للدعم والانتشار السريع، تنتشر به وحدات المشاة البحرية الاستكشافية، وهذا أمر مهم جدا. الأهم من ذلك هو القدرة الاستخباراتية للقوات الإيرانية بالسطع الإلكتروني والسطع الاستخباري لاستعلام عن هذا المعسكر الذي يبدو بداية هي أساسا منطقة صحراوية صخرية يعني، لكن أن يتم ضربه الليلة تحديدا وبأكبر من صاروخ أو أكثر من مسيرة يدل على مدى العمق الاستخباري لدى القوات الإيرانية بوضع تموضع القوات الأمريكية في تلك المنطقة وغيرها. إضافة إلى أن الثلاث قواعد التتن والقاعدة الأزرق وقاعدة موفق السلطي هي تشكل مثلث تقريبا يقع على بعد 20 إلى 25 كيلومتر من الحدود السورية وإلى حدود 100 كيلومتر عن الحدود مع فلسطين المحتلة وكما ذكرت مع السعودية. هذا يعني أن القوات الأمريكية أصبح هذا المثلث بالنسبة إليها مركز إمداد لوجستي، مركز إمداد عسكري ومركز عملياتي لانطلاق الطائرات سواء المسيرة التي خلال 48 ساعة تم إسقاط اليوم طائرة أخرى من نوع أميكيو 9 ريبر، وهذا دليل على مدى جدية الأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي صرحت اليوم أن هذه المسيرة أسقطت بسلاح دفاع جوي محل الصنع الجديد أدخل إلى الخدمة حديثا. بين قوسين هذه الطائرة تعتبر يعني العمود الفقري لعمل سلاح الجو الأمريكي سواء العمل لناحية الطوافات القتالية أو حتى سلاح الجو العادي من نوع الطائرات المقاتلة الهجومية من F-16 وF-35. الذي يقلق اليوم الأمريكي أكثر هو أن البارحة تحديدا بعد الاعتداء على لارك يعني حصل تطور كبير لدى القوات الإيرانية بالإعلان عن كشف واستطاعة الكشف عن طائرة F-35، وهذا ما يدل على تطور في التقنيات الإيرانية وفي الجهوزية الكاملة. يعني خلال هذه الفترة أصبح هناك تطور. أيضا الكم الكبير اليوم من الصواريخ التي استعملت باعتراف الأردن أنه تصدى أو تعامل مع 13 صاروخ باليستي تم إسقاط كما يقول 10 صواريخ. وملاحظة أخرى، هناك أخبار أيضا من مصادر مفتوحة وشبه موثوقة بأن هناك طيران ألماني يتواجد أيضا أساسا في قاعدة الأزرق اشترك في التصدي للصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية، وهذا تطور كبير مما يعني الصعوبة التي تواجهها القوات الأمريكية أو حتى القوات الأردنية في التصدي لهذه الصواريخ التي أصابت بشكل أكيد الأهداف التي وصلت إليها.
0: بدوره المحلل في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج يشير إلى أن الهدف الأساسي للضربات الأمريكية هو تأمين مضيق هرمز، وهو ما لم تتمكن واشنطن من تحقيقه حتى الآن.
1: الأحداث التي حصلت في هذه الليلة وفي الساعات القادمة سوف تغير الأجواء بشكل كامل، من جهة أن الأمريكان سوف يصلوا إلى نتيجة بأن تحت أي ظروف وبأي ظروف ليس فقط مضيق هرمز لن يتم إعادة فتحه، بل في مقابل ذلك فإنهم سوف يتلقون ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة الإيرانية ولن يصلوا إلى أي هدف عن طريق الخيار العسكري. الجرائم التي ارتكبوها قبل ساعات في حفل زفاف في سيريك هو من نوع الجريمة التي ارتكبوها في ميناء وكذلك في ملعب لامردا في التي ارتكبوها في الحملات السابقة. لذلك فإن الولايات المتحدة هذا الكيان الإرهابي لا يريد أن ينهي جرائم الإرهابية، لذلك فإن القوات المسلحة وحكومتنا وشعبنا سوف يردون ردا ساحقا عليهم. النقطة الثانية، فإن الطريق الوحيد لإفشال ولتيئيس العدو الأمريكي هو رفع تكاليف الحرب. هذه استراتيجية إيران تتركز على هذا الأمر، وهي زيادة تكاليف الحرب والعدوان الأمريكي ضد إيران. لذلك فإن الرد الإيراني سوف يمتد خارج المنطقة وسوف يكون ردا دوليا في الحرب 17 يوما. رأوا كيف أن زوارقهم تم استهدافها في قناة السويس أو في موقع ديغو غارسيا، كيف تم استهدافها في المحيط الهندي. هذه المرة سوف يتكرر هذا الحدث، وهذا تغيير في المعادلة لا يقتصر على الجانب العسكري بل حتى على الجانب الاقتصادي والتجاري سوف يتبدل إلى هجوم متقابل. لذلك نحن ليس الناقل يقول نحن كنا بانتظار هذا الهجوم الامريكي في الوقت الحاضر في هذه الظروف التي تحدثت فيها وتنتشر الاخبار في الساعات القادمه. فان كافه المواقع الامريكيه والقواعد الامريكيه في المنطقه وحتى القواعد الامريكيه القريبه من فلسطين المحتله ربما وحتى داخل الاراضي المحتله سوف تستهدف. والسبب في ذلك اساسا ان استراتيجيتنا هو ليست الدفاع المحض، بل انا اعتقد بان هذا استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية لديهم بنك أهداف واسع، وفي الساعات القادمة سوف يردون بشدة على الاعتداء الأمريكية. وبالطبع فإن الأمريكان سوف يسعون أن يوسعوا أبعاد هذه الحرب لكي تتراجع إيران، ولكن إيران تحت أي ظروف لن تتراجع. وهم يتصورون من خلال الهجوم على القواعد العسكرية والصاروخية لإيران أن يحدوا من قدرة إيران العسكرية، وهذا لن يحدث أبدا. وكما رأينا في الليلتين الماضيتين بأن أي عبور ومرور من مضيق هرمز لم يحدث، وفي الساعات القادمة أيضا سوف يتم إغلاق مضيق هرمز بشكل محكم أكثر لحين عودة أمريكا إلى التزام.
0: ما وراء الأحداث؟

0: عقدة الحماية، أمريكا تتردد تجاه الحصار البحري اليمني والسعودية تدفع الثمن. توضح التحليلات السياسية والاقتصادية أن التردد الأمريكي في تقديم حماية عسكرية مباشرة للرياض تجاه الحصار البحري اليمني لم يعد مجرد مناورة تكتيكية، بل أصبح خيارا استراتيجيا يعمق المأزق السعودي. واشنطن ترى أن خوض مواجهة واسعة ضد اليمن سيكلفها انزلاقا في حرب استنزاف طويلة الأمد غير مضمونة النتائج، ما دفعها للإبقاء على الدعم الاستخباراتي المحدود والتركيز على إدارة الصراع، تركة السعودية تنكشف أمام تبعات الحظر الملاحي دون مظلة حماية متكاملة. هذا الانكفاء الأمريكي انعكس فورا على القطاع الاقتصادي والنفطي في المملكة، حيث تواجه الرياض ارتفاعا حادا في تكاليف التأمين وشحن البضائع، إلى جانب التعقيدات المترتبة على تعديل مسارات التصدير النفطية عبر البحر الأحمر. وهذا الضغط المالي واللوجستي يضع صنع القرار في السعودية أمام كلفة يومية باهظة تربك الخطط الاستثمارية والاقتصادية للسعودية، مع غياب أي أفق لعلاج عسكري حاسم من قبل الحليف الأمريكي. ونتيجة هذه المعادلة المعقدة تجد السعودية نفسها مجبرة على التكيف مع واقع فرضته معادلة الحصار البحري، بين خيار الاستمرار في استنزاف قدراتها الاقتصادية ومصداقيتها الاستثمارية أو الذهاب نحو تقديم تنازلات جوهرية في ملفات التفاوض السياسية مع اليمن. ويثبت هذا المأزق أن الاعتماد على الحماية الخارجية هو صحيح ورقة ضغط سياسية، لكنه أثبت فشله في حماية المصالح الاقتصادية والميدانية المباشرة على أرض الواقع. وأمام هذا المشهد أكد الخبير في الشؤون العسكرية العقيد أكرم كماز سيروي أن رفض الولايات المتحدة طلبا سعوديا بالتدخل مجددا في مواجهة اليمن يأتي نتيجة جملة من الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها تجربة المواجهات السابقة التي أظهرت عجز القوات الأمريكية عن تحقيق أهدافها في اليمن مع تكبدها خسائر ومشكلات كبيرة.
1: يعني إذا كان فعلا حصل هذا الطلب السعودي وتم هذا الرفض الأمريكي، فأنا أعتقد أن المسألة طبيعية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتورط مجددا في الصراع في مواجهة اليمن. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا، التجربة السابقة تؤكد أن القوات الأمريكية التي جاءت لتواجه اليمن عانت كثيرا، عانت من مشاكل مختلفة، عانت من يعني أولا عدم القدرة على الاقتراب من الشواطئ اليمنية، على القلق الدائم، الخسائر الكبيرة في مجال الطيران، خسرت عدد كبير من طائرات نوعية كان MQ-9 أو F-18 أو غيرها، وبالتالي لم تحقق الهدف الذي جاءت من أجله. ولذلك من الطبيعي أن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية التورط في نفس يعني الوضع السابق وتتعرض لخسارة جديدة وهزيمة جديدة في مواجهة اليمن. النقطة الثانية أعتقد هي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحديدا هي ليست بوضع مريح للدخول في هذه المواجهة مع اليمن. لماذا؟ لأن كل التقارير تؤكد أن بعد الحرب مع إيران أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية كميات هائلة وكبيرة جدا من صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد وصواريخ SM-6 الموجودة على السفن والفرقاطات الأمريكية، وبالتالي هناك نقص كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الصواريخ المضادة للصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات. وعندما يكون لديك هذا الكم من الصواريخ وما زالت هناك مشكلة كبيرة عالقة مع إيران، وما زال هناك يعني قصف متبادل، وبالأمس يعني حصل هذا القصف، إذن ما زالت المعركة دائرة مع إيران. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح جبهة أخرى وتستفز اليمنيين في ظل نقص كبير في الإمدادات وفي نقص كبير طبعا في الصواريخ. نقطة ثالثة ومهمة جدا يعني وتخشاها أمريكا أكثر بكثير، وهي أنه في حال تورطت الآن في حرب فعلية مجددا مع القوات اليمنية، هذا يعني أن القوات اليمنية ستبدأ عملية إقفال تام لمضيق باب المندب. والآن أمريكا تعاني من مشكلة كبيرة في مسألة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، وتصف الصحافة الأمريكية أن مضيق هرمز بات سلاحا ذهبيا بيد إيران، وهي تخنق الاقتصاد الأمريكي. يعني صحيح الأمريكي يتحدث عن أنه يريد أن يخنق الاقتصاد الإيراني، لكن في الحقيقة أمريكا تتعرض أيضا لموجة غلاء كبيرة، ارتفاع أسعار الوقود من 2.5 دولار للجلن ليتجاوز الأربع دولارات اليوم للجلن، 4.35 دولار للجلن الواحد. فإذا هناك ارتفاع كبير، يعني هذه نسبة كبيرة. المواطن الأمريكي الذي كان يملأ خزان وقود سيارته ب 40 إلى 50 دولار اليوم يدفع 90 إلى 100 دولار، وبالتالي هذا ما يشعر به المواطن الأمريكي. رقم الأرقام التي تظهر على محطات الوقود، وهو لا يهتم كثيرا باسم صاروخ إيراني أو موقع نووي إيراني، ويهتم أكثر بما سيدفع من جيبه. وإذا أنا الآن ستتطور الأمور إلى إغلاق باب المندب، هذا يعني قفزة جديدة في أسعار الوقود. ليس فقط يعني المسألة أسعار الوقود، المسألة تنعكس على أسعار السلع، لأن كل شيء مرتبط بعمليات النقل وعمليات الشحن والكهرباء وإنتاج الكهرباء، كل هذا والغاز وأسعار الغاز كلها مترابطة، هي الاقتصاد مترابط بشكل كامل.
0: كما يوضح العميد أكرم كمال السيروي أن اليمن يمتلك قدرات صاروخية جديدة غير معلنة أفشلت وأربك تحشيدات كانت تخطط لعملية برية واسعة في الجغرافيا اليمنية.
1: هي خشية إسرائيلية وخشية أمريكية وخشية سعودية، خشية من كل هذه الدول. لماذا؟ لأن الضربات التي نفذتها القوات اليمنية على المخا وعلى نقاط حساسة جدا في المنطقة التي تخضع للنفوذ السعودي والدعم السعودي أربكت القوات التي كانت تتحشد بشكل كبير جدا، وربما كان يخطط كما يقال لعملية هجومية واسعة النطاق. لكن الضربة الاستباقية للقوات اليمنية نجحت في إفشال هذا الهجوم أو هذا المخطط الاستباقي، يعني الذي كان يخطط له. وما زال هناك دفع وضغط لدعم هذه القوات، على الأقل يعني قوات صالح المتمركزة في الساحل في المخا، لكي تتقدم باتجاه الحديدة. لكن حقيقة لا يوجد لديهم قدرة على ذلك. هذه الصواريخ الإصابات بهذا الشكل الدقيق وتحقيق نتائج كبيرة جدا، يعني في عمليات تدمير كبيرة في ميناء المخا، وكما يقال أنه خرج عن الخدمة. إذن هذا يؤشر على قدرات صاروخية جديدة، خاصة أن اليمن لم يعلن ما هو نوع هذه الصواريخ التي استخدمها، ولم يعلن كيف يعني راقب بدقة هذه الحشود التي تقدمت أو كانت موجودة في عدة مناطق في الجهة المقابلة. ثم هذا ينذر طبعا بعملية تطور للأسلحة اليمنية، أكان الكواد كابتر التي استخدمت أكثر من مرة، أو أكان الصواريخ التي لم يفصح اليمن عنها. وهم يدركون جيدا أن اليمن كان سابقا قد أوصل مسيرات إلى قلب تل أبيب، وأوصل صواريخ إلى قلب إسرائيل، وأوصل هذه الصواريخ والمسيرات أيضا إلى السعودية، مراكز مهمة في السعودية من أرامكو وغيرها، رغم كل الدفاعات الجوية الموجودة. أكان في السعودية أو في إسرائيل، هناك طبقات متعددة من الدفاعات الجوية التي تبدأ من ارتفاعات منخفضة وتصل تتدرج إلى ارتفاع 10 كيلومتر و15 كيلومتر و25 كيلومتر مع الباتريوت، وتصل إلى 150 كيلومتر مع منظومات ثاد. كل هذه المنظومات فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية. ثم ما ذكر في التقرير مهمة جدا، مسألة التغير في استراتيجية الحرب. بدل الصناعات لأسلحة متطورة فائقة التكنولوجيا وباهظة الثمن، هنا المشكلة الأساسية. صاروخ ثاد يبلغ ثمنه 15 مليون دولار، المسيرة التي تطلقها اليمن ثمنها 35 ألف دولار أو 5000 دولار، الصاروخ الذي يطلقه اليمن ثمنه 200 ألف دولار أو 150 ألف دولار. تضطر أمريكا وإسرائيل والسعودية إلى إطلاق صواريخ باهظة الثمن للتصدي لهذه الأسلحة. لذلك الآن أمريكا بدأت تفكر بطريقة مختلفة، ويقال أنها بدأت تستنسخ التجربة الإيرانية، بمعنى أنها بدأت تركز كثيرا على مسألة إنتاج صواريخ بسيطة ذكية دقيقة وقليلة التكلفة. وهذا البرنامج بدأ مع لوكاس، بمعنى الأحرف الأولى low cost يعني رخيصة الثمن. هذا البرنامج الذي بدأت به أمريكا، بدأوا به بالمسيرات واستنساخ مسيرات شاهد الإيرانية، الآن بدأوا باستنساخ صواريخ بافو، الصواريخ الكروز، وهناك وعود لتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 3350 صاروخ تم العقد مع أوكرانيا لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ، صواريخ أطلق عليها اسم الخنجر الصدئ في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك تغير في العقيدة العسكرية، وهذا يؤكد نجاح القوات اليمنية في يعني استنزاف القدرات الدفاعية، أكان الإسرائيلية أو الأمريكية أو السعودية. وهنا تكمن النقطة المحورية المهمة، يعني أن استمرار المعركة مع اليمن لن يحقق الأهداف المرجوة، على العكس هو يسبب استنزاف كبير لكميات من الصواريخ المهمة، أكان باتريوت أو ثاد أو غيرها، دون أن يحقق نتائج ملموسة، ودون أن يعني يردع القوات اليمنية أو يكسر الإرادة اليمنية. وبالتالي هنا تكمن المعادلة، أن اليمن يتفوق في قدرته على الاستنزاف وفي قدرته على إلحاق أضرار كبيرة، أكان بإسرائيل أو بالقوات اليمنية المتحالفة مع السعودية أو بالداخل السعودي، يعني بمراكز هامة وحساسة، أكان مراكز النفط أو المطارات أو غيرها.
0: ستون دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. شاهد وشواهد. السعودية تلجأ إلى القروض تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. كشفت تقارير غربية عن تصاعد الضغوط على صادرات النفط والمشتقات السعودية في ظل استمرار الحصار البحري اليمني الذي عقد قدرة السعودية على استخدام ساحلها الغربي لتجاوز تداعيات التوترات في مضيق هرمز، حيث نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر أن السعودية تدرس الحصول على قرض بنحو 8 مليارات دولار مع تزايد الضغوط على ماليتها جراء الحرب، مشيرة إلى أن الحصار البحري اليمني في البحر الأحمر عقد جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي. وفي السياق أفادت وكالة رويترز للأنباء أن المشترين الأفارقة بدأوا البحث عن مصادر بديلة للديزل عقب تراجع الشحنات الواردة من السعودية ودول أخرى، فيما أدى انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية في شركة أرامكو إلى مزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية. وبحسب مصادر تجارية نقلت عنها الوكالة، فإن الحصار اليمني أسهم في خفض الصادرات السعودية من هذه المادة. وبهذه المعطيات يثبت الردع اليمني أنه الموجه الأساسي للبوصلة الاقتصادية والسياسية في السعودية، واضعا النظام السعودي أمام مأزق تاريخي لا أفق للخروج منه سوى الرضوخ لمطالب الشعب اليمني بوقف العدوان ورفع الحصار الشامل والكف عن الانتهاكات العدوانية وإعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته التي ظلت الرياض وأدواتها تنهبها طيلة 12 عاما تقريبا. وفي هذا الشأن يؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك أن الحصار اليمني أوصل السعودية إلى مأزق لوجستي غير مسبوق، وأغلق 70% من الخطوط البديلة في المملكة.
2: نعم، عمليا اليوم هذه الحرب وهذه التطورات وخصوصا التداعيات الأخيرة أو قبل الأخيرة التي كانت من السعودية باتجاه اليمن وما أثرت به من تغيرات من ما كانوا يسموه خطوط الإنقاذ أو الخطوط البديلة، تم إغلاق تقريبا 70% من هذه الخطوط البديلة. هناك أشكال كبير أيضا يعاني منه اليوم هذا الوضع في السعودية، خصوصا باتجاه الوصول إلى ينبع، التحول باتجاه رأس رجاء الصالح هو مشكلة كبيرة لم تكن في الحسبان أبدا. وحتى من يراجع كل هذه كل الدراسات التي كانت موجودة كخطط بديلة لم يوضع رأس الرجاء الصالح أبدا ولم يتوقع هذا الأمر، لأنه أساسا غير مجدي اقتصاديا. عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار النقل ارتفاع أسعار النقل أساسا إضافة لأسعار النفط بأضعاف مضاعفة، ونتحدث عن 30 يوم زيادة على الطريق إضافة إلى المخاطر الأمنية ومخاوف التغيرات الكبيرة في الأسعار التي يؤثر عليها اليوم كل العقود الآجلة، حتى العقود السريعة عندما نقول 30 يوم يصبح آجل عمليا يعني على أرض الواقع. لذلك هذه الإشكالات اللي تضع السعودية في إشكال كبير اليوم، هناك إشكال كبير في الشركات في الكثير من القطاعات، هناك وضع في المنطقة بالكامل، حتى يعني اليوم المنطقة في الكامل تدخل مرحلة يعني مرحلة التوقف عن النمو. اليوم كل العالم حتى يشهد بأن النمو الاقتصادي بدأ يتراجع، في حين كان ينتظر أو يتوقع العالم منذ عام ونصف في وضع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي احتمالات إمكانيات الذهاب باتجاه رفع نسب التنمية، نلاحظ اليوم تراجع معاكس وحديث عن تقريبا بين 0.3 و0.5 تراجع عالمي في نسب التنمية، لأنه من الواضح أو من المعلوم أساساً أن كل 10 دولار زيادة في أسعار النفط وفي هذه الأسعار تخفض النمو إلى 0.2 نقطة في نقط النمو. واليوم هذا النمو في العالم رغم أن الكثير من الدول تتحدث عن 0.5 و0.3 تراجع نمو، اليوم يثبت البنك الدولي 2.7% تراجع تنمية، وهذا الأمر قد يهدد بكوارث غذائية وربما مجاعات في الدول الفقيرة. يعني أهم إشكال حصل حتى عالميا، يعني أكبر صدمة طبعا بعض النفط هناك هذا كلام منتهي، ولكن ما لا يتم الحديث عنه هو الهيليوم. اليوم الهيليوم الذي يستخدم في صناعات أشباه المواصلات وغيرها والتي تعتبر اليوم عصب الاقتصاد العالمي، اليوم إن كان في اليابان إن كان في أمريكا إن كان في حتى في بعض الدول الأوروبية يعتبر العصب كشركة سامسونج وغيرها، العصب اليوم هو صناعات أشباه المواصلات وهذه الصناعات الإلكترونية الدقيقة. الهيليوم يستخدم في التبريد. للعلم أن يعني هناك ما يتحدث عن أن ثلثي الطلب العالمي للهيليوم يأتي من قطر، بالتالي هذا التراجع سبب حسب آخر دراسة 200 مليار دولار خسائر أكبر الشركات التي تعمل في هذه القطاعات. إذا أضفنا بأن هذه القطاعات مرتبطة بشكل أساسي مع صناعات مع ما يسمى اليوم القفزات الذكاء الصناعي والتي كانت تسمى فقاعات الاقتصاد الأمريكية التي تواجه فيها العالم اليوم، هذه أيضا خلال أقل من 6 أشهر سوف تبدأ تواجه إشكال كبير أيضا وخسائر. عندما نتحدث عن 200 مليار دولار خسائر الشركات أشباه الموصلات، نحن نتحدث عن شبه هدم لأكبر مراكز الارتكاز الرأسمالية في العالم. لذلك نجد اليوم أن هناك شبه يعني ليس أزمة، هي أكبر من أزمة في اليابان، هي أكبر من أزمة في كوريا الجنوبية، هي أكثر من أزمة بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الأمريكية. حتى أن ترامب في الفترة الأخيرة عند رفع التصعيد مع مع الجار ورفع أسعار الفائدة، هناك مخاوف من انهيارات في بعض الاقتصادات القريبة كالمكسيك وحتى البرازيل والأرجنتين و27 دولة أخرى من الدول المرتبطة بأمريكا دولاريا. لابد أن يعرف المشاهد أن هناك يعني تناقض كبير، هناك ارتفاع كبير وربح كبير لترامب شخصيا وأبنائه وبعض الشركات المقربة له، على الجانب الآخر خسائر كارثية بنيوية على الاقتصاد الأمريكي. ربما لا يتم الحديث بهذه القوة، ولكن اليوم نتحدث عن أهم نقاط ارتكاز الاقتصاد الأمريكي منذ عامين، وكل تقارير الاقتصاد الأمريكي تؤكد بأن قطاعات شركات أشباه الموصلات والارتباط بها والصناعات التكنولوجية والارتباطات بهذه الشركات تعتبر الداعم الأساسي أو نقاط الارتكاز التي تتكئ عليها باقي الشركات. اليوم عندما تضرب هذه نعلم أن هناك أكثر من 120 ألف موظف قد يواجهوا الفصل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
0: كما أوضح الباحث
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من
0: يعرب خير بك أن الحصار اليمني أوصل السعودية إلى مأزق لوجستي غير مسبوق، وأغلق 70% من الخطوط البديلة في المملكة.
2: نعم، عمليا اليوم هذه الحرب وهذه التطورات وخصوصا التداعيات الأخيرة أو قبل الأخيرة التي كانت من السعودية باتجاه اليمن وما أثرت به من تغيرات من ما كانوا يسموه خطوط الإنقاذ أو الخطوط البديلة، تم إغلاق تقريبا 70% من هذه الخطوط البديلة. هناك أشكال كبير أيضا يعاني منه اليوم هذا الوضع في السعودية، خصوصا باتجاه الوصول إلى ينبع التحول باتجاه رأس رجاء الصالح، هو مشكلة كبيرة لم تكن في الحسبان أبدا. وحتى من يراجع كل الدراسات التي كانت موجودة كخطط بديلة لم يوضع رأس الرجاء الصالح أبدا، ولم يتوقع هذا الأمر لأنه أساسا غير مجدي اقتصاديا. عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار النقل ارتفاع أسعار النقل أساسا إضافة لأسعار النفط بأضعاف مضاعفة، ونتحدث عن 30 يوم زيادة على الطريق إضافة إلى المخاطر الأمنية ومخاوف التغيرات الكبيرة في الأسعار التي يؤثر عليها اليوم كل العقود الآجلة، حتى العقود السريعة عندما نقول 30 يوم يصبح آجل عمليا يعني على أرض الواقع. لذلك هذه الإشكالات اللي تضع السعودية في إشكال كبير. اليوم هناك إشكال كبير في الشركات في الكثير من القطاعات، هناك وضع في المنطقة بالكامل، حتى يعني اليوم المنطقة في الكامل تدخل مرحلة يعني مرحلة التوقف عن النمو. اليوم كل العالم حتى يشهد بأن النمو الاقتصادي بدأ يتراجع، في حين كان ينتظر أو يتوقع العالم منذ عام ونصف في وضع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي احتمالات إمكانيات الذهاب باتجاه رفع نسب التنمية، نلاحظ اليوم تراجع معاكس وحديث عن تقريبا بين 0.3 و0.5 تراجع عالمي في نسب التنمية، لأنه من الواضح أو من المعلوم أساساً أن كل 10 دولار زيادة في أسعار النفط وفي هذه الأسعار تخفض النمو إلى 0.2 نقطة في نقط النمو. واليوم هذا النمو في العالم رغم أن الكثير من الدول تتحدث عن 0.5 و0.3 تراجع نمو، اليوم يثبت البنك الدولي 2.7% تراجع تنمية، وهذا الأمر قد يهدد بكوارث غذائية وربما مجاعات في الدول الفقيرة. يعني أهم إشكال حصل حتى عالميا، يعني أكبر صدمة طبعا بعض النفط، النفط هناك هذا كلام منتهي، ولكن ما لا يتم الحديث عنه هو الهيليوم اليوم. الهيليوم الذي يستخدم في صناعات أشباه المواصلات وغيرها، والتي تعتبر اليوم عصب الاقتصاد العالمي. اليوم إن كان في اليابان، إن كان في أمريكا، إن كان في حتى في بعض الدول الأوروبية، يعتبر العصب كشركة سامسونج وغيرها، العصب اليوم هو صناعات أشباه المواصلات وهذه الصناعات الإلكترونية الدقيقة. الهيليوم يستخدم في التبريد. للعلم أن يعني هناك ما يتحدث عن أن ثلثي الطلب العالمي للهيليوم يأتي من قطر. بالتالي هذا التراجع سبب حسب آخر دراسة 200 مليار دولار خسائر أكبر الشركات التي تعمل في هذه القطاعات. إذا أضفنا بأن هذه القطاعات مرتبطة بشكل أساسي مع صناعات، مع ما يسمى اليوم القفزات الذكاء الصناعي، والتي كانت تسمى فقاعات الاقتصاد الأمريكية التي تواجه فيها العالم اليوم، هذه أيضا خلال أقل من 6 أشهر سوف تبدأ تواجه إشكال كبير أيضا وخسائر. عندما نتحدث عن 200 مليار دولار خسائر الشركات القطاع الموصل أشباه الموصلات، نحن نتحدث عن شبه هدم لأكبر مراكز الارتكاز الرأسمالية في العالم. لذلك نجد اليوم أن هناك شبه يعني ليس أزمة، هي أكبر من أزمة في اليابان، هي أكبر من أزمة في كوريا الجنوبية، هي أكثر من أزمة بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الأمريكية. حتى أن ترامب في الفترة الأخيرة عند رفع التصعيد مع الجار ورفع أسعار الفائدة، هناك مخاوف من انهيارات في بعض الاقتصادات القريبة كالمكسيك وحتى البرازيل والأرجنتين و27 دولة أخرى من الدول المرتبطة بأمريكا دولاريا. لابد أن يعرف المشاهد أن هناك يعني تناقض كبير، هناك ارتفاع كبير وربح كبير لترامب شخصيا وأبنائه وبعض الشركات المقربة له، على الجانب الآخر خسائر كارثية بنيوية على الاقتصاد الأمريكي. ربما لا يتم الحديث بهذه القوة، ولكن اليوم نتحدث عن أهم نقاط ارتكاز الاقتصاد الأمريكي منذ عامين، وكل تقارير الاقتصاد الأمريكي تؤكد بأن قطاعات شركات الموصل أشباه الموصلات والارتباط بها والصناعات التكنولوجية والارتباطات بهذه الشركات تعتبر الداعم الأساسي أو نقاط الارتكاز التي تتكئ عليها باقي الشركات. اليوم عندما تضرب هذه، نعلم أن هناك أكثر من 120 ألف موظف قد يواجهوا الفصل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
0: كما أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية أن السعودية تمر بمنعطف خطير وتواجه كارثة اقتصادية خلال 6 أشهر ولا تستطيع الصمود أمام الحصار اليمني.
2: هناك إشكال كبير اليوم بالنسبة لخطوط الاقتصاد، يعني إن كان العمل في أرامكو وكل في كل مواقع الاقتصاد أو الشركات في السعودية، وحتى هي أكثر من باقي الدول الخليجية ما عدا الكويت والبحرين، نلاحظ بأن هناك إشكال كبير فيما يسمى المخاطر في العمل. بالتالي هناك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج والعمل، وحتى الشركات التي تعتبر شركات خدمية وحتى الشركات التي لا تقوم إلا بنشاط مدني بحت بعيد عن الطاقة، كل هذه تواجه اليوم عدة إشكالات، مع إضافة إشكال ارتفاع الأسعار بأسعار النفط المواجهة لها، مخاطر العمل والخسارة قسم كبير من الخبرات الأساسية لها. بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية، وتحديدا السعودية، البحرين وقطر، عفوا الكويت. هذه واجهت حسب آخر دراسات واجهت تراجع كبير في ما كان يسمى الجذب الاستثماري، ما كان يسمى بالتراكمات الاقتصادية أو أعمال التراكم والبناء على الإنجازات بالنسبة لهذه الشركات، تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها، رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة. وكل هذه الدراسات أنا أقول لك خلال إذا تجاوزت 6 أشهر سوف تكون أمام كارثة. اليوم نحن أمام إشكال لا يحتمل الوضع أكثر من 6 أشهر، ولا أعتقد أنهم يستطيعون أن يتقطعوا أن يصمدوا لهذا الوقت. عمليا دعني أذكر بالتكاليف العالية وبالمليارات التي كلفت

اتجاه تغيير المسار، يعني تواجه إشكال كبير أننا سنذهب لا يوجد إلا في النهاية باتجاه باب المندب. هذا الأمر وما يضعه من تكاليف، يعني زيادة الفترات التنقل، زيادة مدة النقل التي تجاوزت 30 يوم على أقل تقدير، وإضافة إلى التكاليف الشحن التي ارتفعت وتضاعفت بشكل كبير، تكاليف الضمان للنقل الذي وضع، هذا كله تراكميا يجعل كل ما تم تحويله من ينبع باتجاه هذا الخط أيضا هو عمليا غير مجدي اقتصاديا، إضافة إلى نقص كمية أو محدودية كمية هذا التحول بسبب أن أغلب الاستعدادات التي كانت في السعودية وفي كثير من دول الخليج لم تكن ترصد هذا الخط، لأنها كانت أساسا تعتبره خط قليل الجدوى الاقتصادية، كان كل الاعتماد على هرمز والاعتماد البديل على أن يذهب باتجاه ينبرا.

0: وفي مرصد 60 دقيقة، الكيان الإسرائيلي أمام نتيجة عكسية في الضفة الغربية، فهل يعيد عنف المستوطنين الصهاينة إنتاج المقاومة؟ تحذيرات إسرائيلية من انفجار الضفة الغربية المحتلة تتصاعد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة، ويحذر جيش العدو واستخباراته من خروج الأمور في الضفة عن السيطرة. فلماذا وصف المجرم نتنياهو فجأة اعتداءات المستوطنين بالعنف الإجرامي؟ وهل يمكن أن يؤدي الإرهاب اليهودي إلى رد فلسطيني غير منظم يتوسع خارج إطار الفصائل؟ هذا الموضوع تطرق إليه الخبير العسكري والباحث بالشؤون الاستراتيجية العميد مجيب شمسان.
1: هي كان أولا من تحريض السلطة القائمة في الضفة على اعتبار أنها أداة الكيان الصهيوني، بمعنى أنه كأنه يرسل رسالة إلى تلك السلطة بأن هذه الاعتراضات أو هذه الانتهاكات من قبل الإسرائيليين ستحرض المواطنين في الضفة الغربية على انتزاع السلاح، وبالتالي قد تكونون أنتم في الواجهة، إما أن تتحركوا وتقوموا بدوركم ستتعرضون لحدث ربما يكون مضر بكم قبل أن يكون بغيركم، على اعتبار أن ما يقوم به اليوم محمود عباس أكثر ضرراً في أبناء الضفة وأبناء فلسطين.
2: نكتفي بهذا القدر من الفترة السياسية، والساعة الآن تشير إلى 11 ليلاً في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابة مساءكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القائم بأعمال رئيس الوزراء يطلع على دمج وتحديث الهياكل بوزارة العدل. نائب وزير الخارجية يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تثمن مواقف اليمن. شهداء في خروقات صهيونية جديدة، وخسائر أمريكية جراء ضربات للحرس الثوري، والحكومة الإيرانية تعلن حصيلة عدوان واشنطن. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال والمال الشيخ عبد الرحمن يحيى جلب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة إب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جلب، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى إخوان الفقيد وأبنائه وكافة آل جلب بمناقب الراحل وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن ومبادراته الخيرية والإنسانية والاقتصادية، ومعبرا عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه ومواطني المحافظة. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة

0: أمام محمد مفتاح ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي على مستوى تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل بوزارة العدل وحقوق الإنسان. واستمع العلامة مفتاح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي إلى شرح حول الخطوات المتخذة لاستكمال الدمج وفق اللائحة الجديدة، مؤكدا أهمية العملية لتحسين الأداء وتبسيط الخدمات، ومشيدا بانضمام هيئة حقوق الإنسان ومصلحتي السجل العقاري والتأهيل والإصلاح لتعزيز العمل المؤسسي الموحد. في سياق متصل شارك العلامة مفتاح والقاضي الشامي في تدشين العام الدراسي الجديد لطلاب الدفعة 25 بقسم الدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء، حيث شدد القائم بأعمال رئيس الوزراء على عظم مسؤولية القضاء الجدد في إقامة العدل وإنصاف الحقوق، داعيا الطلاب إلى التأهل العلمي والمعرفي والأخلاقي المتكامل. كما افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيس جامعة صنعاء دكتور محمد المخيتي مشروع العيادات التشخيصية لأمراض القلب والأوعية الدموية بمركز القلب والقسطرة في جامعة صنعاء، مستمعا من نائب مدير المركز دكتور نادر العامري إلى شرح حول الخدمات المتقدمة في العيادات قبل أن يتفقد أوضاع المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكتور خليل الحية، وترحم في رسالته على شهداء اليمن الأبطال وفي مقدمتهم رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء الذين قدموا أرواحهم في سبيل نصرة فلسطين، معربا عن تقديره العالي لمواقف اليمن الثابتة قيادة وشعبا في إسناد القضية الفلسطينية والمقاومة لمواجهة العدوان الصهيوني. ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون اليوم في ارتكاب قوات العدو الصهيوني 18 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، شملت قصفا مدفعيا وبحريا وغارات جوية وعمليات نسف لمبان سكنية في جباليا وخان يونس ودير البلح ومخيم البريج. وفي الضفة اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني عقب اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل إثر إطلاق القوات الرصاص الحي تجاه المواطنين، تزامن ذلك مع صد الأهالي هجوما للمستوطنين الصهاينة استهدف المنطقة الغربية من قرية المغير شمال شرق رام الله. استشهد شخص وأصيب آخر جراء غارة أطلقها طيران العدو الصهيوني المسير على شقة سكنية في حي المسلخ بمدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك في إطار الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. في السياق ذاته شن العدو الصهيوني سلسلة اعتداءات عنيفة شملت غارات جوية على المنصوري بتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران بمنطقة الزهراني. بحث رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة حماس دكتور باسم نعيم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باكر قليباف تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار جرائم العدو الصهيوني والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. القيادة الإيرانية أكدت مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وشدد على أن إيران وجبهة المقاومة تسيران على مسار واحد ضد الاستكبار وأمريكا المصدر الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة. في الشأن الإيراني أعلن حرس الثورة الإسلامية عن عمليات نوعية استهدفت حظائر الطائرات المسيرة بقاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن ومركز صيانة ومنطاد تجسس بقاعدة أربيل في العراق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية وتدمير طائرات واشتعال خزانة الوقود. وأكد نائب قائد الحرس الثوري العميد مصطفى إزادي أن الأعداء يعترفون بعجزهم أمام صلابة إيران، وأشار إلى امتلاك البلاد قدرات متقدمة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة تفوق الإنتاج الدفاعي بمراحل مضاعفة. من جانبها أعلنت الحكومة الإيرانية استشهاد 18 شخصا وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددا من المحافظات الإيرانية الليلة الماضية. على الصعيد الأمريكي، دعا السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إلى إنهاء الحرب مع إيران فورا، واصفا إياها بغير الشرعية، ومتهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن تعهداته بإنهاء الحروب، لافتا إلى أن الحرب أدت إلى مقتل الآلاف، بينهم 18 جنديا أمريكيا، إضافة إلى استهلاك مليارات الدولارات. النبأ الأخير. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيوي شانغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، أكد أن العلاقات بين روسيا والصين تشهد تطورا غير مسبوق قائما على الشراكة الاستراتيجية والمساواة. وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة الثنائية اقترب من 240 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقع تسجيل رقم قياسي جديد هذا العام، ولافتا إلى استمرار تعميق التعاون الاستثماري في قطاعات الطاقة والنواحي النووية السلمية، تزامنا مع الذكرى 25 لمعاهدة حسن الجوار والصداقة بين البلدين. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: القائم بأعمال رئيس الوزراء يطلع على دمج وتحديث الهياكل بوزارة العدل، نائب وزير الخارجية يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تثمن مواقف اليمن، شهداء في خروقات صهيونية جديدة، وخسائر أمريكية جراء ضربات للحرس الثوري، والحكومة الإيرانية تعلن حصيلة عدوان واشنطن. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 25 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: عهد الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عبر أثير إذاعة صنعاء وعبر هذا البرنامج عهد الأحرار باقي، نتحدث عن ملزمة الأسبوع وعن أبرز ما جاء في ملزمة الأسبوع. طبعا الملزمة هذه المرة هي ملزمة الموالاة والمعاداة، وهي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه على ضوء آيات من القرآن الكريم، وعلى ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عن الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: لو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا هو لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث يذكر أنه شخص يصوم النهار، يقوم الليل يتعبد، ينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما، عمله كله ما يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث بعد أن ذكره السيد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه في بداية المحاضرة قال: هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالموالاة والمعاداة قضية مهمة وأمر مهم، بها تصبح الأشياء ذا قيمة، وبدونها تصبح الأشياء بدون قيمة. هذه الأشياء كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء أحيانا لا يكون لها قيمة إذا لم يكن هناك ولاء، إذا لم يكن هناك تصحيح في مسألة الولاء وابتعاد عن الموالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب. معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة. هذه هي الموالاة، أن تكون مع ذلك الطرف، نظرتك نظرته، موقفك موقفه، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. والموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا كان هناك تولي لها، فالتولي لها يعتبر مهيئ لأن تنشر توجهها وأعمالها. وخطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. هذه هي الموالاة والمعاداة، وهذا تعريف لها. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتهيئ الساحة للفئة التي يتولاها الناس أن لانتشار توجهها وأعمالها. مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، موالاة. وهذه الآية خطيرة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. وكلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا تكمن خطورة التولي، أنك إذا ما توليت اليهود والنصارى تصبح منهم، يصبح حالك حالهم، حكمك حكمهم. وبالتأكيد كثير ممن يتولاهم لا يريد أن يصبح حكمه حكمهم. وفي هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكل هذه الوسائل تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء. يشتغلون لخلق ولاء وعداء، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر وغير ذلك. وهي كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية من أجل هذه النقطة. تبذل ملايين ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. وفي هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون على أن يصل ما يريدونه، وأن يصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. هم كما قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. سعيهم لإفساد الناس وحرصهم على أن يفسد الناس، لأنهم مستفيدون من كل فساد يحصل، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لهم. واليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا تلك صالحة ولماذا لم تفسد، ويعملون على إفسادها. إذن هم يعملون على نشر الفساد ويريدون للناس أن يفسدوا، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لأمريكا وإسرائيل لأنه لصالحهم. مما تحدث عنه رضوان الله عليه أنه هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، واجب أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها لا نلتفت إليها. هناك معاصي خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. فهناك طاعات مهمة لا نلتفت إليها، وهناك أعمال ومعاصي خطيرة لا نكترث بها. غير المعاصي التي هي في أذهاننا مألوفة ونعتبرها معاصي، هناك بعض الأعمال هي معصية ولكن قد أصبحنا لا نعدها معصية. البعض من المعاصي الخطيرة التي لا نعدها خطيرة مثلا أو من الطاعات مسألة الولاء، مسألة الإنفاق مثلا، وأمور كثيرة جدا هي من الواجبات والطاعات لا نعدها، وأمور أخرى هي من المعاصي لا نعدها معصية، كدعم اليهود والنصارى، كشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كالانحراف والتولي لهم. ولنفهم كما قال رضوان الله عليه بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة وفي أوقات معينة لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا، في هذا الزمن الذي يسعى اليهود إلى إفساد الناس، يسعى اليهود فيه إلى إفساد الناس وإلى إضلالهم وإلى نشر الفساد، تصبح المعاصي لاعتبارات معينة حتى وإن كانت صغيرة، يصبح الفساد حتى وإن كان في مستوى حدود الشخص جريمة كبيرة جدا يخدم بها أمريكا ويخدم بها إسرائيل. بعد أن تحدث عن مسألة المعاصي وأن هناك واجبات لا نعملها وطاعات لا نعملها ومعاص لم نعد نحسبها، تحدث عن التحليل بعد أن أكد أننا نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ثم قال التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، يعني أنا أحلل لأعرف الأحداث على حقيقتها لكي يكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية هي الخطيرة. يتناولون الأحداث، يتناولون الأخبار، ويترتب على تناولهم تأييد ومعارضة بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، يوقع الإنسان في ولاء لجهات، مما يساعد أو مما يسقط الإنسان في جريمة التولي لأعداء الله. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، أولا بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، أن يسمع الأخبار ثم يتخذ على ضوء فهمه القاصر أو على ضوء ما سمع التأييد أو الرفض المغلوط الذي يوقعه في المعصية الكبيرة. لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها، أو مثلا تؤيد ما تقوله أو ما يأتي من جانبها. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حق، يعملون على إفساد أخلاق الناس، يعملون على أن يسوق الناس نحو تأييد مغلوط ورفض مغلوط من خلال وسائل إعلامهم. فنحن في زمن يجب أن يتبين الإنسان الحقائق وأن يعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى أعلام الهدى لكي يتعرف على الحقائق، فلا يتخذ موقفا مغلوطا يسبب له السقوط في مستنقع الولاء لهؤلاء، لأنه من يتولهم منكم، والتولي هو الرضا بأعمالهم، التأييد لمواقفهم، المعية معهم في رأيهم في موقفهم في حركتهم. واليهود والنصارى خطيرون، يستهدفون الإنسان ليوقعوه في الرضا بأعمالهم والولاء لهم، وأيضا معارضة من يتحرك بالحق ومن أجل الحق. اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمحون إلى ما هو أكبر منه، إذا طرحوا موضوع أو اشتغلوا في ميدان فتقبل منهم ذلك العمل يطمحون ويطمعون إلى أكبر منه، فيظلون يستهدفون هذه الأمة بأعمال أكبر وأكبر وطموحات أكثر وأكثر. واليهود يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عمل اليهود على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال، هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يعني هم يعملون على رغم فسادهم وظلمهم وقهرهم واحتلالهم وما يفعلونه من جرائم، مقابل ذلك يريدون من الناس أن يتعاملوا معهم برفق وأن يتقبلوهم، يريدون أن يحتلوا البلدان والشعوب تستقبلهم، يريدون أن يرتكبوا الجرائم والضحية تبتسم لهم، يريدون أن يصلوا بلادك محتلين وأن ترحب بهم، ليس من أجل التودد والحب، لا، بل من أجل أن تقل التكلفة، لأن من يقبل بهم يتولاهم، ومن يتولاهم يهيئ الساحة لهم، يفتح الأبواب لدخولهم، يهيئ الجو لحركتهم وأعمالهم، وهذه عمالة وولاء يجعل من الإنسان ساقط في مستنقع الولاء فيصبح حكمه حكمهم. هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. هم يتحركون، يعدون العدة، هم ساخطون على أبناء هذه الأمة ويريدون أن يجتثوها من الوجود أو أن يحولوا أبناء هذه الأمة إلى عبيد لهم. وعندما يأتون بعناوين سلام ونريد السلام ونريد التعايش هم كاذبون. ولذلك عندما ترى في هذه المرحلة الضجيج الذي يأتي من قبل العدو على نشاط المدارس الصيفية والتي فيها أنشطة تبني أجيالا بمستوى الدفاع عن دينهم وعن أرضهم عن أعراضهم، بمستوى الوقوف في وجه العدو، تسمع ضجيج مرتزقة العدو بأن هناك عمل على أن تختل عملية السلام، وعلى أن يكون هناك عداوة، وعلى أن يكون هناك نفوس تحمل عداء شديد، ونفوس تستعد أن تقاتل، ويتخوفون من هذه الأنشطة ومما يدور في داخل المدارس الصيفية من تربية قرآنية وأنشطة قائمة على أساس بناء جيل قرآني، تجدهم يضجون ويتخوفون. ولكن في المقابل ماذا يحدث في إسرائيل أو عند كيان العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل؟ تجدهم ينتقدون أنشطة إسلامية قرآنية لأنها تعد جيلا بمستوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ودينه، بينما أولئك الإسرائيليون الذين يتغنون بكلمة سلام وسلم وعالم مسالم وتعايش يربون أبناءهم على حمل حالة العداء والحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة، يدربونهم التدريبات العسكرية على مستوى قيادة الطيران واستخدام الأسلحة وغير ذلك. هم عندما يأتون بكلمة سلام وكلمة سلام وعالم مسالم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا، أن يميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة، والإنسان إذا لم يعد أي عدة لمواجهتهم سيغزونه إلى داره، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والمصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هم هكذا يريدون وهكذا يسعون. إذا أتت ضجة على نشاط قائم على أساس القرآن يجب ألا نلتفت نحوه وألا نبالي به، لأنهم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا. وما هو الحل أو ماذا يريدون منك أن

0: إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. فكيف لا نتحرك وكيف لا نلعن اليهود ونقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم يرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون ويضلون ويعملون أقبح الأعمال. يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، أن تحمل له العداء الإيجابي، العداء الساخط. أي شخص يحمل في قلبه تولي لليهود والنصارى، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات كما قلنا، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. وهنا الشهيد القائد تحدث عن الدش والسيفر والتلفزيون، واليوم وسائل كثيرة انتشرت مثل الهواتف الذكية. إذا لم تحارب الفساد، إذا لم نحارب الفساد، إذا لم نعمل على تحصين نفوسنا وأبنائنا من الفساد، والفساد الذي يصل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية، إذا لم تعمل على أن تصلح ابنك وعلى أن تنتبه لابنك لا يفسد، فإنك ستجعل من ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. لماذا يحرصون على أن تنتشر الهواتف؟ لماذا يحرصون على أن تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تتعلق بهذا الجانب؟ لماذا يسهلون عملية انتشار الفساد؟ لأن الفساد في صالحهم، لأن من يفسد يعتبر خادما لهم وسيتحول إلى عميل يقاتل من أجلهم. الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل، بالذات الزوجات النساء إذا فسدت ستفسد ابنها، ستفسد أسرتها. المرأة إذا فسدت ستفسد المجتمع بكله، ثم تصبح تخدم إسرائيل سواء شعرت أو لم تشعر. نحن في مرحلة المعصية فيها والفساد فيه لم يعد في حدود الإنسان الشخصي، بل ينتشر ويصل إلى أوساط الأمة، إلى ظلم للأمة، إلى تهيئة للجو أمام اليهود والنصارى. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى أوليائك، ونبرأ إليك من أعدائك، أعداء رسولك، أعداء الإمام علي، أعداء من أمرتنا بتوليه من أهل بيت نبيك صلواتك اللهم عليه وعلى آله. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر العظيم لأمتنا الإسلامية ولكل المجاهدين الأبطال في كل بقاع العالم الإسلامي وفي كل بقاع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: عهد الأحرار باقي.
3: إذن سمعنا الأعزاء، كانت تلك هي ملزمة الأسبوع التي وفانا بها ويوافينا بها أسبوعيا الأستاذ الكريم حسن الهادي جزاه الله خير وكتب الله أجره. وطبعا هذه هي الفقرة المعتمدة والتي تتابعونها سمعنا الأكارم ضمن فقرات عهد الأحرار باقي، وعهد الأحرار باقي ما بقيتم معنا. نحن على تواصل ومباشرة على الهواء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.
4: وعلمتني الحياة

عهد الأحرار باقي، وسوف نبقى مع عهد الأحرار ما حيينا. إنه يا سادة يا كرام التزام طوعي بالمبادئ العظيمة وبالقيم الرفيعة، وهو العهد الذي يقطعه كل حر منا ليبرهن مدى تمسكه أولا بحبل الله الوثيق، ثم بقيادته الربانية، وبعد ذلك التزامه بكلمته وشرفه ووجوده وانتمائه لعالم الأحرار.

أحد الأحرار باقي، سيموت الطغاة وسوف تفنى كل العروش، وسوف تتغير ملامح كل الأشياء حتى أساسيات التاريخ التي تملأ بها من تعودوا على المذلة، بل وحتى ملامح الجغرافيا التي يحاول المتكبرون ودول الاستكبار أن يسيطروا على خرائطها. لكن عهد الأحرار باقي كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا تهزها الرياح العابرة ولا تنال منها جدد الأيام.

عشت العمر حرافات ورجعت خطوه على الخط الساقي وانت ما زلت مره جعلي اموت حسره. الوفا ما تغير عهد الاحرار باقي، يا الله نفس تعيش في العمر حره، لا تراجعت خطوه جعل على الكسر ساقي وانت نازلت مره جعل يموت حسره. ونعنى بكل ضايق ساعه الصفر باقي، نعنى بكل ضايق ساعه الصفر باقي، نعنى بكل ضايق ساعه الصفر باقي، والله ان المواقف حببت لي مكره، دام للموت قيمه فرع بيا سواقي، من بغى العز يصبر نارت العز مره. دام الموت قيمة فرع بيا سواقي، من بغى العز يصبر ناس تعز مرة، من يحبب حياته عاش مقهور شاقي ومرخص النفس ماشي في حياته يضره. من يحبب حياته عاش مقهور شاقي ومرخص النفس ماشي في حياته يضره، والمواقف إذا ما بها لها درع واقي تاهت الناس من خيم بالشك جره. ويقين انت حقق يصبع العقل راقي، ويقين انت حقق يصبح العقل راقي، تنظر الناس نظرة وانت تنظر بقرة، وايش بعد الحقيقة يا رجال الحقاقي، ما بقي غير معبر يا النشامة وصفرة. قال وايش بعد الحقيقة يا رجال الحقاقي، ما بقي غير معبر يا النشامة وصفرة، ترك أهل النميمة والحسد والنفاقي، من طول غيظ قلبه قرح الكب تسره. ترك على النميمة والحسد والنفاقي، من طول غيظ قلبه قرح الكبت سره، ومن رقد غد يذهن واصبح الصبح فاقي، كاره النور يقضي في حشا الليل عمره. وايش باقي تبقى يا رجال الحذاقي، الذكاء ما ينقي من قدبري صغره. وايش باقي تبقى يا رجال الحذاقي، الذكاء ما ينجي من قدب لي صغره، ما قد الحق واضح ما يغطي التاقي، ما قد الصبح بين وابهر الناس فجره، يا مطايا المنايا جهزي الابراقي واصنعي من ثباتي بالتواريخ وره. يا مطايا المنايا جهزي الابراقي واصنعي من ثباتي للتواريخ قره، والله انا رقينا عاليات المراقي، بعد ما لاح فينا بدر لما حره، ارتقينا وكنا تحت خط الزلاقي، يرعب الناس عبد وتزعج الناس حفره. ارتقينا وكنا تحت خط الزلاقي، يلعب الناس عبد وتزعج الناس حفرة، لاقدانا من اجل الدين ضايق خناقي، فاخر الوقت كنا في يد الحر جمرة، تشهدي يا السماوات السباع الطباقي، واشهدي يا ارض ما للحر في غير قبره. بندقي صاحبي صفر المعابر فاقي، بندقي صاحبي صفر المعابر الفاقي، يلعب الموت ولا مدنا الله بنصره، بلغ الواسطة والدولة هنا عقاقي، واقد الدين مجرم وعقيدة مضرة. وبلغ الواسطة والدولة هنا عقاقي، واقد الدين مجرم والعقيدة مضرة، بحضن الموت بحضن الدين وإذا حاقني الموت حاقي، بحضن الدين وإذا حاقني الموت حاقي، لكن ربي يرى من عبده اللي يسره، بدي الدين راسي قل منهم دناقي، دام عيني تشوف حسين ذا شي طره. بدي الدين راسي قل منهم دناقي، دام عيني تشوف حسين ذا شي طره، والله إنا جبال من الثقب في الوتاقي، كلنا صخر صخرة ثابتة فوق صخرة. ويا حسين بن بدر الدين يا عز باقي، يا حسين بن بدر الدين يا عز باقي، سيدي تحت رايك كلنا طوع الامره، نحمل اللي يطاق وفوق ما هو يطاقي، انت وحدك وغيرك ما حسبناه مره. واحمل اللي تخيل سوقنا بايساقي، واهمل اللي يتخيل سوقنا بايساقي، وجاهل اللي يقول ذولا في البحر قطره، قطر توه تغطي الارض، انهر دفاقي تجعل الارض حيه وتبدل الشوك زهره، والله انا بربي لقويا يا دقاقي، منا والكيد فينا رده الله بنحره، ده حقايق ثواب الدافعه الانطلاقي، من رجل خير من غير الله يشوف شره. قال ذا حقايق ثواب الدافع عن انطلاقي، من رجل خير من غير الله يشوف شره، وساعة الصفر دقت حان وقت التلاقي،
وساعة الصفر دقت حان وقت التلاقي، كل نجمة استمد النور من ضوح بدرة. هزن الشوق هزن الشوق هزن الشوق، وإذا زاد فيه اشتياقي سيدي حسين كل الشوق في كل زفرة. وقفي يا مطايا نيخي يا نياقي في جبل مر، مراني مر الخصم مرة. وقفي يا مطايا نيخي يا نياقي في جبل مر، مراني مر الخصم مرة. وقفي يا مطايا نيخي يا نياقي في جبل مر، مراني مر الخصم مرة. واسألي واسألي وين سيدي البيوت العلاقي، وبلغي من سلامي لكثيرة وحرة. حفظك الله حفظك الله حفظك الله وعزك ويدك، ويش باقي في ذا الأرض غيرك يدي الله نصره.

أيها السائرون على درب الكرامة، إن التاريخ لا يلتفت إلى المترددين، بل إنه يخلد أصحاب المواقف الثابتة الحرة الشجاعة. عهد الأحرار باقي، إعلان للدنيا بأسرها بأننا لسنا عابرين في خطوط الزمن، بل نحن امتداد لثبات لا ينحني ويقين لا يتزلزل. عهدنا لله وللقيادة الربانية، عهدنا للوطن وللأرض، عهدنا للقيم الإنسانية. إنه ميثاقنا الأبدي الذي سنموت ونحيا لأجله. عهد الأحرار ميثاق وإيمان لا يرتضي الخوف، حر حين يهان مهما تغيرت الدنيا ببهرجها، يبقى الوفاء ولا يطويه نسيان، يبقى الوفاء ولا يطويه نسيان. عهد

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

البحر يشعر أنه انفلق ويحس أن بصدره نفقا ويقول هل موسى الكليم هنا أم أن بدرا للعصا امتشقا والأرض هل فيها فراعنة وسيلحقون بركب من سبقا يا بحر من بالأمس فيك نجوا أضحوا فراعنة أشد شقا أفعال فرعون الجسام غدوا يتمتعون بحملها خلقا بل إنهم فاقوه مرتبة وتجاوزوا آباءهم نزقا وعليهم حق الوعيد لذا في الماء ثمة فارق فرقا لا كي يمروا منك ثانية بل كي يموت الجنب مختنقا حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي وذاك جزاء من فسقا غص اليهود بحضرنا اختنقوا ظلوا السبيل وضيعوا الطرق البحر صار أمامهم يبسا جرزا صعيدا صفصفا زلقا وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر فقد طبق لم تأتي غير الريح منه لهم وبوسعهم أن ينظروا الشفقا ولهم نصيب من ملوحته أما الملاحة خطها انغلقا يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعد غزة طلقا بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من عتقا لا ملجأ منا ولا هربا إن الفرار من الممات لقا يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا أدري فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقا والآن في متوسط اشتعلت فشهقت منكم بين من شهقا شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة هل تعرف اليرقا وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا وكأن سطحي ماء عيونكم من مر لامس منكم الحدقة تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقا أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا يا بحر أمريكا قد احترقت سلطانها جبروت احترقا أو ما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا يسعى لسد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرقا فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا ورأيت ثم رأيت مندهشا وزهوت ثم زهوت مؤتلقا ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا البحر كاد يجف منبهرا من أين جئتم أيها الرفقا إني لأنكر أنكم بشر قلت اقرأ الإخلاص والفلقا قالت مئن فما برحت لكم أحشو المحيط عزائما ورقا إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلقا وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا شعب له خر الزمان كما
خر الكليم لربه صعقا. شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا. شعب تحدى الشر مستمعا دولا أساطيلا قوى فرقا. شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا. شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا. باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا. عشق الرسول فجاد من دمه ما أصدق اليمني إن عشق. يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقا. إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا. ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلقا. وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا. وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت ملء سواحلي ألقا. وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي. قلبي لهم فتقا وعجبت لا شيء يسير ولا إلا وعنه حسينكم رتقا. يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى. في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا. ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا. يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جدهم بثقا. ستموت أمريكا على يده بالله لن يبقي لها رمقا. بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوا وفروا القلقا. فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى. ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرقا. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا. ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلقا.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. واجهنا العدو.

العهد الذي سيظل حيا يتناقله الأحرار جيلا بعد جيل ليظل شعلة تضيء دروب العزة والكرامة. عهد الأحرار باقي.

عهد الأحرار باقي. الرسالة المدوية التي تؤكد أن الكرامة الإنسانية والسيادة والفاء هي المبادئ المنتصرة دائما. عهد الأحرار، البصمة الخالدة.

0: يا أصحابكم في هذه الليلة من الإعداد والتقديم أسعد عبد الله الشعبي.
1: هيهات هيهات أو هيهات لا يزحف الكون مخاطف الله ظني.
0: من التنفيذ الهندسي محمد الشيعاني.
1: هيهات يا ليتك يدرن تحت اسم شاعر وسناي يا ليت الأحرار يدرن بشاعر.
0: من النظم والمعلومات محمد الوشلي.

من إدارة الصيانة أحمد عامر. من إدارة الأخبار يونس جغمان. من المكتبات الفنية بسام الحمامي. من قسم المولدات الكهربائية بشير العريقي. من التنسيق والمتابعة مجيد المشامي.

الإشراف البرامجي نيازي الرازحي. من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الإخراج حفظ الله الحرازي.

أسعد الله مساءكم بكل الخير سمعنا الأعزاء إنما كنتم نحييكم وندعوكم إلى هذه الليلة الأثيرية المباشرة على الهواء من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. ومثل ما استمعتم يصحبكم فيها أسعد الشعبي طبعا ليس نيابة عن عبد الله الحيفي في عهد الأحرار، فعهد الأحرار ليس إلا بعبد الله الحيفي. ربي يحفظ لنا زميلنا الغالي عبد الله الحيفي، وأطمئنكم أنه في خير وصحة وعافية، وإنما مثل ما يقول المثل بين الفينة والفينة يحتاج المقاتل إلى استراحة المقاتل كما تعرف، فكونوا على طمأنينة، ما زال بخير وسيظل كذلك بإذن الله تعالى. وعهد الأحرار باقي، والأحرار منبرهم سيظل باق وكلمتهم باقية، والأحرار هي ليست مجرد كلمة طبعا، هي نبض في قلوبنا جميعا، هي مواقفنا التي نعانق بها السماء، هي الكلمة التي إذا خفتت أصوات الجميع نعلنها مدوية بكل صدق وبكل بسالة. أهلا بكم وأرحب بكم مرة أخرى، كونوا معنا، أنتم تتابعون إذاعة صنعاء، برنامج عهد الأحرار باقي.

إذاعة صنعاء منبر الأحرار الذي لا بد حتما أن يسود. إذاعة صنعاء منطلق الثورات ضد الفساد والظلم والاستبداد والاستكبار والاستعباد. إذاعة صنعاء يمن الصمود الحقيقي في كل ميدان وفي وجه كل طاغية حقود.

إذاعة صنعاء الخندق الإعلامي الرائد في وقت المحن وعند الشدائد. إذاعة صنعاء، إذاعة يمن الصمود ويمن الحضور. إذاعة صنعاء، صوت الحقيقة التي لن تغيب عنها شمس التجلي.

إذاعة صنعاء مهد العمالقة الأوائل، إذاعة صنعاء بوتقة صناديد الإعلام، إذاعة صنعاء صانعة الأجيال وحامية الوعي الرسالي، إذاعة صنعاء عرين السيادة والريادة وجذوة الصوت الإعلامي المتوكد.

إذاعة صنعاء دوما تقول: وللأحرار عهد لا يزول، ميثاق شرف لا ينقاد له إلا ذو الألباب من أهل الحصافة والإيمان، الذي ما كان أن يؤذن له بالأفول. إذاعة صنعاء، صوت الحق والحقيقة.

من قلب التاريخ وحدير الحضارة، صوت الأحرار باق، أصالة الكلمة لا تموت، إذاعة صنعاء، الصوت الإعلامي الأول في يمن الصمود. منبر الوعي، إذاعة صنعاء العملاقة. عشرات السنين وصوتها الأثيري يبني العقول، حارسا للوعي، زارعا لقيم العزة في نفوس الأجيال.

إذاعة صنعاء منبر الكلمة الحرة سارية المجد العريق تاريخ من الحرية وهامات لا تنحني في أثيرها العريق لأنها منبر للكلمة الحرة في زمن الطغى. حينما تتيه الأصوات في زحام هذا الزمن يظل صوت إذاعة صنعاء الهدير الذي يزلزل الطغيان صادحا بالحق وبالعزة وبالكرامة. إذاعة صنعاء نبض اليمن، هواؤها النقي، صوتها الصامد في وجه كل العواصف. إذاعة صنعاء عبر الأثير العملاقة، منارة الأحرار، رمز الثبات، أثير المجد والتاريخ التليد. إذاعة صنعاء صوت اليمن الوحيد، عهد الأحرار باقي وعزة اليمن تنادي. وإذاعة صنعاء العملاقة، رائدة الإعلام، الصوت الذي يجمعنا والتاريخ الذي يرفعنا. إذاعة صنعاء منبرنا الصامد.

من عاصمة التاريخ ومهد الحضارة، من صنعاء الصمود والعروبة، من صنعاء الثبات، من صنعاء الإسلام، يرتفع هذا الأثير ليلامس عنان السماء. هنا إذاعة صنعاء العملاقة، هنا منبر الكلمة الحرة الشجاعة، هنا سارية المجد العريق التي لم تنحني يوما للعواصف. أكثر من 60 عاما وصوت إذاعة صنعاء بانيا للوعي، حارسا للهوية اليمانية والإيمانية، زارعا لقيم العزة في نفوس الأجيال. من هنا ومن خلف هذه الميكروفونات الشامخة سنظل نجدد العهد للوطن وللأرض وللإنسان، وقبل ذلك العهد لله ولرسوله ولقيادتنا الربانية، ونقول للدنيا بأسرها: مهما تبدلت الأحوال والأزمان، مهما تكالب الأعداء واشتد الرهان، فإن صوت الحق لا ولن يخفت، وإن عهد الأحرار باقي ما حيينا.

إذاعة صنعاء رائدة الإعلام اليمني. الوفا ما تغير والعهد باقي ما يزال، وإذاعة صنعاء عملاقة الإعلام اليماني التليد، صادحة بصوت الأحرار في كل ساحة، في كل مجال، وفي كل ميدان للرجال.

إذاعة صنعاء رفيقة الدرب، نبض الوطن وصوت اليمن. إذاعة صنعاء نصل إليك حيثما تكون بأثير هوائنا النقي عبر الزمن.

0: إذاعة صنعاء يمن الصمود، يمن الحداثة والبناء، يمن التحدي للحصار وللتشدد والقيود. إذاعة صنعاء يمن الوفا للأوفياء، أصل العروبة والمبادئ والقيم. إذاعة صنعاء يمن الصمود، يمن القلب الصدوق. إذاعة صنعاء في زمن الأحرار والعهد الذي ما تغير. إذاعة صنعاء صوت الحق والصدق في كل ميدان، تسجل أحرفا من ضياء لا ولن يمحوها الزمان.
1: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نحن اليمانيون إذا تفاخرت العرب بأنسابها فكفانا بأننا أصل العرب ومنبع كرامتها وعزتها. يمانيون هيبة وإيمان راسخ، حكمة بالغة وصمود يدرسه التاريخ. يمانيون إذا سألوا عن الكرم والجود وعن عزة النفس سيقال لهم انظروا إلى وجه كل يماني. يمانيون في أصالتنا، يمانيون في شهامتنا، يمانيون أحرار أهل الحكمة والإيمان. اليماني الذي لا ينكسر، الهامة التي لا تنحني إلا لبارئها. اليماني الذي يعيش طيلة عمره عزيز النفس كريما، يقتسم اللقمة حتى مع عابر السبيل. اليماني الذي يحرس دينه ومبادئه وقيمه وأرضه بحدقات العيون باذلا للروح. الوفاء من شيمة كل يماني، والعهود هي ميثاقهم الذي يبذلون دماءهم حتى لا ينكثونا بعهودهم أو مواثيقهم، وعهد الأحرار باقي.
1: هم اليمانون من أضحت صنائعهم نجوم هدي، وفوق المجد تيجانا مذ أوقفوا لجيوش الغزو مقبرة، وأطعموا لحمها طيرا وذئبانا ما فل عزمهم سيف، وما قبلوا وصاية يتجلى رفضها الآن. داسوا مكائد من دسوا ومن بعثوا، سمومهم عقربا تسعى وثعبانا، ونال كل عميل من عمالته قارا، وفروا إلى الأسياب خصيانا. قوم تبسم رب العرش يوم رأى بلقيس تملك ما أعطى سليمانا، ويوم هبوا أولو بأس بنصرتهم دينا وعدلا وإنسانا وأوطانا، وإذ هم عصفوا كالريح فاقتلعوا بغيا وجورا وجلادا وسجانا. لله درهم قوما إذا انتسبوا، لله درهم قوما إذا انتسبوا أو فاخروا، وقف التاريخ عرفانا. لا يقبلون بذل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه، لا يقبلون بظل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه، وعلموا كل جبار وطاغية درسا، وقالوا لمن يذكون شنآنا من يرفع الرمح لا يقوى الجلوس على سنانه، وسلوا عمرا ومروانا، ومن طغى بسيوف الظلم تنهشه سيوف من قتلوا عمدا وعدوانا. ألم يقلها أمير المؤمنين ألا طوبى بما وهب الرحمن همدانا، فلتدخلوا بسلام حيث يسعدني بأن أكون بباب الدار رضوانا.
0: أي والله، أي والله صدقت، ويكفي اليمن فخرا وعزا أن نال أرفع الأوسمة وأجل الشهادات حين قال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الميثاق الروحي جعل من اليمن بحق منارة للوعي، حصنا للحق، موئلا للقيم الإنسانية الرفيعة التي لن تبلى. واليمني يحمل إيمانه في قلبه، وحكمته في مواقفه في سلمه وفي حربه، ويحمل عزته في جبينه الشامخ الذي لا ولن يركع إلا لله.

أيدري هؤلاء المغفلون من هي اليمن حتى يحاصروها ويشددون الخناق عليها؟ ألا يعلمون ما اليمن هي؟ مبتدأ المجد، هي خاتمة الأصالة، هي الأرض التي نبتت فيها العروبة، هي الأرض التي تجذرت فيها الكرامة ونبت فيها الإنسان اليمني بعزة وثبات. اليمن سفر الخلود، أصل الوجود. اليمن إذا فتشت في أسفار التاريخ ستجدها في سطرها الأول، عنوانها الأبرز، الأرض الكريمة التي نسجت من خيوط الشمس حضارات ما كان للبشرية أن تتعلم كيف تبنيها لولا اليمانيين، فقد بنوا سبأ وحمير ومعين. اليمن التي علمت الدنيا كيف تبنى الممالك، كيف تشاد الحصون، كيف يبنى الإنسان. اليمن ما كان خارطة في مادة الجغرافيا، اليمن هي التاريخ الحقيقي الذي يتجسد أرضا، والمجد الحقيقي حين يختار وطنا. فمن جبال اليمن الشامخات يستمد الإنسان اليمني ثباته وعزته، ومن وديانها الخصبة نجد لينه ورقته.

0: حين تتفاخر الشعوب نقول لأبنائها: هل تعلمون من هم أبناء اليمن؟ حين صاغت الأيام معادن البشر جاء معدن اليماني ذهبا خالصا لا يغيره تقلب الزمان، ولا يزيده الصهر إلا بريقا ونقاء وتوقدا وضياء. اليمانيون الذين هم أولي البأس الشديد هم الذين حققوا المقولة التي تؤكد عبر الزمن أن اليمن مقبرة الغزاة، مقبرة الأنام من أراد منهم بها سوءا، هي أرض السلام أيضا لكل من أتاها محبا ومسالما. اليماني بكبريائه النقي لا يعرف الخنوع، بعزة نفسه التي تعلو فوق شظف العيش، بصمود أسطوري حار فيه كل المؤرخين. اليماني الذي يعتز بأرضه وبدينه وبقيمه، اليماني الذي لا يؤثر فيه حصار ولا كيد الأعداء ولا قوتهم، ببسالته بإصراره بعناده يصنع المستحيل. اليمن الموقف الذي لا يتغير، العهد والميثاق الذي يكتب بدم الشرايين ويتوارثه اليمانيون جيلا بعد جيل بعد جيل.
1: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو المولودة بطن امها يعود ما بنسلم للقوى الشيطانية لو ما بقي رجال منا في الوجود. هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو المولودة بطن امها يعود ما بنسلم للقوى الشيطانية لو ما بقي رجال منا في الوجود. يأبى لنا الله والقيم الإنسانية، تأبى لنا عادات الآباء والجدود، تأبى الشم والفطرة الربانية وخلاقنا والدين نخضع لليهود. هذا مبادئ ثابتة وإيمانية وراسخة عند الشوافع والزيود، هذا مبادئ راسخة وإيمانية وثابتة عند الشوافع والزيود، عند الشرف قولوا البقعة الفانية، الموت له لذة ولا ظلم الحقود، لا ينتشي من حربه إلا الصبيانية، بعادهم فصل أبناء يدهم جنود، ما احنا من أهل الكاسة وأهل الغانية. فتش على تاريخنا يا بن سعود، من قبل الإسلام اسأل الرومانية، واسأل علينا عادة وتخبر ثمودة، وانشد جنابي حمير الصيفانية، وهي توضح لك عن آلاف العقود، وقرا سبا والجنتين الدانية وعرش بلقيسة المشيدة والسدودة، واسأل علينا الدولة العثمانية يوم انطلقنا بعد تحطيم القيود، وتخبر الأحباش وبريطانيا عن قوم لا صاح الوطن جاته حشود، احنا قبائل قاحية قحطانية اسود تتوارث شجاعتنا اسود، فينا عروبة عاربة عدنانية، صغيرنا يقدح شر النخوة وجودة، الله خلق فينا القلوب الحانية، وجنودنا قال النبي خير الجنود، في الصف الأول نبترع بيضانية وصوتنا في المعركة مثل الرعود. في الصف الأول نبترع بيضانية وصواتنا في المعركة مثل الرعود. ميدانية والحرب هي ميدانية، ما الجو يهبى تضرب ماتة الجعود، ما احنا من أصحاب اللحى الأخوانية ذي باعوا ابناء شعبهم لأجل النقود، احنا مسيرة قائمة قرآن.

0: الله تو يخلد ذكرها شعب الصمود عزه سكينه تضحيه روحانيه شرف كرامه صبره مرقانه سنود اشهد لنا ناطع وتشهد قانيه وتشهد الجبهات والعالم شهوده ان قبائل للنقام تفانيه للاعتداء واجرم نواريه اللحود يا من تحسب حربنا غوجانيه هذا اليمن لا احد غزاها ما يعود ما تنتهي غاراتك العدوانيه ما دام جند الله في عمقه الحدود والغربه ما تشفط لك الا الميزانيه والشرقه من ظلمه تجهز لك ردود سماك ما تصبح صحفه دخانيه لاستهدف البركان مصفاته الوقود وتصبح الصحراء حمم بركانيه زبانيه البدر واحد والسكوده خذها نصيحه يا قبي مجاني هم بات فاوض حطها ضمن البنود هي واحدة ماشي معنا ثانية كلمة لو المولود بطن امه يعود ما بنسلم القوة الشيطانية لو ما بقي رجال منها في الجنس
1: ماشي معنا ثانية ما احنا والمولود

باليمانيين أرسنوا وفي أرضهم نور الأصالة يعلن، هم الأصل والتاريخ يشهد سبقهم، إذا أقبلت خيل الحضارة ترهن يمانيون، مد المصطفى فيهم الثنى وفي حكمة الأحرار للحق موطن، وعهد على الطهار باق نصونه بصنعاء لا يخبو ولا يتلون، صدى صوتها العملاق هز صروحهم، صدى صوتها العملاق هز صروحهم، أثير للوغى حصن ومعدن، تذيع صياح الحر في كل ساحة فتحيا نفوس، والضلالة تدفن إذا ما دعا الداعي إلى العز والفدا، رأيت جبال الصبر بالبأس تشحن، ونأبى وما خارت لغاز فروعهم وأرواحهم دون الكرامة تثمن، وأرواحهم دون الكرامة تثمنه.

وهكذا أيها الأعزاء والعزيزات، يثبت اليمنيون قدرتهم بعون الله تعالى على مواجهة الأعداء بكل ثبات، بكل عزة، بكل حكمة، بكل حنكة عسكرية. أثبتوا بأنهم في كل ميدان هم رجال الرجال الذين يعتمد عليهم، الذين يحمون أرضهم وعرضهم ودينهم وقيمهم ومبادئهم. وفي المواجهات القائمة بيننا وبين آل سعود، تفيد وكالة برومبورغ بتراجع صادرات السعودية نتيجة الحصار الذي نفرضه على مملكة آل سلول، تراجع في الصادرات المتعلقة بالنفط الخام، وذلك خلال شهر أغسطس إلى أدنى مستويات لها خلال 9 سنوات. ماذا يقول التقرير؟ ابقوا معنا. كشفت وكالة بلومبرغ أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت خلال أغسطس إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات على الأقل، وذلك في واحدة من أبرز التداعيات الاقتصادية المباشرة للهجمات التي تستهدف السفن والناقلات المرتبطة بالمملكة. وبحسب الوكالة، فإن الرياض كانت قد وسعت اعتمادها على موانئ البحر الأحمر لتصدير النفط وتجاوز اضطرابات مضيق هرمز خلال الحرب، غير أن استمرار الهجمات على السفن السعودية قد حول هذا المسار البديل نفسه إلى ممر بلغ مستوى عال من المخاطر، الأمر الذي تسبب في إضعاف قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات صادراتها. وكالة بلومبرغ تعتبر أن هذا التراجع يمثل انتكاسة واضحة للسعودية بعدما أصبحت الناقلات المتجهة إلى موانئ المملكة أو الخارجة منها تواجه مخاطر متزايدة، ما انعكس على حركة الشحن وعلى ثقة العملاء في استمرارية الإمدادات. بكل صراحة ووضوح، أشارت الوكالة إلى أن الهجمات المستمرة على السفن السعودية هي التي أثارت مخاوف لدى عملاء المملكة ودفعت بعضهم إلى التردد في استخدام الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، الأمر الذي زاد الضغط على شبكة التصدير في وقت تحتاج فيه الرياض إلى إبقاء النفط متدفقا بعيدا عن مضيق هرمز. مع تراجع جاذبية المسار عبر البحر الأحمر، اضطرت السعودية إلى البحث عن طرق بحرية بديلة تدور بالكامل حول أفريقيا، ما يعني مسافات أطول وزمنا أكبر للشحن وكلفة أعلى للوقود وللتأمين ولأجور النقل. تكشف هذه التطورات أن الحصار البحري اليمني لم يعد مجرد تهديد عسكري للسفن، بل إنه تحول إلى ضغط مباشر على قلب الاقتصاد السعودي وقطاعه النفطي بعدما أربكت الموانئ البديلة، تلك التي اعتمدت عليها المملكة لتجاوز أزمة هرمز. اللافت أن أرامكو رفضت التعليق على أرقام الصادرات. في الوقت نفسه لم ترد وزارة الطاقة السعودية أن ترد على طلب بلومبرغ للتعليق نفسه، وفي الوقت نفسه

0: يجعل صادرات النفط السعودية أمام واحدة من أصعب البيئات اللوجستية التي واجهتها منذ سنوات عديدة.
1: فان حاصر جواه

وما زال اليمانيون يثبتون في كل مرة التفوق على العدو بعون الله تعالى، لأنهم أهل قضية محقة عادلة، ولأنهم يستمتكون بالعروة الوثقى، ولأنهم لا يلوذون بمستكبر متجبر باغ كأمريكا مثلا أو كالعدو الصهيوني كما هو الحال مع السعودية. لماذا ينصر الله المؤمنين؟ لأن الله عز وجل وعدهم: إن تنصروا الله ينصركم. صنعاء التي بثت قناة المسيرة مشاهد من الإعلام الحربي قبل أيام في غضون الأسبوع المنصرم، مشاهد للضربات الموفقة التي بثت لطائرات رجوم المسيرة ذات التصنيع اليماني الأصيل، محققة أهدافها بدقة عالية مرعبة فلول المرتزقة. صنعاء التي فرضت بهذا التصنيع وبجودته ودقة إصابة الأهداف

محققة بذلك مدى من التصنيع العالي الذي أورث القوات المسلحة اليمنية ترسانة بعيدة المدى مثل ما تقول مجلة لندن أو المجلة اللندنية في عنوان حول هذا الموضوع: صنعاء تفرض تفوقا جويا بالمسيرات، ترسانة بعيدة المدى، وخصومها ما يزالون في موقع الدفاع.

أشار التقرير في هذه المجلة إلى أن قوة صنعاء ردت خلال أيام بهجمات واسعة على مواقع خصومها. وتحدث التقرير عن مقتل 58 مقاتلا في مأرب وعن وقوع أضرار كبيرة لحقت بمدينة المخا الساحلية، وذلك في مؤشر على استمرار قدرة صنعاء على تنفيذ ضربات بعيدة عن خطوط الاشتباك التقليدية. المجلة ربطت بين عمليات صنعاء في الساحل الغربي وبين سعيها إلى تعزيز نفوذها حول مضيق باب المندب، وأشارت إلى أن الهجوم على ميناء المخا في أغسطس قد أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 22 آخرين، مع تقديرات عسكرية تتحدث عن استخدام نحو 90 صاروخا وطائرة مسيرة خلال موجة التصعيد العسكري الأخيرة. أكدت المجلة في تقريرها أن القوات المسلحة اليمنية تمتعت خلال نحو عقد بتفوق عسكري وتكتيكي في مجال الرصد والاستهداف، إذ استطاعت مراقبة خصومها وضرب تجمعاتهم ومراكز قيادتهم في العمق، بينما ظل دور الطرف المقابل في معظم الأحيان موقفا دفاعيا. أضاف التقرير فقرة مهمة تفيد بأن صنعاء إلى حد الآن لم تكشف الحجم الحقيقي لترسانتها، لكن سجلها العملياتي يعكس اتساع قدراتها، إذ تحدث التقرير عن تنفيذ أكثر من 1000 عملية بالطائرات المسيرة، وذلك خلال أكثر من 10 سنوات.

في خبر عاجل يقول أو يفيد بإطلاق 15 صاروخا يمنيا نحو مواقع عسكرية سعودية. أين؟ في ميناء المخا وتعز والخوخة. التفاصيل سنوافيكم بها حينما تصل إلينا.

هذه الأخبار وأمثالها تصل إلينا من هنا وهناك على شكل تسريبات صحفية وإعلامية تفيدها بعض المواقع، سواء في منصات التليجرام أو في المنصات الإخبارية المختلفة.

والتأكيد الذي يجب أن نعتمده هو ما يرد إلينا من المصادر الحقيقية، أبرزها ما يفيد به متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

0: خبر حقيقي. شهدت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية حادثة إطلاق النار. هذه الحادثة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بينهم رجال شرطة.
1: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

الشيء الملفت في هذا الخبر أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها حيال تلك الحادثة شيء غريب. فرق كثيرة في أعدادها طوقت المنطقة. تنتمي هذه الفرق إلى ما يعرف بمكافحة الإرهاب والأسلحة. طلبت السلطات من السكان ومن المارة أيضا أن يتجنبوا موقع الحادث حتى تتاح المجال للمرور بالنسبة لما يتعلق بسيارات الإسعاف ورجال الشرطة وسيارات النجدة. على إثرها طبعا أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الذي يدعى تيم والز، أعلن أن أجهزة الأمن التابعة لهذه الولاية الآن تتواجد في الموقع من أجل دعم الشرطة المحلية ومتابعة التحقيقات الجارية. هذه الفرق، هذه القوة التي تنتمي إلى السلطة المحلية في الولايات، الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع أن تمنع أو أن تكبح جماح الإرهاب والعمليات الإرهابية والعمليات التي مثل هذه تسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وأيضا في أوساط رجال الشرطة. يا ترى ما الذي يدعو أمريكا لكي تستمر في تفاخرها المقرف المقزز بأنها هي حامية العالم، هي الحافظة للعالم كله ولبلدان العالم من الإرهاب ومن العمليات الإرهابية ومن الجماعات الإرهابية، وأنها هي التي تمثل شرطي العالم الذي يفرض النظام والقانون والذي يمنع أن يتأذى المدنيون ويسقط الضحايا في أوساطهم. كل ذلك مجرد دعايات فارغة وشعارات رنانة تم إفراغها من محتواها، والدليل ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

قبل أيام بن سلمان التقى بما يعرف بقائد الأركان أو وزير الحرب أو وزير المدري إيش في أمريكا، الأدميرال مدري من، مستعينا أولا شارحا الورطة الكبيرة التي أصبحت تعيش المملكة دقائقها وثوانيها بكل شدتها وصعوبتها والرعب الذي يملأ صدورهم خلالها، والناتج عن معادلة الحصار بالحصار التي يفرضها الشعب اليماني الحر ممثلا بقيادته الحكيمة وبالقوات المسلحة اليمنية الشجاعة برا وبحرا وجوا، والقادم طبعا أعظم. وبدأ يعلن أمام سيده الأمريكي ويرتل آيات الخضوع والطاعة واللجوء وطلب المنعة من سيده الأمريكي. يا منعاه، أولى الحوثيين حرمونا من حركة التجارة في البحر، صادرات النفطية لا دخله ولا خرجه، لا كيماويات ولا صادرات ولا تصنيع ولا نفط خام ولا غير خام ولا مشتقات نفطية ولا عاد حاجة، كيف نفعل؟ خارجنا من الحوثي. قال له الأمريكي صلي على محمد وآله. قال ها؟ قال أنا قصتي يعني هؤلاء يعني عقيدتهم القتالية ما قد بسنا مثلها يا طويل العمر، أما أن قد بهدلنا في البحر الأحمر ومرمطنا بكرامتنا ومسح بكرامتنا الأرض، ما زدرنا ما نفعل، مسح بكرامتنا البحر مش غبس الأرض. يعني تخيل حاملات الطائرات التي بنهدد بها كل دولة في العالم، مجرد ما غربست الحاملة حق الطائرات الأمريكية توصل إلى الحدود الإقليمية أو المياه الإقليمية لأي دولة من الدول، مباشرة يتم إرسال المفاوضين ويتم التصريحات السياسية المتوددة لأمريكا التي تطلب رضاها وتنفذ رغبتها على كل حال. لم نجد من أبو يمن أي شيء من هذا ردة الفعل هذا. يا ريت أنه اقتصر الأمر على ذلك. قالوا أيوه ما تفعلوا، قدك داري بالخبر، يعني لو كان زد ما سحبناش الحاملة الطائرات من البحر وركزوا شوي في القصف كان ممكن أنهم يغرقوها وعد قع فضيحتنا بجلاجل. قال لكن، قال ما لا لكن ولا شيء، انقلع من قبالي، آسف ما قدرش أفعلك ولا حاجة، ستة انتوا وياهم. المهم ورجع بن سلمان يجر أذيال الخيبة، ما هو داري ما يفعل. إذن أمريكا التي قال عنها الشهيد القائد رضوان الله عليه قبل سنوات طويلة وضحكوا عليها العالم كله لما قال هكذا وأعلنها صراحة، كل من كان حتى من أهل اليمن في حين قد كان بعضهم ناقص وعي، ناقص إيمان، ناقص ثقة بالله ومعرفة حقيقية بالله، قال ما هو أمريكا قشة. قال لهم أيوه، قال لهم السيد أيوه أمريكا قشة ولا يتزوى حاجة. كيف قشة؟ أمريكا بتشل وتطرح العالم بكله، أمريكا هي الحاكم، أمريكا هي ما باقي الله يقول أمريكا هي الله. قال أمريكا قشة. وجاءت اللحظات الحقيقية والأفعال الواقعية التي أثبتت للعالم كله أنه فعلا أمريكا قشة، ومجرد ما تم توجيه الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمانية المسددة بعون الله وتوفيقه موجهة إلى حاملات طائراتهم وإلى أصاديرهم، أثبتوا للعالم كله بتلك العمليات البطولية وسلاح الجو المسير والقوى الصاروخية بعون الله تعالى وتأييده
أثبتنا للعالم كله أن أمريكا فعلا قشة أضعف من قشة. هاي لمان على الفاضي. أمريكا 99% إعلام وهضربه وأفلام، لكن في الواقع ولا تسوى شيء.

إذن الواقع يقول أنه إذا استعنت بالله وأحسنت الثقة والتمسك بعروته الوثقى وانتصرت لدين الله وانتصرت للمبادئ المحقة وانتصرت لمظلومية المستضعفين في الأرض ابتداء بمظلوميتك أنت نفسك مستعينا بالله تعالى، فلا تنتظر إلا النصر المؤزر على أمريكا وعلى غير أمريكا ومن والاها ومن دار في فلكها.

أنتقل بكم إلى ميدان آخر يثبت لنا أن أمريكا ليست إلا هيلمان فارغ وليست إلا قشة مثل ما قال الشهيد القاعد. الحقيقة التي ستظل الأيام تثبتها لنا جولة بعد جولة في صراعنا مع هذا العدو المستكبر الطاغي الظالم. في ميدان الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران تقول نيويورك تايمز، مجلة نيويورك تايمز، الضربات الإيرانية تدخل الأسطول الأمريكي في كابوس لوجستي، 20 سفينة و20 ألف عسكري تحت ضغط إمداد غير قابل للاستمرار. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الحرب مع إيران وضعت البحرية الأمريكية أمام أزمة لوجستية ثقيلة ومتصاعدة تهدد استدامة انتشاره العسكري في المنطقة، بعدما نجحت الهجمات الإيرانية في ضرب شبكة القواعد والموانئ التي اعتمد عليها الأسطول الأمريكي لعقود من أجل تأمين الوقود والغذاء وقطع الغيار والذخائر. بحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ حاليا بنحو 20 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط على متنها قرابة 20 ألف بحار ومن مشاة البحرية، بينها حاملتا طائرات و12 مدمرة، كلها تشارك في العمليات العسكرية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الانتشار يحتاج أسبوعيا إلى مؤن تكفي لإعداد أكثر من 400 ألف وجبة، إضافة إلى نحو 8 ملايين جالون من الوقود. من المعروف أن حاملات الطائرات الأمريكية تعمل بالطاقة النووية، ولكن هل هذا يحل المشكلة؟ لا، إذ تحتاج الطائرات والمروحيات على متنها إلى ملايين الجالونات من وقود الطيران، وذلك أسبوعيا، فيما تعتمد المدمرات والسفن المرافقة بدورها على إمدادات مستمرة من المقود من الوقود ومن المؤن وكذلك من قطع الغيار.

هذه المعلومات تفيد بها مجلة نيويورك تايمز التي تربط جوهر الأزمة بما حدث منذ اليوم الأول للحرب في 28 من فبراير، عندما أدت الضربات الإيرانية إلى تدمير قاعدة لوجستية حيوية تابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، بينما وضعت الصواريخ والمسيرات الإيرانية وضعت موانئ إقليمية أخرى قادرة على استقبال السفن الأمريكية تم وضعها داخل نطاق التهديد، الأمر الذي حرم واشنطن من شبكة الإمداد القريبة تلك التي بنت عليها قدرتها على العمل في منطقة الخليج.

بعد فقدان هذه العقد اللوجستية أصبحت سفن الإمداد الأمريكية مضطرة إلى قطع نحو 2200 ميل للوصول إلى ديغو غاريسيا في المحيط الهندي، ثم العودة محملة بالوقود وبالطعام وبالمستلزمات إلى السفن الحربية العاملة في خليج عمان وفي بحر العرب. هل هناك بديل آخر؟ نعم، هناك بديل لكنه أبعد، يتمثل في سنغافورة على مسافة تقارب 3700 ميل، ما يعني المرور عبر مضيق ملقا شديد الازدحام التجاري، ويعني أيضا رفع كلفة وزمن كل دورة إمداد بصورة أكبر. الأكثر خطورة أن البحرية الأمريكية باتت مضطرة إلى تنفيذ عمليات إعادة إمداد في عرض البحر كل 5 أو 6 أيام. هذه العملية تصفها الصحيفة بأنها شديدة التعقيد، إذ يتعين على السفينة الحربية وسفينة التموين أن تبحر جنبا إلى جنب بالسرعة وبالمسار نفسيهما ولساعات طويلة على مسافة لا تتجاوز نحو 150 قدما، بينما تتولى المروحيات نقل الغذاء وقطع الغيار والبريد بين السفن وسط الأمواج والرياح والتيارات البحرية المختلفة. ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن الضغط الإيراني لم يعد محصورا في إصابة قاعدة أو سفينة، بل أصبح يستهدف قدرة الأسطول الأمريكي على البقاء في ساحة الحرب نفسها. فكلما ابتعدت نقاط التموين احتاجت واشنطن إلى سفن دعم أكثر وإلى رحلات أطول وإلى وقود إضافي وإلى وقت أكبر خارج منطقة العمليات. تشير مجلة نيويورك تايمز إلى أن انتشار هذه السفن مفتوح المدة، إذ لا يوجد جدول زمني واضح لعودتها، لكنها تصل إلى خلاصة حاسمة تفيد بشأن أنموذج الإمداد الحالي، هذا غير قابل للاستمرار.

لا يتوقف الاستنزاف عند اللوجستيات اليومية، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 11 حاملة طائرات فقط، وقد دفعت بأربع منها إلى الشرق الأوسط خلال الحرب، بينما توجد حاملات أخرى داخل أحواض الصيانة ولن تعود إلى الجاهزية الكاملة في وقت سريع.

نيويورك تايمز أيضا تشير في مقال آخر إلى أعطال وصيانة طويلة تبقي حاملات الطائرات الأمريكية خارج الخدمة ربما لسنوات، إذ كشفت الصحيفة بأن عددا من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية تقبع حاليا في أحواض السفن خاضعة لعمليات صيانة طويلة الأمد، وستبقيها خارج الخدمة القتالية ربما لعدة سنوات.

وبحسب الصحيفة فإن التقرير يفيد بأن أسطول حاملات الطائرات الأمريكية الذي يضم 11 حاملة فقط، وقد جرى الدفع بأربع منها نحو الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية كما تم الذكر سابقا، لا يعني استمرار العمليات العسكرية ضد إيران بأن ذلك سوف ينقطع، إذ يواجه البنتاغون تحديات متزايدة في إعادة توزيع قواته البحرية على أكثر من جهة. في هذا السياق جرى تحويل مسار حاملات الطائرات جورج واشنطن من تمركزها السابق في اليابان إلى منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ لتحل محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، ما أدى وفق التقرير إلى خلو الجزء الغربي من المحيط الهادئ من وجود أي حاملة للطائرات الأمريكية. المشكلات التقنية كان لها امتداد في هذه الحرب، إذ أنها تواصل النيل من القطع البحرية المشاركة في الحملة العسكرية ضد إيران، حيث عادت أحدث حاملات الطائرات الأمريكية المسمى جيرالد فورد في مايو آيار الماضي، عادت من مهمة استمرت 11 شهرا وهي تعاني من تآكل واضح في بنيتها الأساسية، ما استدعى إدخالها بشكل عاجل إلى حوض الصيانة في عملية يرجح أن تستمر مدة عام على الأقل. التقرير أيضا رصد سلسلة من الحوادث التي واجهتها الحاملة خلال مهمتها، بينها حريق كبير اندلع في غرفة الغسيل خلال شهر مارس آذار الماضي، وقد استغرق إخماده أكثر من 30 ساعة، ما أدى إلى احتراق أجزاء من أماكن إقامة طاقم السفينة. ويختتم التقرير بأن الحاملة في شهر فبراير شباط شهدت عطلا في نظام الصرف الصحي، الأمر الذي زاد من الصعوبات تلك التي يواجهها الطاقم، مؤثرا على كفاءة الحاملة التشغيلية.

ومن تقرير تابعناه لمجلة نيويورك تايمز ننتقل بكم إلى مجلة إيكونوميست البريطانية التي سلطت الضوء في تقرير لها على تطورات المشهد العسكري والسياسي في اليمن. مجلة ذا إيكونوميست أنصار الله القوة الأكثر جرأة وشراسة في المنطقة يثبتون مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة. في تقرير مباشر وصريح وموسع لمجلة إيكونوميست البريطانية تم تسليط الضوء على تطورات المشهد العسكري والسياسي في اليمن مؤكدا أن اليمنيين أثبتوا بأنهم الطرف الأكثر جرأة وقدرة على المناورة ضمن قوى ما يعرف بمحور المقاومة، وذلك في ظل فشل للحملات العسكرية والضربات الأمريكية والسعودية كذلك في إضعاف بنيتهم أو حتى النيل من ترسانتهم. تقول مجلة إيكونوميست في تقريرها إن اليمنيين الذين أثبتوا قدرة فائقة على التكيف والمناورة يخوضون مواجهات محتدمة على جبهات عدة مستفيدين من موقعهم الميداني الصلب وكذا من ترسانتهم المتطورة لتثبيت معادلة ردع إقليمية.

تحت عنوان حسابات التصعيد وأهداف المعركة الجديدة، يسلط التقرير الضوء على التحول الجذري في المشهد الميداني ابتداء من شهر يوليو الماضي عقب إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الرد على أي تصعيد شامل بتصعيد موازن له، وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة وهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع الحكومة وميليشياتها والسفن المرتبطة بالسعودية في عرض البحر الأحمر تستهدف غايات مزدوجة، تتمثل الأولى في الضغط على التحالف لدفع الرواتب ورفع القيود عن الملاحة، بينما الثانية تركز على استباق أي هجوم بري محتمل من قبل الحكومة وحلفائها، بالإضافة إلى تأمين السيطرة على الموانئ الحيوية مثل المخا ومناطق النفط في مأرب.

وفي قراءتها لقوة اليمنيين أوضحت مجلة The Economist بأن اليمنيين أثبتوا قدرة مذهلة على امتصاص الضربات القوية وتجاوز الخسائر البشرية وحتى المادية، واستشهدت بتجاوزهم السريع لتداعيات الضربات الإسرائيلية والأمريكية السابقة. الخبراء أرجعوا هذا الصمود إلى امتلاك شبكات إمداد محلية ومرنة تتيح تصنيع جزء كبير من الترسانة العسكرية محليا، بما في ذلك طائرات مسيرة ومتطورة يتم توجيهها بالألياف البصرية ويصعب التشويش عليها، إلى جانب الاعتماد على تضاريس المرتفعات الجبلية وشبكة واسعة من الأنفاق وكذا من الكهوف المحصنة التي تجعل من محاولات اقتحام معاقلهم مجرد مغامرة بالغة التعقيد.

على الطرف المقابل، أشارت المجلة إلى محاولات الحكومة المدعومة سعوديا إعادة ترتيب صفوفها العسكرية والسياسية بالتوازي مع تصريحات رسمية تؤكد جاهزية القوات لاستعادة صنعاء والتلويح بتهديدات أمريكية بفرض عقوبات عسكرية كبرى. ورغم توحيد الجبهة المناهضة لليمنيين نسبيا وتحسن قدراتهم القتالية، يختتم التقرير بالتأكيد على أن خيار إلحاق الهزيمة النهائية بهم يبقى أمرا بالغ الصعوبة وكذا بالغ التكلفة، وذلك في ظل تمسكهم بمواقع قوتهم ووصف اليمن أيضا، لتؤكد مجددا صحة المقولة التاريخية الراسخة بأن اليمن سوف يظل دوما مقبرة الغزاة.

هلموا بنا سامعين الأعزاء لكي نثبت لكم في هذه المساحة الإخبارية القادمة بأن المدرسة العدوانية التي ينتمي إليها الطغاة والمستكبرون في العالم كله هي مدرسة واحدة، وأن المظلومية التي عانى منها اليمانيون خلال 12 عاما من الحصار والعدوان والقتل واستهداف البنية التحتية واستهداف كل ما هو حي وكل ما يتحرك وكل حجر وكل شجر، حتى حفلات الزفاف والصالات الأعراس لم تسلم من قصفهم وعدوانهم وجرمهم وبغيهم. في الخبر المتعلق بسقوط ضحايا في صفوف الإيرانيين في مغامرة عسكرية لواشنطن، هكذا وصفتها مجلة الحقيقة أو موقع الحقيقة الإخباري، يقول كاتب هذا التقرير في ثنايا سطوره إن القصف الأمريكي لحفل زفاف في جنوب إيران يضع المدنيين في صدارة كلفة المغامرة العسكرية لواشنطن، بعدما تحول حفل الزفاف إلى مأساة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف من كانوا حاضرين في حفل الزفاف. في المقابل جاء الرد الإيراني سريعا، جاء واسعا أيضا، مستهدفا عددا من القواعد والمراكز الأمريكية المبثوثة في المنطقة. بين التقرير استهداف المدنيين وأيضا اتساع نطاق الرد. هنا يبرز السؤال الذي يقول بشكل ملح: إلى أي مدى تريد الولايات المتحدة الاستمرار في عدوانها على إيران في ظل غموض الأهداف ومخاطر توسيع المواجهة؟ إلى أين يمكن أن تقود هذه المغامرة واشنطن؟ مغامرة ليست على إيران وحدها، إنما ستشمل المنطقة برمتها. في ثنايا التفاصيل يقول التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت منذ 28 من فبراير الماضي عدوانا على الجمهورية الإسلامية. ارتفعت وتيرة ذلك العدوان خلال 40 يوما الأولى، ثم تراجعت الضربات لتتحول المواجهة إلى ضربات متبادلة، غير أن الأيام الماضية عادت فيها واشنطن إلى تصعيد عدوانها على إيران مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت للرادارات وللدفاعات الجوية والاتصالات، إلى جانب أهداف مرتبطة بالقدرات البحرية وزرع الألغام بحسب الرواية الأمريكية. واضطرت القوات المسلحة الإيرانية للرد على القواعد الأمريكية في المنطقة، لكن القصف لم يتوقف عند الأهداف التي تقول واشنطن إنها عسكرية، إذ أصابت إحدى الضربات منزلا في منطقة كوهوستك بمحافظة هورمزغان، حيث كان يقام حفل زفاف، ما أدى وفق مصادر السلطات الإيرانية إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 68 آخرين. هنا ينتقل المشهد من استهداف للمواقع العسكرية إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين في مناسبة احتفالية يفترض بأن تكون بعيدة عن ساحات المواجهة. تعاملت إيران مع استهداف حفل الزفاف باعتباره جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الأمريكي، وأكدت أن الرد عليها لن يكون سياسيا أو إعلاميا فحسب، وإنما عسكريا ومباشرا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن كل يوم تضاف فيه جريمة أخرى إلى جرائم الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني سيتم الرد بحزم على تلك الجرائم. الحرس الثوري في السياق ذاته يعلن الرد على استهداف المدنيين، حيث شمل تنفيذ ضربات صاروخية وطائرات مسيرة لمواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. أكد الحرس الثوري أن تلك العمليات تأتي في إطار الانتقام
للقصف الأمريكي، وأن الردود المقبلة سوف تكون أوسع بل أكثر تدميرا إذا استمر العدوان. لعل ما يميز الرد الإيراني في هذه الجولة من المواجهة هو استهداف معسكر تيتين الذي يقع في مكان بالغ الأهمية. أين يقع هذا المعسكر؟ يقع المعسكر في الطرف الشمالي للبحر الأحمر بالقرب من ميناء العقبة وميناء إيلات أم الرشراش الصهيوني. فالمعسكر المستهدف حسب وكالة تسنيم يقع على مسافة قصيرة من الحدود السعودية، وهو مناسب لتدريبات مشاة البحرية الأمريكية وحماية البنى التحتية البحرية. يتمتع أيضا هذا المعسكر بأهمية خاصة بالنسبة إلى مشاة

الملكي، وهذه نقطة القوة التي تمثلها. لم تكتف إيران بإدانة استهداف المناطق السكنية وحفل الزفاف، بل سارعت إلى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية على العدوان عبر هجمات متزامنة ومكثفة طالت قواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة. شمل الرد قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وقاعدة الأمير حسن في الأردن، والقواعد الأمريكية في أربيل في العراق، إضافة إلى قاعدتي الضفرة والمنهاد في الإمارات وقاعدة علي السالم في الكويت. وتم استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تلك العمليات. ألحقت تلك الهجمات أضرارا جسيمة بالبنية التحتية وبالمنشآت وبالأسلحة وبالمعدات في القواعد الأمريكية. تم أيضا استهداف مراكز الصيانة ومستودعات للمعدات وحضائر للطائرات المسيرة ومنظومات للرادارات الخاصة بالتجسس. هنا تبدو الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، فاستمرار العدوان الأمريكي يفتح أبوابا جديدة للتصعيد، وكلما اتسعت الضربات الأمريكية ازدادت احتمالات اتساع الرد الإيراني، ما يجعل القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة نقاط ضعف ونقاط مواجهة مباشرة. الأخطر من هذا وذاك أن استهداف المدنيين ولا سيما سقوط قتلى وجرحى في حفل زفاف يمكن أن يدفع بطهران إلى التعامل مع المواجهة باعتبارها معركة مفتوحة لا تقتصر أهدافها على حماية المنشآت العسكرية، وإنما تستند إلى معادلة الردع، فكل ضربة أمريكية سوف تقابل بكلفة مقابلة على الأقل. من هنا فإن المسار الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة هو استمرار الضربات المتبادلة بين الطرفين. تؤكد تطورات أن القصف لا يصنع حسما، وأن رهان العدو الأمريكي على القوة العسكرية لن يفرض الاستسلام على إيران، ما يضع الأمريكيين في ورطة ومأزق كبير. كل ذلك يضع إيران في موقع المنتصر، وواشنطن في دائرة الخذلان والهزيمة.